0: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم، ان شاء الله يا ربي جمعه جديده تجيب معاها كان الخير، وان شاء الله حتى بالغيث النافع، وان شاء الله مطر خير علينا وعلى بلادنا. شكرا لكم على الاستماع لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم زيدا لانكم اخترتوا انكم تبداوا صباحكم مع موزيكا فام، شكرا لكم لانكم اخترتوا انكم تبداوا النهار معنا، تبداوا نهاركم بالمعلومه، تبداوا نهاركم ان شاء الله بطاقه الباهيه، بالضحكه، بالتبسيمه، بالربح زيدا. طبعا بعد زيدا نحكيوا على شنو السنة فيكم ابارتيغ من ستة متاع الصباح، طريقة السلام عليكم من ما تسمعوا فينا. ان شاء الله يا ربي بداية يوم تكون خارقة العادة للناس الكل، جمعة جديدة وبداية اسبوع موافقة ليكم ان شاء الله وين ما تسمعوا في موزيكا فام. تحية ليكم كان تابعوا فينا على www.mozaikafam.net، تحية ليكم زيدا على واتساب موزيكا فام 23513000، هو الطريقة اللي تخليكم تكتبوا تتفاعلوا توصلوا رايكم، تعطيوا فكرة، تعطيوا مقترح، تتسائلوا، واحنا ان شاء الله موجودين باش نتفاعلوا ونجاوبوا على تساؤلاتكم الكل. شكرا لكم زيدا كان تسمعوا فينا، وتحيه ليكم على لي فريكونس نتاع موزيكا فام وين ما يوصل لكم صوتنا. هذا صباح جديد، نبداو كالعاده برشا موسيقى، نبداو برشا اخبار، بعد شويه الموعد يكون مع فاتنا في الزافينغ، سلم عليها برشا، نرجع على اهم الاحداث والاخبار في نهايه الاسبوع، وعندنا موعد مع الاكتواليتي واهم المواعيد المنتظره بالنسبه اليوم. هذه نايبر غوثي، صوت فلسطين الجديد، نسمعوها توت سويت في لي فيروز.
1: أول ساعة

0: Perhaps, perhaps. Doris Day, perhaps. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. كان في الويكند وما تبعتوش برشا أخبار، ما تبعتوش نواصر. الموعد كالعادة كما كل بداية جمعة جديدة مع نهار اثنين جديد، نلقاو في الزابينغ كل الأخبار مع فاطمة.
1: زابينغ. حوادث السرعة زادت ب 30%، المجاوزة الممنوعة زادت 30%، السياقة تحت تأثير حالة كحولية زادت 32%. الإحصائيات اللي موجودة عنا ما الظهر كان مساهمة السلوكيات، وهذا الكل دليل على أن المعالجة أحادية الجانب غير ناجعة، ونتعديو إلى معالجة تشاركية بين مختلف القطاعات. عنا أمثلة نبرز دور البنية التحتية الغير مطابقة للمواصفات السلامة المرورية على قاعدة تساهم في إظهار السلوكيات اللي هي المحفوفة بالمخاطر. مثال الطريق السياحية بالمنستير اللي هو يعتبر من أحسن الطرقات الموجودة على مستوى وطني من ناحية كاليتي متاع اللون روبي وكل شيء، ولكن كيف نشوفوا الإحصائيات نلقوه من أكثر الطرقات تسجيل لحوادث وحوادث قاتلة في ولاية المنستير وحتى على مستوى وطني. والسبب هو المفترقات الدورانية غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي لا تساهم في التخفيض من سرعة مستعمل الطريق. زوز نقاط سوداء موجودين في ولاية صفاقس، هذه عندها ربع قرن وهي تسجل في حوادث، في الوطنية رقم 14 كيلو 8 والوطنية رقم 1 كيلومتر 176. السناب فما نقطة اللي هي الموجودة في المستوى طينة، الوطنية 1 كيلومتر 76 اختفت. علاش؟ على خاطر تم معالجة فجوات موجودة في الأرضية الموسطة المعبد تيربلان سنترال. معناها هي ساعة ديزانترفونسيون صغار من البنية التحتية يساهموا مساهمة كبيرة في اختفاء عدد كبير من الحوادث.
2: احنا تونس في المعدل العمري هي أكبر معدل عمري في إفريقيا، احنا البلد الوحيد اللي فوق 30 سنة من معدل العمر نجاوزوها معناها. فالألزايمر مع تقدم العمر يزيد، الأرقام في تونس بدأت تولي مقلقة. اللي نقوله ديما نعاود راه الألزايمر ماهوش مشكلة مريض، راهي مشكلة عائلة. للي هما عندهم بارون عنده ألزايمر وخايفين يقولوا كان بعد 20 عام، لا، انت راه بعد 20 عام بقدرة ربي باش يكون فما دويات موجودة اللي تخلي الألزايمر تقول انا خديت حربوش وما عنديش ألزايمر. احنا في تونس اش عندنا؟ عندنا لابيان، معناها انه الدواء الغالي اللي كنا متاخذ فيه، لكن يلزم الألزايمر يولي APCE، معناها من المرض المزمن اللي ياخذوه. مش معقول نخليه العائلة هي وحدها تاخذ اللي باش يجي المعين المنزلي اللي باش يعين ليكوش الماكلة اللي هي تولي شارج كبيرة على العائلة اللي هي كحسبناها تجي أضعاف الأجر الأدنى. معناها فما عائلات ما همش بيقدروا على أنه على العناية بالمريض أبدا.
3: فالذكاء الاصطناعي نجم اليوم يخترق الانفراستركتور نتاع الضوء نتاع السيبر سيكوريتي نتاع الماء نتاع الطرقات السبيطارات، وينجم زادا يخترق المعامل والا المفاعلات نتاع الانرجي نوكليير، وبالتالي ينجم يسبب كارثه. وهذاك علاش اليوم من الضروري ان نحطوا لي بيريمتر دو سيكوريتي باش الذكاء الاصطناعي ما يفوتش هكا لي بيريمتر هذوما. وبعد انضموا لي دايو امودايو سام التمان ايلون ماسك اللي هما مؤسسين نتاع شركات نتاع الذكاء الاصطناعي، وقالوا يلزمنا نعملوا ان غالونتيسمون في التطور نتاع الذكاء الاصطناعي باش نحميو البشريه، وقبل ما نزيدو نقدمو نحطوا شنو هما لي بيريمتر اللي ما لازمناش نفوتوهم باش الذكاء الاصطناعي ما يقضيش على الانسانيه. الذكاء الاصطناعي كيما الانرجي نوكليير قبل ينجم يكون مفيد جدا للانسانيه، لكن اذا كان ما نحسنوش التصرف فيه ينجم يمثل خطر كبير على الانسانيه جمعاء.
4: بالنسبة للعدد الجامعي فقط شوية تعثر الحقيقة، خاصة على المستوى يعد التوجيه اللي سنة صار الصيف الجديد بالنسبة ليعد التوجيه واللي يتعدى في الصيف معاش في مارس، خاصة أنه النتائج لم تصدر في أغلب الكليات والجامعات لحد هذه اللحظة. مثلا في جامعة وسمنار لم تتم إصدار نتائج يعد التوجيه. كذلك بالنسبة للنقل الجامعي، عادي الطلبة عن مطالبة النقل الجامعية إلى حد هذه اللحظة تستنى في الرد، كذلك في جامعة تونس المنار وجامعة قروان زاد. بالنسبة للترسيم عن بعد اللي أغلب كليات ماشية في مسار رقمنا، شهادة تعثر الحقيقة وديبان على مستوى الترسيم عن بعد، وقاعدين نحاول نعمل في اتصال مع الكليات والمعاهد ووزارة الشرف نحلوه يعني كلية بكلية. كذلك بالنسبة للرزقان بتاع السكن الجامعي، خاصة المعنيين بصرف السكن، الحقيقة الرزقان هذه ما هيش قاعدة تراعي تاريخ بداية الدروس، خاصة بالنسبة للطلبة التكوين الهندسي والطبي، والقاعدين مع دوين الخدمات الجامعية قاعدين نسرعوا في عملية توجيههم للمؤسسات الخدمات الجامعية.
5: في إطار انطلاق الموسم السياحي الصحراوي تشهد الجهة حركية على مستوى الرحلات السياحية بالعمق الصحراوي واللي معناها توا بصفة تصاعدية وتشهد معناها الذروة نتاعها خلال أشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر. وجميع التوقعات تصب أن باش يكون موسم سياحي صحراوي استثنائي وذلك معناها من خلال اتصالنا بجميع وكالات الأسفار بالجهة وكذلك بالجهات الأخرى. كيف زاد مواصلة جلسات العمل القطاعية مع مديري النزل وكذلك مراكز التنشيط السياحي والمطاعم السياحية وكل المتدخلين في القطاع السياحي للحرص على تأمين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء القادمين للجهة وكذلك لتأمين الموسم السياحي الصحراوي اللي كما قلنا حسب التوقعات وحسب اتصالاتنا بجميع المتدخلين باش يكون موسم سياحي استثنائي إن شاء الله.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغ بالنسبة اليوم غدوة يكون عنا أخبار جديدة، موعد جديد، تصريحات جديدة ومعلومات جديدة تلقاها إن شاء الله موجودة ديما وجديد الكل على موزايكا فام. بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة زيادة على توقعات الجوية. أنا موعد زيادة بعد شوية مع الأخبار في بوان أكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. خليكم توت سويت مع The Sky is Crying.
6: أول ساعة

نهاركم زين الناس الكل، طريقة السلامة ليكم. كان حبوا ناخذوا فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لليوم، بداية الأسبوع كيفاش باش تكون. نحكي زيادة على المناطق اللي باش تكون معنية بأمطار غزيرة. الموعد توتفيت في الميتيو. ميتيو نحكيو على خريطة اليقظة الخاصة بتطور العوامل الجوية. سحب رعدية أمطار غزيرة باش تكون معنية بهم كون من زغوين، تونس الكبرى، نابل، جندوبة، الكيف، سليانة، المنستير، المهدية، القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، قبلي، صفاقس، مدنين، القصرين، تطاوين، وباجة، قابس، بنزرت، وسوسة. تقريبا مختلف المدن وتقريبا مختلف المناطق باش تكون موجودة فيها، مختلف الولايات. إن شاء الله ربي يمطر خير على الناس الكل. بالنسبة للوضع الجوي فإنه يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وفما هبوب رياح قوية خاصة وقت السحب الرعدية، وتنجم حتى تفوت 70 كيلومتر في الساعة وتكون في شكل هبات. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تتراوح بين 21 و 29 درجة، غدوة تكون في ارتفاع طفيف وتوصل حتى ل 31 درجة. ميتيو مازال معكم حتى للستة متاع الصباح. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية معدم على الأخبار في ليزيفينمون دو جور. هذه خالية بن علي في ربخيز الغنية لمحمد عبد الوهاب، يا مسافر وحدك. تطفيت في أول ساعة. أول ساعة

0: Les événements du jour.
1: الخمسة واحدة واربعين دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. خلينا نحكيوا على أهم الأخبار ونحكيوا زيادة، حتى نذكركم بعض المواعيد المهمة اللي تكون انطلاقا من اليوم الاثنين، كما مثلا نحكيوا على آخر أجل لإيداع التصريح بالنسبة للمنخرطين في منظومة التصريح والدفع عن بعد الإدارة العامة للأداءات. كان ذكرت بأنه اليوم الاثنين 21 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. عددها الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر أنهم يحترموا الإجراءات القانونية لإيداع التصاريح الشهرية تسديد زيادة الأداءات المستوجبة، وهذا يكون عن طريق المنظومة متاع التصريح ودفع عن بعد، والخدمة هذه اللي تجي ضمن المنظومة كاملة متاع الخدمات الرقمية اللي قاعدة وأتاحتها وفرتها الإدارة العامة للأداءات باش تسهل الإجراءات متاع التصريح والأداء عن بعد لفائدة أي شخص يكون مطالب بالأداء. الإدارة زادة العامة للأداءات كانت نشرت تذكير بالموعد هذا عبر المنصة الرسمية متاحة، وأدعت أي شخص معني إلى إتمام الإجراءات هذه في الأجال المحددة. نحكيو زادة على أخبارهم السيارات، نعرفوا أنه كل فترة فما الأخبار اللي تهم السيارات والأخبار زادة خاصة اللي في علاقة بالعدد متاع السيارات والمبيعات متاع السيارات، لكن باش نركزوا على نقطة اللي تهم السيارات الشعبية والمبيعات متاع السيارات الشعبية اللي عرفت تراجع مؤخرا، والتراجع ذي نحكي انه يعتبر طفيف حسب البيانات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات. ولادوني هذو ما يوريو ترويج 6276 سيارة شعبية في السوق التونسية هذا الحد او اخر شهر اوت من العام هذية، مقابل 6611 سيارة خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، باستثناء سيارات شعبية فانو السوق التونسية عرفت انتعاشة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 26، دونك ارتفاع الإجمالي متاع مبيعات واقتنائات السيارات بالنسبة هوني ديمارا وسوق رسمية والموازية بنسبة 13.78%، وهكا نحكيه على 69982 سيارة مقارنة ب 61505 سيارة خلال نفس الفترة من عام 25.

0: 2020. بالنسبة لوكلاء بيع سيارات المعتمدين في السوق التونسية وبيدهم روجوا في حدود 47,002 من السيارات، وحتى زد العمليات متاع بيع سيارات في المسالك الموازية، يعني نحكيه بين إعادة تسجيل وإلا الاستعمال متاع الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج لفساغ، اللي هو زد من جهته عرف ارتفاع لافت بنسبة 18.31%، وكيف كيف زد نحكيه حتى على ما يعادل هذه 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس مقابل 32% بالنسبة للسنة اللي اتعدت.
1: أول ساعة

0: 45 دقيقة نهاركم زين كتا وزيدة حليت والراديو مرحبا بكم. ذكركم اللي ديما أول ساعة هو الموعد الأسبوع اللي يبدأ معاكم صبحية من 5 حتى الستة متاع صباح. مرحبا بكم موعدكم زيدة يكون أبغتيغ من ستة مع أحلى صباح حمين قارة لكيب متاع أحلى صباح الكل اللي كيما تعودتوا فيهم تجيكم كل يوم كل برشا أخبار برشا جديد برشا إنرجي وبرشا ربح زيدة يكون موجود على ذمتكم يوميا. كان تحبوا تشاركوا وتكونوا انتم حاضرين معنا وتبدأوا إن شاء الله جمعتكم وتبدأوا صباحكم معنا بالربح. الموعد يكون كالعادة مع فاطمة في دقيقة حاضر 46 دقيقة لكارت دو روشارج كل يوم من إهداء موزايكا فام تنجموا تربحوا معنا مع 56 دقيقة 17 دقائق كل عادة. زيدة المواضيع متاعنا اللي تهمكم مرحبا زيدة بأسئلتكم في أي موضوع على ليباج متاع موزايكا فام ولا حتى على واتساب موزايكا فام 29513. اليوم شيكون ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بولاية نابل وعضو اتحاد خبراء الذرائب العرب باش نحكيو معاه باسم عزيزي على موضوع يهمكم على موضوع زيدة في علاقة بالجبائي وخاصة في موضوع اللي فيه اون ميزا جور متاع البلاتفورم الجديدة. تلقاو كل التفاصيل اللي تهمكم. كان عندكم زيدة أي تساؤلات مرحبا بيهم باش نحاولوا نجاوبوا على أسئلتكم الكل. ما تنساوش زيدة عنا موعد اللي يكون مع دي مينوت كرونو اسكندر إبراهيم يرجعنا في الفقرة الرياضية اليومية اللي تكون موجودة معكم في أحلى صباح مع 27 دقيقة. ما تنساوش زيدة موعدنا اللي يكون مع الربح كان تكلمونا على 71113000 نجمو تبدأوا نهاركم معنا في صباح تربح تصبحوا تجاوبوا على سؤال وتربحوا معنا ومع جديدة 200 دينار زيدة من إهداء توتال إنرجي مع أيمن فيالو كوندكتور يتربحوا زيدة كل يوم وين ما أنتم موجودين يجيكم أيمن ويربحكم. وساعة الثالثة الموعد يكون كالعادة مع إياد الدهميني في مع إياد البغومات زيدة هو موعد الأخبار والتعليقات السريعة والأخبار زيدة تكون سريعة ونختمو كالعادة مع التصريحات في انتبه اش قال هذا شنو يستنى فيكم وانتوكا برشا جديد وبرشا تطورات تلقاهم موجودة معنا على امتداد 3 ساعات. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. مرسي بوكو رفيق اللي رفقنا في الاخراج ثق سليم عليكم وين ما تسمعوا فينا ان شاء الله بداية اسبوع خارقة العادة للناس الكل سورتو با تبدلوا لي فريكونس نتاع موزايكا فام. الموعد بعد لحظات يكون معاكي بحلى صباح الكل ان شاء الله نهاركم زين.
1: اول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه

يعلمون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله مولانا العظيم.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وان شاء الله باذن الله نتمنى لكم كل الخير والسلامه. نتمنى ان شاء الله انه نهار مبروك سعيد تعديوه معنا اليوم مع كل الفريق اللي حاضر معاكم كالعاده من 6 حتى ل 9 نتاع الصباح في مختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم. استناو ان شاء الله شويه اخر نخربشوا الكارت عن بعضنا، كانوا عاملين على الربح، استناو باذن الله ان شاء الله كارت ريشارج بقيمه 10 دنانير يجيكم ان شاء الله شويه اخر صديقنا ايمن المصري 200 دينار في الو كوندكتور باي توتال انرجي. قبلهم الزوز كالعاده الموعد مع صباح تربح وان لو دو برودوي، ان شاء الله الربح يكون موجود معنا من اهداء جديده. ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل. الفقرات الاخباريه تعوض عليهم موجوده، وان شاء الله شويه اخر جيب احدنا اختنا فاطمه في دقيقه حظ، خنائيات في تحاليل، واختنا ناديه تواصل الرحله بعد ما كانت موجوده قبيله شويه معكم تكون موجوده ايضا معنا في البرنامج مختلف فقرات. قسم الرياضه ان شاء الله في دي مينوت كونو، وكل الفريق يتمنى لكم صبحيه مبروكه سعيده، ولما تسمعوا في موزاي كافيم كل الخيرات، كل ان شاء الله الاخبار الطيبه ليكم، وان شاء الله صبحكم مبروك سعيد.

28 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم سحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد، تشمل بعد الظهر المناطق الوسط الجنوب الشرقي. ريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، لكنها تقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر بشكون متموج بالشمال، قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، حتى الحرارة بشكون في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال المناطق الساحلية المرتفعات، وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة طاقة باهية، فرصة باش تصلح حاجة كنت معطلتك. وإنت يا ثور الخير يتقدم خطوة بخطوة، نهار هذا مناسب باش ترتب أمورك وتعمل حاجة تفرح قلبك. إلي جوزي كلمة حلوة، خبر زيدا يبدل طاقتك، استغل طاقتك الإيجابية وخلي الابتسامة ديما حاضرة. السرطان نهار عاطفي بامتياز، تلقى كلمة طيبة وإلا موقف يدفي قلبك، ما تخليش التفكير الزايد نغص عليك فرحتك. الأسد اليوم عندك حضور قوي والناس ملاحظة تعبك ومجهودك. والعذراء نهار نهارك فرحة بداية جديدة، خلي اللي فات وراك، حل صفحة جديدة. الميزان التوازن راجع لحياتك، وحاجة زيدة كانت مقلقتك تبدأ تتوضح، خذ الأمور بالهداوة إن شاء الله نحن نقول الخير جاي. العقرب عندك قوة داخلية كبيرة اليوم، ما تعطيش طاقتك للحاجات السلبية، ركز على اللي يستاهل. وانت يا قوس انت يا ناري نهارك في تفاؤل في حركة، ممكن تسمع خبر يفرحك، خلي روح المغامرة حاضرة، أما ميسالش راهو بعقلانية. والجدي تعبك ممشيش هكاك، نتيجة الحمد لله قاعدة تقرب، أصبر شوية وخلي طيقتك في روحك كبيرة. ادلو فما فكرة جديدة وإلا فرصة جديدة تنجم تحلك باب، أسمع لإحساسك أما قبل ما تقرر خمم مليح. ونكملوا نحن مع برج الحوت، قلبك اليوم يستحق برشا راحة برشا فرحة، اقرب للناس اللي يحبوك بصدق وخلي نهارك يكون خفيف على القلب.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد ايام، ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه وموفقه لكل اصدقائنا المستمعين وتسمعوا في موزيكا فيم، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا، وان شاء الله بدايه جمعه ممتازه لكم. نرجع بعد شوي ان شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي لكميه الامطار اللي كنا سجلناها في نهايه الاسبوع الفارط، ونعملوا طلب زاد على بدايه هذا الاسبوع. اصدقائي المستمعين تطلبوا 71113000 كريمه هاي لهنا في ستوندار، بحبكم فز على تليفوناتكم في صباح تربح، تربحوا ان لودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 64 18 80 59 42 10 39. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: السهرية على موزاييك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: أي أما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج. وتونس تؤكد ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتسهيل استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية. والبعثة التونسية تطالب الدول المستقبلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بعراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة، معتبرة أن استمرار هذه العراقيل يشكل عائقا أمام حق سيادي مشروع لهذه الدول. في الشأن الدولي، الحوثيون يتهمون السعودية بشن 28 غارة جديدة على مناطق عدة في اليمن غداة استهدافهم للعاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في ظل هجمات إلكترونية وغارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة وفقا لنتائج نشرتها وسائل أعلام رسمية في وقت مبكر من اليوم. ولم يسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ الغزو الشامل لأوكرانيا في العام 2022، وشملت أيضا هذه الانتخابات المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا وضمتها. إصابة رجل برصاص عنصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في مدينة أوستون بولاية تكساس الأمريكية، ومسؤولون محليون يطالبون بإجراء تحقيق في الواقعة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

0: صباح الفل، صباح النور، ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه، ان شاء الله ربي يوفقكم وربي يعطيكم اتمنى. وفي صبحيه نتاعنا اليوم، اليوم 21 سبتمبر 2026، صبحيه اليوم الاثنين، يا ربي الاعمال عليك والشده فيك. حاضرين لهنا في الاستوديو على 3 ساعات، بدينا من 6 نكملوا باذن الله ان شاء الله حتى ل9 نتاع الصباح. صباح نور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفق للجميع يا رب.
0: امين. بونجور ندو،
2: ان شاء الله نهارك مبروك. امين، ان شاء الله نهاركم زين، الناس الكل طريق سلمه ليكم، ان شاء الله يا ربي جمعه جديده ما فيها كان الأخبار البيئة ما فيها كان الحاجات البيئة الكل. اليوم موضوعنا باش نحكيو على الفاتورة الإلكترونية، شبكة تونس للتجارة اللي تطلق هالبوابة الإلكترونية للفاتورة الموجهة أساسا للمؤسسات والمهنيين اللي يسجلوا فوترة ضعيفة. وتو نفهموا شو معناتها يسجلوا فوترة ضعيفة. البوابة هذه زادة اليوم تقترح حل ينجم يكون عملي إفكاس بخاتيك وخاصة آمن، اللي يسمح بإدارة مختلف المراحل متاع مسار الفوترة الإلكترونية. تنشوفوا زادة اليوم هذية كيفاش تنجم تعاون من جهة المهنيين والمؤسسات، وكيف كيف زادة شنو تأثيرها على كل ما يتعلق بالجبهة. حسب وزارة تكنولوجية الاتصال، فإنه المستعملين هذو ما ينجموا يحضروا الفواتير متاعهم وحتى يوقعوها إلكترونيا ويحولوها مباشرة إلى المنصة هذية الفاتورة من غير اللجوء إلى حلول الاندماج الخصوصية. مشكور ضيفنا اليوم المستشار الجبائي ورئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بولاية نابل، سي باسم عزيزي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور نادية، أمين وإياد، وبما أنه بداية أسبوع كله صباح الأمل والعمل لك في مستمعين مزيكا فيه.
0: أمين يا ربي، إن شاء الله صباح الأمل والعمل به. آية ندو، نمش نبدأ.
2: خلي نبدأ وجسما نحكيه على النقطة الأولى اللي هي الفاتورة الضعيفة. سي باسم، شنية هي كي نقوله بالنسبة للمهني وإلا الشركة فاتورة ضعيفة بمعنى معنى؟
3: هو هذا راهو جاء في بلاغ شبكة تونس للتجارة. مش نوصل البلاغ هذا ونحكيه على المرحلة وصلناها الخطوة متاع إطلاق البوابة هذه، برأي نبدأ منين بدأت الفاتورة الإلكترونية باش نعرفوا التدرج اللي وصلنا له وين وصلنا. الفاتورة الإلكترونية راهي بدأت من الأمر الحكومي تاع 2016، كانت في قانون المالية 2019 فترة 40، كانوا المعنيين بالأمر هما فقط اللي العمليات الملزمة على الدولة جماعات محلية، وخاصة المؤسسات معناها بنظر لإدارة المؤسسات الكبرى، ومن بعد ولاوا عملية بيع الأدوية والمحروقات باستثناء تجارة التفصيل. من بعد وصلنا للمرحلة اللي من بعد اللي هو الفصل 71 قانون المالية 2025 اللي هو تحدث أساسا على العقوبات فقط. فصل 71، فصل 53 اللي هو يهم اللي باش نحكيو فيه اليوم على البلاغ، اللي هو تم توسيع مجال تطبيق الفاتورة الإلكترونية وشمل جميع مزدي الخدمات. مزدي الخدمات يعني كما ذكرت المذكرة، يعني كتكون نشاط رئيسي أو نشاط ثانوي. المشمولين بالفاتورة الإلكترونية هذوما الكل كانوا مجبرين إلزاما باش يسجلوا في شبكة تونس للتجارة. المنظومة كانت ورقية، يعني تهز الدوسي نتاعك وباش تمشي تصبه في شبكة تونس للتجارة. بما أنه العقوبات تم تنص عليها من جويلة 2025 وإجبارية الخدمات من جانفين 26، ثم شكون اللي صب الملفات وما تمتش المصادقة عليها. إطلاق البوابة هذه صحيح هو حل وخطوة محمودة نحو الرقمنا اللي نجم نسجله عن بعد، لأنه ما عادش منظومة ورقية. هنا راهو باستعمال الإيميل يعني ورقم الهاتف باش تثبت الهوية نتاعك، أو استعمال الهوية الرقمية. وننصح النمبر هذا استعمال الهوية الرقمية، لأنه الهوية الرقمية تعطيك الحق في السيناتور إلكترونيك، يعني مش سيناتور ماسكوت الإمضاء العادي، إمضاء إلكتروني بالهوية الرقمية. الانخراط في البوابة هذه راهو سهل، أنا جربت وعملت الحساب متاعي، مجرد أنك تحمل الوثائق الشخصية متاعك، يعني مضمون سجلتي مؤسسات أو بطاقة تعريف الجبائية وبطاقة تعريف الوطنية. إذا كانك وكيل شركة زاد يخول لك المنصة باش تكون أنت تقوم بالإمضاء في حق الشركة متاعك إذا كان أنت الوكيل. هذوما الإجراءات تاع الانخراط. لكن في البلاغ هناك بعض يعني النقاط اللي نجم نوضحوهم، لأنه البلاغ قال أن البوابة تستهدف المؤسسات المهنيين الذين لديهم حجم محدود من فواتير. لم تذكر عدد الفواتير وهي يعتبر نص غامض. يعني احنا بنعمل به هو صحيح، يعني تنجم تصب، لأنه هم ثم زوز طرق، ثم المود ويب المود اسبي اللي تنجم تصب فاتوراتك بصفة آلية وحدك في الحاسوب متاعك تصب فاتوراتك، أو اللي يكون عندهم معنى عدد كبير من فاتورات بيستعملوا اللوجيسيال. هذا اللي مازال موش واضح، البلاغ لم يحدد عدد الفواتير اللي يكون الماكسيموم تاعهم قداش. سمعت في بعض المنابر العامية يحكيوا على 50 فاتورة في اليوم أو غيره، لكن ما نعطيش معلومة غير رسمية. كيف كيف انه البلاغ ضمن نقطه اخرى جدا مهمه، انه الحرفاء اللي بداوا يعني خاصه في مجال الخدمات اللي صبوا الملفات نتاعهم يعني بصفه ورقيه وما خذوش المصادقه، راهم لازم يعاودوا يسجلوا في المنصه الانخراط على عن بعد اللي هو في الرابط نتاع الاديزيون الفاتوره بوينتي ان. نادي ممكن
1: جوست باش نفهموا معناتها احنا هنا في وضعيه نتاع انه الناس هذوما اللي ما عندهمش كونتيتي كبيره نتاع فاتورات، ما همش شبكات نتاع تجاره ولا غيره، دونك اللي في العاده خلي نحاول نبسط الامور، ما عندوش ان لوجيسيال دو كونتابيليتي ولا لوجيسيال دو باي، يعمل ولا معناتها لوجيسيال دو فاكتوراسيون، يعمل الفاتوره نتاعو على الاكسل ويخرجها بي دي اف ويبعثها. هذوما باش يوليو الفاتوره يخدمها اون ليني و معناتها تتسجل الكترونيك وينجم يخرج منها فيرسيون ورقي. يقعد سؤال هل انه السيرفيس هذا مجاني والا لا؟
3: باهي، مبدئيا انا جربت بالنسبه الى حدود الامضاء الالكتروني نتاع الوثيقه نتاع الفاتوره راهو مجاني، لكن اجبريت استعمال الهويه الرقميه الهويه. هذاك علاش انا كنت بالاول ننصح جميع المستعملين اللي يسجلوا في المنصه هذه عن طريق الهويه الرقميه، مش بالايميل ولا الرقم السري ولا تثبت عن طريق رقم الهاتف، يعمل التصريح بالهويه يولي عنده سيناتور الكترونيك. وانا جربتها امضاء الامضاء الالكتروني مجاني الى حدود هذا، لانه ارسال الفواتير الى اداره الجبايه وشبكه وصل كذا مازال ماهوش متاح، يعني نحكيو فقط تو على امضاء الفواتير دون الامضاء دون يعني ما نبعث مازال ما وصلناش للونفوا للتي اي. هذه المرحله الاولى. وريت في اياد انت ممكن تفهمني اكثر في الموضوع هذا، راهو علاش حكيت على التدرج انا من 2016 و25 حكينا على العقوبات و26 اللي وسعنا المجال بتاع التطبيق هذا، راهو القاعده القانونيه لازم تكون عامه ومجرده وملزمة، لأنه في المذكرة عدد 2026 حكينا على المرونة، وتعرف كلمة المرونة قديش راجت على الفيسبوك، كيفاش وزارة المالية تحكي على المرونة، هو مصطلح غير قانوني يفضي إلى انعدام الأمن القانوني، يعني ثم عدم وضوح قاعدة قانونية. فالمذكرة حكيت على مرونة التعامل، بما أنه احنا صار العقوبات هذا ما ينجر عندما المشرع يضع نصوص وعقوبات قبل أن تكون هناك جاهزية في البنية التحتية. باهي اليوم الحمد لله نعملناها للمنصة، ما زالت مش مدرجة الناس كل، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الأوروبية، كنا نتسأنسوا بها التجارب الأخرين. إيطاليا بدأت من 2019 لتو ما كملتش المرحلة الانتقالية. الخلاصة التجارب اللي طلعت عليها من الكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، التدرج هو شرط أساسي باش تنجم تضمن نجاحك الإصلاح. هذا هو يعتبر إصلاح جبائي وخطوة نحو الرقنة وشفافية، لأنه الفاتورة الإلكترونية هي باش تخلق شفافية
1: ومحاربة التهرب الضريبي.
3: بالضبط، التهرب الجبائي أو الضريبي، وكذلك شفافية في المراقبة الجبائية. ثم نقطة أخرى سيد، القطاعات الحساسة لازم ترتيبات خاصة. نعرف القطاع الأطباء كان اعترض على المعطيات الشخصية بتاع الحرفاء نتاعهم وغيرهم وغيرهم. ثم
1: نتصور المحامين زادا،
3: المحامين لانه صار الاشكال بين الفاتوره ومذكره الاتعاب، لانه النص القانوني ذكر الفاتوره والمذكره شنت مذكره الاتعاب. وفي خلاصه الامر يعني بدون اجتهاد، الفاتوره هي تعتبر مذكره اتعاب وكلنا خاضعين من محاسبين ومستشارين ومحامين وكل مزدي الخدمات. ونقطه اخرى، والخدمات كما قلت انا بالاول كنشاط رئيسي او ثانوي، ناش يكون عندك انت في النشاط الرئيسي بيع معدات مثلا كهرباء منزليه وكذا، وفي النشاط الثانوي اصلاح المعدات هذيك تعتبر خدمات زي كيف كيف. ونرجع توا اخيرا يد حبيت نذكر انه علاش رجعت انا من الاول انطلاقته الالكترونيه المرحله وصلنا لها توا، راهو التاجيل ليس تراجعا، العكس هو يضمن نجاح التنفيذ. يعني اذا كان نذكر احنا في المذكره هناك مرونه، يجب ان يكون هناك نص قانوني يضمن، لانه انعدام الامن القانوني ما ياثرش كان على المطالبين بالاداء المعي بالفاتوره الالكترونيه، ياثر حتى على المستثمر، لانه المستثمر
1: لو يخليك خاضع للتاويل باللي انه المرونه نتاع امين ماهيش المرونه نتاع ناديه، دونك كل حد شنو كيفاش اول كلمه مرونه.
0: انا مرن
3: نلخصوها انعدام دم جوهر القاعده القانونيه، ولينا نحكيوا على السلطه التقديريه بوفوار ديسيبسيونير. يعني انت بتطبق على هذا مرونه وذاك تحرموا منها خاطر انت تولت عندك سلطه تقديريه. حاجه اخرى في امين ثم اليات لحمايه المعطيات وتو ما زلنا ما اكتشفناش بعض التوجه نتاع شبكه تونس للتجاره وبعض المهني اللي طالبوا به هناك نكون اليات لحمايه المعطيات تاع الحرفاء نتاعهم خاصه مثلا قطاع الاطباء. ونقطه مهمه توفير المرافقه التقنيه لانه الانتقال المرحله الانتقاليه تتطلب جهود كبيره من عند الدولة اللي لازم توفر المرافقة التقنية باش يكون مطالب بالأداء ينجم ينخرط فيها الشفافية. ذي خاطر ما ثماش حتى مطالب بالأداء يحب ينخرط في الشفافية هكاك. لازم يكون ثم مرافقة تقنية ثم تدرج وكذلك وضوح النص القانوني والمذكرات لأنه المذكرة بيدها هي ملزمة للوزارة. يعني كنشوفوا بين النص القانوني والمذكرة لأنه ولأنه حاجة أخرى زادة سيئات فوتها أن الفصل 71 نحكيت على عقوبات رأو محكيناش على عقوبات يعني خطايا مالية فقط رأو عدم إصدار فواتير راهو نحكيو على مدة سجنية من 16 سنين. كيف تشري دون فواتير إذا كان المشتري مطالب بإصدار فواتير نحكيو على مدة سجنية. كي تستعمل فواتير تتضمن مبالغ منقوصة كيف فيها سجن من 16 يوم 3 سنين أخطأنا من السجن نمشيه حتى اللي أنت معني بالفاتورة الإلكترونية وما عملتهاش عملت فاتورة ورقية وما سجلتهاش في التيتيان لهنا الخطية من 100 دينار 50 دينار على كل فاتورة. يعني كنشوفوا جمله العقوبات اللي تم تشريحها في 2025 واجباريه انه مدير الخدمات تكون في 26 والمنصه تكون متاحه في 15 سبتمبر 2026 لان نشوفوا تضارب بين التواريخ وهذاك بعيد الى الشفافيه وكذلك التاجيل لضمان التنفيذ. وفي نقطه اخيره ما نطولش عليكم بما انه احنا في نهايه شهر سبتمبر خلينا نذكروا للمستمعين راهو انتهاء اجل العفو الجبائي راهو 30 سبتمبر 2026 هذا يتعلق بجميع التصاريح يعني ما صبيتش الديكلاراسيون تاعك او صبيتهم يعني وفهم سلاح يعني في حال باش تصلحهم التصريح تصحيحيه وكذلك عقود التسجيل اذا كان عندك عقد ما تسجلتوش ولا جل نتاعو معناه قبل اكتوبر 2025 راك تسجلوا من قبل 2026 دون خطايا يتم التخلي عن جميع الخطايا المستوجبة وهذا تذكير
2: يعطيك الصحة مشكور جدا على حضورك معنا إن شاء الله نهارك بيزين. ضيفنا سي باسم عزيز المستشار الجبائي ورئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بولاية نابل.
4: أنا رأى أنه زمان المدرسي ياسر شرجيل الصغار خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا. أنت كي تربطوا في بلاصة من 8 للخمسة ما يلقاش وقت أنه باش يلعب.
5: الفوميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج يخدموا ميتون من الصباح حتى المستعتين ما ثلاثة من شيرة يبدا صغير عنده وقت باش ينجم يركيبير معناته ويراجع دروسه من شيرة أخرى أقل عبء على البو والأم اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك دو بوانت معناته تفض حتى مشكلة السيركيلاسيون في السونتر في.
6: بالنسبة لي بحسب تجربتي قبل أنا قريت وقريت أولادي وقت قبل كي كان زوز أوقات هذاك أحسن فما راحة للصغير أو في العشية صحيح يروح يبدو والديه في الدار وعني ما هو ما يتعبش
7: كون يكون حصة واحدة خير. علاش مثلا أنا ولدي ما ثلاثة ونص ما تبقاش فين باش يمشي عادي للخمسة متاع العشية هو يدور في محمد الخامسة وكان جاء وقت واحد ممكن هكاك أحسن.
8: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يغلقاه في الدار زيدا كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه الاميت الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
9: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقراو به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية هل أنه فعليا يتمشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أنه بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتمشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرى من هالاثنين؟ من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندور عبر خلي رايك يبدل.

0: مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح نور، مرحبا.
1: صباح الفل والياسمين. أمين، تحية ليك والأوفية إذاعة مسيك.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وإن شاء الله صباح النشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. خنانيس، نسألوا على حالة الطقس إن شاء الله بإذن الله، كيفاش بتكون اليوم؟ ونعملوا طلة زادة على كميات إن شاء الله المسجلة البارح.
1: إيه، في الحقيقة سجلنا أمطار كانت حتى محليا غزيرة في جهات صفاقس سوسة، سجلنا 31 مليمتر في الحنشة، سوسة كيف 31 مليمتر في نصر الله من ولاية القيروان 30، جلمة من ولاية سيدي بوزيد أيضا 30 مليمتر، في الأغرابة 23 مليمتر، قربة 26 مليمتر، الحمامات 18، منوبة 15 مليمتر، هيبول بقالتا كيف سقية سيدي يوسف من ولاية الكاف 11 مليمتر، وقصور السيف من ولاية المهدية 11 مليمتر، البقال قلنا 15 مليمتر، والوردانين 10 تقريب. هذه أعلى الكميات اللي سجلناها يوم أمس. حاليا خلايا رعدية نشيطة في الجنوب الغربي بتحديد ولايتي توزر وقبلي، وين ننتظر أمطار ممكن تكون حتى محليا غزيرة. الأمطار تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، لكن نحكي على أمطار عموما ضعيفة إلى متوسطة، أمطار متفرقة. اليوم الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر من قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب في فترات ما بعد الظهر. درجة الحرارة في انخفاض طفيف، اليوم القصوى تكون عامة بين 26 و31 درجة، لتتجاوز 23 درجة في المرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. تونس العاصمة يوم أمس سجلنا 31 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 29 أو 30 درجة على أقصى تقدير. بقية الأيامات ثلاثاء أربعاء خميس تقريبا يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، عموما باش تكون متفرقة وبكميات ضعيفة إلى متوسطة في مناطق الشمال في قرب السواحل الشرقية بالإضافة إلى جهات الوسط الغربي. تيارات مش تتواصل شمالية بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب، البحر من مضطرب إلى متموج. الحرارة يوم الغد تكون في ارتفاع طفيف، فارق تقريب درجة إلى درجتين، ثم ترجع للاستقرار يومي الأربعاء والخميس. ليلا ممكن السمة الأبرز هي درجات حرارة منخفضة نسبيا، يعني تقريب بين 20 و25 درجة، تنخفض إلى حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. هذا طقسنا أخويا أمين، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يا سيدي يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
2: المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي مينوت كونو. صباح النور اسكندر.
3: صباح النور
2: مرحبا بون غوتور اسكندر. ان شاء الله باذن الله صباح نشاط وحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. اسكندر البارح والله ما تنقرا في برشا اخبار متضاربه، ما فهمت حتى شيء فيما يخص مدربه الرجل التونسي. البعض تفاجئ الحق انا ما تفاجئتش بكل.
3: ما تفاجئش من شنو بالضبط؟
2: خاطر كان عندي احساس اللي كان مش يمشي باش يطرد.
3: هو رو شوف
2: اصلا ما فهمتش مرجعه
3: في الموضوع هذا بالذات. نحاول نعطيك كل التفاصيل الموجوده
2: حاليا. هل غادر ريغي كام فترجل التونسي ولا
3: ريت علاش مين؟ خاطر كل كلمه تو بحسابها. الوضع دقيق جدا في علاقه المدرب بالترجل التونسي. معناها مش كل شيء كل كلمه لازم تعرف تكون موجوده في وقتها وفي بلاصتها باش من نحاولوا نعطيو الحقيقه كما هي. في الوقت الحالي تو وانا نحكي انا وياك، ريغي كامف هو المدرب بتاع الترجي الرياضي التونسي.
2: هل سافر من تونس؟
3: مازال ما سافرش، موجود في تونس.
2: مش صحيحه الحكايه دونك اللي البارح.
3: لا ما سافرش مازال ما سافرش وموجود في تونس. والبارح كان اشرف على حصه تدريبيه للترجي الرياضي التونسي، ونجم يكون زاد اليوم مشرف على حصه تدريبيه للترجي الرياضي التونسي. هذا علم الغيب، تم بعد نشوفه بشوي شنو نجم يكون موجود.
2: باهي الحكايه انطلقت الساعه من خبر صحفي هبط من رئيس تيوا بوكارست هكا ولا
3: باه. هاش نقول لك شنو اللي فهمه بالضبط. دونك احنا اشتهمنا على حاجتين، انه اللحظه هذه ما فهمها حتى شيء. علاش نقولوا ما فهمها حتى شيء؟ خاطر ريغي كامب ما عطى حتى شيء للترجي الرياضي التونسي، ما حكاش جمله مع الاداره نتاع الترجي الرياضي التونسي، وعطى التاكيد لا بالبقاء لا بالمغادره. واداره الترجي الرياضي التونسي اصلا زاد كيف ما استفسرتش من عند المدرب اليوم، قالت له اش عندك ما عندكش. حتى لتو ما فهمها حتى شيء. انت ما كلمتنيش انا ما نكلمكش، الوضع عادي. انت تخدم على روحك وانا نخدم على روحي.
2: هذا موجود. شنو راح كي
3: هل نمشي بشوي اعطيني شوي وقت انت. انا عندي خبر تفاصيل ماذا بيك نحب ندرجوا فيهم باش تفهم الموضوع. قلنا البارح هو موجود في التمارين، ولهنا إدارة الترجي الرياضي التونسي حتى بعد الحصة التدريبية متاع البارح ما كان عنده حتى علم في خصوص الموضوع هذا. وحتى لينا هبط الخبر على موزيك. انقلنا كنا عن فاناتيك هذايا الصحيفة ماهيش معناها ساخرة ولا غير ولا جدية، وتعطي الأخبار بجدية، ونقل التصريح جدي ورسمي من مالك فريق ستيوا بكاريست الروماني. يقول فيه ويأكد فيه بكل صراحة وكل معنى صفة مباشرة، كانت قال أنه راه المدرب القادم لستيوا بكاريست هو ريغي كامب، واعطاه التفاصيل وتخلف التفاصيل وحكي على الجمهور اللي فريقه خسر 5 بلاش وقعد يشجع وبيكسا يحب يجازيه، وجاب له المدرب هذا خاطر هما عندهم فيه ثقة وكان عندهم قبل معاه مع تجارب ممتازة. دونك وقت إدارة الترجي التونسي وقت سمعت بالموضوع متاع ستيوا ما كانش موجود جملة، ولم يبادر المدرب الحديث مع الإدارة في خصوص الاتصالات اللي عنده. ريغي كامب كي خرج الخبر هذا مدة ما كانش موجود، ما كانش جوانيابل، لكن بعد حسب المقربين اللي عنده معناه القراب له أكد أنه حتى التو ما خذ حتى قرار. لكن راهو مش تيوا الفريق الوحيد اللي اتصل به وحاجته به، راه فما فرق اخرى تحب عليه. هذا الموقف نتاعو هو حتى الوقت هذاك. اونتر تو مالك الفريق الروماني اللي كنا نحكيو عليه وكنا نقلنا تصريح من صحيفة، خرج في حوار على قناة دي جي سبور والروماني. إذا تشوفوا هذا بري ميكرون من الحوار هذا وقت اللي صار، وقعدوا برشا يحلوا في الموضوع ويحكيوا معه تقريبا فما 4 دراج في الحوار. مالك الفريق هذا على القناة الرومانية هذا أكد قدوم ريغي كامب مرة أخرى، وزاد أعطاه تفاصيل نتاع المفاوضات، يعني حتى كيفاش كلمه كيفاش رجع له إيش قال له شنية الأهداف باش وعده وكل شيء. أعطاه الأهداف الرياضية، قال أنه اقترحنا عليه جراية عادية وقبل بها، وقال المنح هي منح معتبرة برشا فلوس في اللي بريم، وقال رانا كان تفهمنا إذا كان يوصلنا العام الجاي للتشامبيونز ليج بأنه مشيخه 1 مليون دورو. عطى تفاصيل كاملة.
2: أي ما قالش وقتش تفهم معه بش يبدأ؟
3: لا هذا ما قالش، هو مازال ما قالش، ما قال راهو جاي باش يكمل يفض اموره في الترجي الرياضي التونسي، وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم ومن بعد يجي. وعطاه مونطون يزيد يفسر لك انه ما جابش الحديث من راسه.
2: لا قداش مونطون؟
3: عطاه مونطون تاع الريزيلياسيون، قال انه 150 الف اورو هو المبلغ اللي يزم يوفره المدرب للترجي الرياضي التونسي لفسخ العقد من الشراء نتاعو. ولهنا العقد اللي بين الزوز اطراف فيه 3 جرايات، اذا كان انا نخرجك نعطيك 3 جرايات، اذا كان تخرج انت نعطيني 3 جرايات. دونك هو حسب التقريب عطاه 150 الف اورو لو مونطون اللي يزم يوفره ولا ريغي كان في الترجي. وقال زاد كيف خلينا ناخذوا من كلامه هو مالك النادي هذا، قال انه راوريجي كامف هو اللي باش يدفع المبلغ هذا للترجي التونسي ويخرج. معناها من بعد فما مفاهمه ما بيناتنا. واستيقظ راهو تمشي تشوف شويه وتسال عليه شويه معناها في الانترنت وتشوف شماش ما فهميه. راهو انسان نافذ في رومانيا السيد هذا ملك ستيوارد بوكارست. ما نصورش كان كلامه جابه من راس. مش قاعد يفدلك امبوسيبل يعطي لي ديتاي هذوما يفدلك ويقول لك ثلاثه جرايات بما قيمته تقريبا 150 الف يورو. وجيت قارن بين الموجود في الكونترا وبين الكلام اللي قاله تلقى الكلام ينطبق مش بعيد على بعضه جمله معناها كان ماهوش هو بيدو. دونك هنا نحكيو على تفاصيل رسميه خرج به الترجي من شراء اخر بعد الكلام هذايا و و و بالطرق الخاصه نتاعو بيان سور تاكد من وجود اتفاق بين المدرب هذا وفريق استيوا بوكارست على المواضيع والتفاصيل اللي كنا نحكيو فيها. وباش ما يخليش الوقت يضيع بيان سور بدا يدرس في ملفات مدربين ينجموا ينفعوا ممكن الترجي التونسي في الفتره
2: الحاليه. لحظه ما جاوبتنيش على سؤالي
3: اللي هو
2: هل مسألة ريجي كامف هي مسألة وقت وسيغادر الترجي التونسي؟ هل حسم أمره والترجي زاد كيف حسم أمره؟ ما نتصورش فريق كيما ترجي يرضى أنه مدرب عنده في بداية موسم ينيغوسي معاه فريق آخر ويحب ينتقل له ترجي يقول ميسيل شتان لعليه دي هرب.
3: لا هاش نقول لك يمين علش نقول لك راهو تكون أمور رسمية تنجمو نحكيو فيه أكي بدل رأيه أنت يخوه المدرب هذا يقول لك يا سيدي منيش ماني منيش ماشي الروماني قاعد في تونس
2: ما علش نيقوسي مع فريق
3: ترجي يقوله برا بالسيف قد نيقوسي مع جمعية أخرى
2: فنحكيو إتيك
3: لا لا إتيك مو غالب
2: إتيك. معناتها هل تو أنا راني في فريق ويتصل بي فريق ونيقوسي معاه للأخر ويتخرج الأخبار معناتها ايتيكمون هذا معناتها معقول ولا
3: ماهوش معقول اخلاقيا وهذا مش احنا باش نحكيو فيه هذا موضوع معناه معروف ومتاكد منه. اما قلت لك طبيعه الامور شنو خدم يصير على التيران هذاك جوست كلمه واحده امين راهو انا يظهر لي معناها في وقت ما سي تان برودوي هذا يقول بروجي غانيون غانيون وكانه الاسبيرونس في وقت ما ماهيش مقتنعه بخدمه تريكي كان وتنفسر لك من بعد عندي عندي صغير وهو زاد مش مقتنع انه نجم يكمل بالكدا في الترجي دونك زوز باش يستنبعوا في
2: هذا السؤال. هذا السؤال اللي كنتش نطرحه. نتائج غير مطمئنة في بداية الموسم
3: سورتو المردود النتائج ما ماهيش حاجة كارثية. هزيمة مع العمران
2: فما هزيمة مع العمران وعادي نجم يخسر قبول أهداف بطريقة معتها بصراحة معكم اللي كنت صور أن الترجي هذه التونسي أسوأ بداية موسم في دفاعينا في الأعوام العشرين الأخراني أنه ما موجود كأسوأ خط دفاع ولا ثاني أسوأ خط دفاع في البطولة اليوم معتها دائما كنتش تتصوره. فما بعض من الجماهير قاعد الرالي هي ماهيش راضية على بداية هذا الموسم رغم الرصيد البشري الممتاز اللي موجود على ذمة المدرب. يقول لك راه مسألة وقت راه معناتها تو أصبحنا شبه متأكدين أن المدرب هذا مش يكمل. نجم يكون هو زاد كيف حاس روحه مش باش يكمل. قلت أنا خل نحل اثنين على روحي ونجم نخرج من الترجي بطريقة معناتها لبقاء ونلقى اتفاق ما بيناتي أنا والترجي ونقصد ربي.
3: ما مش واحد يقول الحقيقة كما هي راه فما زاد ترونش من جمهور الترجي تقول لك نزيدوا نصبروا عليه شوية. وفما ترونش أخرى كما قلت الترجي تقول لك ما تهنيش في الفترة هذه وقادم على مواجهات مهمة صار خاصة في تشامبيونز ليج 16 أكتوبر تقريبا تلعب مع السويحل الليبي. دونك هذوما حاجات انطباعات جماهيريه.
2: توا سؤالي به الفايده عندنا في صوره ماهوش في صوره مغادره ريجي كان في الترجي هذه التونسي بارانتيري مش كومش يشد لين يجي مدرب.
3: فما ستاف تكنيك موجود اون بلاس فيها
2: تعين مجدي تراوي تعين ولا مازال
3: مجدي تراوي قريبا انه يدخل الستاف راهو معنا نستناو انه يدخل بصفه رسميه لكن قريب يدخل الستاف. فما اخذ ورد ساعات ما ملوك كان جيميش من بعد ما مشيش تو فما بوسيبيليتي انه يرجع
2: اليوم قصد ربي مثلا شكون باش يكون
3: نتصور مجدي تراوي يلتحق من نفاتي موجود المدربين هذوما عندهم يقولوا في رواحهم على مستوى كنت تقول لي انتريم ومن بعد ترجي ما يلزموش يخسر وقت
2: في
3: حكم
2: في مرحله الانتريم شكون ينجم الى سور الانتريم عطيتي بعض الاسماء
3: تتكلم ولا الاسماء الموجودين
2: بعد فما تخمام ماشي فما اتصالات
3: فما تخمام
2: جلال القادر يدور مثلا البيع
3: جلال القادر لن يدرب الترجي هذه التونسي حتى اللحظه هذه نقول لك ليه خاطر حتى كان فما عش قلت قبيله راه الترجي وكانه كما كانش متهني على الاداره ما كانش متهني على مردود الفريق اذا كان نحكي لك على جلال القادر فانه في وقت ما راه كان فما اتصالات فما جست نبض من الإدارة مباشرة من مقربين من الإدارة غيره ما نعرفش لكن فما جلس نبض مع جلال القادري وجلال القادري كانوا أكد أنه بش يكمل في الحزم ماهوش بش يرجع لتونس. هذه حاجة. فما مدرب صربي آخر اسمه المايسترو قاعد اسمه قاعد يدور زاد من البارح من وقت خرج خبر ريجي كام لن يدرب الترجي هذا تونس. إذا كان نحكيه على ديما نقول لك الكلمة راي في وقتها تخمام بالنسبة للإدارة وكأنه التخميم أكثر في مدرسة محلية يجيب لك معناه مدرب تونسي يقول لك قادر أنه يربح أكثر وقت مع الفريق في الفترة هذه ما عادش برشا وقت
2: ومساجات تتعدى أكثر ولا اللي نجم يكون ديسبونيبل؟
3: شو ديسبونيبل ولا نجم يكون ديسبونيبل؟ مش انا بنعطي اسماء. فما برشا اسماء اكيد تحل باب البرشا اسماء، لكن قلت لك ينجم هذا التخمام.
2: علاش قلت ديسبونيبل؟
3: نجم يلقى تراجي مدرب اجنبي كونفيرمي موجود اليوم في الساحه يقول لك هذا ينفعني غدوه، راه مش يقول لي
2: شو معناها. جو قلت لك ديسبونيبل ولا نجم يكون ديسبونيبل؟ تعرف شنو نقصد بها كلمه ينجم؟
3: مش كون ما نعرفش ما.
2: لا لا الكلمه نتاع ينجم يكون ديسبونيبل، خاطر فما مدربين قبل كي جاوش يدربوا تراجي هما عندهم عقود مع جمعياتهم نورمال جاو معناها.
3: اي وقت نولي ما كنت تحكي على الـ الـ الـ انت على الاخلاق والاتيك والدنيا هذيك الكل خليتها توب. انا قلت لك فما الاسماء اخلاقيا مهنيا قانونيا شنو ينجم يصير، هذيك حاجه اخرى. لكن اللي نجم نقوله
2: تو حق اسكندر خاطر في الاوف قلت له اسم المدرب اللي نقصد فيه،
3: هذا كيجي على روحه قبل معناها ما حبيت تقول
2: قبل لما وقتها بيدرب في فريق معناتها شنو
3: احنا نقول تحكي على ماهر كنزار تعليق معناها ما قلت على ماهر كنزار
2: ممكن يدرب في استاد وكلموه الاسبيرونس
3: هذاك علاش قلت له
2: الاسبيرونس وعمل
3: جميل. احنا للحظه هذه مدرب الترجي هو ريجي كامب، هذوم كلهم تفاصيل.
2: نعم.
3: المنتظر ومؤكد زاد انه فما اجتماع باش يصير بين الاداره ورئيس النادي والمدرب هذا لوضع النقاط على الحروف، ماشي مش ماشي، قاعد مش قاعد، تتوضح الرؤيه من بعد الترجي التونسي. فمش عنده
2: ما يخص دانو
3: دانو دانو التصويره اللي خرجت وقتها والخبر اللي خرج وغزاء الفيسبوك على اساس انه مشى للوداد غالطه بالذكاء الاصطناعي مخدومه. ودانو البارح تترنى في الترجي التونسي باش يواصل في الترجي التونسي، ونطوندون نشوفوا كان فما حاجه من هنا الميركاتو القادم.
2: انتو كان فما مشكل هجومي في الترجي مع المستوري اليوم ومع دانو بصراحه معناتها
3: وليفوار جديد زاد راهو فما
2: ترجي
3: وليفوار جديد
2: حتى دفاعيا الترجي مشكلته هي دفاعي
3: اي سورتو راهو الفكر الدفاعي اكثر منه معناها الفكر الدفاعي. وراهو ريجيكام كي جا للترجي التونسي في تجربه اولى كيف كيف في فرق اخرى كيف كيف كان يقبل برشا وما كان يماركي برشا زاد، فهمت؟ دونك هو فكره هجومي 100%. اسكو يناسب الترجي ما يناسبش، هذاك اداره الترجي اولى وتعرف يصلح بها.
2: نظرا لضيق الوقت سنكتفي بهذه الاخبار يا اسكندر. والله القعده معك حلوه اخويا اسكندر.
3: ان شاء الله
2: قاعد مينوت انت كل
3: نتاع ساعه
2: 60 مينوت كرولو
3: مره جايه ان شاء الله.
2: صح اسكندر قالوا معك 8 في سبور اكسبريس.
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
3: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik wel aïltek, fitoun swella fil kharaj, min aham mas'ouliyatek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swella fil alam. Une solution complète, comprenant une couverture kamla. Masarif el ilaj toussal hatta 2.5 million dinar lil fard el wahed fil alam. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
4: تدلل حتى 27 سبتمبر جايان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ما لزورونا في أقرب إيبير مارشي جايان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
5: تدلل
6: جايان
7: إيام دللنا.
8: شبيك جاري البيت يتكلم في روحك مولا بيز؟
9: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
8: وانت شبيك التوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية غير ما نحسيش.
9: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك اخذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
8: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند العينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
9: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
10: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع الويبي وما تفلتش الفرصة.

0: جعفر خاتم نحب نقدم لهم تحية كبيرة على الأحداث الجوية اللي كانت موجودة غادي في نهاية الأسبوع خاصة نهار السبت. إن شاء الله ربي يحميهم وربي يحمي أريانا كل إن شاء الله بإذن الله. مروة شبيك مروة أختي أحكي لي شبيك أختي دخل بعضها أصبع ساكتة فاش تخمم أحكي لي مخك فين بجه ربي مخك فين يسيرش فضفضوا البعض أصبع فاش تخمم خلينا من السؤال طب اللي سمعت شي واحد خسر نهار في الفخرة يا مروة ما خسر حتى حد فيها بعد جوجين كل اليوم باش تخسر بعد صحيح ما تعرف شنو تخمم اختي ميسيرش قول لي شو تخمم عندك شيكيت عندك حاجة محليه تخسر يا ربي يرحمنا بالمطر ان شاء الله والله يا مروة السؤال اليوم مادام تخمم فيه ما غير ما خليك تخمم برشا يقول لو انت مو مرضى مشيت للطبيب عطاك ثلاثة حرابش قالك بعد كل نص ساعة تشرب حربوشة مش تكمل من ثلاثة قداش يحب لك وقت تبكل يتسمع كلام يتزين يتسمع
1: كيف
0: كلام يتسمع قلت لك ساعة ونص مش خايب أموش صحيح
1: نص ساعة
0: عليك كيفاش نص ساعة بجرب يفسر قال كل نص ساعة تشرب حربوشة كيفاش كملتهم في نص ساعة فسر هما ثلاثة
1: شربت اللبنانيات
0: لا
1: في ساعة في ساعة وشربت مثلا بديت مع العشرة
0: إجابة صحيحة ألف مبروك ساعة. ليك أنلو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة صحيت يا مروة فهمتني على الطائر اليوم دونك تشرب حربوشة بعد نص ساعة تشرب الثانية بعد نص ساعة تشرب الثالثة دونك ساعة انترفال وقت باش تكملهم ثلاثة ماهوش ساعة ونص كما جاوب اسكندر في الأوف قبيلة أنا وياه يعطيك صحة يا مروة ألف مبروك ليك وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام كما العادة جديدة ودتكم بدبارة وبنا فاش تستنى ادخلوا الباج انستغرام وباج فيسبوك نتاع جديدة ومش تلقاو أحسن وبن لغوسات من المالح والحلو جديدة بنا على بنا
2: صباح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنا على بنا

0: مزايكات. صباح نور.
1: صباح الخيرات امين توت ليكيب وكل اللي قاعدين يسوقوا ويسمعوا في مزايكا فام.
0: شنهارك اسعد الايام. نعملوا طلع حادث سيركيلاسيون في بدايه هذا الاسبوع ونردوا بالنا يمكن بلايص مقلته شويه.
1: حركية لاحظوها أمين في وسط العاصمة، حركية فيها بداية كثافة في الجولان. ردوا بان على مستوى شارع محمد الخامس نفس الشيء، على مستوى شارع ولاد حفوز باب سيدي عبد السلام بطبيعة الحال ردوا بان زاد كذلك على مستوى الجرجاني باب سيدي قاسم واحنا ماشيين إلى ساحة 13 أوت الوردية، كيف كيف زاد على مستوى ساحة الزلاج نفس الشيء بالنسبة لشارع المنصبي وين نلقاو الحركة فيها كثافة في الجولان، وتتواصل الحركة إلى حدود ساحة 14 جانفي. نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطني رقم 8 خصوصا على مستوى شارع المغرب العربي بعد ما نفوت منطقة النحلي باش نلقاو حركة فيها كثافة مرورية. طبعا الشيء هذا اللي خلينا ناخذ بعض الاحتياطات اللي من ضمنهم ترك مسافة أمان بالنسبة اللي قاعدين يسوقوا تو خليوها دوبلومون، لأنه معناها في ردة الفعل بطبيعة الحال لازم نكونوا معناها السيارة بتاعنا في سرعة معينة تكون ردة الفعل معناها إيجابية. بطبيعة الحال هذا كذلك ما ننساوش المؤسسات التربوية وين السرعة محددة ب 30 كيلومتر في الساعة، ولهنا ماذا بينا نعطيو بعض النصائح لمستعملي الطريق خصوصا على مستوى وليداتنا اللي قاعدين يؤمهم قاعدة دراسة نخليه لهم المجال الأرحب لعملية شقالهم للطريق وصولا إلى المدرسة. طبعا ما نساوش معناها بعض المخالفات اللي فيها هي معناها اتباع على مستوى الأحصائيات من ضمن مخالفة الأفراد في السرعة كيف كيف زادا نزيد نذكره لهنا اللي سرعة على مستوى طرقات السيارة راهي محددة ب 110 كيلومتر في الساعة داخل مواطن عمران ما بين 50 و 70 كيلومتر في الساعة، وعلى مستوى الطرقات الوطنية وبعض الطرقات الجهوية 90 كيلومتر في الساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسوقوا تو يسمعوا فينا يعملوا بسبب النصائح هذه لان فيها سلامتهم وسلامه غير المستعملين الطريق. لكن نجم نقول لكم ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه وسياقه امنه للجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام يا مراد يا باهي في الامان.
2: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الاكاديمي دي شيف.

0: صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي بي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة. شهادة معترف بها. تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
1: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
2: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
1: مع تأمينات حياة ابن اليوم لنجاحهم غدوة.
3: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
4: مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفيست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح. سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
5: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
6: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبياس عندنا ديما لاباس.
7: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عنبر وفل.
8: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
9: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
10: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إيكيب توتال إنرجي.
11: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
12: الو كوندكتور. الو كوندكتور.
13: صباح النور ايمن.
14: يا صباح الفل يا بيم، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الاوفياء. ازيكم يا رب كده تكونوا بخير، بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله في الشغل وفي الدراسه. أمين. يا رب كده كله يبقى تمام وكله يبقى ناجح وكله يبقى موفق. احنا موجودين دلوقتي في لافايت وانا استاذ عاطف. صباح الفل استاذ عاطف.
15: صباح النور يا اخوي. صباح النور عليكم. طيب اخوي ايمون
13: ان شاء الله نهارك اسعد الايام.
15: نهاركم زين يا اخويا وديبت سمان يا اخويا وان شاء الله ربي ديما معانا اخويا.
13: امين يا اخويا.
14: لاباس عليك يا استاذ عاطف.
15: الحمد لله
14: رايح الخدمه توا.
15: رايح الخدمه. انا ريت كنت في ديرك.
14: انا عارف واتصلت بالمدام قلت لها احنا على مزيك معنا طبعا. ايه مش عايزين يطلع منظرنا وحش قدام المدام.
15: يا اخويا ايمون بلا مره كنت تحكي على مع اخونا اسكندر على النطريط على الاستيراس وبعد حكينا على جعفر وفهمتني هكا هكا.
14: متابع انت؟
15: ايوه متابع اخويا.
14: احنا مترابين يا امين.
13: والله تبارك الله عليهم. تذكر حاجات انا نسيتهم. شكون جعفر اللي جبتها لي اسمي بعد ذكرتي رويت جعفر. اي عندك الحق.
15: مش جعفر القاسمي
13: حتى انا قلت تجبت على جعفر. عايشو
15: جعفر.
13: عايشو جعفر. لا مشينا يا ايمن برا سيسر يحكم الاولاد انا معاكم.
14: يا عم عاطف انت كلمت المدام وقلت لها اسمعيني انا موجود على على على على المباشر
13: على على
14: لازمك تركز معايا. ماشي ان شاء الله يا رب. انت عندك قديش السوق؟ عندك قديش؟
15: من 20 سنة
14: تقريبا. هاي والكهرباء ماشيه معاك تمام؟ ما فماش تصليح؟ ما فماش
15: انا مش لازم نقول النوع عم فيها.
14: لا ما تقولش النوع تمام.
15: لسه بقى لبيت الحمد لله.
14: ماشي الحمد لله.
15: بتتر الله
14: بتتر ربنا. ضحكت ضحكت. ماشي. لو انت تجري في الكياس على سرعة 110 كيلومتر في الساعة قديش زمن ردة الفعل؟
13: اسمعني انت مرحبا بيك ومرحبا بكل احبابنا واصحابنا وكل اللي نعرف يحبوا يجيو للراديو. انا مشكله نخدم تاو ما نجمش نخلي الموطن مهبط
15: اخويا. ولا كل بليزير نفدلك اخويا ويعطيكم الصحه ونسمعوا فيكم راه بخير حتى حد شيء.
13: ربي يفضلك اخويا.
15: اسمعني البي وحده يجيب روحه راه يكذب عليك.
13: ما فهمتش المعنى نتاع الكلمه.
14: هو بيقول لك الباقي يجي وحده يعني يجيب روحه يعني.
15: مش تسمع تلقى تعرف روحك مش تمشي معني وحدك وحدك
13: باوي مش نمشي انا.
15: الباقي هذا نسمع في الباقي
14: يا عم امين. هو قصده يعني ان احنا كويسين والبرنامج حلو والدنيا حلوه.
13: نعم نعم كويسين. يترجم اي تصور واحد مصري يترجم لواحد تونسي.
14: لا يا عم عادي يعني المشكله
15: خيان يا اخويا. هو اهلاوي وانا مكش اخويا واخويا وخيان وخيان يا اخويا
14: وخيان. الحمد لله
13: ربي فضلك يعطيك الصحه اخويا الغالي. الف مبروك
15: اخويا بوزوري.
13: نهارك اسعد الايام في الامان. ايمن يا باهي انت زاد نهارك اسعد الايام في الامان. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
16: الفيدانج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني نتاع كرهبتك اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
17: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
18: الو كونديكتور. الو كونديكتور. احلى صباح.
16: نهارك زين مع مصرف الزيتون. العقار ماهوش كي نحيوت. كي نقولوا عقار نقولوا امان نقولوا استقرار وهو الساس صحيح اللي تبني عليه مستقبل مشروعك وخاصة ترتاح من الكري. مع إيجار عقارات من مصرف الزيتونة حلمك يولي حقيقة ومضمون. نوفروا لك تمويل يوصل حتى ل 100% والأهم عندك ديزافونتاج فيسكو تنجم تتمتع بامتيازات جبائية تهمك برشا وتخلص على راحتك المدة توصل حتى العشر سنين كاملين. اختار طريقك الواضح العقار يقعد ويكبر معك. نهارك زين مع مصرف الزيتون.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: تي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إيمسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إيمسات 71 796 679. الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
1: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ البرو لكوجينتك.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
3: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا، اون ايطاليا، او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
4: تابعو الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك افام.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات بالسوقين الرسمية والموازية بنسبة تفوق 13% ليبلغ 69,982 سيارة. ووفقا لإحصائيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47,000 سيارة بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، أي بزيادة تفوق 11% مقارنة بالسنة الماضية. الإدارة العامة للأداءات تذكر أن اليوم الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. دوليا، الولايات المتحدة تحذر من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين اليمنيين على السعودية بعد استهدافهم للرياض للمرة الأولى منذ أشهر. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلة نهاية الأسبوع التي كان من المقرر أن يقضيها في كامب ديفيد ليعود مساء الأمس إلى واشنطن. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مهددا بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة. مسؤولون أفغان يقولون إن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية باكستانية على شمال شرق أفغانستان، مما يهدد بإشعال التوتر من جديد بين الجارتين بعد نحو 3 أشهر من الهدوء النسبي. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعد عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، وتعتزم إعلانها قريبا في خطوة من شأنها أن تصعد هجومها على المحكمة المعنية بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في أنحاء العالم. ويريد مسؤولون أمريكيون أن تسقط المحكمة مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة إسرائيليين، فضلا عن تحقيق سابق بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مره اخرى. نحكيوا على الكره في تونس بين البارح واليوم، خاطر اليوم فما ما يتقال زاد على جلسه منتظره. كنتوا تابعتوا معنا كل التفاصيل في ديمينيت كرونو حول علاقه ريغي كامب المدرب الروماني بالترجي الرياضي التونسي. كل التفاصيل وكل الحقيقه تنجم تاخذوا كل التفاصيل مره اخرى وكل ما يدور حول الملف هذا. لكن المنتظر بالنسبه للساعات القادمه جلسه منتظره بين رئيس النادي حمد المدب والمدرب الروماني لتقرير مصير المدرب هذا، لانه مش يكمل في الترجي الرياضي التونسي، والترجي وقتها ما عادش عنده عليه فيلا وجرى مدرب اخر، والا المدرب هذا باش يمشي لاستوا بوكارست كما كنا اشرنا وحكينا على تصريحات مالك النادي اللي اكد قدوم ريغي كامب في الساعات القادمه الروماني، والترجي وقتها باش يبدا يشوف شكون البديل وشكون المدرب القادم اللي باش يقود الفريق في الفتره القادمه، خاصه انه استحقاقات مهمه في انتظار الفريق، اولها من مقابلات مع تصويح لليبي في الشامبيونز ليغ انطلاقا من 16 اكتوبر القادمة. فما زاد نحكي على البطولة التونسية ومقابلات مؤجلة تلعبت البارح. نعطيكم النتائج الكاملة بالنسبة للثلاثة مقابلات اللي تلعبوا البارح. الاتحاد الرياضي ببنجردين، النادي الرياضي بحامة منلف، مقابلة لعبت في بنجردين وفيت 1-1 للاتحاد بونتو أوبو في دقيقة 83، رابع هزيمة لنادي حامة منلف. فما زوز مقابلات زاد مؤجلة من الجولة الرابعة تلعبوا البارح، النادي الرياضي السفيقسي نادي البنزرتي، نادي الإفريقي وترجي رجيس. نادي الافريقي ربح 1 بليش البارح قدام الترجي الجرجيسي في رادس بونتو اخر القديده في الدقيقه 57 3-3 للنادي الافريقي، 3 انتصارات في 3 مقابلات لعبها في الموسم هذا في البطوله. ونادي رادس بيقسي ينتصر البارح في الميري قدام النادي الرياضي البنزرتي 2-0 بونتو لولندا في الدقيقه 35، ومحمد صالح المهذبي في الدقيقه 66. بالنسبه للسيسس ممكن الاهم الكره في مقابله كيما هذه هي اللقطه الممتازه اللي شفناها والتصاور الممتاز اللي شفناها في مدارج المهيري وقت اللي رينا المحبين ولا جماهير نتاع النادي البنزرتي تقريبا الكل اللي تنقلوا من بنزرتي لسبيقس كانوا موجودين في المدارج وكانوا حاضرين في الماتش هذا. كان فما منهم شكون موجود في وسط جماهير النادي سبيقس، فما منهم شكون زاد كما نقولوا كانوا مضيفين عند المدار الجماهير نتاع النادي سبيقس ليله المقابله، وكان تجواء ممتازه برشا فخلى زاد انه الجماهير تاع السابي حتى هما خاسرين يطالبوا ادارتهم انه كل جماهير النادي سبيقس اللي حبوا يدخلوا يكونوا موجودين في مقابله الاياب في 15 اكتوبر في المقابله القادمه يعني في الاياب البطوله يتم السماح لهم بالدخول. وهذه من التصاور واللقطات اللي تخلي بطولتنا خير نعرفوا تقريبا في 4 جولات اولى الحمد لله فماش حاجات كبيره على مستوى المشاكل، خط استنسنا بالمشاكل بصراحه، لكن اخذ خير الموسم هذا ان شاء الله تتواصل المبادرات كما هذه وان شاء الله تتواصل زاد الاجواء نظيفه في بطولتنا. بعد مقابلات البارح نعطيكم الترتيب بالنسبه للفرق اللي لعبت، نعطيكم الترتيب والنقاط نتاعها. النادي الافريقي يلتحق بالترجي الرياضي التونسي في الصداره 9 نقاط، الترجي لعب 4، الافريقي لعب 3 فقط، سي اس اس عنده 4 مقابلات و8 نقاط بانتصار البارح، اتحاد بنقردين زاد كيف عنده نفس الرصيد من النقاط والمقابلات مع سي اس اس 8 نقاط في 4 مقابلات، سي بي 7 نقاط في 4 مقابلات، الترجي الجرجيس 3 نقاط في 4 مقابلات مركز 12، ونادي حمل النفط كما كنا نحكيه في المركز الاخير ما عنده حتى نقطه، مازال ما جات مش اول نقطه في الموسم هذا في البطوله، عنده 0 من نقاط بعد 4 مقابلات. اليوم يبدأ تربص منتخبنا الوطني التونسي للأكابر عن مقابلات قادمة من تصفية الكان مع أوغندا 24 سبتمبر بوتسوانا 28 سبتمبر زوج مقابلات في ملعب رادس، أول تربص للناخب الوطني الجديد معين الشعباني وأول تدريب اليوم شكون مع 7 متاع العشية في رادس. البارح نص الليل تسكر الميركاتو الصيفي في خصوص الانتقالات، نحكيه على الانتقالات الصيفية بصفة رسمية كل شيء وفيه كل شيء تسكر، خاصة إذا كان نحكيه على فرق الرابطة المحترفة الأولى. ناخذ بعض الأرقام من الميركاتو وهذا أرقام مهمة، من 16 جمعية في الرابطة الأولى صار تقريبا 170 انتداب بين شراء وإعارة، أكثر فرق عملت انتدابات هي النجم المتلوي ومستقبل مرسى، كل فريق عمل 14 انتداب، أول فريق أو نقوله أو الأقل فريق عمل الانتدابات هو النادي البنزرتي عمل 6 انتدابات فقط، فما 49 ملاعبي أجنبي تم انتدابهم الموسم هذا، نحكيه على البار الكبيرة 6 أجانب بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي واتحاد بنقردين هم خذوا أكبر عدد من الأجانب، من المستير العمران المتلوي كل فريق خذ أجنبي واحد في الميركاتو الصيفي، في اللوركوتا أقل من 21 عام يعني الانتدابات اللي أقل من 21 عام، المرسى والمتلوي خذوا أكبر عدد كل فريق خذ 5 لاعبين بالنسبة زادة، إذا كان نحكيه على الميركاتو نحكيه على 10 ملاعبي اختاروا العودة للبطولة التونسية بعد تجارب خارجية، آخرهم نحكيه على ترايعي من سي اس اس زادة كيف عودة نذكر الصدام للنادي الإفريقي المستوري من بوابة الترجي الرياضي التونسي، وكينغسلي يدو آخر الوافدين من والعودة نتاعه كانت من بوابة النجم الرياضي الساحلي. نجم الرياضي الساحلي نحكيه عليه أصدر بلاغ زادة يقول فيه أنه عاقب لاعب من أكابر الفريق بعد مقام بحركات غير أخلاقية ومستفزة تجاه الجماهير في ماتش المرسى في البطولة، اللاعب اللي نحكيه عليه لهنا هو نزار الشميسي والعقوبة تتمثل في إدانة اللاعب لثبوت ارتكاب خطأ جسيم وخصم 30% من الراتب متاعه ابتداء من تاريخ إصدار البلاغ. إسماعيل الغربي لاعبنا الدولي سجل ثاني أهدافه في الليغا الثانية مع ليغا ناس البارح ماتش مع غرناطة وفي 3-2 ليغا ناس والغربي مركز بونتو بونتو الربح في دقيقة 90. كملوا بالكرة في أوروبا، أهم نتائج بالنسبة للبارح في السيريا جولة الخامسة، فيورنتينا نابولي تعادل 1-1، يوفي ربحت أتلانتا 2-0، ميلان ربحت ليتشي 3-0. في البريمير ليج الجولة الخامسة بورموث مع ليفربول تربح 1-0، مانشستر سيتي تربح ساندرلاند 5-3، وفولهام تعادل مع مانشستر يونايتد 1-1. القمة الكلاسيك بين مارسي والوام في فرنسا، الجولة الخامسة تلعبت في الفيلودروم المقابل هذه، وكالعادة نجم نقولوا للتفوق باريزي، باريس سان جيرمان تربح في المقابل واحد خارج الميدان في قمة البارح في فرنسا في ليك 1. زاد في الليغا مقابلة كبيرة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وفات بانتصار الأتلتيكو 2-1 قدام الريال. وفي البوندسليغا الجولة الرابعة بليفركوزن مع لايبزيغ، باير ليفركوزن ربح 2-0. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك
0: احلى صباح.

0: ما أريد في الغونتخي أنت وإنترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
2: 11 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل اليوم في موبايل نيوز نروا على أخبار اللي دار برشا في مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع. نحكيوا على المقدمة بتاع ابن خلدون اللي تم تسجيلها ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. هذا مكان أعلن عليه المؤرخ ومنسق لجنة دولية لترشيح ابن خلدون والمقدمة بتاعه زادة ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. عبد الحميد لارجش اللي نهار السبت تحدث على تسجيل المقدمة هذية ويقول إنه كان هذا خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون العلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وزاد جائزة محمود درويش للشعر في دورته الثانية. الحفل هذية كان بمركز الفنون والثقافة والأدب بباردو وكان فيه حاضر عدد من الباحثين والمهتمين زاد بشأن الثقافي. رئيس لجنة إسناد جائزة ابن خلدون قال إنه الجائزة هذية المهمة متاحة وأكل بوان زاد هي حاجة مهمة على المستوى الوطني والدولي وقال إنه هذية فرصة للاحتفاء بتسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. قال انه تونس ما كانتش الدولة الوحيدة اللي قدمت الملف متاع ترشيح ابن خلدون والمؤلفات متاعه زادة للإدراج متاع المقدمة هذه ضمن السجل. دوك فما الجزائر باعتبار زادة انه ابن خلدون كتب فيها كتابه وكيف كيف زادة كتب العبر ديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر. وتركيا زادة اللي تحتفظ باقدم المخطوطات هي زادة قدمت الملف هذية. مصر زادة اللي عدا فيها ابن خلدون جانب من حياته وكمل زادة فيها عدد من الكتابات متاعه. وقال انه ادراج المقدمة ضمن السجل متاع ذاكرة العالم روجي بعد جهود عدد من المفكرين ومن المثقفين من تونس وحتى من بلدان مختلفة اللي ساهموا في انهم يقوموا باعداد الملف هذية يوفروا المخطوطات والوثائق زادة التاريخية اللي عندها علاقة بابن خلدون والتراث الفكري متاعه. ونذكروا زادة انه المبادرة هذية تم تسجيلها في عام 2024 ولتتوج حاليا بالإدراج المقدمة هذه ضمن السجل اللي الهدف متاعه أنه يحفظ التراث الوثائقي اللي عنده اليوم قيمة عالمية ويخلي زادة فرصة للأجيال القادمة. وذكروا راو زادة ابن خلدون والمقدمة متاعه راو تتقرى في أكبر الجامعات في العالم الكل. دونك مهم جدا الاعتراف اليوم وأنه يكون تكون مقدمة متاع ابن خلدون ضمن السجل متاع ذاكرة العالم لليونسكو. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم. تجربة عدو تهرر فيها على الباجة حلى صباح باي موزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
4: كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 كوتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
5: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
6: الاكثر معلومات 71 79 66 79
5: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.
7: تدلل تدلل
8: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان لكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
7: تدلل
9: جيان إيام دللنا.
1: أحلى سبيح أحلى سبيح كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح.
10: صباح النشاط والحيوية، إن شاء نهاركم أسعد الأيام. 8:18 دقيقة، إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله صغيرات دخلوا يقرأوا ونقعدوا كبار وحدنا هكا ولا إيد.
11: إيه.
10: غو بونجور إيد. صباح
11: النور. صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيو على العالم والتوترات اللي موجودة في أماكن متعددة من العالم. شنية المؤشرات وشنية احتمالات إنه التصعيد يمشي إلى أبعد من هذا؟
10: شو الأبعد؟
11: نحكي فيه بعد شوي.
10: ترجمة إياد معناتها هل احنا على ابواب حرب عالمية؟
11: ما نعرفش.
10: ما نعرفش عملها الفقرة. في الاخر يقولوا ما نعرفش.
11: نعدي صبر
10: الجاي. انتو كاش نرجع بالتحليل لخاطر راي الويكند هذا كان ويكند مليء بالاخبار في العالم الكل. دونك هذاك علاش اياد اليوم يرجع لكم بالتحليل. لطون لي ناديه تنحي التليفون، يرجع لكم بالتحليل.
12: ليه معاك انا راه حتى
10: ما حسيت نتاع التليفون مش شكون.
12: لا لا مش احنا
10: اياد ولا اياد.
11: لا
10: لا ندو بونجور.
12: مرحبا مرحبا مره اخرى. بعد شويه في انتباه شقال مين باش نرجعوا على تصريح رئيس الوزراء الايطاليه جورجيا ميلوني تحكي على المسلمين وتحكي على المهاجرين مره اخرى. باش نرجع بكم زاده حتى سنوات التالي كيفاش كان التعامل مع الملف هذا.
13: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. أسرع روبو في العالم. اليوم مش نحكيه على روبو اللي حطم أرقام يوزين بولت، العداء الجامايكي اللي أرقامه التوى عاملة صدمة بشرية. الروبو هذية عمل 100 متر في 9.39 ثانية، والصدمة بعد ما تعدى الفينيش لاين ضرب في الحاجز وطاح. وفي اللحظة هذه كشف على حاجة مهمة، وهي السرعة وحدها ما تكفيش باش تنافس الإنسان. يلزم روبو ينجم يشوف يفهم يتوازن ويتفاعل مع محيطه كما البشر. وهذا بالضبط السباق الجديد اللي قاعدة تخوض فيه الصين، وينستضع في بيجين بطولة عالمية للهيومانويد روبوتس بمشاركة أكثر من 2000 غبو من 16 دولة. والحكاية مش سباق برك، فما غبو مصممين باش يخدموا في المصانع الفنادق وحتى المطاعم. يعني السباق الحقيقي توا ما عادش شكون يعمل أسرع غبو، أما شكون باش يعمل أول غبو يتفاعل وسط البشر. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. الرونتري على قريب وباش تبدا معاها الحركه القضيه والكاريه. اما تيصالي تونس تخمم في لي جون ستوديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام.

0: العثماني. وبونجور إياد.
1: تحية المستمعين الكل.
0: تحية المراد زاد.
1: وتحية أخونا مراد اللي هو قائم بالواجب
0: أكثر من الواجب صح.
2: بارك الله فيكم.
0: يعيشك خويا مراد يرحم والديك. أي سيدي مش تبدأنا قدامنا الخريطة نتاع الكرة الأرضية. شاد أخوي وين تلفت نلقاها ماكلة بعضها. وين تحب نغزر الساعة؟ وين تحب نمشي؟
1: خلي نبدأ المؤشرات اللي معناتها متاع حرب أعصاب وإلا أثارت انتباه العالم. مثلا فما زوز أحداث ما كانش بيناتهم برشا وقت. ماكرون الرئيس الفرنساوي كان قاعد قام استدعى زعماء الأحزاب الفرنسية الكل. الاجتماع ما كانش مبرمش واجتماع سري مغلق. قال إنه باش يعطيهم فيه معطيات استخباراتية حول التهديدات وبحضور رئيس المخابرات ومجلس الأمن القومي الإكيفالون تاعو عندهم و ما خرجتش معطيات دقيقة.
0: أما باركونتر فما بعض التقارير الفرنسية عشان خرجت الرياكسيون تاع الوجوه تاع العباد اللي خرجت اللي كانت حاضرة في الاجتماع
1: اللي كانت مفجوعة.
0: فوالا
1: بي كلكوزور ساعات بعد هذي دونالد ترامب كان في عطلة متاعه في كامب ديفيد يقطع العطلة متاعه قبل بنهار ويرجع الاجتماع مع قيادات عسكرية أمريكية
0: بالتزامن زدت البيتزا في البنتاغون
1: مع حكاية
0: الانديكاتور
1: البيتزا. خلي مساش قوس مهم نقوله للمستمعين كما تعرفش
0: حكاية بيتزا بنتاغون فأنت لست مستمع وفي لهذا الفيديو.
1: فوالا المؤشر البيتزا هذية هو انه فما عدد من خلينا نقولوا المراقبين اللي يتبعوا ليفريزون متاع البيتزا في محلات البيتزا المحيطة بالبنتاغون لانه يعرفوا بتجربة وقت اللي يكون فما حدث استثنائي فانه العدد الموظفين اللي يقعدوا بعد الوقت في البنتاغون يكون مرتفع بيسور يلزمهم ياكلوا. اسهل حاجة هو انهم يكمانديوا من الريستوران اللي دايرين بيهم وبالتالي اصبح مؤشر البيتزا هذية مؤشر على الاحداث
0: عنجد الأحداث اللي جملة وتفصيلا المولمونة قالوا لهم في الانجلتير
1: هذية ما هوش مرتبط بنفس أخرى. الأسباب
0: المولمونة لموا حضروا مع تماكلة كونسيرفي
1: ولكن شفنا استعدادات في بولونيا
0: مثلا حتى اللي قاعدة انتشار على
1: على الحدود
0: استونيا زادة.
1: الشيء اللي خلى انه معناتها فما مخاوف من انه معناتها انت كي تشوف دوله تحط دي بارير انتشار على الحدود البريه نتاعها تقول انه الدوله هذه عندها قناعه انه العدو سي دي غدوه دي
0: شكون العدو
1: اللي هنا نحكيوا على روسيا ولا. المخاوف نتاع بولونيا هي اسونسيلمون روسيا
0: مادام حالينا الدوسي هذا
1: خلينا نوصلنا غادي
0: خاطر هما زوز اخبار مش مربوطين ببعضهم نتاع الولايات المتحده ومتاع وما يحصل في اوروبا. نبداو بما يحصل في اوروبا الساعه الويكاند هذا كان هجوم هو الاعنف هذا العام لديدرون مسيرات أوكرانية على روسيا
1: مش فقط على روسيا على العاصمة الروسية موسكو
0: معتها ليه بعيدة
1: معتها أولا من جهة بعيدة من جهة الزادة الرمزية متاع أنه تستهدف العاصمة متاع العدو متاعك. في نفس الوقت فما هجوم روسي مضاد اللي هو مازال متواصل واليوم معناتها فما تصعيد كبير على خلينا نقول الجبهة الروسية. لهنا مادام نحكيو على روسيا خلينا نرجعوا للقاء نتاع ماكرون اللي قسم منه يتحدث على انه فما استهداف روسي ولا ما يسمى باللاجير ايبريد ولا فما اعمال عدائيه روسيه
0: ولا فما انفازيون ولا حاجه من نوع.
1: الجانب الاخر نعرفوا انه اكبر خلينا نقولوا خصم لروسيا في الفضاء الاوروبي راهي بريطانيا. بريطانيا هي اكثر طرف داعم لأوكرانيا أكثر من ألمانيا وأكثر من فرنسا واليوم معناتها البريطانيين ديما في وضعية متاع مخاوف من هجوم روسي على أوروبا. كي ناخذوا تصريحات مسؤولين روس اللي يقولوا راهو كان نحبوا ندخلوا لأوروبا راهو الحرب نحسموها في ساعات وإذا فم استهداف لينا رانا باش نردوا الفعل ديما نرجعوا للتلميح متاع الاستعمال متاع السلاح النووي. هل انه هذا مرتبط بدونالد ترامب؟ لا في الحقيقة إذا فما جانب روئي لي أنديريكت اللي هو نعرفه في الفترة هذه فما الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي يحضر فيها أغلب رؤساء العالم وفما توقعات متاع أنه باش يصير لقاء بين دونالد ترامب وزيلينسكي في إطار البحث عن حل دبلوماسي للحرب متاع أوكرانيا. سيرتو انه دونالد ترامب مقلقته حرب اوكرانيا علاش؟ خاطر هو راجع للناخبين اترافير الحزب نتاعو في نوفمبر الجاي. ونذكروا واحد من اهم الوعود الانتخابيه نتاع دونالد ترامب شكان؟ قال لهم انا الحرب نتاع روسيا واوكرانيا نسكرها في 24 ساعه. دونك توا تعداو عامين على وصوله للرئاسه. دونك اليوم معناتها ما تحققش الوعد هذا. الجانب الثاني اللي هو زاد مطروح اليوم في علاقة بدونالد ترامب هو جانب الشرق الأوسط، مسألة النفط، مسألة مضيق هرمز اللي مسكر، مضيق باب المندب اللي فيه مشاكل. ولكن أهم حاجة جزء مش يكمل، شفت البيزاج هذا كل انزيدوه القصف متاع الحوثيين للرياض اللي هي العاصمة السعودية.
0: يقعدوا في أوروبا قبل ما نمشيوا للفرد المرة نحكيوا على ما يحصل في الشرق الأوسط بصفة عامة. باش خليلك من بعد شوية إياد للتعليق للأخبار هذية. صرح مصدر مجهول من وزارة الدفاع الفرنسية في أراب ميليتوري الموجود في تويت بأن فرنسا تنفذ بالفعل عمليات عسكرية تقليدية سرية ضد روسيا. وعن سؤاله عما إذا كان بإمكان باريس الرد عسكريا دون الإعلان عن ذلك أجاب هذا ما يحدث بالفعل الآن.
1: هذا حد من نجم يثبت نحكيه على عمليات عسكرية. بيصير روسيا تنجم تقول فما عمليات، نجم فرنسا تنفي، وإلا العكس فرنسا تقول رأي روسيا مستهدفتني. هذا يعرفوه أجهزة المخابرات، وما هوش مستبعد أنه الزوز موجودين، أنه روسيا تستهدف فرنسا وأنه فرنسا في إطار دعمها لأوكرانيا كسوا فرنسا ولا بريطانيا ولا حتى الولايات.
0: خلينا في الجانب الأوروبي، تتوقع فما مع تطورات نجم تجي للأشهر الساعات الأيام القادمة؟
1: أنا في تقديري الموضوع صعيب ياسر، لأنه توازن القوى وأنه كل الأطراف عندها السلاح النووي. بيصير هنا نحكيه على الدول الأوروبية اللي هي موجودة في الناتو، اللي معناتها راهو وضعية بولونيا ماهيش وضعية أوكرانيا، لأنه معناتها الدعم اللي باش تلقاه بولونيا ماهوش نفس الدعم تاع أوكرانيا. الديل إنيسيال بين روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وإلا أوروبا بخصوص الدول هذه ماهوش هو نفسه. دونك اليوم ما يلزمش نتوقعوا أنه معناتها باش يكون فما إن انفازيون كما صارت لأوكرانيا تنجم تصير لبولونيا بنفس الطريقة. دونك هذي علاش اليوم أكثر منه تصعيد نفسي، تصعيد متاع ضغط.
0: دونك الحرب ريالمون الحرب لا تساعد روسيا لا تساعد الاتحاد الأوروبي،
1: مش بيصير الحرب ما تساعد حتى حد. أولا روسيا
0: ما باش يقعدوا يبهروا كيك على بعضهم، وكان في فلوس فما أوكرانيا.
1: روسيا
0: كيف سيحسم أمرها من بعد أوكرانيا؟ تقدش من عام ديجا ما
1: فهمش من عام 22 اللي من فيفري 22 حتى الآن 4 سنوات من الحرب. هذا جانب. الجانب الثاني هو أنه روسيا غير قادرة أنها باش تواجه الجيوش الأوروبية، اي سورتو زاد باش يكون معاهم الأمريكيين. إذا باش تدخل
0: يعني في الأمريكيين داخلين في حكاية أخرى،
1: اي فوالا الأمريكيين داخلين في حكاية أخرى.
0: تم تحريق قطاع بحرية وطائرات ضخمة من إنجلترا نحو الشرق الأوسط.
1: فوالا هذه المعطيات اللي اليوم تطرح أسئلة حول ماذا يقع في الشرق الأوسط. أنا في تقديري الجبهة الأوروبية هي جبهة تصعيد سياسي دبلوماسي باستعمال أوراق عسكرية ولا استخباراتية، ولكن معناتها المنطقة المؤهلة أكثر للانفجار هي منطقة الخليج العربي. كيف نشوفوا أولا أنه المواجهات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية رغم اللي هي ما توقفتش، ولكن ماهيش بالحدة متاع الفترة الأولى متاع الحرب اللي تقريبا مشيت من مارس لجوان متاع القصف اليومي متاع الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية على إيران. به هذا جانب. الجانب الثاني هو اليوم عنا زوز مضايق. احنا كيشوفوا شبه الجزيرة العربية اللي فيها اسونسيالمون لو غران
0: بارتي، كانك فاهم الحكاية يا سيد المستمع، راك ماكش متابعة وفي خاطر ايادي ما فسر فيها. فما مضيق المندب
1: شبه الجزيرة العربية اللي وسنتر فما المملكة العربية السعودية وفي الجنوب ولا استني وفي الجنوب فما اليمن وصل طنط عمان. من جهة اليمن فما مضيق باب المندب اللي هو يؤدي إلى البحر الأحمر ومنه إلى قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط. ومن جهة أخرى مضيق هرمز اللي يدخل للمضيق اللي يفصل بين دول الخليج العربي من جهة وإيران وبو نلقاو شط العرب في العراق. دونك زوز مضايق هذوما هما يمر منهم قسم كبير من التجارة العالمية ولكن سورتو قسم كبير من النفط اللي تنجو المنطقة. اللي صار هو أنه الحوثيين في صراعهم مع المملكة العربية السعودية سيطروا على جزيرة استراتيجية داخل مضيق باب المندب ولكن ما وقفتش العملية غادي. اليوم قاعد يشوفوا في قصف يوصل للرياض يوصل لديزانستالاسيون بتروليير معناتها الى منشآت بترولية في المنطقة. شفنا رويترز البارح حبت التصويرة متاع اشتعال نيران في مبنى قريب من المطار.
0: اخبار عن نص ساعة دجا بون ثبتوا من بكل احتراز هذا استهداف مكة والمناطق والفنادق المحيطة بها قد يقع بعد ساعات من الان.
1: بو هذا برشا كلام قال على مكة
0: ومبعث
1: ثبت انه صور هذيك قديمة وماهيش صحيحة وغيرها. دونك هذا للتعاطي بحذر. ولكن تذكر امين كنا حكينا وقت اللي حكينا على باب المندب انه الحدث السياسي الكبير هو انه ولي العهد السعودي بن سلمان طلب التدخل الأمريكي العسكري أساسا من خلال ضربات جوية ودونالد ترامب رفض. برشا كلام قاعد يتحكي ليامات هذوما على أنه يمكن أنه الولايات المتحدة الأمريكية تغير الموقف متاعها.
0: لحظة فما ثلاثة سيناريوهات ممكنة في المنطقة. البعض يؤكد أنه الولايات المتحدة ستقوم بضرب هي ما محسومة الأمر الآن لكن شكون مشتر صحيح ده. بعض يقول ستكون موجهة لإيران. البعض سيقول أنها ستكون موجهة لليمن والحوثيين والبعض يقول أنها ستكون موجهة للزوز.
1: إذا موجهة للزوز هذايا ينجم يؤدي إلى انفجار تام للمنطقة أولا لأنه من جهة أخرى
0: نجم نربط هذايا أنه دعات رعاياها في كل منطقة الولايات المتحدة الأمريكية أنهم يغادروا في كل المنطقة
1: في كل منطقة كومبري دول اللي غير معنية. تو كان نحيو ستة دول متاع الخليج مجلس التعاون الخليج العربي ونزيدوا ميسيرش الأردن على أساس أنه إيران تعتبر أنه فما ضربات اللي هي موجهة لإيران تنطلق من الأردن. ولكن بلاد كما مصر ما فماش مبرر باش انه تكون في التحذير الامريكي. دونك هذايا جانب. دونك اذا باش تعمل ولا باش تقوم بضربه على الزوز فانه باش تكون رده الفعل الايرانيه وهذا اعلنوا عليه الايرانيين من تقريبا من الكل انه راهو باش تكون ضربات قويه وغير محدوده للمنطقه وقد تنتقل ايضا الى اوروبا وإلا إلى المصالح الأمريكية في مناطق أخرى من العالم. إيه سورتو أنه الحوثيين اللي هما عندهم هدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعهد بأنه الأمريكيين ما يضربوش الحوثيين طالما الحوثيين ما يستهدفوش السفن التجارية ولا العسكرية متاع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الهدنة هذه تسقط فإنه باش يرجعوا الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع الحوثيين والحرب هذه راهي باش تكون أصعب برشا لانه نعرفوا انه ديما المقارنه راهو كي نقارنوا اليمن في تضاريسها في
0: تضرب في جبل
1: طبيعتها سي كيما افغانستان. دونك نعرفوا انه الولايات المتحده الامريكيه بعد 20 سنه من حرب في افغانستان خرجت وخلات الدبابات والطيارات والواحد غير
0: سيبو. جوست للساده المستمعين باش ياخذوا فكره اياد وكان غلط صلحني زاد ولا زيدني معلومات. معناتها كمام المملكه العربيه السعوديه هي قوه عسكريه
1: بيسور قوة عسكرية
0: ولم تنجح مع الحوثيين.
1: ليه ما فماش قوة تنجم تنجح؟ نذكر مصر عبد الناصر وعبد الناصر في فترة الثورة اليمنية وإسقاط نظام الملكي في اليمن هي حاربت مصر عبد الناصر مدة سنوات وفي الأخر خرجت بدون الانتصار الكبير. يدير قسم كبير من المحللين يقولوا انه نكسة 67 في قسم منها كان الاسباب هو تشتيت المجهود الحربي المصري والدخول في حرب اليمن. شفت العالم هذا نزيدوا عليه الاتفاق اللي عامله دونالد ترامب مع الدنمارك واللي اليوم ما نعرفوش التفاصيل امتاعه حول لغرونلاند. كي نزيدوا حاجة اخرى اللي صارت الاسبوع اللي فات انه الاتحاد الاوروبي يلمح لإمكانية إنه كندا تكون شبه عضو في الاتحاد الأوروبي. وردة الفعل الأمريكية
0: قال باش نعطيكم تاكس
1: أكثر، راهو معناتها هذه غير مقبول.
0: ولو فما حدث آخر يتزاد إنه الصين القات اتفاق مع جيبوتي لتركيز قمار صناعي ولا رادارات متطورة جدا يذولي في جيبوتي.
1: جيبوتي هي رأي معناتها وين باب المندب في قلب معناتها منطقة التوترات.
0: معناتها نجموش يقولوا لها ليه ضد الصين.
1: كي نزيدوا هذي كل أمين ما يقع في منطقة الساحل واللي قاعد يصير بمحاولة الانقلاب مؤخرا في النيجر، اللي قاعد يصير في مالي والصراع بين نظام الحكم و من جهة الجماعات الجهادية وجماعات التوارق. دونك اليوم ثم على فما من جهة حدث تقريبا مسبع من جهة فما الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي تقريبا حتحد بمعادل معها
0: فما اجتماع عندها هذول
1: النهارين في سبتمبر تجتمع سنويا ويجيوا الرؤساء ويخطبوا تكون فرصة للقاءات
0: هذول ما عندهمش الوقت باش
1: ولا و
0: تشوف
1: الخريطة متاع العالم تلقى التوترات بارتو والأزمة تمشي وتتصاعد في المناطق الكل. إيه سورتو أمين اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم هو إنه معناتها منطقة الخليج العربي ومنطقة
0: وين تتصور إيه اليوم تنجم تاكل بعضها أكثر أقرب ما فانا بلاصها زمنيا اليوم تصورها المؤهلة أكثر إنها
1: نتوقع إذا ما تصيرش تنازلات إيرانية كبيرة فإنه خلافا للموقف الأمريكي متاع الأشهر اللي فات إنه من الممكن إنه تكون الحرب هي عودة المواجهة العسكرية بشكلها الأقصى مع إيران لسببين. أولا ترامب مشى في باله كيف يركح الضرب على إيران فإنه الرأي العام باش يمشي معاه من هنا للانتخابات. يا أخي شاف إنه هذا ما صارش دونك يقول لك أنا معناتها خاسر خاسر جوجو كيتو دوبل ندخل في الحرب جو موبيليز الباز متاعي ونخلقك الإحساس الوطني اتسترا نجمش
0: يحسن في النتائج ولموا عليك يتخلى الحرب
1: اي ولكن اليوم يقول لك وضعية لا حرب ولا سلم سيئة وبالتالي كمش نقعد ما نعمل حد شيء أنا خاسر الانتخابات. جوتونت إنه ندخل الانتخابات وأنا في معركة معناتها عسكرية قوية ونرفع
0: شعارات. ما ستكون عواقبها كان حصلت الولايات المتحدة بكل ثقل انتها باش تحبط تضرب في إيران. نعرف إيران شنو باش تعمل زادة بمسبقة احنا من تو إيران باش تشعل المنطقة كلها
1: ولا اللي باش يدفع الثمن ماهوش باش تكون الولايات المتحدة الأمريكية
0: باش تدفع إيران خاطر
1: بشكل مباشر باش يكون أشقائنا في دول الخليج هما اللي باش يدفعوا الثمن بدرجة أولى وبدرجة ثانية بقية العالم نظرا للارتفاع نتاع النفط وغيره وكذا. إيه داير من الأحداث نتاع الأيامات اللي فاتوا واللي كانت أيضا حدث مهم هو إنه الحوثيين فاهمين إنه المملكة العربية السعودية بما انه ما عادش نجم تصدر من مضيق هرمز والا فما صعوبات نتاع تصدير من مضيق هرمز شعملت قاعده تهز في النفط الى البحر الاحمر ومن خلاله هو باش تحاول تصدر. دونك فما استهداف من الحوثيين للعمليات نتاع نقل النفط الى البحر الاحمر وواضح انه الحرب اليوم هي حرب عسكريه ولكن ايضا اقتصاديه وقاعده معناتها تمشي وتتوسع بطريقه غير مسبوقه. جوست احنا حكينا على برشا احداث ما ننساوش زياره ولي العهد بن سلمان الاسبوع اللي فات للقاهره وين قابل الرئيس السيسي وهنا زاد السؤال نتاع التحاق مصر بالتحالف ما يسمى بتحالف مكة اللي يجمع اللي صار في الصيف واللي يجمع بين السعودية وباكستان وتركيا. اي داير برشا اسئلة
0: باكستان تو كيفاش سمحني ما اسحب مع ايران زي.
1: موضوع معقد يا
0: طب رسمي طب الاولاد ساعات نسمع حاجات ندوخ يا اخي مش عاملوا مع بعضهم ويتصوروا متفقين واصحاب وخيان واللي مسك مسني شلون تا ولا متى ولا مع معزوز
1: لا معناتها اذا مش نحطوا لا اذا مش نحطوا تراتبيه فانه مصلحه

0: والفينانس وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونو بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79 وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا لونيفرسيتي سنترال طون امبيسيون طون افنير تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
1: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء
2: يا اخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء
1: بالطبيعة التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة
2: باهي يا سيدي اتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ذا وحتى هاي
1: هاك حفظ درسك
0: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضوء للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
3: مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
4: صباحكم فل بداية أسبوع موفقة إن شاء الله تكونوا بخير ومهما كان برجك نحب نقولكم حاجة الخير راهو مازال القدام الفرحة مازالت عندها بلاصة في حياتكم أصحاب الأبراج النارية حمل أسد برج القوس شدوا عزيمتكم وخليوا الحماس متاعكم هو اللي يقودكم على خاطر قدامكم طاقة قوية وحاجات تفرح وانت يا جوزاء ميزان برج الدلو نهاركم نهار كلام به أخبار زينة لقاءات تنجم تبدل المود للأحسن أما أصحاب الأبراج الترابية ثورة عذراء جدي انتم راكم أصحاب القلب الطيب الخير جايكم على مهله صحيح وابطا أما راهو جاي وتعبكم ممشيش هكيك فما حاجة حلوة قاعدة تتبخ على نار هادية لكن عنا السرطان عقرب حود ديما نفكروا أنه الأبراج هذية هما من أصحاب الأبراج القلوب الكبيرة أصحاب الإحساس اليوم خليوا الفرحة تدخل من الباب وما تعطيه حتى فرصة للحزن باش يعكر عليكم نهاركم ومهما كان برجك ديما تفكر اللي انت راك تستاهل الخير تستاهل الضحكة تستاهل نهار يرد الروح للقلب ميسالش راهو كان تتفائل وتتبسم وتقولوا كلمة طيبة وتعملوا الخير على خاطر ساعات فرحة صغيرة منك نجم تكون فرحة كبيرة في قلب انسان اخر ان شاء الله يا ربي صباحكم يكون نور رزق محبة وبال طويل وان شاء الله يا ربي نهاركم زين على زين
3: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ

0: أشغال نادية الفورتي.
1: اليوم في انتبه اشغال باش نرجعوا نحكيوا على تصريح رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني اللي خليت برشا جدل ورجعتنا زادة حتى التصريحات السابقة في علاقة بالمهاجرين في علاقة بالمسلمين. هذا اللي باش نحكيوا عليه اليوم. البارح رئيس الوزراء الايطالية تقول انه الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد اقصى لعدد الطلبة الاجانب في كل قسم في كل فصل دراسي في هذايا في تجمع سنوي للجناح الشبابي للحزب نتاعها اسمه إخوة إيطاليا، وين زيدا قالت أنه باش يتم قريبا عرض هذي الكل على مجلس الوزراء. تحكي على مشروع قرار اللي باش يحدد قانونا حد أقصى عدد الطلبة الأجانب في كل قسم، ويلزم زيدا حتى المشروع هذي الأولياء متاع الطلبة الأجانب. نسمع بعض.
2: أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن حكومتها تعتزم حظر النقاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل.
1: حسب آخر البيانات متاع مؤسسة ASMU البحثية تقول أنه عدد الطلبة اللي ما همش إيطاليين يمثلوا 11.6% من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، يعني نحكيه على كل 100 طالب فما 12 منهم ما همش إيطاليين. ونذكر زيدا وزيدا ميلوني في نفس التصريح قالت أنه يجب الذهاب إلى المدرسة بوجوه مكشوفة، ولا يجوز تقول لأحد في إيطاليا أنه يدخل سواء مش باسمه الحقيقي أو باسم مزعوم. وتقول أنه هذية كيف نفس الشيء بالنسبة للفتيات أو الشابات، ما فماش علاش يخبيه في الوجوه متاعه. كما قلنا أنه المشروع هذية بيش يتم عرضه على مجلس الوزراء لكن وقته.
3: وقالت ميلوني إن المشروع سيعرض قريبا على مجلس الوزراء، سيلزم أيضا أولياء أمور الطلاب الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج في إيطاليا بتعلم اللغة الإيطالية، مؤكدة أن زيادة أعداد من لا يتحدثون الإيطالية داخل الفصل هو من يعرقل عملية الاندماج في إيطاليا.
1: هذه رجعنا زيادة لتصريحات قديمة وحتى تطور كان فيه برشا قلق بالنسبة للجالية المسلمة في إيطاليا بعد ما كان وقت الحديث على تقديم مقترح قانون لمنع إنشاء المساجد. كيف زيادة وقتها كان فما حديث على أنه حتى الكراهب اللي تبدأ باركيا باش يمشيوا المسلمين يصليوا في معناها أماكن معينة. كيف زيادة وقتها تم اقتراح أنه يتم منع السيارات هذوما. كان زيادة الحديث أنه حتى وقتها رئيس الفريق البرلماني لحزب إخوان إيطاليا تومازو فوتي قال أنه مشروع القانون اللي تم تقديمه للبرلمان الإيطالي فإنه يحظر استخدام مكاتب والمقرات متاع الهيئات والمراكز الدينية والثقافية لأنشطة العبادة والصلاة. وكان زيدا تحدث قال أنه القانون يهدف إلى الحد من تطبيق الواقع الحالي مع الأخذ في الاعتبار الانتشار الكبير للمساجد، ويقول أنه الجمعية الثقافية راهي مهيش لإدارة دور العبادة للجالية المسلمة. وهذا اللي خلى وقتها في الفترة هذه نحكي على عام 2024 نرجع عامين التالي وين تم تقريبا برشا من دور العبادة منحوا من أنهم يخليوا المسلمين يمارسوا العبادات متاعهم.
4: اليوم هي صالة فارغة، ولكنها كانت حتى وقت قريب مكانا للصلاة لمسلمي مدينة مونفالكوني الواقعة في أقصى شمال إيطاليا. منذ إنشائها كانت صالة الصلاة جزءا من هذا المركز الإسلامي الذي تم الإعلان عنه كجمعية ثقافية. أحد مؤسسي المركز يعرب عن أسفه لقرار الإغلاق ويعتبره نوعا من التمييز، ما يتعارض مع حرية ممارسة الدين التي ينص عليها الدستور الإيطالي. رئيسة بلدية المدينة وهي عضو في حزب الرابطة اليميني المتطرف أمرت أيضا بإغلاق صالة الصلاة الثانية للمسلمين لأسباب أمنية. 30% من سكان هذه المدينة البالغ عددهم حوالي 30,000 نسمة هم من المهاجرين، غالبيتهم من أصول تعود إلى بنغلاديش. مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام مواقف السيارات والمستودعات كأماكن للصلاة تم تقديمه إلى البرلمان الإيطالي من قبل حزب إخوة إيطاليا اليميني المحافظ الذي يقود الائتلاف الحاكم في بلد يعيش فيه ما يقارب 3 ملايين مسلم رسميا، من بينهم 1 مليون مسلم يحملون الجنسية الإيطالية.
1: وذكر وقتها أنه رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا ياسين لفرم قال أنه الحزب اليميني الحاكم عادة ما يطرح مثل هالقوانين هذه اللي تحارب الإسلام والمسلمين، كما منع الحجاب، كما منع دخول المحجبات في الأماكن العامة، لكن يقول الخطورة وقتها كانت من خلال القانون المعروف إعلاميا في إيطاليا بين ظفرين ضد المساجد، لأنه الحزب اليميني ولا عنده أغلبية داخل البرلمان الإيطالي ولا عنده نفوذ وسلطة لتنفيذ القانون. فما زاد تصريح لإمام مدينة فلورنس عز الدين الزير قال من يقترح قانونا مماثلا يحتاج

0: احترام الدي ان اي، لكن نشوفوا انه لي براتيك مختلفين.
1: باه شو رايك سيد؟
2: شوف معناتها كيما حكينا على ألمانيا ولا فرنسا ولا غيرها، راهو اليوم إيطاليا فما انتخابات جاية، وفما معناتها عملية متاع إنه استعمال السنتيمان المعادي للمهاجرين.
1: علاش المشكل؟ لا مهاجرين هي ما جمعتش مهاجرين، كان مهاجرين جبت الأفارقة، ما هي لا تحكي عن المسلمين.
2: لا لا فما هي الأفارقة فيهم قسم كبير من المسلمين.
1: لا لا ما الأفارقة هذوك ما يقلقوهمش، طيب هم مشكلتهم المسلمين.
2: لا لا شوف فما دو فولي، فما لكزينوفوبي معاداة الأجنبي أيا كان، وفي وسطها فما الإسلاموفوبيا، وفما
1: إسلاموفوبيا،
2: وفما معاداة السود. إسلاموفوبيا لا لا موجودة، لا موجودة، ويلفو فوار الديسكور متاع أما اللي قاعدة تقوم به هي تو نفسر لك علاش، لأنه حاجة كي بلي للناخبين متاعها، تعجب الناخبين متاعها، وما عندهاش كلفة. مثلا حظر النقاب في المدارس، يسمح لي قديش فما من حالة متاع تلميذ قاعد يمشي يقرأ في المدارس،
1: تلميذ
2: أي بنقاب
1: في البطمان ما في
2: حتى شيء معناتها كان لقيت زوز ولا ثلاثة حالات. اثنين العالم الكل باش يجي معاك، لأنه مش معقول أنه تلميذ يمشي يدخل يقرأ في تلميذة تدخل تقرأ في مدرسة لابسة نقاب، وفما معناتها حاجز بينها هي والأستاذ متاعها. دونك موضوع يم ثلاثة ولا أربعة من الناس، ولكن الناخبين مش يشوفوها قاعدة تحارب في هالانفازيون تاع المسلمين اللي جايين باش يحتلون.
1: نظرا لضيق الوقت باش نعطيك استنتاج أنا، نخليك يد معناتها فما شعوب أوروبية عندهم إسلاموفوبيا أكثر من البقية الأخرين. أنا عندي بارومتر صغرون، ماني مغروم بالكورة أخويا إياد، شوف منتخباتهم قداش فيه من واحد ولا فيه ولا ما فيهش من أصول عربية إسلامي، عم مدين دو إسلام اسمه مسلم ما عرفش عليه
2: ما هو زادة صحيح
1: كمالك عن
2: خاطر نسبة المهاجرين المسلمين تختلف من بلاد لبلاد.
1: إيطاليا عليه فيها ما فيهش تهتنا شكون أكثر واحدة، ما فما حتى ملاعبي من أصول عربية مسلم بكل جملة، وكان مش نمشيه أكثر من هكا، كان مش قولهم ملاعب أسمر أسمر البشرة، فإنه ذا يرمو ورينا بالوتيلي ورينا واحد اسمه كيني ذولي عشم كاو أو فقط، ونكتفي بهذا نكتفي بهذا القدر، وقت اللي هي نورمال مو في أكبر الجاليات اللي موجودة من جنسيات أخرى. باه باش نعطيك عكس المثال هذا، فرنسا
2: هو سين اكسبسيون فرنسا،
1: ألمانيا فما جمال ميوسيلا هو يلعب تو
2: هنا، ألمانيا ولو فيها لاعبين
1: فيه، إسبانيا فيه، لامين يامال، سويد فيه، نرويج فيه، كل فيهم باستثناء لقيت كان زوز دول هما اللي ما فيهمش، تم سميهم لك الزوز منهم ايطاليا وانجلترا.
2: انجلترا ظهر لي فما كانوا لاعبين مسلمين
1: لا عربي، قلت من اصول عربيه،
2: هي عربي رماوش معنا
1: اصول عربيه،
2: مو زاد لازم تشوف
1: لابروبورسيون. محمد صلاح يا مؤباش يمكفي مراد خلي راقد ذاك خلي بتقيموهش تكتوف الحلقة تقيموه صلاح يلعب مع الانجلتير في الانجلتير مش مع الانجلتير ما فرق يا مراد،
2: يلزم نعرفوا انه راهو نسبة العرب مقارنة بالباكستانيين والبنغاليين وغيرهم قليلة برشة في
1: الانجلتير، مش قولي ليه ولا النسبة زادة قليلة،
2: بريطانيا من اقل الدول العنصرية راهو في اوروبا،
1: نعرف به قلت لك شعوب ما قلتلكش انا عنصر، ما انا نجم يكون الديسكور نتاع الدوله حاجه ومن بعد سور لو بلان براتيك حاجه اخرى، باه مش هذا الموضوع.
2: سامحني ايطاليا نعطيك انا اكزومبل،
1: خليك في الاكزومبل نتاع ايطاليا، ايش فرنسا ما جاوبتنيش على بها الفايده، هي ايطاليا جاوبتني عليهم كل كان على ايطاليا،
2: موافقك انا موافقك
1: ايطاليا فما جمال فما محمد فما
2: ما فماش سيلي بانورمال في بلاد اللي فيها
1: اكبر جاليات
2: متفاهمين، ولكن الاناليز اللي تعمل فيها انت الربط بين شعب عنصري والريكيب نتاع الكره ماهيش صحيحه، لا بروف انه فرنسا هي فيها اكبر عدد متاهل، ولكن الخطاب العنصري طالع في فرنسا اليوم،
1: الخطاب العنصري الشعب ماهوش عنصري،
2: الخطاب عن شكون وسمعي شكون اللي باش يمشي يصوت لمارين لوبين، شكون اللي قاعد يقول راهو مارين لوبين باش تطلع هي الاولى
1: في فرنسا بوليس اسمه احمد،
2: يا ودي ماكش فاهمني انت توا كي تحكي على الشعب شكون اللي باش يصوت اللي كل يوم حاطط مارين لوبين الاولى،
1: سميلي بوليس اسمه سميلي بوليس اسمه اياد في ولا انيس ولا لا في ايطاليا ما فماش
2: ايه ليه قلت لك سوني با نورمال وحاجه مرفوضه تمام، معناتها نورمالمون الدوله من ليكيب نتاع الفوت للكل شيء يكون ريبريزونتاتيف نتاع

0: المواطنين متاح.
1: واضح. يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك الصحة. شوي آخر موعد مع الأخبار جوست من بعد جهة نتقبل غدوة في لمن.
2: طغام. أنا رأى إنه زمان المدرسي ياسر شرجي للصغار، خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا، أنت كي تربطوا في بلاصة من 8 للـ5 ما يلقاش وقت إنه باش يلعب.
3: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج، يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثة من شيرة، يبدا الصغير عنده وقت باش ينجم يريكيبير معناتها ويراجع دروسه، من شيرة أخرى أقل عبء على البو والأم اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك رود بوانت، معناتها تفض حتى مشكلة السيركيلاسيون في السونتر في.
4: بالنسبة لي بحسب تجربتي قبل اللي أنا قريت وقريت ولادي وقت قبل كي كان زوز أوقات هذاك أحسن، فما راحة للصغير أو في العشية صحيح يروح يبدو والديه في الدار معناه ما هو ما يتعبش.
5: كون يكون حصة واحدة خير، علاش مثلا أنا ولدي ما 3:30 ما تبقاش فين باش يمشي، عادي للـ5 متاع العشية وهو يدور في محمد الخامس، لو كان جاء وقت واحد ممكن هكاك أحسن.
6: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون، هذا انت كي تعملوا يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار، زيد كي تعملوا شطر نهار شكون باش تلهي بيه، الاميت الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
2: الزمن المدرسي، التوقيت اللي يقراو به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية، هل أنه فعليا يتماشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أنه بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرى من هذا الاثنين؟ من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
7: من الاثنين الجمعة من مدى 2:00 للـ4 فرى مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينشر قائمة التساقطات خلال 24 ساعة الماضية والتي شملت 19 ولاية، حيث تم تسجيل أعلاها بسبالة أولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد بمعدل 57 مليمتر و30 مليمتر بجلمة و33 مليمتر بالحنشة من ولاية صفاقس و31 مليمتر بنصر الله من ولاية القيروان و26 مليمتر بكل من نابل وقربة و25 مليمتر بجدليان من ولاية القصرين. وينتظر نزول أمطارنا اليوم تكون أحيانا غزيرة بالشمال وتشمل ولاية بنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان، ثم المناطق الشرقية للوسط والجنوب في فترة ما بعد الظهر. وصفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أكدت منذ قليل أن كتلة من السحب الممطرة تمركزت على ساحل بنزرت الشرقي وتحديدا منطقة رأس جبل في اتجاه تونس الكبرى وأرهنا. في الشأن الدولي، مسؤول في مكتب الرئيس الإيراني يكشف أن الرئيس مسعود بزشكيان سيسافر جوا إلى نيويورك غدا الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزارة الخارجية الصينية تقول أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 23 إلى 25 من سبتمبر، تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب. متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية يقول في بيان أن أي عقوبات جديدة لن تعرقل مسيرتها التنموية أو دفاعها عن مصالحها الأساسية. والبيان يتهم مجموعة تضم 11 دولة عضو في الأمم المتحدة بتلفيق تقرير يهدف إلى تصوير التعاون الاقتصادي الطبيعي المتمثل في إرسال عمال للعمل في دول أخرى على أنه فعل غير قانوني. خروج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرات في فرنسا يوم أمس احتجاجا على مقترح قانون يتعلق بمبدأ افتراض الاستخدام المشروع للسلاح من جانب قوات الأمن، وهو ما يعتبرونه بمثابة رخصة للقتل. وينص مقترح القانون الذي أقره النواب الفرنسيون في 7 من جويلية على أنه عند استخدام أسلحتهم يفترض أن عناصر الشرطة والدرك قد تصرفوا في إطار القانون، مع إمكان دحض هذا الافتراض بأي دليل معاكس. ويسعى المتظاهرون إلى منع مناقشة هذا المقترح في مجلس الشيوخ. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان في سبح النس.
1: الأولى في تونس سبح النس.

0: ريال ميلاد.
1: اي كالعادة مثني الجمعة من 9 لنص النهار نصبح عليكم ونقول لكم صباح الفل علي سمونا واللي يحبونا الكل. 9 ودرجة بديت تبخمس كل مطيرة ان شاء الله يا ربي مطيرة خير على بلدنا. وما كنتوا مرحبا بكم الاخبار عنا الاكتواليتي بيان سور كل ما يهمكم مش تلقاوها معنا في صباح الناس على ديما عاد ما غير ما نوصي باش ما تبدلوش لي فريكونس هكا ولا لا الجو التونسي حاضر عقلتوها الغنية ولا عين السنة وفيك يجي باش تسكت شوية باش نبداو نغني وعاد مع هادي جويني مفتوني بغزرت عينيها.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: اي يوصل صوتك معنا لهنا كما كل يوم. عندكم زوز مواعيد في صندوق عشب على 71 113 013. امطار كانت بكميات متفاوته في الويكاند سبت وحد. نتصور انه باش بنتشي الولايات الكل، لكن سبحان الله ولايه من ولايه يقرب على بعضهم امطار. نقولنا غادي نقولنا بحرت هكا ولا لا، وبشيرة الأخرى لا، سبحان ربي. باش نرجعوا على تصاور وفيديوهات، وتحديدا باش نحكيوا على معتمدية رواد ولاية أريانا هلي جعفر، باش نوصلوا صوتكم أكيد، وباش نطقوا باب المسؤولين. شنو حكاية الكيس اللي طاح؟ شنو ذاك الكيس اللي شفناه رخ؟ اللي يقول لك رخ، اللي يقول لك كيس طاح، اللي يقول لك طرف مطر صبت هو شنو فضحت. دونك هذا كل كلام قريناه وشفناه، حبينا نكلموا المسؤولين ونثبتوا. ما هو هكا ولا ليه؟ احنا لهنا موجودين باش نثبتوا، نعطيكم كل عادة الصحيح في الصحيح. ملا خليكم معنا على موزايك اف ام 9:13 كل عادة. البداية تبدأ بصوتكم معنا في البرنامج باش نسمعوكم انتم اللي سجلتوا على 71 113 013. الموعد الأول مع صندوق عجب.
0: صندوق عجب،
2: نهاركم مبروك يا مزيك، ونهاركم مبروك يا صندوق عجب. والله العظيم راهو في الشارع في النهار والقايلة الضو يشح يا أخي، هذا عاملوا حاجة لها الضو.
3: واخير مزيك واخير باب سعدون الفضلية كميونة حشيكم وحش قدركم تعب لدي هلزة حشيكم وحش قدركم الفضلية توجبكم الشيء يجري والشيء والكرهب وراه وشيء طاير معنتها نظف منا وسخ منا. يا ولادي يعملوا حاجة، تعملوا باشات عليهم سكروه وعودوا خذوا كمية تتسكر من فوق خفية. شوفوا ما عنده حتى دخل مسكين، واشنين بشي يجي يصرف هو من عنده هذا المسؤول الشريان ولا تلليه بال... إيه؟ عملوا باش، عملوا حاجة، عملوا ناشنية عودوا تتماشي تتسكر.
4: السلام عليكم. والله هذا عجب العجاب، توا ما المعدني كانت الناس تتلاهف والصف والعرق هي في باردو، انا من سكان باردو، قلت الصباح ترجعت جبل بالماء المعدني وما ملوج عليه حد. وكم كدس يا سيدي، والله لا ملوج عليه حد ولا على باله بيه حد، يوريك اللهفه معناه غرايب وعجايب السوسيتا.
5: عسلامة عشان الطماطم 3400 وزبلة تتلوح حكي اللو وفيها قبل زبلة راهي زبلة كحلة ومضروبة من شير التين ومتت الشيرات من يشتاف شي الحكاية. علاش شنو يحبوا كل مرة يشدوا حاجة؟ مشدوا السكر، مشدوا الماء، ما عمدون عشنو وطوى داروا الطماطم من يشفيه.
6: لا صباح خير ساي موزيك، بجواف ربي عدي لي صوت، بالله العظيم القوا لنا حل، بجواف ربي القوا لنا حل مع الكنام رام دي بيلتان دي سوان رام. مانيش نحكيه على جويليا وسبتمبر وش اسمه اوت، نحكيه على مي وجوان، رام مش معقول تو الواحد يمشي مرة في 3 شهور للطبيب جاءوا 3 شهور الثانية وهجايين وهنا ماشي وهما حاطين سيزي في سيزي كورونا كان معاكش يرجعونا ما رجعوناش. على شكل واحد رتركي 4 فرنك يشبهم في الدواء يستنى باش يصرفهم يضربوا ب6 شهر يا ربي را والله حرام، لا قال به لا ربي للعبد، والله لا قال به لا ربي للعبد. بارك الله فيكم، بالله عدوا لي صوت.
0: صندوق عجب طغام.
7: انا راى انه زمان المدرسي ياسر شرجيل الصغار، خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا، انت كي تربطوا في بلاصه من 8 للـ5 ما يلقاش وقت انه باش يلعب.
8: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج، يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما 3 من شيرة، يبدا صغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناتها ويراجع دروسه، من شيرة اخرى اقل عبء على البو والام اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك رد بوانت معناتها تفض حتى مشكله السيركيلاسيون في السونتر في.
9: بالنسبه لي بحسب تجربتي قبل انا قريت وقريت ولادي وقت قبل كي كان زوز اوقات هذاك احسن، فما راحه للصغير او في العشيه صحيح يروح يبدو والديه في الدار وانا ما هو ما يتعبش.
10: كونه يكون حصه واحده خير، علاش مثلا انا ولدي ما 3:30 ما تبقاش فين باش يمشي عادي للـ5 نتاع العشيه وهو يدور في محمد الخامس، لو كان جا وقت واحد ممكن هكاك احسن.
11: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون، هذا انت كي تعملوا يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار، زيدا كي تعمل له شطر نهار شكون باش تلهي بيه؟ الامات الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
0: فهم
12: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقرأوا به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية، هل أنه فعليا يتمشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أن بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتماشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرق من هالاثنين؟ من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-116-016.
13: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرق مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: صباح الخيرات، مرحبا بكم. 9:24 على موزيكا فام كالعادة. نظرا لأحوال التقديم نحب نبدأ الأول انترفوسون من المعهد الوطني للرصد الجوي، نسأله شو طقسنا اليوم. بديت تسحب إن شاء الله أمطار الخير على بلادنا. معنا أنيس ساتوري بالمعهد الوطني للرصد الجوي. أنيس صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين مدام جيهان، تحية ليك ولو في ذات مزيك.
0: شكرا ليك أنيس. الويكاند كانت بركلة، معناها شفنا أمطار وسيول جارفة حتى في ولايات وجهات وأماكن أخرى، معناها نقولنا تبخنيس سبحان ربي. هل الوضعية باش تتواصل اليوم، خاصة أنه قاعدين نشوفها مسحبة يبخنست شوية، فيش يكون الطقس؟
1: صحيح، هذيك طبيعة يعني فصل الخريف، خلايا رعدية تكون محلية في أغلب المناطق تعطي حتى أمطار غزيرة. مثال يوم أمس في سيدي بوزيد أعلى كمية سجلناها 57 مليمتر في سبيلة أولاد عسكر، في جلمة 30 مليمتر، وكيف كيف في نصر الله من ولاية القيروان في سوسة سجلنا 31 مليمتر، أيضا في صفاقس في جهة الحنشة 33 مليمتر، قربة 26، الحمامات 18، منوبة والبقالة 15 مليمتر، سقيت سيدي يوسف من ولاية الكيف وقصر السيف من ولاية المهدية 11 مليمتر، 10 في الوردنين والبقالة تقريب. هذه أهم الكميات اللي سجلناها يوم أمس. اليوم في الصباح معناه منذ ساعات الفجر كانت خلايا رعدية نشيطة، سجلنا معها حتى أمطار غزيرة في ولايتي توزر وقبلي. الأمطار شملت تدريجيا جهة الشمال، حاليا الأمطار معناها قاعدة تصب في ولاية تونس، بقيت حتى جهة الشمال باش تشملهم الأمطار تدريجيا ولاحقا المناطق الشرقية للوسط والجنوب، لكن عموما ننتظروا أمطار تكون ضعيفة إلى متوسطة، أمطار متفرقة.
0: ضعيفة قد احنا مثلا في تونس هنا تبخنيسة تحسها وتعدي، حس أصحابها تعديت.
1: هاي دون فاعلية كبيرة. بالنسبة للريح اليوم تتواصل شمالية بالشمال والوسط، تكون شرقية في الجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب في فترات ما بعد الظهر. درجة الحرارة القصوى اليوم في انخفاض طفيف، تكون عامة بين 26 و31 درجة، لا تتجاوز 23 درجة في المرتفعات الغربية، ممكن توصل ل 34 درجة في أقصى الجنوب. تونس العاصمة اليوم ننتظر 29 درجة كحرارة قصوى. ليومية القادمة مش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، أمطار عموما بش تكون ضعيفة إلى متوسطة في الكميات وتكون متفرقة أيضا، منتظرها أكثر في جهات أقصى الشمال قرب السواحل الشرقية بالإضافة إلى جهات الوسط الغربي. التيارات مش تتواصل شمالية بالشمال والوسط الشرقية في الجنوب، البحر عموما مضطرب إلى متموج، درجات الحرارة ترجع للارتفاع، ارتفاع طفيف يوم الغد ممكن فارق درجة إلى درجتين مقارنة باليوم، ثم تتواصل في استقرار يومي الأربعاء والخميس. ممكن اللي يميز الليالي القادمة يعني هو طقس منعش، نجم نقول درجات حرارة منخفضة نسبيا، عموما تكون بين 20 و25 درجة، تنخفض إلى حدود 15 ممكن حتى 14 درجة في تالا. هذا طقسنا
0: نشوفه في خرائط أنيس. يقولوا إنه يبشرونا إنه شهر أكتوبر من آخر سبتمبر من تول حتى شهر أكتوبر بش يكونوا موجود برشا الأمطار. نعرف بش تقولنا كي قد ما يقرب قد ما نعطيكم معلومة صحيحة، لكن هكا قراءتكم لهالخرائط
1: في التوقعات الفصلية؟ في التوقعات الفصلية صحيح، يعني مختلف النماذج العددية تقول اللي فصل الخريف بش تكون عنا فيه تساقطات وأمطار أعلى من المعادلات العادية. هذه معناك توقعات من 3 أشهر القادمة. في واقع الأمر حتى معناها مختلف مكونات خلينا نقول الطقس، منهم حرارة البحر اللي مرتفعة نسبيا، يعني تنجم وصول تيارات وكتل هوائية باردة تعطينا الأمطار. في الحقيقة سبتمبر السنة ممطر، يعني بدينا نسجله في كميات هامة، ان شاء الله يتواصل هيك اكتوبر ونوفمبر
0: ان شاء الله
1: يكون عام ممطر
0: ان شاء الله. يعطيك الف صحه. شكرا لك انيسه توري. شكرا لك. بالمعهد الوطني للرصد الجوي احنا من شيرة نقولوا كما انيس قال ان شاء الله يكون امطار بيه وتتواصل وتقعد حتى سبتمبر واكتوبر كله. من غادي كبرش يبعثوا لي في ارينا يقول لي جين اجي اعمل طلع على ارينا ليه شفنا تصاور شفنا وشفنا فيديوهات اجي اعمل طلع واحكم وحدك الوضعيه كيفاش بحرنا باتم معنى الكلمه. الميت خلينا حتى لديارنا وحتى من كيسات شفناها طاحت شين حكيت الكيسات اللي رخت ولا طاحت كهربا زادة كيف شفناها وحلت. التفاصيل والمعلومة صحيحة بشتاخدوها معنا بعد لحظة.

0: كلنا عايشين الفترة هذه أجواء العودة المدرسية، ومن بعد اللوازم المدرسية توعاد وقيت باش نخموا في شنوة في لي باغاس كوليغ اللي باش يعاونوا صغارنا انهم يراجعوا ويكونوا أجوغ في المواد الكل. والسؤال اللي يتعاود كل عام، شنو زعما تنصحني الباغاس كوليغ اللي نختاروا لصغارنا؟ وبرشا منكم أكيد يعرفوا جسر النجاح متاع دار اليمامة، ويكون برشا منكم ديجا جربتوه وحبيتوه ورافق حتى صغيراتكم في القراية عام من بعد عام. اليوم اليمامة تواصل معاكم جديد اللي هو أجنحتي للنجاح. هذا كتاب متوفر من السنة الأولى للسنة السادسة ومطابق للبرامج الرسمية. فيه ملخصات باش تلقاه وتمارين في المواد الكل، ومع إصلاح دقيق يعاون الصغير باش يفهم يراجع يثبت معلوماته. ويمكن تسألوني زادة شو الكتاب اللي خير به؟ نقولكم بصراحة الحق بتاع ربي ما نجبش نقولكم واحد خير من الآخر، لأنه بالحق زوز كتب متميزين وما فيهمش واحد يتفضل على الآخر. جسر النجاح تعرفوا كتاب متميز بجودة عالية سواء على المستوى المحتوي ولا مستوى الإخراج، وأجنحة للنجاح زاد كتاب جديد من عند دار اليمامة بنفس القيمة بنفس الجودة والجمال في الإخراج، أما بتمارين بنظرة جديدة نقولنا ومختلفة على جسر النجاح باش الصغير يلقى تنوع في المراجعة. يعني الصغير كي يخدم بزوز كتب جسر النجاح ومع أجنحة للنجاح هكا يراجع من زوايا مختلفة، يثبت مكتسباته ويتدرب زادك كيف على أنواع مختلفة من التمارين، هكاك باش يتمكن من البرامج الكل ويكون حاضر للامتحانات من جميع النواحي. بالتالي كان تحبوا تعطيوا لصغاركم مراجعة شاملة متكاملة، أنا نقولكم أن زوز كتب مع بعضهم يعملوا الفرق. الخلاصة حتى كتاب مهما كان مهم ما يقدر يتناول كل الوضعيات، وذلك علاش زوز كتب مهمين. يعني الاختيار مش بين جسر النجاح وأجنحتي للنجاح، الاختيار هو جسر النجاح وأجنحتي النجاح مع بعضهم الاثنين. كل يوم الاثنين الجمعة لتسعة نصف النهار توا بالضبط 9:35 دقيقة، وين ما قاعدين تسمعوا فينا أهلا وسهلا بكم. اسمع أخبار البلاد مع جهان ميلاد. نسمعوا الأخبار البلاد إن شاء الله نسمعوا كان الخير ونثبتوا والبيه من عنا نتلقاو كان كيما نقولكم ديما الصحيح في الصحيح. شفنا تصور شفنا فيديوهات وتبعتوا حتى في أخبارنا وحتى على موقعنا اللي صار ليلة السبت بالأمطار، دونك ليلة السبت لحد 19-20 سبتمبر اللي كانت أمطار غزيرة في أريانا ودفقة سيول القادمة من جبل جعفر وغمرت حتى منازل وطرقات في المنطقة. والأخطر صار في طريق واد الخياط وين توجد أشغال لتصريف مياه الأمطار، المياه غمرت الطريق ويقولوا انه جرفت حتى سياره، تعطلت حركه المرور، ضرت الطرقات، شفنا حتى سياره هكا نقول ان الخشم نتاعها اختص في الكيس، وهذا كل قاعدين نشوفوا فيه موجود في اللايف معنا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. شو اللي صار؟ هما متواجدين توا على عين المكان لانه ما يخفيش عليكم تعطلت الامور والناس تذمرت وقالت حتى ولو اشغال علاش الاشغال تفكرناها كان وقت الامطار. شكرا لي موجود كما قلت لكم على عين المكان هو مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان سي شكري الخليفي، يعطينا كل التفاصيل. سي شكري صباح الخيرات، نورتني، مرحبا بيك.
1: صباح النور مدام زياد، تحية زيان، تحية ليك وتحية لجميع مستمعي موسيقى فام.
0: خلينا نقولنا دون لو كادر باش نفهموا شنو اللي صار بالضبط تحديدا في المنطقة ذي اللي جعفر ذمروا بعتمدية رويد تحديدا من ولاية أريانا، وشفنا حتى قولنا الكياس رخ ما فهمناش الرخ ذي منين. أنت موجود على عين المكان سي شكري متابعين من نهارتها؟
1: بالفعل نحن متواجدين على عين المكان حتى نهار السبت كما وقع باتيكمون، يعني غادرنا المكان على الساعة الثانية ليلا، يعني فهمتني مع السيد الوالي ومع معنا المعنيين بالأمر الكل كيف أمس عدينا باتيكمون هالكامل في الحظيرة، وهاليوم هنا صبحنا في الحريرة كذلك.
0: شو اللي صار؟
1: الاشكال اللي يتمثل أن نحن عنا أشغال حماية رواد من الفيضانات وتتمثل في تهيئة واد الخيات هذا على بمسيلات المسيلات هذه هي اللي دلو اللي يكونوا تحت الارض هذاك اللي يهزوا المياه المتاتيه من المرتفعات. كما تعرفي انت المنطقه هذه فيها ياسر مرتفعات تحيط بها المرتفعات هذه، دونك وقت توقع الامطار تجي سيول كبيره بسرعه كبيره، وبالتالي لا يعني تحدث اضرار معناها سواء كان في البنيه التحتيه او في المنازل المحيطه بالمكان هذاك. ولهذا معناها ارتئينا ان نقوموا بالاشغال هذه باش نحاولوا ان المياه هذيك نوجهوها في المسيلات هذه وتمشي نحو المصب النهائي هو سبخة أريانا. دونك نحن بدينا براتيكمون من شيرة السبخة، ونحن جايين المنشآت كلها منجزة، تعدينا القصة نتاع طريق رواد رقم 533 والاشغال جارية والامطار جت. يعني الحفرة اللي قاعدين نشوف فيها هذيك هي رأي نتيجة طبيعية، لأنه المقاول قاعد يحفر باش يركز المسيلات هضامة كالوحدات هذيك، وبالتالي هي الحفرة موجودة من قبل ما توقع حتى الأمطار في حد ذاتها.
0: لكن زادت عليها الأمطار نتصور.
1: طبيعي جدا، هي طبيعي جدا. نحن وقت نحركوا التربة وتصبح التربة يعني ما يعبر عنها بالتربة الحية، يعني التربة الحية وقت تجي السيول تجرفها، لأنها كانت تربة ميتة كانت يابسة، يعني ما معناها تقبل اللحظة تحيرت التربة هذيك، وبالطبيعة تنجم السيول تجبتها وتحدث الأضرار هذيك، خاصة وأنها أمطار يعني كبيرة
0: بكمية كبيرة
1: يعني
0: في وقت قصير. السؤال هوني سي شكري، أنت قلت لي دوما أشغال حماية رواد من الفيضانات، يقول قايل الأشغال عليها مش علاش ما كانتش قبل وقت توا، معناها احنا متوقعين انه سبتمبر ومع التغيرات المناخيه ممكن امطر وكل، علي ما قالت ما كانتش قبل الوقت مش ما يصيروش حاجه هكا.
1: هو الاشغال هذه تاخذ فتره نتاع انجاز طويله،
0: وقت بدات هي ديجا
1: هي بدات من اواخر 2025 فهمتني، بدات من اواخر طبيعي جدا، هي ما زالت فيها فترة الأشغال تأخذ مدة زمنية طويلة.
0: على امتداد قديش لازمها أنتم في الدراسة بتاعكم لازمها تدوم قديش؟
1: هي تفوت 18 سنة
0: سنة شهر رجعت معناها عام ونص، هي تدوم على عام ونص. أيف ما احنا تو قديش وصلنا معناها في نسبة تقدم الأشغال؟
1: إذا كان نأخذ بعين الاعتبار، لكن نقضوا بعين الاعتبار التوقفات متاع الأشغال نتيجة تحويل الشبكات المستلزمين العموميين، ونتيجة خاطر زاد حتى المقاول كي يبدأ ثم أمطار

0: الصيف نحن نخدمه في الصيف، نخدمه في الصيف لأنه الأشغال اللي موجودة ما تقتصرش كان على وادي الخياط فقط، مع أن عديد الأماكن الأخرى في رواد اللي قاعدين نخدمه فيها.
1: كيفاش باش نعملوا توا الامطار دي متوقع انه باش تكمل تزيد وذول حسب حتى التوقعات سبتمبر واكتوبر وهوني تضرت العائلات
0: ديجا نحن تو حاليا على عين المكان وصبت امطار كبيره. نحن بدينا على عمليه الجهر وعمليه التنظيف نتاع المحيط نتاع الاشغال وجت امطار معناها وقفتنا. ممكن ياسر انتم غادي ما عندكمش امطار، ما احنا توحدين على عين المكان كانت عندنا امطار كبيره قاعد تصب تو، وهذا قاعدين نمشوا معناها الشركه يعني متواجده وكيف كيف استنجدنا بشركه اخرى معناها عندها اشغال محاذيه منا باش نشاركوا في عمليه الجهر والتنظيف نتاع المحيط. ومن
1: بعد اللي هو جهر والتنظيف بعد المطر هذي، على خاطر ذولي انتم قمتوا بالجهر والتنظيف ولا لا؟
0: نعم بالطبيعه هو نحن قمنا رو بالجهر والتنظيف هذاك في اطار الصيانه، يعني قمنا به في المنشات نتاعتنا. اما الامطار هذه تجيب الرواسب وتجيب الاوساخ وتجيب هذيات اللي تخلي من شانها باش نعاودوا نعملوا عمليه تدخل. دونك نحن تو عندنا المقاوله المكلفه بالانجاز، كيف عندنا مقاوله اخرى جبناها باش نجموا نعملوا الجهر وتنظيف في اسرع وقت، ونحاولوا ان نرجعوا الوضعيه كما كانت ولربما احسن من اللي كانت.
1: واضح، لكن بولومان مش تقعد هكا، خطر برشا قالوا لازم نحملوا المسؤوليات للمقاول او لغيره وفتح تحقيق باش نفهموا علاش صارت الاضرار هذه الكبيره الكل.
0: شوف هي اضرار، هي اضرار ناتجة فهمتني، هو اللي هو الحظيره معناها قاعده الاشغال تنجز وينجموا يوقعوا الحالات هذه
1: قاعدة تنجز. معناها سي شكري معناها انديري الكيس كان لبس عليه وإلا كان باللور راهو محفر وزادت عليه المطر.
0: لا شوف مش معناها قاعدة تنجز، نحن بتبعتنا نحفروا في كيس باش نركزوا المسيرات هذاك، وبالتالي نحن قاعدين نحفروا الحفرة اللي ريدها ما هيش من جراء الأمطار فقط، مش جراء الأمطار، الحفرة اللي لنا هي جراء الأشغال اللي نحن هذيك هي نوعية الأشغال نحفروا باش نحطوا المسير ثم توقع عمليه الردم وارجع الطريق كما كان فهمتني. دونك الحفره دي موجوده مش جراء الامطار فقط وانما هي الاشغال جاريه. دونك جت السيول عاودت حفرت لانها التربه اصبحت تربه حيه ينجم السيول هذيك تهزها.
1: واضح، معناها الاشغال ممكن تدوم نظرا للتغيرات نتاع الطقس ونظرا لانه التوقعات نتاع امطار جايه حتى ليميت الجايه، معناها مش تطول الحكايه ممكن.
0: لا هو حسب الجزء اللي متبقي ما عادش جزء كبير ياسر، يعني ما هيش الأشغال باش تأخذ أكثر من شهر ونصف آخر ويتنتهي تركيز المسيرات هذه ونقول له نرجع للتهيئة متاع الطريق وهكا تكمل الأشغال.
1: حاليا ما فما حتى بأخطر مثلا، فما شكون قالونا غاديك فما مدرسة فما منازل فما ما فماش حتى مشكلة
0: تفضل. هو تولي المو لو كان أن يكون واحد متواجد على عين المكان يشوف أنه الجزء اللي تم إنجازه خدم وعطى المفعول بتاعه، الجزء اللي من من من الطريق رقم 533 إلى السبخة قام بالمهمة بتاعه وساهم في تصريف المياه المتأتي هذه، أبقى الجزء اللي من طريق 533 نحو المرتفعات هذيك هذا الجزء اللي تساعد تقوم فيه تو الأشغال اللي هو فيه الإشكال اللي ما تروح تو، يعني النتيجة لأن مسيرة الأشغال انتهتش فقط مش معناها الأشغال انتهت ومن بعد انتهت الأشغال وقعت الإشكال هذا.
1: واضح مازالت الأشغال معناها فهمتك شيء، أعطيك صحة.
0: الأشغال متواصلة وإن شاء الله إن شاء الله يعني في أقرب الأجيال يعني حكاية يمكن شهر ونصف أخرى أن تكمل مد المسيرات هذيك ويولي الشبكه يعني اللي تصيرش مياه وظيفيه يولي المياه تدخل وتخرج على روحها في نحو المصب النهائي ونتولهوا بالتهيئه العامه اللي تهيئه سطحيه ارجاع الطريق وارجاع الحاله كما كانت عليه.
1: شكرا لك، شكرا لك سي شكري الخليفي مدير المياه العمرانيه بوزاره التجهيز والاسكان. دونك اذا فيما يخص معتمدي ترويد ولايه أرينا تحديدا في جعفر، دونك كان عندكم ما تقولوا معنا مرحبا بكم على 71 113 013.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الكلكم تستنوا في الليديسيون رابعة من ترشي أوادز باي بوغر، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونور، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، توا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.

0: 51 دقيقة. تحياتنا لكل مستمعينا.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الأخبار تلقاها معنا. مرحبا بكم. اتابعونا لايف على باجنا اسمح الناس على الفيسبوك. فرحانة يكون داخل معنا ضيفنا سي سوفيان ترميز الرئيس المدير العام لشركة تونسية لأسواق الجمرة بالقصعة. سي سوفيان نورتني. اسمح الخيرات
2: بأخير. مرحبا مزيك. مرحبا بكافة المستمعين.
0: ربي يخليك سي سوفيان. باش نبدا نحكي على نسق التزود اليوم. مش عنا معناش مع نشوفوا في بعض الغلاء حابين نثبتوا من عندكم لانه من عندكم يخرج وبعد يخلط حاجة اخرى المواطن التونسي. وممكن بعض التشكيات يقول لك اليوم علاش مثلا فما بعض الخضر غليت نقصت ومنهم الطماطم.
2: اي نعم
0: مرحبا
2: عايشك. بالنسبة لنا احنا كسوق بير القصعة نسق التزويد في السوق متاعنا الحقيقة خلال نهاية الأسبوع الفارط معناها سجلنا تحسن مقارنة في التزويد مقارنة بنهاية الأسبوع الفارط مع تجميل استقرار في الأسعار لعدد هام من الخضر والغلال. نؤكد المعطيات المسجلة بالسوق معناها ارتياح لمستويات التزويد رغم وجود بعض التفاوت الظرفية في معناها كميات بعض المنتجات اللي ترتبط سيادتك تعرف ونحن نعرفه معناها فما العوامل معناها المناخية والعوامل الموسمية والفترة الانتقالية بين الفصول. ولكن بصفة عامة معناها بالنسبة للسوق بير القصعة فما نسق تزويد مستقر وأسعار مستقرة فتنشيو عليها معناها فصل فصل. اليوم مثلا عندنا مثلا في التزويد نحكي على انتظامية التزويد مثلا في البطاطا فهمتني في البطاطا في الأسبوع اللي قبل الفارض تعدينا من 91 ترناطة مكتعرف السوق بالنسبة لبير القصعة عندنا أيامات تخدم فيها الذروة وأيامات تبدأ معناها أقل شوية معناها الذروة متاعنا كما نقول احنا ثلاثة خميس سبت بالنسبة للأربعة والجمعة والحد يبدأ أنقص شوية على خاطر السادة معناها التجار التقطير يكونوا معناها تناول
0: المنتجات متاعهم.
2: ولا مثلا نرجع للبطاطا تعدينا من 91 ترناطة 125 ترناطة نهاية الأسبوع اللي قبل الفارض إلى 125 و169 ترناطة معناها في نسق تصاعدي. الفلفل كيف تعدينا من 29 ترناطة من 16 ترناطة ل 29 ترناطة. الفلفل الحار تعدينا من 107 ترناطة إلى 158 ترناطة. بالنسبة للطماطم تم تسجيل بعض التراجع في الكميات المعروضة وهذا أمر معناه عادي مرتبط أساسا بما يعرف بتقاطع الفصول أو الفجوة الخريفية. ولكن المهم أن الوضعية هذه وضعية راهي ظرفية ومؤقتة وهناك تنسيق بين مختلف المنتجين. احنا اليوم المتدخلين اليوم قاعدين معناها نتصلوا بالسادة الفلاحة بالمزودين باش معناها كما يقولوا نطبقوا وجوبية المرور بالفضاءات المنظمة. اليوم نحبوا معناها المنتجات متاعنا تتعدى ديركتمون للأسواق الجملة المنظمة وراه ثم ننتظر معناها تحسن تدريجي خاطر احنا توا في اتصال بالمناطق الانتاج ثم طالب قدرة ربي أبرتير من غدوة إن شاء الله مش نحسوا معناها تحسن ملحوظ
0: مش تتوفر أكثر.
2: نعم على خطر عنا معناها انتاج مناطق سبيبة غنوش سيدي بوزيد بما من شأنه معناها دعم إن شاء الله معناها العرض ومزيد استقرار الأسعار. البطاطا كيف البطاطا اليوم ولا عندنا برنامج معناه انطلقنا فيه مع مجمع الخضر بمعناه التنسيق معه باش يزود السوق نتاعنا وعندنا توا اسبوع بينا فيه ونزود السوق نتاعنا اضافه للمنتجات معناه المنتجات الموجوده توا التقليع الموجود بالمخزونات التعديليه محافظه على الانتظاميه التزويد.
0: قاعدين ناخذوا في المخزونات نتاع التعديليه في بعض المواد
2: المجامع المهنيه تمتص معناه فاض الانتاج باش تعمل معناه التعديل بتاعنا باش في هالفجوات هذه نلقاو رواحنا مستعدين للفجوات هذه ومعناها نضخوا كميات باش معناها نحافظوا على انتظامية التزويد. وانطلقنا مشكور مع معناها وزارة الفلاحة وتحديدا مع الجيل مع المجمع المهني المشترك للخضر قاعدين نهبطوا معناها في المنتوج هذايا اللي ان شاء الله بقدرة ربي ما نلقاوش فيه اشكال بقدرة ربي
0: كما صار سابقا.
2: نتعدل شوية للغلال الغلال كذلك زاد معناها تم تسجيل تحسن في الكميات مثلا العنب تعدينا من 111 ترناطة الأسبوع قبل الفارض إلى 123 ترناطة. التفاح تعدينا من من من من 133 طرناطة إلى 172 طرناطة، وارتفعت كميات القارص من 29 إلى 92 طرناطة، مقابل تراجع طفيف في بعض معناه الغلال الصيفية، اللي معناه شيء طبيعي أنه توا بتدخل لنا الغلال الخريفية على معناه حساب الغلال الصيفية، وهذه حاجة طبيعية. نمشي لك مثلا كان تحب على الأسعار،
0: فهمتني؟ ماذا بينا؟
2: الأسعار تطمن العباد. البطاطا مثلا اليوم فهمتني عنا تتباع، راهو شوف يلزم المواطن يعرف حاجة أنه مثلا في المواد الكل في السوق بير القصعة وغير بير القصعة، معناه في أسواق الجملة أحنا ما عنا العرض والطلب، وعنا معناها كما يقولوا البطاطا السبونتا، وعنا البطاطا اللي أقل جودة، وعنا كذا. اليوم بتتراوح احنا بنعطيك المعدلات، البطاطا من دينار و100 ل 2000، ولكن السعر المتداول الأكثر بمبيع هو 2000 فرنك. الطماطم الطماطم عنا من دينار و600، وراه كي نقول دينار و600 عنا حتى ال 500 اللي تبدا مثلا معناها الجودة نتاعها معناها ماهيش رفيعة عنا، ولكن معنا بصفة عامة الطماطم عنا من دينار و600 عنا ل 2000 عنا ل 2500، وشهدت معناها الأسبوع الفارط ما آخر الأسبوع الفارط 3000 فهمتني، وهذه راه كي نقول 3000 كميات قليلة وقليلة جدا فهمتني. لكن الأكثر المبيع، الأكثر المبيع هو 2000 و2500.
0: 2500
2: عنا من 800 فرنك للألفين للألفين وخمسمائة، وعنا كيف كيف 3000 سجلنا معناها كما نقول بعض الكميات، معناها بعض الكيلوات، راه ما هيش حاجة كبيرة، ولكن الأغلبية الكمية تتباع على 2000 و2500. بالنسبة للغلال العنب فهمتني، خاطر نسمع في برشا حديث على الغلال فهمتني،
0: مش نحن... حديث وما الاسعار يحكي وحدهم في الخضار.
2: انا نحكي لك توا على مستوى سوق الجمله بالقصعة.
0: اي باش يعرف المواطن قداش قاعد يخرج قداش يوصل
2: اللي هما اسعاره مرجعيه.
0: اكيد
2: العنب مثلا عندنا من دينار و500 اكثر مبيع ب 5000، وعندنا معناها اللوكس ب 7000 فرنك فهمتني. التفاح عندنا من 500 فرنك ونعاود من 500 فرنك ل 2500 ل 5000. عندنا الخوخ من 800 ل 3000، خوخ بوتبقايا عندنا من 2000 ل 5000 اكثر مبيع 2000 فرنك. الكرموس ولو انه بدا يقل فهمتني عندنا 3000 وعندنا 6000، واغلى ثوم عندنا 10000 فرنك. سامحني انا بالنسبه للمنتجات الصيد البحري كيف كيف فهمتني، سجلنا تحسن في نسق التزويد، تعرف اللي احنا تو خارجين معناها من الراحة البيولوجية، تعدينا من 47 طرناطة ل 57 طرناطة، وننتظر مزيد التحسن خاطر مازلنا ما خرجناش كومبليتمون من معناها من فترة الراحة البيولوجية. ان شاء الله معناها باش نسجلوا معناها التحسن ملحوظ في معناها في السمك، خاصة السمك الأزرق، لأنه بقدرة ربي معناها احنا متعرف في الجمرة ما تماش، ولكن احنا توا في نهاية الفترة هذه، وإن شاء الله بقدرة ربي معناها باش يكون تزويد أكثر في الأسماك، وإن شاء الله معناها الأسعار تكون معناها معتدلة. المهم أنه توا احنا في سوق بير القصعة قاعدين ننسقوا مع مختلف المتدخلين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل ما تم تسجيل نقص في بعض المنتجات فهمتني. واليوم الشركة التونسية لأسواق الجملة تركز وتحرص على أنها تواصل القيام دورها في متابعة السوق، احنا نشوفه حتى في الضيعات، وعندنا معناها الحقيقة معناها العديد معناها من الأسلاك الرقبية نشكرهم الكل فهمتني، اللي قاعدين معناها معناها نهزوا في الناس باش تتعدى الأسواق الجملة ذات المصحة الوطنية. الناس الكل نحبوا احنا اليوم قاعدين معناها نحرصوا على معناها قوة المواطن. اليوم نحبوا معناها الناس الكل الحقيقة الناس الكل، ونعرف اللي الناس الكل معناها باش تحط اليد في اليد على أساس أنه نوفروا لماكسيموم معناها منتجات في السوق، لأنه كل ما معناها العرض كان أكثر الأسعار تكون أقل، وإن شاء الله بقدرة ربي معناها الناس الكل نكونوا متضامنين باش نوفروا معناها الفلاح أنه يبيع بالأسواق اللي تكون اللي معناها كما نقولوا يلقى روحه فيها، لأنه نعرف اللي هو عنده معناها كود برودكسيون،
0: ولكن وتخلط هذا كيف كيف للمواطن
2: بالضبط، وتخلط للمواطن، لأنه المواطن اليوم الحقيقة معناها يستنى فينا باش معناها يلقى أشياء أني تمشي مع القدرة نتاعه.
0: يعطيك ألف صحة سي سفيان ترميز، شكرا لك رئيس المدير العام لشركة تونسية لأسواق الجملة بير القصعة. تسعة. دونك جوست حبيت في الانترفونسيون ذي نشوف الاسواب اللي تخرج من البير القسعة اللي بتخلط المواطن تونسي كواحدكم احكموا بالاسعار ذي واللي تخلطنا. تحبوا تشيركوا معنا وتوصل صوتكم على 71-113-013 خاولة في الأخبار ونرجعيننا.
3: فغام انا راى انه زمان المدرسي ياسر شارجي للصغار خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا. انت كي تربطوا في بلاصه من 8 ل 5 ما يلقاش وقت انه باش يلعب.
4: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثه من شيرة يبدا صغير عنده وقت باش ينجم ريكوبير معناته ويراجع دروسه من شيرة اخرى اقل عبء على البو والام اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك رد بوينت معناته تفض حتى مشكله السيركيلاسيون في سونتر في.
5: بالنسبه لي بحسب تجربتي قبل انا قريت وقريت ولادي وقت قبل كي كان زوز اوقات هذاك احسن فما راحه للصغير او في العشيه صحيح يروح يبدو والدي في الدار معناه ما هو ما يتعبش
6: كون يكون حصه واحده خير. علاش مثلا انا ولدي ما 3 ونص ما تبقاش فين باش يمشي عادي للخمسة متاع العشيه وهو يدور في محمد الخامس لو كان جا وقت واحد ممكن هكاك احسن.
7: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار زيد كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه الاميت الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
8: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقراو به تلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية هل أنه فعليا يتماشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أنه بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي موضوع فرع من هالاثنين. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
9: بدلل تدلل.
10: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
9: تدلل
11: جيان ايام دللنا.
1: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
12: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي يدعو إلى تفعيل خطوط تمويل الفلاحين بشكل فوري بالتزامن مع التساقطات المطرية الأخيرة بما يمكن المنتجين من توفير مستلزمات الموسم والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. والضاوي يعبر في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي عن ارتياحه للتساقطات التي شملت عدة مناطق ويؤكد ضرورة مرافقتها عبر توفير مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة والبذور. والمتحدث يدعو إلى عدم تضييع الفرصة التي يتيحها الموسم الحالي مشيرا إلى أن الموسم الفارط ورغم توفر ظروف مناخية ملائمة وتوقعات أولية بإنتاج في حدود 22 مليون قنطار من الحبوب انتهى الموسم بتجميع نحو 11 مليون قنطار فقط.
13: نحن كنقابة الفلاحين نستبشر بالتساقطات والأمطار اللي هي كانت تقريبا عامة خاصة في الشمال والوسط ونطالب من موقعنا نحن كنقابة الفلاحين أن نواكب التساقطات بمستلزمات الإنتاج اللي هي خطوط التمويل. لازم التمويل يكون فعال ويعني حيني تو في اللحظة هذه بناء على أنه الفلاح لازم أنه يعمل المخزون متاعه من مادة الفوسفات لازم أنه يعمل الزريعة متاعه لازم أنه يحرث أرضه وبالتالي اللي باش ما نضيعوش الفرصة اللي ضاعت علينا في السنة الفارطة. نعرفوا كلنا اللي موسم الفارط كان استثنائي وما استغليناشو ولا فائدة في الأرقام. جميع يعرف أنه التقديرات في الأول حتى على مستوى السلطة قدرة حوالي 22 مليون قنطار ونتيجة 11 فرصة ضاعت اللي احنا راو ما نلخصوهاش في قطاع الحبوب. راو اذا كان عملنا المخزون من الحبوب رانا عملنا المخزون الاعلاف، واذا عملنا المخزون الاعلاف رانا الين مشينا لترميم القطيع، وراو كي رممنا القطيع راو مشينا الين للحليب، وبالتالي هي سلسلة كلها مربوطة ببعضها. لا فائدة في اهدار الفرص. كان عندنا موسم استثنائي ضيعناها بفقدان مادة الأمونيتر، بفقدان مادة دي دي بي، بفقدان التمويل، بفقدان تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. هذا ما كل عوامل خلوا أنه الموسم نتائج ضئيلة في الموسم هذا يبشر بكل خير. عنا الأمطار، عنا مخزون بتاع ماء، وبالتالي نحاولوا أنه نواكب المنتجين حتى ننجحوا الموسم.
12: في الشأن الدولي، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعلن أن حكومتها تستعد لعرض حزمة إجراءات جديدة تخص المدارس، من بينها منع ارتداء النقاب والبرقع داخل المؤسسات التعليمية. وبحسب المقترح فإن المنع لا يشمل الحجاب الذي يغطي الشعر ويترك الوجه مكشوفا، وإنما يستهدف النقاب والبرقع اللذين يحجبان الوجه كليا أو جزئيا. والحكومة الإيطالية تتجه أيضا إلى وضع سقف لعدد التلاميذ الأجانب داخل الأقسام الدراسية بهدف الحد من تركزهم بأعداد كبيرة داخل القسم الواحد، خاصة عندما يشكل ضعف إتقان اللغة الإيطالية عائقا أمام الاندماج والتحصيل الدراسي. وتوجد حاليا قاعدة تحدد مبدئيا نسبة التلاميذ الأجانب في القسم ب 30%، غير أن الحكومة تتجه إلى جعل تنظيم هذه النسبة أكثر إلزاما، فيما لم تحدد بعد السقف الجديد أو كيفية تطبيقه. الصين تعلن أنها مستعدة للعمل مع واشنطن لبناء استقرار استراتيجي وإدارة الخلافات، وذلك قبل قمة مرتقبة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة بين الرئيسين الصيني والأمريكي. إعصار قوي يقترب من الساحل المطل على المحيط الهادئ لليابان، مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية، مما يزيد من خطر وقوع انهيارات أرضية خصوصا في منطقة كانتو وأجزاء أخرى من شرق اليابان. في الختام، وفاة مؤذني المسجد الحرام الشيخ إبراهيم عادل المدني عن عمر يناهز 51 عاما. ويعد المدني أحد المؤذنين الأساسيين بالحرم المكي، من بين 24 مؤذنا يتناوب 6 منهم يوميا على رفع الأذان للصلوات الخمس لجانب أذان الفجر الأول. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سبح النس.

0: بوان مارشي.
1: بتونس بيك ان شاء الله تكونوا متونسين بينا على موزايك فهم تا ولا 10 و15 دقيقه كالعاده. نعملوا طله ديما في ساعتنا الثانيه من الفقرات القاره اللي تعرفوها تا وعندها سنين. دونك الفقره هذه البي فيها انه تعيشنا الاجواء نتاع المارشي. معني ما نقدوش نحكي لكم هكاك من ورقه, لا لا لا, باش تشوفوا على عينيكم المارشي صوت وصوره بالاسعار المعلن عليه, خاطر فما شكون اللي يحط بلاكه فباش يكون ليه كل مره. واحنا والاسواق واحنا والولايات واحنا والجهات. شكرا لي, احنا اليوم موجودين في القاهره وين زميلنا ومراسلنا خليفة القسمي. خليفة صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان, وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: ايجا قل لك هنينا روين ان شاء الله صبت مطرة بيا في القروين.
2: امطار الحمد لله, امطار مشي قويه برشا. القروان ترتكز كما تعرف تاع الفلاحي مستحق الامطار, ربي يرحمنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: الامطار مازالت السدود فارغه برشا, وان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار المقبله.
1: اي به ان شاء الله يا ربي. والاسوام نتاع المارشي اليوم الخضره والغله باش نبداو؟
2: اي نبداو اليوم كما تعرف نهار اثنين يتزامن مع السوق الاسبوعيه نتاع مدينه القيروان. عملنا دوره في مارشي الرحبه. نبداو بالبطاطا, البطاطا الكيلو ب 2500 في مارشي الرحبه. الفلفل الحار من 800 ل 1500 الكيلو. الحلو من 1500 ل 3000 الكيلو. المسكي 2000 الكيلو. الطماطم الحقيقه في تعرف الطماطم الصيفيه في اخر الموسم نتاعها, ويا حي باش ننتظروا الطماطم الخريفيه. هذاك علاش في اخر الموسم نتاعها نقص كبير في الطماطم, وصلت حتى 3500 الكيلو اليوم. البصل 1500 ل 2000 الكيلو. ولد القمر من الدينار حتى ل 2000 الكيلو. السفناري 2500 كيلو. الكرع فما اللي يبيع بالكيلو ب 2000, وفما اللي يبيع بالبرج بدينار البرج. المعدنوس والكلاف زاد السوم طالع شويه, الربطه كانت 500 الفتره اللي فاتت, تويك اليوم صبحت 800 الربطه. المرشين زاد في بدايه الموسم تاعو, المرشين معروف 1500 الربطه. الثوم 13 دينار كيلو. الخوخ 3500 كيلو. نعلم من 6000 ل 9000 كيلو. التفاح 3000 ل 4500 كيلو. بالنسبة تو نتعدوا للدجاج. الدجاج فما نقص كبير نتاع الدجاج, يعني الدجاجة كاملة نقص كبير, وزاد سكالوب نقص كبير. سكالوب موجود, سكالوب نتاع الدانت ماهوش الدجاج, 20 دينار و300. السيخ الدانت 21 دينار. الفخذ الدانت 15 دينار و900. الكبدة الدجاج 24 دينار و900. الفخذ الدجاج 15 دينار و900. بالنسبة للحوت هذا الدجاج, بالنسبة للحوت الحوت السردين 6800, المرجان 6800, وفما 16 دينار و800. الغزال 18 دينار و800. الشورو الأصفر فما شورو ما شاء الله أصفر 22 دينار و800. التريلي 28 دينار و800. والوراكة 23 دينار و800. الحم موجود خير ربي. البقري عمل أسوام غالية. البقري الهبرة 48 دينار. كتاب 45 دينار. الحم الراس 20 دينار. المرقاز متاع الحم البقري 48 دينار. بالنسبة للعلوشة الحم ب 60 دينار. الكبدة ب 60 دينار. الدوارة مازالت ب 70 دينار. الراس العلوش ب 20 دينار. البرشني الحم ب 50 دينار. الكبدة ب 60 دينار. الدوارة متاع البرشني ب 60 دينار. وراس البرشني ب 20 دينار. كما تعرف نختم تويك اللي
1: لازم لازم
2: نتعديو الصحن الكفتيش كما تعرفي ب 4500 صحن, ومعها الخبز بتاع القيرواني الاصيل. واللي يحب زاد يعمل له دوره في المدينه العربي الفطيره بالعظمه ب 1500 الفطيره. واللي يعمل دوره زياده في الاسواق ياخذ المقروض العادي ب 8 دينارات وباللوز ب 16 دينار.
1: يعطيك الف صحه خليفه, شكرا لك. خليفه القسمي زميلنا ومراسلنا من القيروان, صوت وصوره تبعتوا ده على باجنا صباح الناس على الفيسبوك, صوت وصوره شفتوا معنا الأسعار. وعملنا ديجا قضينا قبيلة معنا كيف كيف رئيس المدير العام لشركة تونسية الأسواق الجملة بي دي جي بير القصعة, وأعطانا الأسوام اللي تخرج من مارشي دوغرو قديش تخلط, وهكا وحدكم تعملوا المقارنة. جست بربي نوصل صوت مواطنة, خذت تاكسي اليوم القلالين مشيت الخير الدين باشا تقريبا 8 متاع الصباح, قلت لنا راني ضيعت فيها بورتكلي فيها مفتاح الدار والبيرو وما عنديش حتى الدوبل. دونك رجاء من صاحب تاكسي اللي وصل المواطنة ينجم يتواصل معنا يجينا مرحبا بيه لهنا في مونبليزير, ولا يكلمنا على 71-113-1000 وكيكا نوصلوه بالمواطنة ذي اللي ضيعت فتحها الكل وما عنديش الدوبل. نكملوا بعضنا حتى لنص النهار.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام انا راى انه زمان المدرسي ياسر شرجي للصغار خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا انت كي تربطوا في بلاصه من 8 للـ5 ما يلقاش وقت انه باش يلعب
2: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثة من شيرة يبدا صغير عنده وقت باش ينجم يريكيبير معناتها ويراجع دروسه من شيرة اخرى اقل عبء على البو والام اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك رد بوانت معناتها تفض حتى مشكلة السيركيلاسيون في سونتر في.
3: بالنسبة لي بحسب تجربتي قبل أنا قريت وقريت أولادي وقت قبل كي كان زوز أوقات هذيك أحسن ثم راحة للصغير أو في العشية صحيح يروح يبدو والديه في الدار وأنا ما هو ما يتعبش
4: كونه يكون حصة واحدة خير عليش مثلا أنا ولدي ما 3:30 ما تبقاش فين باش يمشي عادي للـ5 متاع العشية هو يدور في محمد الخامسة وكان جاء وقت واحد ممكن هكاك أحسن.
5: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يغلقه في الدار زيد كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه الاميت الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
6: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقرأوا به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية هل أنه فعليا يتمشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أن بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتمشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرى من هالاثنين؟
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى 2:00 للـ4 فرام مع أمينة بندوة. فرام عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: معاكم محاتة لنص نهار، تحية ليكم. توا 10:27 كملنا سيي، نظمناهم خليناهم في المكتب سيي، طمنا على العودة المدرسية وعلي فورنيتور والجو ذاك الكل. توا شنو نخمو؟ توا قاعدين عاد نخمو باش نتبعوهم في القراية ونزيدو نقريوهم أكثر هكا ولا ليه؟ وهذي ونبداو نخموهم في لي باراسكولير اللي باش يعاونوا صغارنا أكيد باش يرجعوا. نبداو عاد وين نتقابلوا احنا لي بارون، نبداو نسألوا نفس السؤال، شنو البارا اللي تختاروا لصغارك؟ شنو أحسن بارا تنجم تلقى فيه أكثر التمارين باش تزيد هكا تقوي صغيرك؟ فنتصور برشا منكم باش يعرفوا يقولوا لي جهين جسر النجاح نتاع دار اليمامة بالإمارة، ويمكن برشا منكم ديجا جربوه وقاعد يقول لي من عام لعام راه وذاك هو الباراسكولير اللي ما بدلوش لصغيري. اليوم اليمامة تخرج لكم حاجه جديده اللي هي اجنحتي للنجاح. هذا كتاب متوفر، تقولي شنو السنوات، تقول لكم السنه الاولى حتى السادسه، ومطابق خاصه للبرامج الرسميه. فيه الملخصات، فيه التمارين تاع المواد الكل ومعاهم الاصلاح، باش نبداو كي نقريو ونجمو نصلحو. فيهم تمارين دقيقه تفهم الصغير، تخليه يراجع ويثبت معلوماته. وكي تسالي توايبي ما بيناتهم الاثنين شون اللي اختار، فيقول لك الحق فمش حاجة ولا كتاب يتخير على الاخر، لانهم نشوف انا يتكملوا مع بعضهم. جسر النجاح تعرفوه كتاب ممتاز، جودة عالية، سواء على مستوى المحتوى ولا على حتى مستوى الاخراج متاعه. وبالنسبة لأجنحتي للنجاح زادة كيف كيف، من نجم كان نشكره نقول انه كتاب جديد من دار اليمامة بنفس القيمة بنفس الجودة، الجمال في الاخراج، تمارين بنظرة جديدة مختلفة على جسر النجاح، باش غير يلقى التنوع ذاك اللي نحبوه في المراجعة. معناه يشوف أم بو دو تو قلنا في الاثنين، يعني صغير كي يخدم زوز كتب جسر النجاح وإلا أجنحة النجاح مع بعضهم يراجع من زاوية مختلفة. كما نقول نزيد نخدمه أكثر، نوري أكثر تمارين، أكثر ديزاستوس، يكتسب أكثر خبرات، أنواع مختلفة من التمارين هكيكا، ولي بش يكون حاضر اللي نحبوه للامتحانات من جميع النواحي. يعني دوك توما كن تبعوا فينا وتحبوا تعطيوا لصغاركم مراجعة نقولنا شيم ومتكاملة، زوز كتب مع بعضهم يعملوا الفرق. معناها كتاب مهما كان مهم ما يقدر يتناول كل الوضعيات، هاك علاش زوز كتب مهمين الاثنين، اختارهم الاثنين، جسر النجاح وأجنحة النجاح. الاختيار هوني هو جسر النجاح وأجنحة النجاح مع بعضهم خير، باش يثمنوا قدرات صغيراتك، واحنا زادة كيف كيف نتمنوا عليهم وتكون ان شاء الله يا ربي سنة دراسية موفقة لصغيراتنا.
1: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس،
2: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
1: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
2: طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زيدة يد أمنت بيا
1: وتمدت بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
1: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: كل الأخبار تلقاوها معنا وكل الأكتواليتي وكل ما يهمكم أكيد نتناولوه معكم لهنا على موزايكا فام كل صباح في صباح ناس من 9 وحتى لنص النهار. سمعتوا ولا ليه؟ أي سمعنا وبدأ كل واحد يقول من شيرته. واحد اللي يقول لك كهو ما عادش باش يتباعوا الكليماتيزور في تونس، واحد يقول لك اي ما قريتوش ما في بالكمش، قال لك تحديدا من 1 جانفي 2027 الكليماتيزور النوعيه هذه ما عادش موجوده والنوعيه هذه باش تتوجد اما بقله، وكل واحد يزيد وينقص. لا لا لا، خلنا ناخذ المعلومه الصحيحه من عند منسق الوحده الوطنيه للاوزون بوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. ضيفي سي يوسف الهمامي. صباح الخير سي يوسف، مرحبا بيك.
1: صباح النور والياسمين، مرحبا بذاعه موزايكا فام وبكافه مستمعي موزايكا فام.
0: ربي يخليك يا سي يوسف. اسمع، احنا تعدى علينا صيف علينا كلنا الحمد لله يا ربي.
1: صيف حاجه كونفور ولا حاجه يعني ضروريه
0: ومعدي الاستاج اللي صار لنا وخدموها وما خدمش وانا نروح وما نروحوش وزيد كمل. يخرج خبر يقول لك ابتداء من 1 جانفي 2027 الخبر يقول انه فما ديكليماتيزور باش يتقطعوا من تونس. ما فهمنيش الحكايه، اش معناها يتقطعوا من تونس؟ اش معناها كليماتيزوريت ما عادش موجودين؟ فسر لنا، خلينا في الاطار باش نفسروا المواطن اللي تخل بعضه من كثره العناوين هذيا وعندكم انتم مكان صحيح.
1: شكرا، هذا السؤال يعني مهم جدا وهذه فرصه باش نوضحوا الامور اكثر. هو في إطار يعني الخطة الوطنية لتنفيذ تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال، حتى نعرف احنا بروتوكول مونريال يهدف إلى إزالة المواد المسمدة لطبقة الأوزون. ثم بعد ذلك تم تعديله عن طريق تعديل كيغالي في 2016. إذن كل بلد عنده خطة وطنية للتخفيض من المواد يسموهم هذوما هيدروفلورو كربونية. هذوما في شكل غازات تستعمل بنسبة 90% في قطاعية التبريد والتكييف. بالنسبة لي احنا الخطة اللي بنيناها واللي بدينا نشغل عليها إن شاء الله جزء منها يشمل تغيير غازات تبريد المكيفات الهوائية المنزلية، لأنه في السابق كانت تعمل بغازات تبريد عندها قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري الغاز ذاك بلغة درجة.
0: نقول إن نشارج الغاز نجيبه شارجينا غاز متاع الكليماتيزر.
1: الغاز تاع الكليماتيزر هو عنده قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري، وبالتالي احنا في الخطة نتاعنا هو مساعدة عدد 7 صناعيين في تونس على تغيير الغاز ذاك بغاز بديل اللي هو ايكولوجي. هذه هي العملية. توصلنا الى نهاية شهر اوت الفات من الانتهاء من تنفيذ المشروع هذايا، واصبحت 7 مؤسسات يعني جاهزة لتصنيع مكيفات بجميع انواعها. يعني تشتغل بغاز اللي نسموه احنا اير 32.
0: هذايا البديل الايكولوجي. هذايا
1: الايكولوجي كنا قبل نستعملوا غاز 410 اير 410
0: اي
1: تويكا انتقلنا، والعالم كله في دور انتقال مش كان تونس برك، نظرا للمزايا نتاعو. هو مزايا من ناحيه ايكولوجيه يعني عنده قدره منخفضه على الاحتباس الحراري مقارنه بالغاز القديم. والميزه الثانيه كونه يمكننا من يعني تحسين الكفاءة الطاقية للمكيف بنسبة تصل إلى 15%.
0: الكفاءة الطاقية للمكيف معناها أنا كمستهلك اليوم ما يسمع في ده يقول لك بي باش يبدلوا الغاز متاع الكليماتيزور، أنا شو مش يأثر على الفاتورة متاعي؟ معناها تحسين الطاقة متاع الكليماتيزور شو معناها؟ معناها أنا مش يولي أقل
1: يعني استهلاك من ناحية الطاقة.

0: كونسوماسور.
1: ايه معناه باش ياثر على الفاتوره العزيزه الغاليه.
0: ايه ينقص 15%. احنا نعرفوا
1: باش ينقص 15%. ايه
0: استهلاك الطاقه هو في غسل الصيف هو يرتكز اساسا على استهلاك المكيف.
1: ايه
0: لأن المكيف عادة يستهلك يعني كمية كبيرة من الكهرباء. وبالتالي 15% على مدى يعني الصيف كامل. احنا تويك الصيف يبدأ من أول جوان تبدأ الناس تخدم في المكيفات إلى غاية 5 سبتمبر تقريبا، هذوما 3 شهر ونص. وزيد على ذلك كي نشغلوه في المود شو يعني في فصل الشتاء زي نستعمل المكيف باش نسخنوا به. وبالتالي يعني المكيف يمكن في السنة يمكن يشتغل حتى 6-7 أشهر. ستة سبعة أشهر اشتغال المكيف ومع تخفيف الاستهلاك بنسبة 15% عندها قيمة كبيرة. يعني هو عملية حسابية بسيطة. احنا عندنا في تونس ما يقارب 4 مليون مكيف يعني يشتغل في المنازل. إذا احنا خفضنا بنسبة 15% عبارة 600,000 مكيف خرجوا عن نطاق الخدمة يعني نقصناهم. وبالتالي عبارة نقصنا من استهلاك المكيفات بنسبة 600,000 يعني عبارة ما عادش يشتغلوا. يعني يربح كبير من ناحية استهلاك الطاقة.
1: واضح. سي يوسف هوني بديت قلت لي هي خطة وطنية للتبريد والتكييف. بالنسبة للتبريد في جداريتنا تعديوا بالتغيير متاع الغاز ذي؟
0: الأمة تعديوا عندهم عدة سنوات. احنا أجهزة التبريد لما في جداريت كل في تونس يتم استعمال غاز طبيعي إيكولوجي 100% اللي هو R600A. احنا في تونس نعتبر يعني انفسنا متقدمين برشا على بقيه يعني البلدان المجاوره والافريقيه بصفه عامه. جميع يعني اجهزه التبريد الفريجيدير كلهم يخدموا بغاز طبيعي، ما ثم حتى اشكال. بقى المكيف هو احنا تويكا غيرنا له، وان شاء الله بدايه من السنه القادمه يعني مكيفات بجميع انواعها باش تعود تشتغل بالغاز الجديد اللي هو R32. وبالتالي يعني عن طريق يعني نستغل الفرصه يعني تدخل معاكم، ادعو جميع يعني المواطنين اذا باش يقني مكيف جديد لابد باش يثبت في الملصقه الموجوده على جانب المكيف ثم اشاره نص كونه تيب دو ريفريجيرون يعني نوعيه غاز. تيب ريفريجيرون يجب تكون مكتوبه R32.
1: لازمها تكون مكتوبه R32 اللي هي نورمالمون R410A.
0: كانت R410A. بطبيعه الحال احنا في طار الخطه يعني R410A في المستقبل يعني باش يقل يعني وجوده في الجمهوريه التونسيه، وباش يتم سماح كان لكميات صغيره من اجل يعني الصيانه. يعني اللي عنده كليماتيزور يشتغل بالR410A ينجم يواصل اللي يشتغل به وباش توفر زاد الكميات. اما ما عادش توفر كميات للصناعيين، باش توفر كميات كان للسيرفيس يعني لاعاده الشحن
1: للسيرفيس. هوني مواطن يقول لك هذا كليماتيزور قديم بالR410A بالغاز التبريد اللي توا باش يولي تمنع في 1 جانفي 2027. انا عم نجيب قدره ربي كي جيبش نشارجي نقول انا الغاز نتاع الكليماتيزور نتاعي
0: القديم.
1: اي القديم باش يجيبوا لي الغاز القديم ولا كيبدلوه لي بالغاز الجديد اللي هو R32 ما يضرش الكليماتيزور؟
0: ما يتغيرش. هو اذا عندنا مكيف يشتغل بالR410A يواصل يشتغل بالR410A خاطر الغازات هذوما مختلفين يعني كل غاز عنده يعني
1: ما هو في لونتروتيان تاعنا كل مده نجيب نقول انا نشارجي بلغتنا نشارجي والغاز الكليماتيزور. هي انا بالغاز القديم شو معناها كيف جيب في شارجي لي شوم شو يعمل
0: يقتني الغاز القديم؟ يعني هو باش يبقى موجود الغاز القديم
1: باش يقعد موجود.
0: اما على مستوى تصنيع المكيفات الجديده هو باش يتمنع.
1: واضح. معناه بالنسبه للقديم باش يقعد ديما موجود الغاز القديم، لكن بالنسبه للجديد باش يولي الغاز الجديد هو R32 الايكولوجي.
0: وانت سالتي سؤال مهم جدا. على اساس يعني كل سنه نشرجي يعني اعاده شحن وهذا راهو يعني
1: غلط
0: ماهوش يعني صحيح. اذا احنا الفني يقوم بالصيانه يعني كما ينبغي راهو الكليماتيزور نجم يبقى حتى 6-7 سنين ما يتمش اعاده شحنه.
1: يقعد 6-7 سنين
0: يعني هام جدا لانه هو حلقه يعني مسكره مغلقه. يعني الغاز يدور في حلقه مغلقه. اذا يتم تركيز ولا صيانه المكيف على احسن ما يرام باتباع طرق المصل. احنا بصيغه موازيه عندنا برنامج وطني لتكوين الفنيين ولارساء يعني نظام الاشهاد بصدد ارساء نظام الاشهاد باش نعززوا في قدرات الفنيين باش لما يتم تركيز يعني مكيف نجم يبقى 6-7-8 سنين ما يتمسش يعني ما يخرجش الغاز. علاش يخرج هو خطر الفني عادة ما عندوش الوسائل اللوجستية اللازمة باش يتفقد وكونه يعني حلقة يعني مرقة 100% ولا لا يجي يركب هو كيما جاء وما يتفقدش خاطر يجب عنده ديتكتور دو فويت احنا نسموه باللغة الفرنسية يلزم بعد ما يركزوا ولا بعد ما يصلحوا قبل ما يغادر المكان عنده ديتكتور دو فويت يلزم يدور يثبت باش يتأكد 100% كونه الحلقة يعني مغلقة بإحكام وبالتالي ما ثماش علاش باش يصير تسرب مستحيل يعني باش يصير تسرب إلا بعد عدة سنوات ينقص شوية ينقص 20-30% لا أكثر
1: واضح.
0: دونك احنا بصفة موازية عندنا برنامج للتكوين نكونه يعني بصفة مجانية على حساب الوكالة الوطنية لحماية المحيط في إطار يعني الخطة الوطنية لتعديل كيغالي من أجل رفع قدرات الفنيين وباش يكونوا زادة يواكبوا هك شوف انت يعني جميع الناس تسأل عن طريق الإذاعات احنا المعلومة يعني الفني ماذا بينا نكونوه نعود نرسكلوه باش يعرف يعني هالتطورات التكنولوجيا هذية وباش يواكبها لأنه الراز R32 تنجمش تشحن به في ماتيزور يشتغل بـ R410A غير يعني فنياً ما يجوز ومن هنا يعني الكليماتيزور يتهلك يعني بلغة أخرى لذلك يعني ماذا بينا الفنيين يتصلوا بينا يقيدوا أسماهم عنا وإحنا نكونوهم ونعطوهم جميع المعطيات يعني الفنية
1: واضح واضح
0: هذا مش تمنع هو اللي باش يتمنع هو اللي يمنع هو تصنيع تصنيع للمكيفات الجديدة يلزم تكون يتم تصنيعها بالغاز الجديد الايكولوجي اللي هو R32 اللي باش يمكننا من منافع بيئية لأنه ايكولوجي وكذلك يربحنا اقتصاديا لأنه المكيف باش يولي يستهلك أقل كهرباء بنسبة تصل إلى 15% واحنا مازلنا يعني نواصلوا في اطار يعني الخطه هذه باش نزيدوا نساعدوا الصناعيين باش يحسنوا في الكفاءه اكثر باش توصل حتى 30% عن طريق مثلا تقنيه الانفرتر اذا تسمعوا بها الانفرتر هذوما باش يعودوا الكليماتيزور ان شاء الله في المستقبل القريب يتم تصنيعهم الا بالانفرتر الانفرتر هذا زاد يمكننا هو في حد نفسه 15% ومع الغاز الايكولوجي 15%
1: يولي 30%
0: يعني الإفكاسيتي إنرجيتيك نجاح الطاقية تاع المكيف توصل حتى 30% تصور أنت عندنا 4 مليون مكيف موجود إذا احنا يتم يعني تغيير الفارك يعني الكليماتيزورات باش يقتني كليماتيزور جديد ياخذوا انفرتر وياخذوا يشتغل بالغاز الجديد R32 راهي فايدة كبيرة من ناحية البيئية ومن ناحية الاقتصادية وذلك نتفاداو حتى يعني قطعان يعني الكهرباء في فصل الصيف لأنه عبارة نقصنا احنا 600 ألف يعني مكيف تصور انت اذا نقص 600,000 مكيف ما يشتغلش يعني باش تكون حتى يعني من ناحيه يعني تزويد الكهرباء للمنازل باش تكون يعني احسن برشا بالمقارنه مع هو موجود في الوقت الحالي.
1: بالضبط بالضبط. يعطيك الف صحه. شكرا لك على هالتفاصيل هذيا على تدخلك معنا وعلى مدنا بكل هالمعطيات هذيا. سي يوسف الهمامي نورتني المنسق منسق الوحده الوطنيه الاوزون بوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. مواضيعنا كل الزانفيتي نتاعنا الكل على ذمتكم فيش انكم تنجموا تعطيوا رايكم تنقضوا تلاحظوا اي انا مع علي انا ضد انا نشوفها كأنا. مرحبا بكم على ذي موجود صندوق عجب كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار
2: صندوق عجب جه ربي مويني مراقبة الاقتصادية جه ربي جه ربي يمشي ولا الحوين هم اللي بيعطوا الغلة والخضرة الغلة يا وليدي راني نسأل فيه مش حاطين عليه بالثوم بالكل الغلة الدنيا نار نار يا حبيبي نار معناتها تو الدنيا غالية وفي مش شهر نسأل بالثوم نتاعك نسأل فيه وما حبش يخلي معناتها يسقط معناتها على زي راسه يبيك
3: باخير جهاز باخير مزيك باعكم فل وكراس مدعم اللي يحكي على الكراس مدعم مش موجود لا موجود موجود المدعم وموجود كل شيء غير حاجة بركة بسيطة تعملها انت ماشي مش عدى قدام المكتبة والله وعلى وجارك ولا موجارك وينك باخير يا جاري باخير وينك نحوالك لباس جيب لك القهوة اعملها الحكاية ذي 5-7 مرات ينقولوا 10 مرات يخلف عليك ربي بالمجي والجاي اتو واحد واحد وعياتلك قول لك جاري اخليت كراس
4: يا صندوق عجب راو نحن في القروان ولاية القيروان والله العظيم نحن عنا ديما كان العجب راي ظاهرة جديدة جيد يبدأوا الشباب الصغير يجي لك الفيسبا ينحيل الفيلتر نتاع الشطمون بيني وبينك ربك يتعدى من حداك مش يقول لك يقول تقريب تنقز انت علاش نحب نعرف علاش ومش ولا واحد لا اثنين لا ثلاثة ويبدأوا يجيبوا في الزنق بالعاني الموتور تبدأ تشرقع ولا يقولوا صغير لا يقولوا مريض لا يقولوا رجل كبير لحد شيء بالنهار يبدأوا رقدين وفي الليل خدمتهم كان على الموتور.
5: ألو أمينة، عملنا أمينة فروم على الجحود نكران جميل تعمل معهم الخير شهورك شرم ما ينظروا لك شبيه نهار تبتيح بيك ما تلقاهمش. عملونا الموضوع هذي
6: صندوق عجب.
7: أنا رأى أنه زمان المدرسي ياسر شرجيل الصغار خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا أنت كي تربطوا في بلاصة من 8 للخمسة ما يلقاش وقت أنه باش يلعب.
8: الفوميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثة من شيرة يبدا الصغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناتها ويراجع دروسه من شيرة أخرى أقل عبء على البو والأم اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك دو بوانت معناتها تفض حتى مشكلة السيركيلاسيون في السونتر في.
9: بالنسبة لي بحسب تجربتي قبل أنا قريت وقريت ولادي وقت قبل كي كان زوز أوقات هذاك أحسن فما راحة للصغير أو في العشية صحيح يروح يبدو والديه في الدار وعني ما هو ما يتعبش
10: كونه يكون حصة واحدة خير. علاش مثلا أنا ولدي ما ثلاثة ونص ما تبقاش فين باش يمشي عادي للخمسة متاع العشية وهو يدور في محمد الخامسة وكان جاء وقت واحد ممكن هكاك أحسن.
11: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار زيدا كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه الاميت الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
12: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقرأوا به تلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية هل أنه فعليا يتمشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أن بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتمشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرق من هالاثنين؟
13: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرق مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس. كبتها وعدي بها الثنية 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت موزيك اف ام الأولى في تونس.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الرئيس المدير العام لأسواق الجملة ببير القصعة سفيان ترميز يؤكد تسجيل تراجع في كميات الطماطم المعروضة بالأسواق بسبب ما يعرف بتقطع الفصول أو الفجوة الخريفية، مشيرا في تصريح لبرنامج أصبح الناس إلى أنها وضعية ظرفية ومؤقتة، متوقعا تسجيل تحسن يوم الغد في التزود بالطماطم بفضل التزود المرتقب من مناطق الإنتاج بسبيبة وغنوش وسيدي بوزيد، بما من شأنه أن يدعم العرض ويزيد في استقرار الأسعار. شركة السونات تعلن أنه في إطار أشغال مضاعفة طريق الرابطة بين منزلة ميم وقليبيا سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بمياه الشرب بمناطق منزلة ميم وقليبيا وحمام الغزاز بداية من 6 من صباح الغد الثلاثاء، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموالي. دوليا، هيئة بحرية بريطانية تعلن أن 2 من أفراد طاقم سفينة أصيبا في مضيق هرمز بعد استهداف السفينة بمقذوف. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقة إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مهددا بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. مسؤول في مكتب الرئيس الإيراني يكشف أن الرئيس مسعود بزشكيان سيسافر جوا إلى نيويورك غدا الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ليلا وحتى ساعات صباح اليوم على عدة بلدات بجنوب لبنان. وزارة الإعلام الباكستانية تعلن مقتل 28 شخصا في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان. قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا يتوقع أن يغادر المستشار فريدريش ميرتس السلطة بحلول نهاية العام بعدما مني حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي بانتكاسة كبيرة في انتخابات محلية أمام اليمين المتطرف واليسار الراديكالي. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في صباح الناس.

0: الوالدة على موزيكا فام لحديش و17 دقيقة.
1: أستو سنتي
0: أستو سنتي أستو سنتي سبيسيال. اليوم موضوع يهم عديد العائلات التونسية في إطار اليوم العالمي للزايمر. مش نحكي وكنا تابعنا في الويكانت وتحكينا أكثر ضيفتي بتصور فيديوهات ونحكي عليهم, لكن قبل مش نحكي على مرض هو صحيح يتعب المريض أما مش قد ما يتعب العائلة. عائلة المريض هي اللي تتعب برشا برشا برشا. واليوم اللي يسمعوا فينا يقول لك أي أنا راني أصلا حتى كي نسمع حد عندي في العائلة شكون عنده للزايمر نولي حتى وحدي نهلوس نوعا ما, نولي نقول ايك هاو ملنا ملا سيسور حتى انا عندي او ضيعت مفاتحي ليه المرة هذية مشخشب ليك هاو ظهر لي للزايمر على بكري ليه ليه اك هاو من نجم يكون كان عندي للزايمر. ونبدأ وعد كل واحد يعرف يقولوا ليه ليه هذيك مش الزايمر هذيك ممكن نوع من الخرف. يقولوا ليه تعش نوع للزايمر لازم يبدأ يذيع ما يعرفش يعقل العبيد ولا يذيع بشي يروح للدار ولا يقول لك ليه بديت نعرفه الزايمر على خطر بدي يجبدي حكاية تقديمة وكأنه عايش في الفترة هذيك وفي الفترة متعتوى نسي الأمور الكل. أتوا نحكيوا فيهم بتفاصيلهم. معنا فرحانة الأستاذة أستاذة في طب الأعصاب مستشفى الرازي دكتور إيمان قاسم. دكتورة صباح الخيرات.
2: نارك زين
0: نورتني. شنو حوالك؟
2: عايش كيف فضلك.
0: تخدموا في خدمة كبيرة يعطيكم ألف صحة الحق متاع ربي. اليوم باش نحكيوا على مرضى الزهايمر. اليوم كان في تونس تقريب معناش العدد اكزاكت لكن تقريب قداش نجم نقولوا عنا من مريض الزهايمر.
2: شكرا على الاستضافه مدنيين خاطر وشكرا على الموضوع اللي اخترته اليوم هو بمناسبه اليوم العالمي لمرض الزهايمر. بالنسبه لنا احنا حاليا ما عندناش ارقام معناتها رسميه خارجه. تبقينا حسب التقريب عندنا ما بين 50,000 و70,000 مريض بالزهايمر في الجمهوريه التونسيه.
0: في الجمهوريه التونسيه كي نحكي الزهايمر لازم يكون كبير في العمر. كي نحكي الزايمر لازم بالضرورة يكون فما الجانب الوراثي.
2: هو إجا نقولك احنا توا نحبين قبل ما نحكيو على الزايمر خاطر برشا اللي يتسألوا خرف الزايمر شنو الفرق ما بيناتهم. يعطيك الصحة. الخرف كما تقول انت التربوشة الكبيرة اللي تضم جميع الأمراض العصبية اللي تعطي اختلال في المدارك متاعنا. معناتها كي نقولوا مدارك معناتها الذاكرة النطق السلوك هذو ما هما المدارك. الزايمر هو الأكثر شيوعا معناتها هي سي لاباتولوجي الأكثر نلقاوها على ذيك معروفة باسم الزايمر. مش كل خرف معناتها الزايمر. هو نوع من الخرف.
0: هو نوع من الخرف.
2: به نحن مستنسين قبل ولا التو حتى اللي جاري عنا يقول لك كي تقولوا مثلا فما علامات هكا متاع نسوة ولا علامات يقول لك ليه ذيك خطره كبر ذيك خطره معناتها ولا ينسى شوية خاطر أكبر. دونك هذيك لا ما هوش صحيح. النسيان مع العمر هو الحمد لله ننسي وهي نعمة النسيان والعبيد الكل تنسى. تبقينا ديما معناتها النسيان هذيك باش نحطوه في الإطار متاعه معناتها النسيان بالنسبة للحالة 6 شهور التالي ما كانش ينسى بالطريقة هذيك معناتها النسيان يمشي ويزيد معناتها فما كيما نقولوا غوتانتيسمون على حياته اليومية. ما هوش عادي التصرف متاعه ولا النسيان متاعه ماشي ويزيد مقارنة على شكين عليه قبل. وقتها الإنسان يزمو يتحير شوي ما هوش عادي.
0: وفما حتى في الكمبورتمون متاعه ينجم يتبدل مريض للزايمر.
2: بتبيع هو كيما قلت لك الخرف ولا النوع متاعه هو للزايمر هو أنواع معناتها المدارك العقلية متاعنا تتبدل. هو الزايمر هو معروف اللي معروف به يبدأ بالذاكرة يمس الذاكرة أول حاجة خاطر البلايس اللي تتمس أول واحدة خاطر فما تراكمات متاع دي بروتين ما همش عاديين في البلاصة اللي تحكم في الذاكرة. وبعد هاللي بروتين هذو يمشيوا يسرحوا بشوية بشوية باش يمسوا المدارك الأخرين. دونك من الأول ينجم يبدأ بالنسيان وهو الأكثر دارج. أما راه ينجموا يظهروا علامات أخرين مثلا اللغة متاعه ما يلقاش الكلمة باش يقولها مثلا الحساب والانتباه متاعه يتمس ما عادش يعرف يتصرف بالقدا من بعد يولي السلوك متاعه يتغير. دونك هذيك معناتها مع تطور المرض نفسر لكم علاش الزايمر نحن نقولوا ينسى ستادير الزايمر راه صحيح على خاطر من الأول يبدأ في البلايس اللي تمس الذاكرة ومن بعد ينتشر المرض باش يمس البلايس اللي مختصة في المدارك الأخرى.
0: هوني دكتور نحب نسألك علاش مريض الألزايمر نقولنا هو يمس الذاكرة دوك باش يبدأ ينسى يعيش في فترة ما في يقعد يتذكر مثلا صغره ويقعد يجبدلك على الناس ممكن فيهم اللي مشى واللي فارقونا ووقته ويبدأ ينسى حتى مثلا باش يعقل ولده ولا شنو اللي يصير
2: بالضبط؟ سؤال وجهي مدام جهين على خاطر حتى كي يجيونا نحن المساعدين تاع المرضى يقول دكتورة باش يهبل راهو يتفكر معناتها بالتدقيق شنو اللي صار له عنده 20 سنة وكان نسأله أنا توا شنو كليته وما يجاوبنيش هذاك عادي جدا علاش على خاطر قبل ما يمرض قبل ما يظهروا علامات المرض وقت اللي هو كان لابس عليه أي حاجة معناتها تلقاها يتذكر علاش على خاطر لا تستوكي خاطر خباها في الميموار نتاعو وقت اللي حاب يسترجعها لقاها في مرض الألزايمر وقت اللي المرض موجود ما عادش ينجم يستوكي تعطيه المعلومة المعلومة فيها وتمشي وتتخبى وقت اللي حاجته بها عاود يجبدها المعلومة تضيع دونك ما عندوش ستوكاج دونك يولي توا يضيع جديد أما القديم اللي كان مخبي نجم يجبدو
0: فوالا دونك سي بور سا يقعد يعيش في القديم والجديد كل يبدأ يضيعه
2: وي توتافي
0: الجانب الوراثي هوني دكتور هل فما جانب وراثي هل فما دي فاكتور يخليو انسان على غير انسان عرضه اكثر باش يمرض بالالزايمر فباش يكون يقول لك توا سامحني دكتور فباش يكون يقول لك توا الستريس اللي نعيشو فيه السنوات هذه الكل الضغط اللي نعيشو فيه انواع نتاع الخدمات نتاعنا توا كيف كيف الجاري يقول لك زاده كيف كيف حتى لي زورديناتور ها لي زابليكاسيون يقول لك هذوكم الكل ينجموا يسرعوا في ظهور الزايمر رغم انه ما فما جانب وراثي صحيح من الغلط في هذا
2: الوغ باش نديرو متفاهمين فما هما عوامل الخطر اللي هما يخليو الانسان معرض أكثر مثلا الفرق بيني وبينك أنا باش نعمل ألزايمر وأنت ما تعملش لطف علينا الكل هو فما عوامل تزيد تساهم تقوي في معناتها
0: الprobability
2: إن أنا نمرض شنو هما العوامل لازمنا نعرفوا زوز أنواع فما عوامل اللي الله غالب ما عندنا حتى سلطة عليهم اللي هو العمر علاش انت قبيله كي بديت تسال فيا سؤالك الاولاني قلت لي العباد الكبار خاطر احنا كي نقدموا في العمر الريسك الاحتمال باش نمرض بيه بالالزايمر على قد ما نقدموا في العمر على قد ما الريسك يكبر عادي انت ماشي الاكثرين نلقاهم في السبعينات نلقاهم في الثمانينات دايوغ العبد قد ما يكبر قد مثلا في اللي عمرهم اكثر من 80 باش تلقى انسان شخص على ثلاثة عنده الخرف ديزون دونك هذا ما عنديش حتى قدره على هذا وعندنا الوراثه سؤالك وجيه علاش على خاطر العباد اللي عندهم ان بارون دو بروميير دوغري معناتها الوالد ولا الوالده في العائله شكون عنده الالزايمر هو اكثر عرضه مش معناتها باش يعملها الالزايمر خاطر يتفاجئوا العباد
0: أمي أكثر عرضة.
2: اما اكثر احتماليه اكثر عرضه هذوما تبعين حاجات ربي عطاهم لنا باش نتصرفوا فيهم بقينا فما عوامل اللي نجموا نقصوا بها فرضيه ظهور المرض اللي هما بالوقاية رانا نجمو نقيو من مرض الألزايمر مي على بكري
0: فما وقاية منه
2: نجم باش نقصوا في احتمالية ظهور هذا المرض
0: كيف
2: سهلة برشا ملي نبداو صغار هو من احنا صغار حتى لين نكبر التعليم هو معناتها كي يجيو يقارنوا يلقاو العباد اللي قارين هما اقل عرضة من العباد اللي عمرهم مشاو للمكتب وبلو معناتها لو نيفو نتاعنا نتاع القراية قوي اكثر نحن محميين من المرض
0: وقلنا واخا قاعدي ما يخدم
2: يعطيك الصحه باه من بعد فما العوامل اللي هما تبعين امراض القلب مثلا ضغط الدم السكري الشحم في الدم هذوما راهم ما نحقروهمش على خاطر المخ اي تري سنسيبل العروق نتاع المخ هاك لي فارياسيون نتاع السكري بدا ماهوش مريق اللي نحنا نحقروه على مدى اعوام هاو طلع هاو نبلبزو ياثر على الاوعيه الدمويه والمخ يولي تري سنسيبل كيف ضغط الدم كي بدا ماهوش مريق راهو هذاك عامل خطر لمرضي الزهايمر الشحم في الدم خاطر احنا توا هاك تشوف لوعيه الماكله نتاعنا خايبه ما عادش عندك الريجيم ميديتيرانيان اللي فيه برشا خضره برشا الياف الاوميغا 3 اكسيتيرا
0: تاكل على ساندويتش على مقلوب
2: على وساعات الظروف ما تسمحش زاده باش ناكلوا الالياف باش ناخذوا الخضار الغلال والكل دونك هذاك الكل راهو عنده تاثير على المدى الطويل بالنسبه
0: على الالزايمر
2: وعندنا كل حث مدام جهان احنا انا توندونس باش ندوق قاعدين نهار كامل فوق الكراسي ما عادش نتحركوا قبل كنا مثلا نمشوا على سقينا من الخدمة للدار ونستسهلوا هزكر هابتوك وتقوم معتها باش تمشي حتى مسافة متاع 500 متر ولا 900 متر وندخلوا لازم نهز الكهرباء ونخرج من هذيك الرياضة ما نعملوهاش. والسمنة سمنة زادت عنا نحن خاطر ما نش نتحركوا هذاك عامل زاد راه مهم تاع ظهور
0: الألزايمر.
2: باهي ثم أفليو توا مالوغوزمون بخلاف التدخين وشرب الكحول مالوغوزمون ظاهرة ولات معناتها هي ظاهرة استهلاك والإدمان على المخدرات اللي احنا معناتها العباد ما يجيش لبالهم لهذاك راهو عنده تأثير على المدى الطويل. الكونسوماسيون اللي استعملوها متاع المخدرات فماش مخدرات دوس ودروغ دور
0: الكل مخدرات
2: فوالا راهم هذوكم الكل عندهم تأثير على المخ الانتر معناتها راهو كان باش تدخل في السيركوي هذاك راك انت معرض روحك نهار اخر باش تمرض بمرض الالزايمر. بخلاف فما انواع متاع دويات اللي ياخذوهم مثلا العباد اللي بسيكوتروب باش يرقدوا في الليل ساعات نستعملوهم مده صغيره اوكي يولي خاطر ظروفه ما تسمحلوش يرقد ولا عنده مشكله متاع نوم يولي فما نوعية تاع إدمان عليهم يولي يستهلكهم وحده ولا معاش يعمل يمشي للطبيب باش يعمل الوصفة يولي يستهلكهم هو باش يرقد الوحدة هذيك راهي على طويل راهي تأثر على الذاكرة. به دونك شفت مدام جيهان قديش من حاجة نجمو نقيو بها نجمو معناتها الحمية متاعنا ليجيان دو في متاعنا راهي مهمة ياسر. بخلاف هذيك حكيت انه النوم احنا اي النوم نحنا ولينا puisque on s'expose برشا للتليفونات منو كان بالتليفون قدامنا
0: سامح دي يقولك ترى علي النوم في وسط الليل حليت التليفون شفت الشمع فماش بعد سكرت عاود كملت
2: يعطيك الصحه اذا كان القط
0: اذا كان القط
2: ولا اللوميير بلو تاثر ياسر راهو النوم مهم ياسر في الميموريزاسيون وعنده تاثير على لونتيرم جوستمون في الحكايه هذه. نحب ناكد على حاجه اخرى باش ما نسويهاش عند الناس الكبار والدينا كي يكبروا الكل كي ناخذوا تقاعد احنا اون اتوندونس مالوروزمون العبيد باش تشدوا ديارها ما عادش عندها اكتيفيتي كانوا يخدموا تري اكتيف يشدوا ديارهم ما عادش يخرجوا ما عادش يعملوا كل لي اكتيفيتي لا بريكولاج لا جنينه لا حتى شيء. وزاد حاجه اخرى ننسوها اللي ساعات ينقصوا في السمع ينقصوا في النظر لكن نقص في السمع اذا كان ما نعملوش ابارياج مشيش للطبيب الودنين والا ما نصلحوش اذا كان عندنا الماء في العينين معناتها ركبوا عدسه والكل راهو عنده تاثير هذاك باش المريض يولي منعزل اجتماعيا وكل انعزال الاجتماعي هذاك عنده تاثير معناتها جدي على المدارك العقليه نتاعك
0: لو كوتي هذا نتاع الاجتماع اللي قلت عليه دكتور نذكر بحثنا دكتور ايمان قاسم استاذه في طب الاعصاب مستشفى الرازي نحكيوا على اليوم العالمي لمرض الزهايمر. اليوم مش حتى كبار معناها في العمر ولا بالتقاعد القاروح وحده اليوم وناتوندونس معناها حتى في وسط العائلة سهل قريب ليك ولا حتى يكون لك ما تقبلوش ما ترهوش كل من مناسبة المناسبة ولينا نعيشوا ثلاثة أربعة من الناس كل واحد نقولنا شدد ببوشته
2: شدد تليفونه
0: ببوشته تليفونه اكزاكتمون دونك هذا ينجم يأثر قروحك ساعة على ساعة سهرية كاملة ما حكيت حتى كلمة نهار كامل أبار الخدمة كان لقيت شكون مش حكيت معاه سينو ما تحكيش عايش في موندو الفيرتويل اون كونسوم اللي فما توا اليوم في عالم مواقع التواصل الاجتماعي هل هذا ياثر زاد كيف
2: اكيد اكيد ياثر وانت جبتها الحكايه هذه راهو على قد ما نبداو فاعلين اكتيف معناتها سور لو بلان كوجنيتيف على قد ما انت مثلا واحد يقول القايل راهو هذه تجارب معناتها خذوا عباد كبار في السن وتعلموا لغه جديده معناتها كل ما باش معناتها نكتسبوا مدارك جدد راهم هذوما ياسر يعاونوا باش نحافظوا على المدارك اللي عندنا معناتها راك كسوسوا صغير ولا كبير على قد ما كش تقرا على قد ما كش تعمل علاقات على قد ما الهيجين نتاعك باهي على قد ما تعمل سبور مش لازم سبور باش نقيدوا في ساله معناتها الحمد لله يا ربي عندنا الشمس ما احنا معناتها بلادنا
0: ما عندناش تروتوار باش نمشيو عليه
2: نساعدوا روحنا هاك نساعدوا ما نقلقوش برك ليش مره تروتوار اون توكا لازم نلقاو حل
0: لازم تعمل مشي
2: لازمنا يزمع فما عزيمه
0: يتحرك الدم
2: فوالا حرك الدم اما راهو بصفه منتظمه مش اليوم عملت مثلا نص ساعه ولا ساعه وبعد نقعد جمعتين وبعد نتفكر لا راهو هذيا اللي نحكي عليه راهو هذيا حياتنا اليومية إيجيان دو في خمم في روحك قبل ما يخمو فينا العباد الأخرين.
0: به نكمل معاكم دكتور قبل ما نحكي نحكيه على مثلا جانب العائلة لأنه هوني دورها كبير لأنه تعب في الأخر والحمل مش يكون أكثر على العائلة. كيفاش تتصرف معه؟ فمش كون تقول لك باش نسكر عليه البيت، معاش باش نخرجه، نخافه يخرج ويذيع، ما نحبش قدام فلان ولا فلتين يظهر مش عارف كل كلمة ضايع فيها. تو كده تو نحكيو فيه، هل هذا ينجم يعاون ولا بالعكس؟ ما هوني باش نحكي معك دكتور اللي يسمع فينا واللي يقول لك بربي فما كل ها كلمات متقاطعة ولا ليمكوزي ولا كارتا وإلا نعمل جوت سوسيتي وإلا، هل ذوكم بالحق ينجموا يخليه أنا ذكرتي نقويها؟ خاطر لازم نقوي الذكرى في الآخر،
2: اسمه جوت سوسيتي، وإحنا أكدنا على العامل الاجتماعي. بالعكس عنا أحفادنا معنا في الدار، خليهم يلعبوا، بالعكس الناس الكبار يشيخوا مع صغيرات، دونك يلعبوا شكب، يلعبوا الرمي، يلعبوا لي موفليشي اللي تحب انت. المهم ما نقعدوش باسيف وراء اكران، سي با سا المطلوب، بالعكس على قد ما باش تخدم معناتها خليهم يلعبوا كل خربقه اللي تحب انت اللي هما مستنسين به، معناتها بالعكس سالي سوليسيت باش يخدموا باش يخرجوا كل حافز معناتها الحاجات اللي يحبوهم خليهم يعملوهم. نقول لهم زيدا حتى كي بالنسبه لمرضى الزهايمر حتى لي زكتيفيتي اللي ضيعوهم قبل هو معاش نجم تعمل عليه في الدار، عطيها تطويد باش، عطيها تفصص لك الجلبين، عطيها معناتها يفوك الانسان يقعد فيه
0: فوالا مش شده تركينا. انه يجوا مريض الزهايمر معناها العائله هوني تقول لك انا سمعت بيه وروحت بيه توا مثلا في ليتاب الاولى في ستاد الاولى، خاطر انه نصور فما دي ستاد معناها هل نفصل ونقول له راك هذا توا ديبي تاع الزهايمر دونك باش نساعدوا روحنا، ولا لا خليها كيكا وتعامل معاه كي قال لك يقولوا أتولوج معاك وكان مثلا
2: هو هذه الكلتور متاعنا معناتها احنا ديما العائلة لا تندوس تجيب بحذيه وتقوله وش تحكيش معاه هو راهو سا ديبون دي بروفيل انت ولي باسيون، فما دي باسيون اللي هما يجيوك يقولك انا شنو عندي ما تنجمش تخبي على المريض متاعك تقوله انت ما عندكش. احنا كي نسمعوا كلمة الزهايمر نتفاجعوا بالحق، العباد الكل راهو الزهايمر صحيح هو مرض العصر، سي تام بروبليم دو سانتي بوبليك معناتها راه ماش لعبه، فهمت؟ نواقيز الخطر دقت ما كل عام به. توا كيفاش باش نتعاملوا معها؟ راهو كيما قلت انت فيه مراحل، مش معناتها احنا الزهايمر راني سايي من الاول معناتها ماش نتفكر حتى شيء وراني نضيع كل شيء ومدير كل، لا لا مش صحيح. وراهو المرضى هذيا معناتها تتطور على أعوام سنين، معناتها راهو عنا الوقت باش العائلة السادابت، المريض يفهم روحه شنو نفسر وهو يفهم راهو يقعد عنده كل اللي مومون دو لوسيديتي يعرفوا شنو عنده كل عنا معناتها مرضى اللي يعرف روحهم في المرحلة الأولى ويحكي بالكدي ويفسر لك ويقول لك راني مثلا كثرت عليا الحكاية هذوك يجيك معناتها هو طالب
0: كونسيون.
2: فما مالوغوزمون برشا عائلات يجيبوا المريض كي تبدا مرحله متقدمه يسعيو طابو معاش عندهم كيفاش يعاونوا، خاطر من الاول يقول لك هذاك كبر راك هاون انا احنا نسيسو وبعد يجيبوا لك في مرحله مسكين متقدم اللي هو لا يعقل لاولاده ما يتفكر حتى شيء، يوسخ على روحه سلوكه غير عادي، لا يرقد ليل نهار، هذيك جينا في مرحله متقدمه وقت العلاج يبدا أصعب مخل. شوية ما أصعب معناتها معناتها الدوية وحده مش باش تكفي، وتلقى ليدان هو المعين هذاك هو اللي تاع دايوغ. احنا عملنا بالمناسبة هذه حبيت نقول لك اللي المركز نتاعنا مركز الألزايمر بمستشفى الرازي اللي تابع طب الأعصاب وتحت إشراف الأستاذ رياض قبيدر،
0: نسلم عليه برشا دكتور رياض، دوك تسالنا جاية دكتور راه باش تنورنا هوني في الاستوديو مصرة راني
2: ان شاء الله المرة الجاية يكون
0: بحضرتك ان شاء الله. انت نورتني دكتور
2: خلينا معناتها وقع اعتماده كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية
0: معناتها في اختي الحق بتاع ربي قلت لكم تكون الصحة خدمة
2: كبيرة واللي هو باش يعاوننا جوست ما باش نبداو عنا ارقام صحيحه ومعناتها سور لو تيران نجمو نعرفوا الارقام. حاجه اخرى خدمنا ديجا قبل مع منظمه الصحه العالميه على برنامج اسمه انا اعين. البرنامج هذايا ديستيني للعباد اللي قايمه
0: للعائله للمريض بالالزهايمر
2: اللي كيما انت تسال في السؤالات انا شنو نعمل واسكو نجاوب وما نجاوبوش، اسكو ما يرقدش في الليل شنو يلزمني نسكر عليه نخليه يخرج. معناتها عبارة على برنامج كامل باللغة العربية وباللغة الإنجليزية اللي خدمة كبيرة معناتها خدمناها وهي موجهة وقمنا بمعناتها تكوين عائلات وحتى معناتها فريم لو كل اللي هما
0: ان كونتاكت ديريكت مع
2: اكثر من 600 شخص علمناهم شنو يلزمهم يعملوا وما يعملوش. دونك والعائلات كي تتقابل مع بعضها كيما تقول تبادل بين التجارب, انا راني لقيت الحل هذاك, راني عملت هذاك, فهمت؟ دونك هذاك مهم. جست حبيت ناكد في الكلمه هذيا, راهو دور العائله مهم مهم جدا, ونعرفوهم اللي هما تعبين وربي يعينهم, خاطر ماهيش مرضى سهله, وهي مرضى مزمنه, ماهيش متاع جمعه جمعتين وكاو نهزو يدينا. تبقينا احنا البوان فور, قوتنا في المجتمع العربي الاسلامي هي العائله, معناتها كومباراتيفمون اوغوزمون بالنسبه للمجتمعات الاخرين, معناتها راهو هما كما تقول انت صرح حاجه نتعمدوا عليها ويعاونونا نحن, واحنا تحت ذمتهم جوستمون باش نعاونوه.
0: ميرسي بوكو دكتور, نورتني. دكتور ايمان قاسم, استاذه في طب الأعصاب بمستشفى الرازي.
1: أستو سانتي. أستو سانتي.
3: فغام. أنا رأى إنه زمان المدرسي ياسر شارجي للصغار, خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا, أنت كي تربطوا في بلاصة من 8 للخمسة ما يلقاش وقت إنه باش يلعب.
4: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج, يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثة من شيرة, يبدا صغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناتها ويراجع دروسه, ومن شيرة أخرى أقل عبء على البو والأم اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك أورد بوانت, معناتها تفض حتى مشكلة السيركيلاسيون في السونتر في.
5: بالنسبة لي بحسب تجربتي قبل أنا قريت وقريت أولادي وقت قبل كي كان زوز أوقات هذاك أحسن, فما راحة للصغير أو في العشية صحيح يروح يبدو والديه في الدار, معناه ما هو ما يتعبش.
6: كون يكون حصة واحدة خير عليك, مثلا أنا ولدي ما ثلاثة ونص ما تبقاش فين باش يمشي, عادي للخمسة متاع العشية هو يدور في محمد الخامسة, وكان جاء وقت واحد ممكن هكاك أحسن.
7: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون, هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار, زيدا كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه, الاميت الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
8: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقراو به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية, هل أنه فعليا يتمشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أن بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتمشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ما ظفر من هالاثنين.
9: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
10: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة, فورم مع أمينة بنتور.
11: فورم
10: عبر خلي رايك يبدل, الأولى في تونس.

شاغل عشق محليه. الاسم عشق محليك يا عشق. ديديكاس مع عند باباتها خليل، من عند ماماتها مروة، من عند أختها مايا، من عند بميتها سعيدة وبميتها وحيدة، مع عند جدها أحمد وجدها منصف. يقولولك يا عشق كل عام وانت حيا بألف ألف خير. زيدا نحب نقولوا مبروك الصفي مقدم، مبروك عليك الماستر. هاوكا زغروتة كبيرة، ديديكاس من عند باباتها، باباتها وعائلتها الكل. هاوكا زغروتة عملنهلك فيل إن شاء الله للفرحة الكبيرة. زيدا كيف كيف من الماستر للفرحة الكبيرة. إن شاء الله ربي ينجحكم ديما ويفرحكم ديما. وانتم زاد اللي كلمتونا على ريبوندورنا لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير مزيف، انا نادية الشادي من برج العامري. نحب نهني راجل بنتي جار الدين الشادي بعيد ميلاده في فرنسا، ونقول ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وربي يفضل لك عبير وسندوته الغاليه. سلم عليكم.
2: نقدم تهنية الخاصة بمناسبة عيد ميلاد زوجي العزيز على قلبي كمال علاق، ونتمنى له طول العمر والصحة والهنا يا ربي.
3: صباح الخير عسلامة، أنا لبنى من توزر. اليوم عيد ميلادي، أما عيد ميلادي اليوم عندها فرحة خاصة. نحب نقول كل عام وانت بخير بنتي، اللي هي أحلى هدية جتني في نفس يوم عيد ميلادي.
4: أخير مزيك، أنا منيا بن علي نزارة. نحب نهني بنت بنتي قمر الحلفاوي اللي تحتفل بعيد ميلادها العام الثاني، ونقولها إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله بنجاح. وشكرا مزيك.
5: وربي نحب نهني أختي بعيد ميلادها سعيدة بن سينة في الختمين ولاية بنزرت. نقولها كل عام هي حي بخير، وربي يطول في عمرها أختي الحنينة الغالية، ونقولها أختك وحيدة بن سينة من بوم هلا تحبك برشا برشا برشا، ربي يفضلك لي عيش أختي الغالية.
0: غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
6: ان شاء الله بطول العمر لكم الكل. ميرسي الفاطمه اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمه اللي كانت معنا في الستاندار، ميرسي العبد ناصر في الديجيتال، ميرسي المخرج بتاعنا مروان. ان شاء الله يا ربي عديتوا معنا وقيت حلو. ديما نعاود نذكركم انه على 71 113 013، دوك ان تحبوا تتواصلوا معنا تنقضوا تلاحظوا مرحبا بكم، احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله في لمن شيء طيبه.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسويس.
2: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
1: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
2: طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم
2: ورفقتني زيدة يد أمة بيا
1: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
1: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم. ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 0002.
4: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير خذ لبخول كوجينتك.
5: تدلل تدلل
6: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
5: تدلل
7: جيان إيام دللنا.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مصدر مطلع يكشف لموزيك أن نسبة الكهرباء التي لا يتم احتسابها ضمن مبيعات الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقدر بنحو 19%، منها 12% خسائر تقنية وفنية مرتبطة بالشبكة تحدث أثناء نقل الكهرباء وتوزيعها، ويتمثل الباقي في الكهرباء المستهلكة خارج الإطار القانوني عبر الاختلاس والربط العشوائي ولا تدخل في الفوترة، ويشكل اختلاس الكهرباء نزيفا ماليا مباشرا لموازنات شركة ستيك باعتبار أن الطاقة التي تم إنتاجها بكلفة فعلية لا تقابلها إيرادات مالية. ووفق المصدر ذاته تعتبر نسبة 19% رقما مهما في نسب الفاقد من الكهرباء المنتجة في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر به ستيك، حيث تبلغ قيمة مستحقات الشركة غير المستخلصة والمتخلدة بذمة الحرفاء 6.5 مليار دينار. تتواصل في دار المصدر بالعاصمة الاجتماعات القطاعية التي انطلقت منذ يوم 15 سبتمبر الجاري وتمتد إلى غاية موفى شهر سبتمبر في إطار الإعداد لبرنامج التظاهرات التجارية لسنة 27 و2000 والتمهيد لعقد المجلس الوطني للتجارة الخارجية. وفي هذا الإطار المدير المركزي بإدارة مقاربة ودراسة الأسواق في مركز النهوض بالصادرات سامي حسان يبين في تصريح للزميل السلطاني أن هذه اللقاءات تهدف للاستماع لمقترحات المهنيين والشركات المصدرة بخصوص الأنشطة الترويجية على المستوى الوطني والدولي والوقوف على احتياجات مختلف القطاعات وتحدياتها.
1: سلسلة أولى من اجتماعات قطاعية في إطار الإعداد للبرنامج الوطني الترويجي لسنة 2027 وتحضيرا كذلك لانعقاد المجلس الوطني للتجارة الخارجية من خلال مقاربة تشاركية. السلسلة الأولى من اللقاءات إذن شملت كل من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، قطاع مواد البناء والأشغال العامة، قطاع الصحة والصناعات الصيدلية، قطاع النسيج والملابس والصناعات التقليدية، التعليم العالي والتكوين المهني. وتم عرض الأنشطة الترويجية المجزة خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2026 والأنشطة مجالية بقية سنة 2026 مع عرض لمقترحات حول مكونات البرنامج الترويجي سنة 2027. تتواصل سلسلة ثانية من هذه الاجتماعات هذا الأسبوع وباش تخص القطاع المواد الفلاحية والصناعات الغذائية وتكنولوجيات الاتصال، بالإضافة إلى اجتماعات مع غرف الصناعة والتجارة، الغرف المشتركة، مستشاري التصدير، كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية. مع نهاية شهر سبتمبر باش يتم تجميع كل المقترحات ودراستها وصياغة البرنامج النهائي الترويجي، وباش يتم عرض البرنامج النهائي على المجلس الوطني للتجارة الخارجية. بإمكان المؤسسات التونسية إدراج مقترحاتها على بوابة مركز نهوض الصادرات.
0: في مستجدات الأوضاع في فلسطين المحتلة، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تفيد بوصول 4 شهداء تم انتشالهم و17 مصابا إلى مستشفيات القطاع اليوم جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر 25 و2000 إلى غاية اليوم الاثنين بلغ إجمالي الشهداء 1394 شهيدا، فيما وصل إجمالي الجرحى إلى 4839 جريحا. في ألمانيا، حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف يحتل المركز الأول في انتخابات ولايات شمال شرق البلاد الأحد، فيما سجل الحزب المحافظ الرئيسي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس أسوأ نتيجة له منذ سنة 49 1900 حسب ما أظهرت توقعات نتائج التصويت. أبرز التوقعات لبقية اليوم الاثنين، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب، الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 26 و31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة، والموعد اليوم يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماغ، كونوا معنا.
2: في تونس موزايك FM لا راديو.

0: مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم، بدايه اسبوع سعيده. مرحبا بكم في ميدي ماغ، الحصة اللي تحاول تلخص تحلل وتفهمكم اخر الاخبار في تونس والعالم، اثنين الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين. شكرا، تابعوا فينا على لايف اليوتيوب، تابعوا فينا على لايف الفيسبوك، على البث المباشر. سليم سمعي مخرج الحصة، مرحبا بك، شنحوالك اشواق، شنحوالك في الاخراج الرقمي بيان سور، تابعوا تعطيكم الكواليس وكل الاخبار. سينجي زعيدي، شنحوالك؟
1: اهلا وسهلا، الحمد لله،
0: بدايه اسبوع سعيده. ناهد جندوبي، شنحوالك؟
2: صباح النور وتحياتي نوفل.
0: مرحبا مرحبا مرحبا بيان سور، باش تعطينا اخر واهم الاخبار. سي خليل رقيق، شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا.
0: مرحبا بكم. جيهان بن عبد الله جينا في الساعه الثانيه، سلاح سكوحي جينا زاد في الساعه الثانيه، باش نعملوا دوره على اهم واخر الاخبار، باش نحكيوا على المدارس. احنا حكينا على العدل بين المدارس العموميه، خليل جيهان باش تحكي لنا، وباش نشوفوا مراسلات وحكايات على برشا مدارس عموميه ما عندهاش نفس حظ مدارس عموميه اخرى. معناتها لهنا الخاص مع كل 10-15% خاص، مش هذوما مشكلتنا، أو مشكلتنا حتى المدارس العموميه. في حل الدوسي تراجع الخصوبه والولادات في تونس، موضوع هام برشا ناهد، باش نكملوا نحكيوا فيه. في الجرايد، الذكاء الاصطناعي في تونس، تحديد هويه 126 ارهابي اجنبي، نجاح تونسي ممتاز. واستناونا سيناجي وبعد باش ناخذوا معطيات مهمه ومهمه جدا لانتربول والثقه كبيره في تونس. جريده الكويتيه، لو خلطنا للخبر، انقطاع الاتصال بالمرشد الاعلى في ايران منذ اسبوع. في موزايك 24 باش نحكيوا على افضل شركات طيران في العالم، تونسير كالعاده ماهيش في التوب 100. وبعثه دائما الجمهوريه التونسيه لدى مكتب الامم المتحده في جنيف، نحبوا الاموال المنهوبه والمهربه الى الخارج. معناتها الطلب هذا يتكرر، يزيونا قالوا لهم ما كل البلاغات ومن كذا، هل ممكن تجي اموال تونس منهوبه الى الخارج ولا باش نقعدوا نختموا برشا حكايات هكا؟ بينصير صلاح باش يعطينا ما فاتك شيء وبرشا حكايات عن انفو انتوكس. اذا تحبوا تشاركوا معنا في انفو انتوكس في الساعه الاولى، نعطيكم اخبار شنو صحيح شكون غلط، اطلبونا وابعثوا لنا بالواتساب تو 23 513 000 23 513 000، احكي لنا زاد شنو قاعدين تعيشوا، اخباركم واصواتكم توصل. يلا نعملوا طله تو على دقيقه نيوز، يا نهدا
4: دقيقه نيوز،
5: دقيقه نيوز،
4: دقيقه نيوز.
2: نبدأ أخبارنا ونبدأ أسبوعنا بأحوال الطقس، كيفاش باش تكون الأمور بقية النهار هذا. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري كان يتكلم في أحلى صباح وتحدث على الطقس اليوم، يقول بشاشة خلية رعدية نشيطة مع أمطار متفرقة عموما، وتسجل درجات الحرارة انخفاض ولكن طفيف اليوم، تتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، توصل حتى 34 درجة بأقصى الجنوب. الريح تكون ملقية من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية نهار 18 سبتمبر الجاري ارتفاع بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور. والمرصد يفيد بأنه منذ بداية السنة الجارية سجل 980 قتيل مقابل 882 قتيل في نفس الفترة من السنة الفارطة. في إطار مواصلة العمليات الأمنية اللي نفذتها مختلف الفرق الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجين، يتمكنوا أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس خلال نهاية الأسبوع من الاحتفاظ ب 11 شخص، من بينهم 4 أشخاص محل عدة مناشير تفتيش في قضايا تتعلق بالمخدرات. وأسفرت العملية على حجز كمية هامة من أقراص ليريكا كانت وفق المعطيات الأولية موجهة للترويج في الوسط المدرسي، إلى جانب كمية من مخدر القنابل الهندي كانت معدة للترويج. أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بالعاصمة يتمكنوا من القبض على المتهم الرئيسي في حدث الاعتداء بآلة حادة استهدفت تلميذين بمحيط إحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة لاكانيا، مما أسفر عن تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الصدر والكتف. والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تاذن بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي في العملية لمواصلة الأبحاث معه والوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مع اتخاذ قرار بإحالة شخصين آخرين شملتهم تحقيقات بحالة تقديم على أنظار القضاء للبت في مدى تورطهم في العملية. نختموا مع إيطاليا ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتعلن التزام الحكومة حظر ارتداء النقاب والبرقع في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي من دون تحديد هذا العدد. إيطاليا هي من أكثر الدول الأوروبية اللي قد تعرف في تدفقات مهاجرين بسبب موقعها المركزي في البحر المتوسط، ما يجعل الهجرة قضية محورية وتحدي مستمر للحكومات المتعاقبة في إيطاليا.
5: دقيقة نيوز. دقيقة نيوز. دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد، شكرا على مساجاتكم على 23513000. احسن تعليق بالله خلينا نبدأ به، قالك الماء كنا نجري وراه ولا يجري ورانا؟ في الصيف نجري ورا الماء، في الشتاء الماء يجري ورانا، يعني تغيرت المعطيات.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله انه تم القبض شكرا للشرطه العاديه سيدي بشير بالعاصمه على المتهم الرئيسي في حادثه الاعتداء بالحادة زوز تلامذه بمحيط احدى المؤسسات التربويه بلاكانيا. الحمد لله منعنا من كارثه الذكر عميل تيلي في اول سيزون زاده، فما شكون قتل تلميذ. الحمد لله منعنا، ما نعرفش معناتها فما هو راهو فما حمايه وكذا، ولكن العمليات هذو ينجموا يسيروا. الحمد لله تم القبض عليه، ان شاء الله يتحاكم محاكمه عادله، يشد برشا سنوات حبس
1: والحكم يكون رادع الغير، وخاطر بالحق راهي قاعده تتكرر، وفما ديما نوع من المجرمين يطمعوا في المؤسسه التربويه لانهم يعولوا على انه الطفل مش قادر يدافع على روحه، وانه المحيط هذا واللي معناها نتاع بركاجات ونتاع سرقه ونتاع كذا. يعني الاجهزه الامنيه الان اعطتنا تو في بدايه السنه الدراسيه مؤشر انه فرض الانضباط التام في الشارع التونسي.
0: والأجهزة الأمنية سيناجي زادة أنت تتبعوا شكرا قسم الأخبار معناتها تعطيونا في الأخبار أولا بأول الحملات كبيرة على المخدرات، فما سمحوني في الكلمة فما عودة مدرسية للمخدرات، يعني يحضروا في كميات لطف يا رب.
1: مخدرات موجهة للوسط المدرسي
0: جستمو كما أقراص ليريكال اللي كنتوا هبطوها كانت وفق المعتويات الأولية موجهة للترويج في الوسط المدرسي. شكرا للقوات الأمنية على المجهود في كل الولايات، معنا وكل ملاحظة اللي قلت انت كل مرة ولا راجل ومرتو كذا، معناتها وليت يعني ما عادش ترويج المخدرات كل فعل الشنيعة كل يبدأ يروج المخدرات منعوت بالصبع ولا معناتها
1: ومراتي هدية
0: اي ويجا خذ فلوس وكذا، حاجة غريبة جدا، وهذا صعب من العمل الأمني بصراحة.
3: شوفنا في هو جديد في تجارة المخدرات انه البروفيل نتاع مروج وتاجر المخدرات تبدل
0: تغير
3: مع عاد شكل تاجر مفلوزي وكذا واحد توا ولينا
0: موظف ورجل موظف
3: ايه. ولينا نسمع على موظفين على معنا ناس عاديين ما عندهمش خبرة وتجربة في تجارة المخدرات، وتلقاه يخدم موظف ولا يخدم في أي مؤسسة يعني يمارس في عمل عادي، فجأة تسمع بيه اللي هو انخرط في شبكة لتجارة المخدرات. دونك هذا طلب مجهود أمني إضافي كبير للتعقب الناس هذوما للتعرف عليهم.
0: والتعاقب هو الأصعب
3: جستمام أصعب، لأنك وقت اللي
0: مرأة ورجلها في كرهبة ما تشكش فيهم
3: ما تشكش فيهم. وفما اليوم خدمة كبيرة على المؤسسات التربوية، يعني السيبل الجديد متاع هو مش جديد، هو معناه ظهر عنده توا سنوات،
0: السيبل السهل،
3: السيبل السهل، الهدف السهل، الفريسة السهلة متاع الناس هذوما المجرمين هذا هما التلامذة هما الشباب. علاش؟ لأنه وهذا حسب معناها التقديرات وتفسيرات الأمنيين بيدهم اللي يشتغلوا على هذا، يقول لك خطر فريسة سهلة، يعني ما تسحقش باش تقنعوا ولا باش تدور بيه ولا باش معناها
1: فئة سريعة الانقياد
3: يعطيك صحة
0: وتخلصها شوية
3: استقطابهم سهل، وحتى اقناعهم بالاستهلاك سهل، دونك فريسه سهله،
0: وحتى الترويج
3: جوستومون اي، ويستخدموا حتى تلامذه وشبان صغار في الترويج، وكل مره يبدلوا ويجيبوا ناس مع صحيفه السوابق نتاعهم نظيفه
1: نظيفه،
3: يعني حتى الامن ما ينجمش يشك فيه. وراو على اللي زاد معنا شجع الناس هذوما المجرمين هذم على استهداف الفئه هذه فئه التلامذه، انه معناها تلقى عندهم فلوس، يعني كيبيعوا حرابش معناها حرابش مخدره ينجم يتقاضى من عندهم أموال يعني
1: دارسينهم يعرفوا حتى مستواهم الاجتماعي ويعرفوا كذا
3: يختاروا بعناية وبدقة الضحايا متاعهم مش أي كان.
0: أما سينيجي فما تلامذة اللي روجوا لهنا ميساج للأولياء يرحم ولديك وقت اللي ولدك يقرأ في سنة رابعة ثالثة ويروح لك بتليفون يسوى 4 ملايين أسأله منين يبدأ عنده موتور شريها بخمسة ملايين أسأله منين رد بالك يقولك لا صاحبي كذا بوه فرنسا بعثي كذا معناتها ثبت بنتك شريها كذا معناتها ثبت من ولدك راقبه حتى من بعيد الفلوس منين جيدة رو فما مظاهر الثراء بين ظفرين سهلة الملاحظة عند التلميذ تلميذ شاري تليفون بستة ملايين منين جيك معتك يكذب عليك سمحوني يقول لك ليه رب مليون ونص ثبت ادخل قيد حطه في تشات جي بي تي قولوا هذا سمو قديش تو يخرج لك معناتها
4: راو راو حتى مليون ونص من جيبهم
0: اي راو الحمايه راو الحمايه الاولى من العائله راو الامن في الاخر يمشي مع المهربين من العائله زيد ما يلزمنيش نخرج وليد وسهل الولايه في الشهر
1: حتى الفلوس اللي ياخذهم من عند ابوه هما اللي لازم يتراقوا انت كي تعطي للطفل مصروف
0: شو صرفت يومين
1: ويطلب مقدار معين انت تشوف اللي هو
0: وانت كأم ما تعطيش بالسرقة لازم حتى كان اعمل ايجا الولد قل له نعطيك ما غير مبوك يعرف اما احكي وانت بوه قل له نعطيته احسبه قداش ولدك خذي فلوس
1: واذا قل فش نشري حاجة تمشي تشري الولد ثم حما بالغ معين ما تعطيه لش يده وذلك
0: دونك المراقبة العائلية مهمة جدا يرحم والديكم راو مهم مسؤولية جداً. العائلة
3: أيه. مهم جدا الكلام اللي قلته نوفل أنه اليوم دور العائلة التونسية اليوم دور كبير برشا في الوقاية وقاية أبنائهم قبل ما يتيحوا أو على الأقل في بداية سقوطهم معناها في الشبكات هذه لأنه شو معناها المختصين في المجال هذا يقول لك راو يزمك تكون تنتبه كأب ولا كأم حتى التغير الطفيف اللي يصير على
1: صحيح.
3: سلوك
1: صحيح.
3: سلوك ابنك أو بنتك يعني وقت اللي تشوف عليه مظاهر اللي ما كانتش عنده معناها حاجات كما كنت تحكي
1: ولا سلوك ولا
3: وثم حتى تغير حتى في في في في سلوكه معناها في طريقة تعامله راو فما أحيانا تشوف بعض العنف مظهر من مظاهر العنف في ردة فعل حتى الصغير في سلوكه في وللأسف شديد راو خلينا نكون واضحين راو فما عدد كبير من العائلات لا يراقبوا لا يشوفوا لا يتفقدوا أبنائهم لا يشوفوا على الأقل شوف له كرتابته شوف له شوف له تليفونه كلزم جسس على تليفونه
0: ما نرضوش شوف له بطريقة أمنية شو أحكي معه حاور وش عملت اليوم شنو وجهه فماشي كذا يلزم رانا الولي يبدأ هز ولده نص ساعة في الكهرباء ما يحكيوش راو الولايد تليفون يبدأوا حاطين رجوع راو حتى شنو تسمع ما يتفقوش على
1: دعي البعد البعد هو اللي يخلق هذا ولكن في أساليب التربية التقليدية اللي نعرفه كي تغزر في عين ولدك تعرفه فرحان ولا ما تغشش ولا عامل عاملة ولا والله بالغزرة أصلا حتى ولا لا نعرفه ولا نعرفه إيش هذي معناه الواحد يثب أما تقعد بعيد عليه ما تشوفوش بالكل تدخل أنت التعاسة هو في بيته
0: وبالنسبة لي هني وفرت له حق القراية والتيود مهمتي ليه لا صدقني ما توفرلوش حق التيود وأحكي معها خير ترى نقعدوا في النجاحات الأمنية نجاح مهم برشا نحب نحكي عليه نعملوا طلع على الجرايد
6: في الجرايد في الجرايد
0: اخبار دونك تبعتوه على موزايك المنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه الانتربول اعلنت عن نتائج عمليه امنيه دوليه غير مسبوقه من نوعها شمس اثنين كان فما شمس واحد مش في تونس بالاستعانه بتقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديد هويه 126 مقاتل ارهابي اجنبي وذلك في اطار عمليه شمس اثنين اللي نظمت بين 1 و5 جوان 2026 في تونس انا نحب نحكي عليه وحتى سينيجي عنده حكايات نحب نعطيكم معلومات خاصه انتربول تونس نحب نشكرهم الكفاءات التونسية نحب نشكرهم كيفاش تمت العملية هاو باش نعطيكم دونك إدارة الشرطة العادية بالجورجيني بجميع مكوناتها مكتب الانتربول تونس اللي فيه كفاءات مشرفة بين تونس والعالم راه مش سهلة الانتربول باش تجي تعمل حاجة في تونس دونك من 1-5 جوان 28 ضابط وخبير من 11 دولة جاو بخلاف تونس الكوت ديفوار غانا العراق كينيا ماليزيا نيجيريا الفلبين قطر تاجيكستان أوزباكستان وتونس هذوما اللي جاو وجاو بمهمة كبيرة خذوا 108 ألف تصويرة وفيديو، 108 ألف تصويرة وفيديو تم تحليلهم بتقنيات حديثة ومتطورة بما فيهم الذكاء الاصطناعي. مكتب انتربول تونس بإدارة شرطة العدلية جورجيني ساهم في إنجاح عملية شمس اثنين عن طريق مشاركة كفاءات أمنية وخبراء من تونس. دونك خرجوا، عرفت اللي إرهابي لهنا لبس كاقول في فيديو أخرى نفس المريول وجهه ظهر، فاقوا ب 126 إرهابي.
4: عملية تطابق بين صور وبين
0: من العالم كل تم القبض عليهم، سوريا العراق اللي في داعش كانوا اللي في كذا. دونك الانتربول هبط وقال العملية تمت بنجاح كبير وشكر تونس. دونك نعاود نذكر اللي هي عملية شمس اثنين، الانتربول قررها باش تكون في تونس 11 دولة كنت ذكرتهم، الكوت ديفوار، غانا، العراق، كينيا، ماليزيا، نيجيريا، فلبين، قطر، طاجكستان، وزباكستان وتونس. خبراء من العالم الكل ومن تونس، من 108,000 صورة فيديو تم إخراج 126 إرهابي وتم القبض عليهم في العالم الكل. والله حاجة مشرفة، وإحنا كديما نشكروا على المخدرات، شكرا للأمن التونسي، شكرا كذا، نعرف اللي فم عمل كبير. طب حتى الأولاد اللي ضربهم كذا نعرفوا راو ناس يباتوا ليل ونهار وميرقدوش بالإنترنت بالويب بالتتبعات وكذا، خدمة كبيرة برشا، نحبوا نشكرهم. وهذه عملية شمس اثنين حاجة تشرف. من عارف سينيجي كان عندك من قبيلي وانت تكتب ولا انا وخليل نظره
4: برشا مواضيعات
0: معنا. دونك حاجه تشرف وتنور، نحبوا نشكرهم. وتفضل كان تعطينا معلومات ثم يعلق قليلا
3: مع المعطيات اللي ذكرتها انت نوفل. خليني باش نذكر بعجالة مكتب تونس للانتربول، هو يتسمى مكتب مركزي وطني، اللي هو مهمته انه يربط بين اجهزة انفاذ القانون، يعني نحكي هنا على قوة الامن وشبكة الشرطة العالمية الامنة انتربول. يعني هو مكتب تونس هو حلقة ربط رئيسية ورسمية بين الأمن التونسي والأمان العام للأنتربول وباقي مكاتب الدول الأعضاء. وتونس راي مش أول عملية تشارك فيها هذه، لأنه شاركت في برشا عمليات، لكن خلنا مش نعطي بسطة صغيرة على العملية دي، عملية شمس اثنين. وعليش مسمعناش على عملية شمس واحد؟ عملية شمس واحد تم التكتم عليها بشكل كبير، وحتى الانتربول ما خرج حتى شيء
0: وما صارتش في تونس.
3: لا ما صارتش في تونس. أما تونس شاركت فيها،
0: شاركت فيها، شاركت طبعا كفاءتنا
3: شاركوا. عملية شمس اثنين اللي انخرطوا فيها وصارت في تونس، في تونس في جوان 2026 جوان اللي فات، وشاركت فيها كما قلت انت تقريبا 11 دولة
0: جنسية.
3: وشاركوا فيها 28 ضابط من اعلى من اعلى مستوى، فيهم ضباط التوانسة. وخليني نقول لك اللي راهو عندنا ضباط التوانسة متكونين في معناها في بلدان متقدمة جدا في مجال تعقب الإرهابيين وتعقب شبكات التمويل الإرهاب وشبكات التحيل. وهمش نحكي لك على عملية أخرى كبيرة مهمة جدا شاركت فيها تونس. دونك العملية ذي استخدم فيها الانتربول، وهذه تقريبا ثاني أو ثالث مرة يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. العملية دامت مدة زمنية بالذكاء الاصطناعي، تحت كما العدد اللي عطيته أنت تقريبا حوالي أكثر من 108,000
0: صور وفيديو
3: محتوى. المحتوى ذي عبارة على صور وفيديوهات وحتى التدوينات،
1: تخضع للتحليل والفرز،
3: خضعت لعملية التحليل. دونك تم الاقتصار في نهاية المطاف على تقريبا حوالي 6,000 محتوى. 6,000 محتوى هذه حصر الهويات في بشكل دقيق، والذكاء الاصطناعي مكن الانتربول في العملية ذي باش عطاهم صور بجودة عالية جدا. مع هذا شنو اللي عطات العملية ذي مع الصور؟ العملية ذي عطات معطيات دقيقة على تواجد مكان وتواجد الإرهابيين المطلوبين.
0: واضح. نعاود نذكر أنتم ما تسمعوا في معلومات حصرية على عملية شمس اثنين اللي الانتربول شكرها ودامت في تونس بحضور 11 جلسية منهم كفاءات تونسية كبيرة. تفضل.
3: دونك 126 إرهابي تم تحديد هويتهم وتم تحديد حتى مكان وجودهم.
0: واو.
3: واستهدفت زيادة معناها في جانب آخر العملية دي عملية شمس اثنين استهدفت مصادر تمويل الإرهاب. دونك تم التوصل إلى مصادر في بعض الدول لقطع التمويل على الجماعات الإرهابية دي, وتم فعلا تم بعد العملية دي وفما حتى طلبات خرجت من تونس تم توجيه ثلاثة طلبات إلى مكاتب تسمى مكاتب خدمات الأصول الافتراضية, لأنه تبين للأنتربول أنه عملية تمويل الإرهاب ما تمش
1: بعملة إلكترونية
3: تم بالعملات المشفرة. دونك وهذه كانت عملية صعبا لتفكيك خيوط والغاز العملية دي, لأنه تعرف نوفل ويعرفوا حتى الناس اللي يسمعوا فينا أنه عمليات مرور أو عبور أو إرسال أو تراسل بالعملات المشفرة راهي فيها حماية يعني على درجة عالية من الأمان. دونك باش توصل أنت يعني تلتقط معلومات على خطوط التمويل تمويل جماعات الإرهابية يلزم عمل كبير برشا. دونك تونس شاركت زادة أيضا في عملية صارت طبعا تحت إشراف الانتربول. العملية دي صارت بين أكتوبر 2025 وفيفري 2026. العملية دي كانت عملية ضخمة تحت وعطاوها اسم رامز لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصلتهم العملية دي وشاركوا حتى فما مكتب انتربول تونس شارك بضباط وخبراء مختصين في جرائم التحقيق الإلكتروني. دونك تم تحديد هوية حوالي تقريبا 4000 ضحية ومئات المشتبه بهم. العملية مكنت أيضا من تفكيك الشبكات هذه وكذلك تحديد المشتبه بهم في عملية تحيل صارت عبر الانترنت وتسبب في خسائر مالية كبيرة. وهم شعتيك حجم الخسائر لأنه الانتربول كان انشر تقرير كان تقرير صادم جدا. دونك تم القبض على إثر عملية رامز على 200 مشتبه به في التحيل, وتم تحديد حتى هوية 382 متحيل ومصادرة أموال 50 متحيل في العديد من الدول. في الأردن تم القبض على 15 متحيل بتهمة الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية. في قطر تمكن الانتربول من تحديد أجهزة كمبيوتر مخترقة أصحابها ما كانوش يعرفوا اللي هما مخترقين. في المغرب الانتربول كان صادر أجهزة كمبيوتر وهواتف وديسك دور القى فيها بيانات لبيانات بنكية, بيانات فيها حسابات بنكية لآلاف الأشخاص, واستخدموا جزء منها في عملية تحيل. دونك العملية ذي شاركت فيها تونس أيضا إلى جانب تونس هم الجزائر مصر البحرين الأردن وقطر وليبيا والمغرب. في تقرير الانتربول شنو فيه؟ الانتربول قال أنه الجرائم الإلكترونية هذه تكلف الدول حوالي تقريبا 18 مليون دولار في الدقيقة, يعني 9.5 تريليون دولار كل عام.
0: ما عادش نحسبه تريليون, خليني مليون دولار في الدقيقة.
3: في الدقيقة جوست ماي
0: قريب 50 مليار مليون دينار تونسي في الدقيقة. أي مرعب.
3: شارك شارك أيضا شركة تونس زادة كيف كيف في عملية كبيرة صارت في أود 2026 هي عملية فينيكس. عملية فينيكس اللي اتعقب فيها دوما تمش فيها استخدام الذكاء الاصطناعي بالمقدار كبير كما صارت في شمس اثنين, لكن تم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في جوانب من خاصة في الجوانب الإلكترونية, يعني أنك باش تخترق حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى منصات أخرى اللي غالبا نعرف اللي هي يعني الفيروياج متاعها يعني حاجة معناها تتفوق الخيال, لأن نحكي معناها على منصات انستغرام تيليجرام وغيره, وفما منصات أخرى أيضا اللي ما نعرفوهاش اللي يتحركوا فيها الإرهابيين ويستخدموا فيها عمليات التواصل. دونك عملية فينيكس شارك فيها شركة فيها تونس, وتونس شاركت بمجهود كبير في لتعاقب إرهابيين مطلوبين دوليا في منطقة شمال إفريقيا. وعلى أثر العملية دي تم القبض على إرهابيين مطلوبين دوليا اللي شاركوا في عمليات إرهابية في تنظيم داعش الإرهابي، في تنظيم القاعدة، في تنظيم بوكو حرام وفي تنظيمات أخرى. دونك الحقيقة يتحسب تونس
0: واضح
3: ماهوش سهل نوفل
0: أي.
3: أن الأمان العام الانتربول تعمل عملية في تونس
0: أي.
3: ما كان سهل
0: تونس سمعتها باهرة من عبر التاريخ. خلي التعليق صغير ممكن عاود نذكر هذا التاريخ ذكره لنا ناجي ونعاود نذكر نحن نحكي على شمس اثنين من 1-5 جوان مع 28 ضابط وخبير ما حدش دولة سميناهم شكرا لإدارة الشرطة العادية بالجرجاني بجمع وكوناتها ومكتب انتربول تونس. نخلي لك تعليق
1: شيء مشرف ويتقيم ونبدأ من آخر كلمة يعني لماذا مكتب الانتربول اختار تونس مقر لعملية شمس اثنين. هذا هو توا تحديدا باش نحكي كل حاجه نعطيها قيمتها الفالور نتاعها. الفالور نتاعها انه هذه قناعه راسخه، ناس مش قاعده تفدلك وناس مش تعمل في العواطف وفي التخيلات. قناعه راسخه باللي عندنا القوه العلميه في تونس، الكفاءه العلميه، باللي عندنا الكفاءه التقنيه، وزيد عندنا الكفاءه الميدانيه، وعندنا التاريخ في النجاحات في مقاومه الارهاب كجهاز تونسي. اليوم وقت نحكيو كيما هكا نحكيو على تونس كيفاش تشارك من خلال البحث العلمي والتدقيق العلمي في مثلا فرز 126 ارهابي من 108,000 تصويره. بمعنى هو هذا يعني احباط عشرات العمليات الارهابيه اللي كانت بتصير عبر انحاء العالم. ويلزمنا نفهموا مليح زاد كيف انه قوه اي جهاز في مقاومه الارهاب ما هيش في رد الفعل على عمليه ارهابيه والقبض على منفذيها
0: استباق.
1: بقدر ما هي القضاء عليها استباقيا، تطويق مصادرها الماليه، تطويق مصادرها التمويليه نتاع تجاره السلاح وغيره. هذا نفهموا هو قيمه تونس كدوله اللي منذ مده قليله اعترف بها الاتحاد الأوروبي نفسه عندما أكد أن تونس طرف رئيسي في جهد عالمي لمقاومة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية والاتجار بالبشر. بمعنى احنا اليوم في سياق أنه تونس الدولة اليوم محطة عالمية للحفاظ على السلم والأمن الدولي وأمن واضح. الأشخاص، وهذا هو الأهم في
3: باش نزيد معلومة بصراحة. صغيرة تونس هي تعتبر دولة محورية في التنسيق يعني بالنسبة للانتربول تونس دورها مهم جدا في تبادل المعلومة، المعلومات الاستخباراتية وتعقب واكتشاف الإرهابيين. حب أقولك نوفر راو فما هذه معلومة خليت أنا من سنوات ثم كوادر أمنية اليوم يشتغلوا في المكتب المركزي في الأمن العام في الانتربول يعني مش مسموح لوزارة الداخلية مش تكشف على أسمائهم، لكن فما برشا إطارات أمنية توانسة يخدموا في الانتربول.
0: شكرا لك سينيجي، شكرا لهم. والله وين عندي أمنية كنعمل حوار مع كيما نشوف البرة يجي واحد من الشرطة العدلية من القرشيني واحد عنده أسرار ويكشف لنا أسرار، والله نعمله حوار ممتع مخسارة
1: وحينا طبيعة خدمته
0: ايه نعرف عميق ويا بعد الرتريت ولا يحكي على حاجات القدم ولا يحكي حاجات برجوليرا وتوري القيمة والكفاءة متاعهم حاجة تشرفنا. إلى فاصل ونرجع لكم.
6: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: الوردني.
1: مرحبا مرحبا، بعثونا على 25513000. حكينا بزيد دونك نمشي بالنسبة للإيران وكذا والخبرات ونحاولوا نحكي عليه غدوة. نمشي والموزيك 24 هنا
0: موزيك 24
2: باش نحكيو بعد شوية على تصنيف سكاي تراكس 2026 للخطوط الجوية في العالم والمطارات. باش نشوفو الكلاسمون تاع تونس، ولكن خلينا نحكيو على طلب البعثة الدائمة للجمهورية التونسية دا مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اللي عاودتها أكدت على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة للخارج.
3: البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج. وتونس تؤكد ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتسهيل استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية. والبعثة التونسية تطالب الدول المستقبلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بعراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة، معتبرة أن استمرار هذه العراقيل يشكل عائقا أمام حق سيادي مشروع لهذه الدول.
1: دونك تونس جدد في جوان 26، كان زاد مسؤول تونسي قال عملية معقدة جدا. مثلا المثال السويسري مهم جدا، تجميل الأموال في العالي في سويسرا انتهى في 2021 بعد بلوغ الحق القانوني للتجميد، ولكن لا يعني أن الأموال ولات ملك أصحابها، بل مسارات قضائية. لا توجد أرقام، تم تحويل 3.5 مليون دينار من سويسرا عام 2021. قعدت بيانات البنك الدولي الخاصة بملف من علي تقول لك فما إجراءات قضائية، فما 50 مليون دولار في سويسرا وحد في احد القضايا. دونك الموضوع يطلب طول نفس،
4: طول نفس، ما زاد طول نفس لازم نفهموا الى اين والى متى، ويلزم نفهموا احنا تو في اما وضعيه سينات، احنا في اما وضعيه، احنا في وضعيه تفعيل الدبلوماسيه والرهان اساسا على القرار السياسي للدول في العالم بارجاع الاموال، والرهان اساسا على تغيير سياسات ماليه عالميه. ريت الشعارات الكبار اللي نحكيوا فيهم الكل هذا ما تبقى لنا، لان وقت نحكيوا على العراقيل
1: واضح تحب الفلوس اكثر من
4: دولار صحيح نوفل. لا لازم نذكروا بحاجات، ونذكروا اذا كان احنا فشلنا لمده 14 ولا 15 سنه في انه نعملوا حاجه، نذكروا باللي العراقيل الاجرائيه والقضائيه والقانونيه كان للطرف التونسي امكانيه تفاديها لو بعث أحكام في الأجال، لو ترجم أحكام في الأجال. طلب منه ذلك على استرفاع التجميد في سويسرا كما تحكي عليه، وسمعت وقتها خبراء وسمعت ناس اللي تفهم القانون، قالك الناس طالبونا بأن ثم أحكام نعللوها ونترجموها لخاطر تمشي الدولة كما سويسرا مثلا. أنت رأي مش مسيطر على البنك الفلانية اللي فيها الفلوس وعندها قوانين تجبرها البنك اني تحترمها باش تقول لها اعطيني السر البنكي هذا ولا هذا ولا
1: في بدايه الثوره خليل 2011 و12 و13 و14 صاروا مشاهد في المحاكمات، فيديوهات كي تتبعث ياجلوا كل الناس تضرب وتسب وتعيط، هذوكم الكل الضحيه يوجهني بين مظلومي
4: حتى مع تعاقب السلطات. كان ثم نوعية متاع سلطات في تونس ما كانش عندها لا الرغبة، كانت تعيش في مزادات معينة وفي مقايضات معينة، لا الرغبة ولا الإرادة باش تفعل الجوانب القانونية اللي راهي الدول الأوروبية وسويسرا راهم صعاب فيها برشا، بمعنى أنك ما تحترمش إجراء طيح الإجراء صحيح. طيح القضية كاملة بما في ذلك حتى الترجمة مثلا، حاجة ترجمة بلغة البلاد اللي فيها الحساب هذيك ما تعملش، وهذا راهو اعترفوا به التونسيين. صار مسار تحكيم ومصالحة ممكن هو يوصل لاسترداد الأموال ألم يابل، وما نجحش المسار التحكيم والمصالحة، يعني كل المسارات ما نجحتش لأنه ما تبعناش المسألة واسترجعنا الأموال بالطرق المعهودة، لا هي الطرق القضائية. البنك مش مجبرة باش تمس حتى فرنك إلا ما تكون الدولة هذيك احترمت الإجراءات القضائية. إذا احنا إذا اللوموا في الموضوع هذا اللوموا روحنا. وما تبقى لنا الآن كل عام نمشيه للجمعية العامة وكل عام نحكيه هو الرهان على العمل الدبلوماسي وعلى أنه بعض الدول تعيد النظر في الموضوع بموجب أن تشير على قدر
1: بد من عمل قانوني دقيق لدى مكتب دولي
4: عمل القانون
1: لازم نعوده. ترجمت كلمه بالغلط مش طايح
4: لازم تتعود الاجراءات القانونيه اللي خسرناها من جديد. هذا ممكن الدبلوماسيه تلعب فيه دور، ممكن العلاقات تلعب فيه دور، ولكن احنا رانا في فتره اللي صعبنا على رواحنا الموضوع الى درجه انه اصبح فلو مش واضح بالكل.
1: سينيجي
5: هو أهم ما طالبت به تونس، لأنه المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة من عام 2011، من 2011 والأجهزة القضائية تخدم، رغم أنه فما صارت بعض الإشكاليات، إشكاليات في حتى في التقارير واللي تبعثت إلى الدول، ومنها سويسرا بلجيكا والعديد من الدول، واللي ترفضت لأسباب يعني بذرائع وعراقيل قانونية وقضائية وإجرائية. وقت اللي يعني ترفض المطلب التونسي يتبين من بعد أنه فما إشكال في حتى في الصياغة، وفما إشكاليات أثيرت أثروها بعض الدول، وخاصة في سويسرا.
4: سويسرا جمدت ورفعت لأنه الإجراءات لم تستكمل في 2021 هكا ولا لا؟
5: شوف
4: حسب ما أنا
5: فما تقارير
1: لأنه فما ديلي
5: رفضت حتى لمجرد أن الترجمة ما كانتش دقيقة. موش وليد معناها عام ولا عامين من عام 2012 و2013، وخدموا ثم قضاة خدموا ومشاو القضاة هذوكم وجاو بعدهم قضاة اخرين، دونك وقعد العمل المتواصل عشرات المراسلات، كان فما حتى التدخل حتى الدبلوماسي، لانه تعرف انت فما دول يعني تنجم تسترجع منها اموالك بالطرق الدبلوماسية أكثر من الطرق القانونية والقضائية.
1: فما دول تحمي المهربين، واضح
5: شوف
1: واضح أنها تحمي ما لا داعي لذكر أسماء. فما دول تقول لك هذاك المهرب فلوسه محمي أكثر، معناتها لا يعترف بالعلاقات الدولية.
5: يعني نوفل المشكل في النظام المالي والبنكي المعتمد في بعض الدول الأوروبية، وخاصة في سويسرا وبلجيكا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي بعض الدول الأخرى. النظام البنكي لا يسمح بمعناها إرجاع أموال لشخص بالنسبة لهم البنكة محمي بمقتضى القانون وبمقتضى حتى معناها حماية قضائية. دونك المسر على درجة كبيرة من التعقيد. لكن مع هذا القضاة التونس أنا تبعت حتى بعض الملفات، خدمة متاع صناعية، يعني خدمة كبيرة وخدمة مهمة وخدمة على درجة من الدقة، لكن للأسف الشديد ديما يلقاو الأبواب مغلقة والأبواب موصدة. يعني واحد بلاد كما سويسرا تقولك أنا ما رجعش الفلوس اللي عندي ما ترجعش، لأنه شكون اللي يتحكم

0: بالعالم. ثم دول اللي تنهبت منها الأموال والأمثلة عادية
1: ما يرجعوش
0: الأموال، الفلوس ما ترجعش.
1: معناها تو شوف باش نلخصوا على
2: معناتها
0: هذا واقع.
2: لوجت عملت ريسيرش في اللي صار وثار ما رجعت حتى فرنك تقريبا.
1: معناها نخرجوا بفكره وكل فكره نخرجوا منها فكره ريال واقعيه. اذا المسار الدولي معقد وموش بيدنا نحن، بيدين تغير الظروف الدوليه والسياسه الماليه، فعندنا مسار مش معقد وبسيط وبيدينا نحن كتوانسه لاسترجاع جزء من الاموال. هو هات نركزوا فيه هو الصلح الجزائي مثلا، هات اللي نقدر عليه احنا، عملنا اللي نقدر عليه في بلادنا حتى نولي وراهين قرار من سويسرا وغيره. احنا احنا احنا اليوم كي رجعت هي اللجنه نتاع الصلح الجزائي
2: سفريسي نجي وفلوس تونس مره ثانيه مش رجعوا
1: لبرا في ايجاد شروط
2: فلوس تونس التوم جنبها
1: نحكيو في ايجاد شروط اكثر مرونه وواقعيه للحصول على فلوس ممكنه ومالها موجودين ومستعدين اذا كان نشحوا الصلح الجزائي بعد نتلهاو بالمسارات المعقده.
2: تن تن باش نمشيو المطار ماشيين على تونس.
0: لا جست ملاحظه
2: بصحتي اما ايه. اما كلمه مهم ايه. واحنا فلوس تونس ما رجعناهمش باش نرجعوا فلوس سويسرا.
0: انت تحكي على الواقعيه، انت تحكي على الواقعيه
1: الواقعيه هات نركز على النجم
2: بسرعه. امانك
0: اعطيني الصلح الجزائي في تونس، العجلة متاع الصلح الجزائي تحركت ولا ما تحركت؟
1: أنا طالب باش تتحرك، ما لازم لواش نتكلم. طالب باش تتحرك تعرف شو معناها؟ طالب باش تتحرك خارج المواضعات اللي نعرفوا. لا نزيدوا المرونة ونزيدوا نبدلوا القوانين ونزيدوا نكثروا المفاوضات ونزيدوا نسهلوا للناس باش تخلص هي ترتاح ولا الدولة متاعنا تسترجع فلوسها.
2: هكا دونك خذينا اتفاق احنا هنا في ميدي ماك، ما عاد نحكيو على الاموال من هو بخارج تونس حتى ترجع الاموال داخل تونس. اذا رجع داخل تونس ونتهنيو تو نحكيو وهذا ديجا اللي رجع داخل تونس الدوله باش تفرط ما عادش في حاجه الاموال خارج تونس. يلا ترى نمشيو للتونسير معناتها الترتيب سمحني الترتيب
3: نحكيو على
2: اهم ترتيب يخرج لترتيب الطائرات الشركه الطيران في العالم
3: سكاي تراكس 2026 هو تصنيف يهم الشركات العالميه الكل الطيران ويهم المطارات ايضا تونسير كما عام 2025 كانت خارج قائمه افضل 10 شركات 100 شركه عفوا طيران في العالم وفي اي وفي
1: قديش الترتيب
2: لا ما خلوني لا ما هيش أفضل مئة ما يحطوش بعد المئة هما أما ما هيش في المئة عبر التاريخ
3: هو حقت شركات إفريقية أخرى تقدم مهم نحكي وخاصة على إيجيبت إير هوني الحقيقة اللي ربحت 26 بلاصة نحكي أيضا إلى الرويال إير ماروك زادة اللي كانت حاضرة بقوة رواندا إير والمقال يقول أنه تصنيف سكاي تراكس يعكس أساسا تجربة وانطباعات المسافرين ولكن احنا حبينا ندخل أكثر في التفاصيل متاع التقييم هذا والتصنيف هذا. المختص في الاتصال خالد عويج يحكي لنا على سكاي تراكس والامباكت متاعه خاصة على صورة البلدان.
4: كلاسمون سكاي تراكس 2026 اللي هو وورد ايرلاين اوورد اللي يتعمل كل سنة على الباز متاع 24.8 مليون شخص يمثلوا 100 جنسية والفترة الاستطلاع هذه كل عام تصير من سبتمبر إلى أوت 2026. في الكلاسمون هذا سكاي تراكس يتعمل على أكثر من 300 شركة طيران ولكن يخدم على أربع حاجات اللي هو الخدمات على متن الطائرة، خدمات طاقم طيران والموظفين، التجربة في المطار وعلى الأرض، والمعادلة بين الجودة والسعر. الكلاسمون هذا خرج لنا الكلاسمون اللي فيه الكومباني أيرين الكل خرجوا منه هو التوب 100. دونك هذا ايش نستنتجوا منه هو سكاي تراكس؟ سكاي تراكس انه أهمية العباد كيفاش تقيم كيفاش تقيم الكومباني أيرين يعني الخدمات تقول لك اسكو زوز نجوم ثلاثة نجوم أربعة نجوم ولا خمسة نجوم. نلقاو مثلا شركات طيران كيما قطر الرويز عندها خمسة نجوم، خسارة احنا كي نقارنوهم مثلا الشركات اللي في تونس بعاد برشا على الخمسة نجوم هذوما. فما شركات حتى في النور افريك يعني معناتها في المنطقة نتاعنا احنا تحسنوا بالبرشا السنوات الأخيرة وهذا مهم جدا على ليماج نتاع تونس. ثانيا الخدمات والأول حاجة اللي هو بقي المطار ولا الطائرة هي باب تونس يعني أول حاجة واحد السائح يشوفها قبل يخلط لتونس هو الطائرة وأول حاجة يشوفها كي يخلط هو المطار. والمطار زي كيف سكاي تراكس تعمل تقييمات عالمية باش يشوفوا شكون من المطارات خمسة نجوم ونلقاو مثلا الأسيويين اللي هما معروفين برشا بالنظافة نتاعهم والدقة والانضباط والعمل والتوقيت هما من أول المراكز اللي ياخذوهم.
2: واضح يعطيك الصحة. ترتيب في العالم سنغافورة إيرلاينز الأولى وقطر صديقي قطر جت ثانية. قطر يقولوا انه حاجة غريبة وغريبة. سكاي

0: معناتها فما في افريقيا مثلا اثيوبيا ايجيبتير وايلر ماروك رواندا جنوب افريقيا كينيا معناتها هذوما الكل في التوب 100
1: طلعوا للمئة
0: احنا من اما مصر تقريبا 20 نقطه 20 رتبه من عام العام نجزت سكاي تراكس وحدها تخفي لا مثلا اير هيلب سكور 2025 معناتها الالتزام بالمواعيد راي المسافرين وكيفاش مثلا في اخر تصنيف على 117 شركه طيران تونس 114 في الم... يعني طلباتيح
1: 114 تونس
0: اي من 117
1: من 117 بيه لا
0: بيه
1: اسمع هو برجولية
0: ايرلاين راتينج والله والله والله يا نيتي صافية ناخو في ترتيبة اخرى نلقاش تونس بيه باش نقول ولكن هاي بيه وشي خالد محلاه قالك المطار والطيار هم اخر حاجات يقعدوا في بالك وانت مسافر وانت جاي والحمد لله مطار تونس قرطاج هذاك لازم حصة خاصة واحدة مثلا الالتزام بالمواعيد 3.4 على 10 معالجة المطالبات 3.4 راي المسافرين 7.3 على 10 مثلا الراي ريتينج منهجية مختلفة لا تعتمد على تصويت جمهور بل على المنتج داخل الطائرة وتجربة المسافر دونك قطر لولا كالعادة تونسير في صفحتها الحالية في المنتج 3.5 على 7 في تقييم مسافرين 3.3 على 7 والملاحظات التي وجهت قدم بعض المقصورات محدودية الترفيه ضعف التموين وعمر الأسطول طويل برشا دونك تونس
1: يمشي حاجة غلطة هذا اللي قلت من الاخرين لا لا اللي قلت من الاخرين هذا كضعيف وكضعيف
2: ملاحظات
1: يمشي حاجة غلطة خاطر انا هنا نمشي خويا بالمنطق وما نعترف بذنبي
2: حتى تونسي يقول لك
1: ما نعترف بذنبي فلا ذنب عليه انا واحد من الناس كان هذه وكالة التصنيف هذه ولا شنية حطتنا في المياه الاولين نحتج عليها بتهمة مجاملة تونس ومجاملة الطيران التونسي والتونسي
0: كينيا في المياه
1: الاولين ايه كينيا اشبه كيني تعم في خد يا أخي أنا بعيش تو معناه جي واحد طيارة نص الليل تعليلة تخرج غدوة 7:30 تعطيه بالمئة مش في المئة
0: تعرف
1: ذيك هو
0: ذيك هو أنا علش
1: سلحنا ولا ما سلحنا شيء
0: ما سلحناش وقلنا بش نصلح كل عام سلحناش وحتى عدد الطائرات اللي يقولوا عنا ظهر ما عناش به أنا نسألك خليل وسينيجي يحط بلي هذا الملاحظة مصر يعني فما وعي ان احنا مثلا مصر كي حبت تحسن ترتيبها في عام نقزت 20 رتبة تعرش مت 20 رتبة
1: وفما حاجة
0: نقزت تحسنت من 2025 2026 هاوش معناتها واحد يحب يحسن
1: فما حاجة احنا ومصر عندنا نفس تقريبا الهدف هنا علاش لان الناس تحدد في مستقبلها من خلال صورتها العامة عند العالم أي. بمعنى اني قبلة للسياح قبلة للمصالح الخارجية قبلة للاستثمارات مصر فهمت الموضوع انه الخدمات الجوية جزء لا يتجزأ من مستقبلها من مستقبلها الاقتصادي احنا اللي بلاد مفتوحة على العالم ومرغوب فيها من العالم كامل ووجهة للعالم كامل ما نجمناش نعملوا خدمات جوية في مستوى الأرضية السياحية اللي عندنا وفي مستوى الأرضية الجاذبة اللي عندنا للخارج
0: تحسهم نشيز صورة تونس نشيز المطار ولا التونسي
1: هاو تصليح هاو عايت هيكلة هاي سيانة واحنا نقرقوا واحنا نهزوا في المورال والغزالة رايقة واحنا الغزالة يا الغزالة يا الغزالة حتى لين ولينا اي عادل تو اليوم نقولوا تونسي لازم تتصلح الخدمات الجوية في تونس لازم تتصلح شنو الطريقة تعملوا استراتيجية تعملوا كذا راو عندهم حق يقولوا الخدمات الجوية في تونس ما هيش في المستوى المقبول
0: بالحق سينيجي وكل ما سومة ساكر طيارة عاد ما نحكيش مثلا واحد من فرنسا يمشي نفس الفول يقص بستين يورو انا نقص مليون ونص وفرت كومباني في تونسير وهذه صارت لي من مليون واربعمية خويا قصها بستين يورو وقعدنا زوز كراسي بجنا بعضنا فضل
3: شوف لو في الاحلال تحكيوا على تونسير احكيوا زد على المطار انت جبت على المطار
0: المطار
3: في التقرير التصنيف اللي حكيت عليه
0: هي تونسير دوين من المطار يعني متناسبة مع المطار
3: هي معناها زوز كومباتيبل في نفس الوضعية المطار متاعنا مصنف في اخر الترتيب 276 هذا التصنيف نتاع اير هيلب ما فا لا كان متقدم شويه
0: برشا ارقام يضرونا فرد وقت
1: 276
0: جاب ربي في اول ساعه نشكروا شويه في الامن واحد هكاش عملنا شويه توازن ياسر وتونسير ما يحبوش يحكي وتفضل ايه
3: سمحني في موضوع تونسير ما تنجمش تجامل
0: قال خل دعويج المطار والطيار هم اللي يقعدوا في مخك
3: على خاطر راو يا نوفل شفتوا المطار وشركة الطيران هذيك الفترينة بتاع هذيك الفترينة بتاع البلاد اذا الفترينة مزيانة ومريقلة راو وجه البلاد مريقل خلينا ما نحكيوش على الداخل، تم برشا مشاكل في الداخل، أما على الأقل يعني في عيون الآخر، في عيون الدول الأخرى والأجانب اللي مش يجيوك سياح مستثمرين من عرس أي كان، أي مسافر بش يجيك، رأوا أول انطباع بش ياخذوا عليك وقت اللي تحط ياخذ الطيارة متاعك.
0: سينجي بش نقص عليك 20 سكوند، الناس بعثها به المطار الوحيد في العالم المعزول، فما كان تاكسيات الكم تمشي ب10,000 في فاكتوريه 40، لا مترو لا كار لا حتى شيء، راهو مطارات العالم الكل كي تخرج تلقى المتروات الكيران، كان مطار تونس معزول، يزمك تركب في تاكسي ب10,000 في فاكتور هيلك 30، سينو برا امشي بالفليجه نتاعك 2 كيلومتر بيه باش تلقى تاكسي لبرا. راهي ما تصيرش راهو، والمطار اللي الدوفيز نتاعو ما تخدمش فيه. تفضل سينيش.
3: ملف تونسير والمطار قعد ملف معناها قعد لغز الحقيقه عنا سنوات، ونحكيو عنا 15 عام ولا اكثر نحكيو على حاجه اسمها اصلاح تونسير، إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية. أنا نسمع بها ونشوف التقارير، عندي زوز، فما زوز برامج نتاع إعادة هيكلة عندي موجودين على الورق
0: بالديتاي،
3: بالديتاي عندي قديش من طيارة وقديش من وشنو مش يصير وتسريح بالعمال والتخفيف من العدد اللي كان أكثر من 8500 وتوها وقتح شوية، ومع ذلك ما فماش بالحق. يعني تذكر وقت اللي حكينا عام الأول 2025 وقت اللي تكلم وزير النقل وقتها في البرلمان 2025 كيك ولا يطلع لي العام وقت اللي قرر راو مش نوصلوا على 14 طيارة، ثم بعد مش نوصلوا في آخر سنة إلى لا أكثر قال 24
0: 21 ولا
3: 24
0: 14 بعد 21
3: 20 قديش من طيارة اليوم؟
0: هلا ما نعرف
1: وماش نوسعوا مطار تونس قرطاج، وماش نزيدوا ساعة متاع ندرى قديش من 1000 المسافر، وماش نعملوا محطة مترو
2: اي دراسة ذيك موجودة
1: توسيعة مطار تونس قرطاج الدولي
3: اي توسع موت سيب وتمت المصادقة وسيب اي
1: ثم مرمى
3: ما ثماش مرمى ما ثم حتى شيء،
1: لازم نشوف مرمى
3: ما دخلتش لا بالا لا بيوش لا زنزير لا بيس ونتخل الخدم وتخل الخدم مرمى
0: يسميوها اسم هذه توسعة مثل المنزه كما استنى المنزه
3: معني والله العظيم والله عيب يا أخي قولوا للناس شنو هو المشكل، علاش إعادة هيكلة الشركة؟
0: يقولون شنو الحل مش شنو المشكل؟
3: لا
0: هم مسؤولين، هم مسؤولين مش عطيونا حل.
3: لا يا
0: هنينا نقول في المشكل
3: شنو المشكل في تطبيق إعادة الهيكلة؟ علاش مبداش الإصلاح متاع تونسير ومتاع المطار؟ علاش
1: شنو اللي يمنع؟ ديما طالبوا بإعادة الهيكلة مالاش باش نخدموا
3: يعني
1: هيكلوا، مو احنا نقولوا إعادة الهيكلة هم هيكلوا باش نعاودوا نقولوا
3: يا سيدي بطلنا معاش نطالبوا بإعادة الهيكلة، توا نطالبوا بإصلاح، إجراء إصلاحات بسيطة للمطار، شوية مكياج شوية توليتاج للمطار، خاطر مطار تونس قرطاج مطار يحشم مطار مخجل مطار معنا يوجع
0: ملاحظات برشا قاعدين يبعثون على 23-15 ألف من كندا تقلك توليت مطار فايدة تنحشم حتى باش يمشي التواليت تي معتها ملاحظات فوق هاوك حكينا اليوم تنزيدوا نحلوا ملف فما نحس انه مش باش يتبدل شيء به. يعطيك صحه سي نجي يعطيك صحه سي خليل. يلا تحبوا تشاركوا معنا في انفون توك سبعثونا تو نحب نشارك على 23-513-000 23-513-000. حسين دبيبي قادم الاخبار نرجعكم في الساعه الثانيه.
4: انه زمان المدرسي ياسر شرجي الصغار خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا، انت كي تربطوا في بلاصه من 8 للـ5 ما يلقاش وقت انه باش يلعب.
5: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج، يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثة من شيرة، يبدا صغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناتها ويراجع دروسه من شيرة اخرى، اقل عبء على البو والام اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك رود بوانت معناتها تفض حتى مشكله السيركيلاسيون في سونتر فيل.
6: بالنسبه لي بحسب تجربتي قبل انا قريت اولادي وقت قبل كي كان زوز اوقات هذاك احسن، فما راحه للصغير او في العشيه صحيح يروح يبدو والديه في الدار معناه ما هو ما يتعبش.
7: كون يكون حصة واحدة خير علاش، مثلا انا ولدي ما 3:30 ما تبقاش فين باش يمشي، عادي للـ5 متاع العشيه هو يدور في محمد الـ5، وكان جا وقت واحد ممكن هكاك احسن.
2: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون. هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار. زيد كي تعمل له شطر نهار شكون باش تلهي بيه؟ الاميت الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
8: الزمن المدرسي، التوقيت اللي يقرأوا به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية، هل أنه فعليا يتمشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أن بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرق من هالاثنين؟ من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرق مع أمينة بندوة. عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
10: فريجو تكنيك اسمه سمع، 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبياس عندنا ديما لاباس.
11: فريجو تكنيك، تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل، أمورك عامبر وفل.
12: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر استجابة لطلب الدفاع تأجيل المحاكمة في القضية المتعلقة بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال الذي توفي مؤخرا لازرستا. وشملت الأبحاث في هذا الملف الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سيان بن صدرين وخالد الكريش العضو السابق بالهيئة. وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة غرة أكتوبر استجابة لطلب المحامين. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد قضت مؤخرا بسجن سيان بن صدرين لمدة 25 عاما في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سلوان السميري يؤكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يوميا 23 و24 من سبتمبر الجاري ما زال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 378 من قانون الشغل. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه على إثر تسجيل عطب فجائي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم سيسجل اضطرابات وانقطاع في التزود بمياه الشرب، وذلك ابتداء من الساعة منتصف النهار من اليوم الاثنين في عدة مناطق من ولايات القيروان والسوسة والمنستير والمهدية. وشركة الصناعة توضح في بلاغ أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من بعد غد الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب الذي سيتواصل على مدى الساعة. في الشأن الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجد نفسه في مأزق بعد أن طلبت المملكة السعودية مساعدة عسكرية لمواجهة حركة أنصار الله في اليمن. التفاصيل في تقرير خولة كامل.
1: يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مأزقا بشأن طلب سعودي للتدخل العسكري ضد جماعة الحوثيين في اليمن وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. الصحيفة تقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من ترامب مساعدة عسكرية أمريكية لمواجهة هجمات الحوثيين، لكن الرئيس الأمريكي تردد في البداية قبل أن يأمر وزارة الدفاع بالاستعداد لضرب أهداف حوثية، ثم يتراجع لاحقا ويقرر عدم تنفيذ ضربات في الوقت الراهن. وبحسب التقرير فإن القرار الأمريكي وضع الرياض في موقف صعب، خصوصا وأن السعودية لا تريد خوض مواجهة جديدة مع الحوثيين بمفردها بعد تجربة عسكرية سابقة امتدت لسنوات في اليمن. المفارقة كما تبرزها الصحيفة هي أن ترامب يحتاج في الوقت نفسه إلى التعاون السعودي في مواجهة إيران، فالسعودية توفر للولايات المتحدة شريكا مهما في المنطقة في وقت تتسع فيه تداعيات الحرب وتتعرض إمدادات الطاقة والملاحة لضغوط متزايدة. وتشير نيويورك تايمز إلى أن تردد ترامب لا يرتبط بالسعودية وحدها بل بحسابات أوسع. الولايات المتحدة منخرطة أصلا في حرب مع إيران، والجيش الأمريكي يواجه ضغوطا تتعلق بالموارد والذخائر، فيما قد يؤدي فتح جبهة جديدة في اليمن إلى توسيع نطاق الصراع. وبالتالي فإن القضية بالنسبة لترامب تتجاوز طلبا سعوديا محددا، إنها معادلة بين دعم حليف رئيسي في الشرق الأوسط وتجنب الانخراط في حرب جديدة قد تزيد من اتساع الصراع الإقليمي.
0: نهاية هذه الجولة، وهذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار يتواصل في ميدي ماج، ابقوا معنا. الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم. هذه ميدي ماك في الساعه الثانيه من نص النهار حتى ما ساعتين الحصه هذه مفنيه للجمعه باستثناء يوم الخميس. الخميس لانكم تستمتعوا فيه في حصه ناهد الجندوبي، حصه الارض والبحر. ابعثونا على 23 513 1000 به. نحب نوضح راه التاكسيات انا نحبهم ونموت عليهم وناس محترمين. حكينا على الناس اللي واقفين تاكسيات في المطار، اكلي فئه معينه وصغيره، اكلي ب 10000 يقول لك 30 ولا 20 ولا كذا، واللي ما فماش مطارنا فيه كانت تاكسيات، ما فماش كيران، ما فماش متروات، ما فماش. نحكي على يعني توجه عالمي. مثلا في فرنسا المطار التاكسيست بصيف عليك معناتها اقل واحده 50 يورو، معناتها التاكسي يوصلك لوسط باريس وكذا، مشارك معنا بعد شويه به يوصلك الوسط باريس وكذا ب 50، ما اقلش من 50 يورو يفرضوه بقانون واضح معناتها. ولكن تنجم تدخل كار ب 2 يورو، تنجم تدخل مترو ب 1 يورو، معناتها فما شواء. الا تونس مطارنا منعزل رغم اللي في قلب البلاد ومعطل المبوتياج في البلاد لانه منعزل. هذا هوش نحكي المطار بنسير تاكسيات تحيه لهم وشكرا على الخدمه اللي يخدموا فيها. وماذا بينا كان يوليو معناتها معانا في التواصل. نمشي مباشرة، في معناش برشا وقت الأنفو أنتوكستون أجلوها شوي آخر. نبدأ مش هكا نحكيه مع جهن على موضوع مهم ومهم برشا. بعد شوية معناه تزيدا بش نحكيه على موضوع الإنجاب، وثم ما فاتك شيء سلاح بش نستمتع معه برشا أخبار مزيانة برشا. يلا مش هكا مش هكا. مرحبا
1: مرحبا نوفل، مرحبا نهد سليح، مرحبا كل المستمعين. سليح هذا شبيك تصيح؟
2: خاطر ما رحبش بسليح،
0: خاطر حبيت النشاطكم مترو سليح
2: حبيت النشاطكم هذيك علاش.
0: انا مشكلتي سليح رحبت به، ولكن نهد لازم نعاود رحب بسليح.
2: جيت كلام على حكي التاكسيات ان شاء الله برك نهار من نهارات مطارات اخذ بعض معناها برشا مطارات في العالم، معناها كي تخرج من مطار بيدو راه من غير ما ديبلاسي من مطار بيدو ثم دروج يهزك المحطه نتاع مترو ولا كاي.
0: هذاك اش قلت
2: انا؟ اخذته غادي معناها
0: قلت انا مطارنا الوحيد في العالم منعزل.
2: ايوا التاكسيات معناها يخدموا لرواحهم فينا المو ساعات في موقع دروج زاده ما بتلقى تاكسي باش يهزك المطار.
0: ومطار نريق التاكسي يقعد ساعة
2: عشان مطار تصف. مطار تونس قرطاج معناها فما التاكسيات، فما اللي يحبك يغلي شوية، فما اللي لا، فما زادة اللي يتفاهم معاك، فما الباجاج، فما تعريفة حسب ما نعرف زادة يبعثونا تاكسيستي أكيد على الواتساب نتاعنا، فما تعريفة نتاع الباجاج، فما اللي يخدم نظم، فما اللي لا.
0: صحيح. وفي المطار ما فيهوش برشا حركة، التاكسي يقعد ساعة ونص ساعات شاد صف. جهن عسلامة مرحبا بك، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله ان شاء الله تكونوا
2: كلكم اهلا وسهلا. مرحبا
0: مره اخرى، خاطر نحسك بانرجيه جديده في ساعه ثانيه. يلا جهن نحكيوا على الامطار، نحكيوا المدارس العموميه.
1: المدرسة العمومية وقت اللي نحكيه على عودة الصغيرات للقراية، أكيد كما تحدثنا قبل كراسة الكتاب المعلم المدرسة في حد ذاتها والحق في التعلم. اليوم نحكيه على المدرسة ما قبل ما نوصلوا لها، قبل ما نوصلوا لباب القسم وباب المدرسة نحكيه على طريق المدرسة، لأنه الحق باش تتعلم هو يبدأ من ثنية آمنة، من طريق آمن. كيفاش يوصلوا الصغار؟ نحكيه على صغار التحضيري السنة الأولى السنة الثانية، نحكيه على صغيرات عمرهم ما يفوتش 11 سنة، نحكيه على مدارس المناطق الريفية. المشهد اللي شفناه الكلنا في الويكاند كان نهار الجمعة يلزم نقف على المشاهد هذية في سليانة مكتر تحديدا منطقة الشويرنية، وقت اللي شفنا الواد في الوسط بين الأولياء اللي على اليمين والصغيرات اللي مروحين من المدرسة على اليسار. وقتها نحكيه على مطرة خفيفة برشا، نحكيه على الواد بدأ يتملي، ولكن المشهد هذية علاش نقف عليه؟ لأنه مش لول
0: يا جيهان، أمطارنا إلى حد الآن كل خفيفة راه، ما جاتناش مطره قويه نتاع 8 سوايع حتى تصب ما وقفتش كيما عم ناول،
1: معناتها كيما في فيفري وجانفيير.
0: اي معناتها امطارنا كل خفيفه. المشهد اللي قاعدين نشوف فيه في لايف اليوتيوب فيسبوك، والله والله كانه مشهد فيلم مش واقعي،
1: كانه سينما. فما ويد يفصل بين بر الامان يمكن، بين الصغيرات، بين والديهم اللي حايرين كيفاش يجيب ولادهم يروحوا بيهم.
0: معناتها انا لو جيت مسؤول، سامحني جهن مرشتك، لو جيت مسؤول فما امطار نوقف في التعليم، ما يمشي يقرا حد. ليه ما يمشي يقرا حد؟ شنو الريسك هذا اللي عايشين فيه؟
2: تفضل الحبل قاعدين يتعدى.
1: مع الحماية المدنية هذه لأنه الأولياء كانوا عاجزين في اللحظات هذيك. جاء شكون مواطن صحفي كان عنده صفحة على فيسبوك جاء صور المشهد وصلوا الخبر للحماية المدنية فتنقلوا باش نجموا يعديوا الصغار بالحبل باش نجموا يوصلوهم باش حتى صغير ما يهزوا الواد. الصورة شويرنية المرة هذه ولكن راهي تعاودت برشا مرات. كان نحب نذكركم 2014 تيلا القصرين تلميذة يهزها الواد بعد ما تعطلت الكار متاع النقل المدرسي والصغار كملوا على ساقيهم. 2017 طفلة عمرها 6 سنين في سنة أولى نحكيه على ريف الروحية توفيت زيدة على خاطر هزها الواد. 2019 فرنينة مهي 11 سنة عمرها تلميذة توفيت وهي مروحة من المدرسة وكيف كيف هزها الواد.
0: خذيت أم هذيك حسب الذنب أم طلع ليش خاطر فمشكون عطاهم الحم كبدأ طيبت قالت قسمت اشتر لي اشتر البنتي بنتي قالت لي مازال جيعانة يا اخي قالت انا كبرت كرشي كليت معها خاطر انا بدي متوحش الحم قالت حاسة بالذنب كيفاش بنتي كانت تشهب اشتاكل وما عطيتهاش. شو البساطة والعمق انت لحكاية جين معناتها حوار عمري ما نساحيتي كاملة معناتها أم حاسة بالذنب قالت بنتي مشات تقرأ جيعانة خاطر أنا زادة متوحشة شوية الحم
1: خاطر كليت معها
0: أي معناتها الإحساس بالذنب والعمق متاع الوجيعة اللي يحسوا بها الناس هذوما
1: ممكن حتى ساعات تحس بالذنب وقت اللي نحكيو على مدارسنا الريفية المقطوعة اللي مفماش كياسات ومفماش مسالك واللي الواد وجبل ديما يفصلوا بين التلميذ اللي حاب يتعلم ويحلم ويغير الواقع نتاعو وبين المدرسة مفماش نقل مفماش نقل ريفي خاطر اصلا فماش كياسات نجم توصل. ما نعرفوا انه في بعض المدارس فما النقل الريفي ولكن زاد كيف كيف فما كيلومترات معينه
0: تنجم تتجاوزها لانه يخاف على كرهبته زاد.
1: خلينا نشوفوا شنو اللي صار في شويرنية. معنا مراسلتنا نبيها صدق. مرحبا عسيمه جهين. مرحبا
3: بيك. مرحبا نوفل مهد اسماعيل وكيف الكيف. نرجع للفيديو.
0: نرجع عليه ارجع عليه
2: تكلموا
3: نرجع للفيديو فيديو شويرنية لنهار الجمعة العشية اللي هبطت ودار برشا على صفحات التواصل الاجتماعي. فيديو الحق هو بريسك يوميا في الشتي في تلينا المنظر ذيك ولكن نجم نقول لك انه تلين بيت تذوقهم اسعفهم الحظ واسعفتهم الصورة انه مواطن صحفي بالصدفة يكون موجود في الطريقة ذيك وقت دي الويد في قمة ثورانه في قمة جريانه ومياه كانت جارفة قوية برشا حتى الوالدين اللي كانوا ينجموا يعبروا اللي هي مشهد سريالي نشوفوه كل يوم الأولياء يقطعوا صغارهم على الواد. نهار ذاك كان المياه قوي برشا كان المدنية تفاعلت مع الفيديو ومشكورين برشا وتحياليهم.
1: سمحني نبيها نقاطعك فما شفنا الأم زيدة اللي وصلت لشتر الواد لنجمة تكمل لنجمة ترجع قاعدت واقفة في وسط الواد
3: خاطر المياه جارفة وفي بداية الفيضان لأنه نهارتها المطر ما صبتش قوية برشا في مقطر وسريانة لأنه المطر هذيك تجي من القصرين وتجي حتى من زاير يعني الأولياء بدهم ما كمش متوقعين حتى مدير المدرسة ساعات اللي صار مثلا نحكيه ونرجع على حد أميني في الروحية اللي توفيت نهارتها ما كانش فما مطر في روحي
1: ولكن
3: المويد بعجيلة جيت من القصرين المدير ما يعرفش اللي الويد بش يهبط الوقت ذاك ونرجع على المشهد ذاك انه الحماية المدنية تدخلوا وكيفاش باش يتدخلوا ما نجمش تهز صغير تجيز بيه انه الطرق نتاعهم بطبيعة حبل وخلوا الاولياء على جنب لايصال فلذة الاكباد للاولياء. كان مشهد بالحق سينمائي قوي برشا يواجهوا في المياه العنيفة وراهي الماء نتاع الواد يبدا فايض ماهوش معبي بالتراب ومعبي بالشجر ومعبي بالشب الخشين يعني ما تدريش عليها يعني ما نجمش الولي باش يقمر
0: بروحه معناتها الخطر في اي مكان في اي لحظة في أي موموت نجم يتقلب حفرة معناتها فيها ريسك كبير معناتها ريسك كبير أي.
3: وحاجة أخرى نوفل إنه وقت اللي الواد يجري اللي يبدأ يحفر في الترابلوطة في الحجر ما هوش تباريك حلمي يمشي سالم يبدأ يحفر يعني ما ينجمش أي واحد المختص متعدي هو اللي ينجم يقص الواد. المشهد ده كان نشوفه سريالي في سريانة يتعاود بريسك كل شيء تلين ده أنا قلت لك أذكم أتعفتهم الصورة إن وصل لهم صوتهم وتحركتوا وحدات الحماية المدنية. المشهد ذيك يتعاود عنا منطقة المسيعية أولاد ناكسليان يعني الجنوبية اللي كنا اليوم تنقلنا لها على عين المكان والويد كان نقص شوية خطرها المطر كانت فاضت يعني من نهار الجمعة نقص شوية الويد معاناة كبيرة برشا أكثر من 10 كيلومتر بيشوصلوا للمدرسة كرطابة روزن 5 كيلو صغار يقولك انا ولدي ما يوصل الا طيب ما
1: عادش ينجم. مش نسمع احنا الاولياء. نبيها شكرا لك على الصوره اللي قدمتها لنا، على الاقل فهمنا شنو اللي صار.
0: الحمايه الامن الجيش الكل يتحركوا في انتظار المسؤولين هنا يتحركوا، مشاريع كبرى النقل كيزيد كذا.
1: جوستمون الكلمه اللي قلتها توا نوف المهمه برشا، لانه مش مهم الانقاذ او الوقايه مش معناها نستناو الحمايه المدنيه تجي. الوقايه قبل، انت تعرف المعهد الوطني للرصد الجوي يتحدث على 3 أشهر صعاب على الاقل الفتره هذه. المنظمات العالميه للارصاد الكل كيف كيف تتوقع انه ظهرت النينيو اللي باش تعطي امطار قويه وباش تعطي ظواهر طبيعيه متطرفه جدا، ونحكيوا على الوديان وغيره، فمتوقع 3 أشهر القدام.
0: فما تعليق ما سمعتهوش سلاح في اول حصه، مواطن بعث مساج لخص كل شيء، قال الماء في الصيف نجري وراه، في الشتاء يجري ورانا. يعني دي معنا علاقة بالماء، يا إما نجري ورانا يا إما هو يجري ورانا. وبالحق رأوا أن الحماية نشكرهم برشا عليه، رأوا جمع التالي في الحرائق رملي له الهار ما يرقدوش، راهو يشوف فيديو يمشي يجري حتى من غير ما تجيها النونس، رام يتحركوا يعملوا
4: وذاك لي مويان جبور
0: ويرميوا رماحهم. معناتها شفنا معناتها الناس الجيش الامن الناس الكل
4: الامكانيات المتوفره
0: يلا جاي نكمل.
1: شفناهم في شويرنيه بحبل عادي في صغار، ومش سهل راهو انك تعدي صغير بحبل ونعرف صغيرات بالكرتابه اللي فوق وبشي شق الويد معناها رز الكرتابه وحده ينجم حتى يساهم انه الصغار هذو ما يتعرضوا لحوادث ما نوصلوش حتى للغرق. المعاناه في طريق المدرسه في المناطق الريفيه ما نحكيوش كان على الصغار، نحكيو على الأولياء زيدا. وشكرا زميلتنا نبيها صادق اللي وراتنا الصورة اليوم هذا كيفاش الأولياء يمشي ويشقوا الويد يتعديوا الويد باش يوصلوا صغيراتهم، وهكا هما يوصلون الصورة بأصواتهم.
5: معاناة كبيرة برشا في الويد في الشتاء، بلخص في الشتاء ولادنا ما تقراش جملة، يبقوا بالشهر ما يقروش.
6: التلميذ يهز في كرتابة توزن 5 كيلو، معناتها شوفي انت قديش يمشي بها، ومسكين ويقعد والويد ديما حامل، يقعدوا بالجمع بالجمعتين ما يمشوش يقروا، معناتها نعانوا في معاناة زارقة. واي مسؤول ما تلفتنا
7: عملوا التحذير ما خلوش خلاص، ما عرفوا شيء، ما جابوا حتى شيء، عملوا التحذير ما قلوش من خلي سنين سنة أولى، والكاتب رزينة وبعد ياخذوا في حاله ما نجوش باش يراجعوا، ما قلوش فيه جمله عمنا ولا سياد ضربه ضربتين ويد حامل. تعبنا بصراحه، تعبنا ياسر، نهار البارد ما يمشوش وتعبين تعبين تعبين على الاخر نحن وياهم.
1: هذه منطقه المسيعيه في سلينا،
0: هذا اليوم الصباح معناتها تعبين صحيح ما يقراوش، اما خويا يقعد لي حي ما يقراش واختاني من ريسك. معناتها ديما الحل الخايب ولكنه المهم، يا خويا ولدي في داري بحذايا من بعد نشوفوا الحكايه.
1: نعرف الويد موجود، اما يلزم نعرف طريق الويد كيفاش يكون. هون نرجع كيف كيف لارشادات او توجيهات يمكن المعهد الوطني للرصد الجوي معنا.
0: من المراسل عطاتنا مهمه جدا، يجي من ولايه اخرى ما تصبش المطر وتصير فيضان لهنا زاد
4: خاطروا مسار طبيعي للويد.
0: فهمت معناتها تنجم الولايه ذيك ما صابتش فيها المطر والويد يجي
1: غير هذيك الثنيه اللي يمشي لها الويد كما كنا تحدثنا في حلقه سابقه. باش نسمعوا مربي، باش نسمعوا استاذ، ولكن نتحفظ على الهويه نتاعو ورفض انه يعطي اسمه، ولكن قال لنا باسمي انا من سليانه، وبما اني شهدت حالات عديده لصغيرات كانوا لقاو صعوبات باش يوصلوا من دار للويد للمدرسه والعكس زاد في ثنيه المرويح، ومش كان التلميذ اللي يعاني في المدارس الريفيه حتى الاستاذ والمربي.
8: صغيراتنا اليوم يعانيوا في مشاكل كبيرة، من اللي يطلع من الدار للي يوصل للمدرسة، وراه يقطع في مسافات طويلة، ونحن في كل عام نعود ونحكو في الموضوع وما ثم شيء جديد. راه مع كل قدرة تمتر معاناة ومأساة تلميذ كيف يوصل للمدرسة ويدخل للقسم، ومع الكيلومترات اللي مشاها حسب رأيك كيفاش باش تكون حالته النفسية والبدنية. راه كيف تشوف دبشه مبلول وصباته معبي بالطين، حتى شوي ما باش يغسل بام حالته ما يلقاش تدفئة ما يلقاش. معاناة كبيرة في المدرسة الريفية، أسوار في المدرسة ما ثماش، تلميذ الريفي يعاني في معاناة كبيرة. تلميذ الريفي هو تلميذ النجيب الذكي الذي يمكن أن تعول عليه الدولة مستقبلا. يلزمنا نلقوا حلول جذرية فعلا، يلزمنا نوفروا نقل ريفي. علاش ما نوفروش نقل ريفي في الريف نفسه؟ يلزمنا نعملوا قناطر صغيرة للوديان الكبيرة وللوديان الصغيرة، على خاطر ذاك حق التلميذ باش يوصل للمدرسة ويلزمه يقرأ في وقتنا هذا باش يوصل، لأن رهاننا على التعليم كبير في تونس، لأن صغيراتنا يلزمهم يعيشوا حياة كريمة.
0: يعطي الصحة تلميذ الريف صليح نهت، التلميذ الذكي والنجيب اللي الدولة تنجم تعمل عليه. تي مسلسلاتنا الكل اللي ناجحة، الكل ولد الريف كيفاش صنع من ضعف قوة وقرأ ونجح ولا طبيب وكذا. هذا أستاذ ما يقولش اسمه لأنه خايف، ما يقولش اسمه.
2: إيه خايف عنده الحق خاطر ساعات يتكلم
0: عن ذلك الوضع كيفاش ولا
2: أما الوضع كيفاش ولا
0: تلميذ الريف
2: التلميذ اللي في الريف يعمل فيه فور أكثر من التلميذ في منطقة مثلا متوفرت لها الفراستركتور الباهي يعمل فواديس يعني اللي اجتهد فيه تلميذ أنا مثلا قريت في العاصمة اللي نقرأ هنا نجتهد مثلا نعمل وانا لازم 10 مرات تلميذ كيفي من نفس عمري من نفس كل شيء باش يعمل شيء هذاك باش ينجم يوصل أبار معناها هنا نعاود نقول ميساج حط ليكزامبل على روحك تقرا في العاصمة مثلا تمشي ماكسيموم كتحابه معناها باش خابه من المطر معناها وكا وترد بالك فما زاد
0: صحيح
2: اللي معناها من زملائك يعني ثنيه ما فيش اختر حتى مطر ماكسيموم باش تمرض معناها سبحان الله مطر وبرد وكذا عكس تلميذ الريف اللي هو كيمشي مثلا ساعات ما يقراش
0: هذوما 10 كيلومتر
2: يولي ايزابي الدروس نتاعو بخلاف انه معناها احنا حتى نحكيو ساعات الاساتذه والكل في برشا والمعلمين في برشا مدارس وكل شيء يحبوا ساعات يقول لك التلميذ هذا ناقص نوم مسكين هذا تعب ما ينجمش يركز سبحان الله هذا تصير مره مرتين فما ناس كل يوم لازم يمشي الباركور هذاك نتاع 10 كيلومتر نذكر انه 10 كيلومتر هي رياضه مشي ياخذ عليها ديما يدور لبرا نورمال ما يعملهاش تلميذ معناها باش يمشي عليه ياخذ الميدايه حتى شيء يمشي يوصل تعب ما ينجمش يركز عاودوا نقولوا راهو القرايه هي طوق النجاة الوحيد بالنسبه لكل طفل صغير وكل طفله صغيره يحب انه يتلنص القدام اي بو ام في المناطق الريفيه هو ساعات سبحان الله الظروف ما وتتوش انه يقرا لكن يحب يوفر كل الظروف باش ولده يقرا ميسيرش هذوما ناس قاعده تتعب يوفروا الظروف لاولادهم ميسيرش كان نعطيه شويه للحلم نتاعهم لا قلنا لكم خدموهم لا قلنا لكم ابنيو لهم مكتب في سانكيتاج لا قلنا اعمل له فراري توصلوا من داره لكذا مطالبهم اتفه وابسط من اللي تتخيلوا راهي حاجات بسيطه على الاخر هو عنده المخ اعطيه فقط الموتيفاسيون
0: وكذا يصب له مطر يحب يمشي يقرا ميسيرش نمشي على
2: مطلب شيء لا قال لك اعمل لي كونتين لا قال لك اعمل لي جاردن عارفه قال لك اعمل لي تيران باديل ولا تيران بالغازون قال لك انا جوست حبك نمشي نقرا لا يعرضني ذيب لا يهزني واد لا نلقى كيس بالطبع كي نخلط نخلط حوايج نظيفه كي نخلط نخلط اموري واضحه وما نخلطش نلهي فين وما نجمش نركز مع المعلم وهذا هو من ترجع العام 1970 هذايا انا مش 2026
9: هي مطالب كلها مشروعه اقل ما نجم نقولوا عليها يعني على خاطر التلميذ بين التلميذ هذا والتلميذ هذاك انت والمنطقه لازم يكونوا كيف كيف هذا متفاهمين فيه وهذا مفروغ منه ما في حتى كلام ولكن الان قدام الوضع الحالي نحكيه على روتار متاع عشرات وعشرات السنوات على فراستركتور اللي حقها تعملته متاع البرامج والسياسات اللي حقها صارت هذا كله اوكي تفهمنا فيه لتا دي ليو معمول وكل شيء اليوم الكونستا وانه يلزم الناس هذوما نلقاو لهم حل افيك لي مويان جبار باللي نجموا نعملوه اليوم باللي تنجم تصرفوا
0: نتلهوا بهم
9: تصرفوا الدوله
0: نهد كلمك فيش صحيح نتلهوا بهم يحسوا ان لهم بهم نحاولوا نقال محلو محليه مواطن بعث لي قال لي نوف من الكلام اللي فهمته انه النقل الريفي موجود في العاصمه
9: مش في الريف. اي علاش قلت لك انفراستركتور علاش قلت لك كياسات
0: لا النقل الريفي مش موجود في الريف معناتها نوريوهم رانا لهين بهم حتى نلقاو لهم شطر حل نتلهوا بهم فقط فقط هذا الامر البسيط جينا
1: انا باش ناخذ على كلام نهد يقول من حقهم وانهم يتعلموا كلام سلاح من حقهم وانهم يوصلوا حوايجهم من ضعف كلام المدرس حكى فيه برشا وفما 8 دقائق تقريبا تسجيل قال راهو صغار يوصلوا حوايجهم مبلوله كراتبهم مبلوله كراتبهم ملفوفه بالساشيات الكتب نتاعهم مبلوله صوابعهم ما ينجموش يكتبوا بهم ما فماش ماء ما فماش اعاشه
0: يجيبش لك يعني متعصيف ساعات صبات يشريه في جانفي ولا يدبروا في جانفي ليه ليه فملي مريو النص في الشتاء ليه ليه انا كراتب وانا كراتب تي ليه معناتها هذاك ما مشينالوش احنا ونحكيو اليوم
1: التاني
0: على اسبوع واثنين العدل بين المدارس العموميه يودي الخاص اللي عنده فلوس يمشي الخاصه المدرسه العموميه علاش مدرسه هنا في تونس قريب يحطوا فيها اسانسور في حي شعبي في تونس اقل في الريف تولي ما عادش مدرسه تولي دار مبنيه ما لسنا فيها تلمذه تفضل
1: اختار الطرقات اختار الوديان طريق امن للتلميذ باش يوصل يقرا ويتعلم باش نعطيكم حاجه زاويه برشا في النقطه هذه وقت اللي نحكيو على جسور قاعده تتبني بمبادره مش مبادره فرديه مبادره فرديه ولكن تلقات فيها برشا ناس حطت اليدين اللي جاب مسمار واللي جاب شكرا سيمين واللي جاب مجهود ومعنا نشط في المجتمع المدني كريم عرفه تقريبا بين 12 جسر تبنيو في تونس باش يخليو التلامذة يعبروا الجسور ويوصلوا للمدارس والجمعة الجاية باش نلقاو جسر جديد زاده ينجم يحمي صغيرات من خطر الويد في بنتير معنا كريم
0: مش تبع الدولة
1: مش تبع الدولة مرحبا بك كريم اهلا وسهلا
10: مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين.
0: عسلامة كريم، مرحبا ويعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة.
1: قديش من جسر، قديش من مطلب جسر، شنو يوصلكم من عند تلين ذا، وكيفاش قاعدين تبنيوا في الجسور هذية، وشنو الهدف متاعكم كريم؟
10: توا التبني وحداش الجسر ان شاء الله نهار الخميس يبدا الجسر رقم 12 في منطقة المناجرية فرنانة ولي جندوبة. توصلنا برشا صور، حتى صور نتاع سليانة بعثوها لي برشا أصدقاء، كصور نتاع الوليد اللي مات الله يرحمه، الجنازة اللي ما نجموش يعدوها زاد في وسط الواد، راهو مآسة كبيرة كما سمعت الأستاذ حكاية، راهو صغيرات معاناة أخرى، الرياف هذيك راهي تونس أخرى مش تونس الموجودة مش عارفة.
1: وانت درت وشفت كريم، راه مش نحكيو كاين جسور، نحكيو حتى على وضعية المدرسة في حد ذاتها والأقسام والطاولة والماء وغيره.
0: والتلميذ والكرطابة والدبش والكراسات والستيلوات، كل شيء كل شيء.
10: شفت حاجات تأسف، شفت صغيرات أنا نعتبر وصولهم لحد ذاته وصولهم للمدرسة يعتبر إنجاز، رو كيلومترات في الطبعة في الوديان. حكيت مع برشا مع أولياء يقول لك رو حتى الدنيا مسحبة ما نبعث سهول يقرأ، خاطر نخاف يقرأ كي يجي مروح للدار يتيج الواد ما نجمش يروح.
1: المعلم مش عارف يخرجهم ولا
0: نحبوا اللي حي، أنا حتى مش متعلم نحبوا حي كمان، معناتها ما الريسك كذا ما ندخلش فيه، معناتها منطق متعب ولكن صحيح. ما كيتا تعذروا الولي، خاطر الأولياء يستنوا في الناس، فكل واد ذاك صديقي كريم معناتها مشهد سيء جدا،
10: خاصة نحكي خاصة ولي جندوبة راهو تضاريس.
0: يعني هل فما سيدي الوالي تفرج زعما في الفيديو هذيك؟ بعثوه له في الرابور الصحفي اليومي.
1: هو الحقيقة أنا راني دخلت الصفحات الرسمية، الكل حبيت نشوف هل شكون علق،
0: معناتها هل في ولاية أنت تديرها فما مشهد ذاك، هل نجم ترقد في الليل؟ لا أعلم.
1: كريم، قداش يتكلف جسر اليوم بما أنك أنت موجود وعلى الميدان وعملت جسر قبل؟ جسر يحمي الصغار، قداش يتكلف الجسر؟
10: الجسر رو في حدود 25,000 دينار، وينجم يكون ديما التكلفة أقل لو تضاف الجهود. رو ديما أنا نحكي عن الإشكالية، وصلت لحداش الجسر تورى ديما المشاكل في استعمالك الفراية ذاك في الأساس الذي زلت فيه، نحكي على السكك انت حديدية موجودة في الأماكن الكل، لكن صعيب باش تستعملها، ما تلقاش شكون يقول لك إيجا رغم المطالب، رغم يعني التواصل مع هذه الجهات، وراو دائما فما جهات برشا رجالات دولة على غير السيد ولي جندوبة الطيب الدريدي، لكن تبقى القوانين هي العراقيل الكبيرة.
0: صحيح، والامكانيات الماديه زاد
10: اكيد نتمنى قادرين نعملوا برشا حاجات، قادرين ننقذوا السيارات هذوكم. انا نتمنى العباد تزور المناطق هذيك تشوفها، تشوف السيارات هذوكم كيفاش عايشين، كيفاش يوصلوا المدرسه. راهو حاجات صدقني والله تاسف، راهي شهادات تبقى ديما كما الواد في نبذه ذاك واد المعدن يكلمني مدير المدرسه يقول لي اول عام صفر غيابات من جهة التريعية بسبب الجسر ذاك اللي يحمي صغيرات، حاجات تفرحني برشا. عائلات مرأة كبيرة تقول لك رانا كنا متوحينا، رانا نبقى في عزلة لا دواء لا ماء لا ماكلة، خاطر الواد صايف يبقى بالأسبوع كامل. راهو قادرين الكل تصخير من عند ربي، قادرين باش نعملوا برشا حاجات.
0: ما كريم الجسر معناتها كيفاش تقنيا، معناتها تقنيا مش تعملوه، مش لازم خبراء ومهندسين وكذا؟
10: اكيد معنا مهندسين، شريف الداود
0: متطوعين وكذا.
10: متطوعين هو يمشيوا فرحانين، زاد نذكرهم برشا ما كذب دراسات.
0: جسور ما يستفاد ليك معناتها جسور اي معناتها يعني بلكن تفرجوا فينا في اي قاعدين في اللايف يتفرجوا فينا على الفيسبوك على اليوتيوب يشوفوا فيهم راهو يعطيك الصحه.
1: اذا واحد من 11 جسر
0: يعطيكم الصحه، راهو اللي تعملوا فيه حاجه فوق الخيال معناتها.
10: يعني جسور من الساعه اول جسر من 2020 جسر صامد الحمد لله، جسور للمرة باش تحمي صغيرات هذوكم خاصة كيروحوا مدرسة ولا يمشيوا يقراوا
0: الشباب. معناتها أنا نقصد معناتها في الآخر يلزموا تفاليدا الجسر، معناتها يلزموا ولا لا يلزم يوافقوا عليه ولا معناتها يلزم جسر صحيح، معناتها ما تخافش من خطر لا يتكسر لا يطيح، لا ما فماش كيفاش تعملوا
10: سمحني. انا ما نخافش من الخطر، اما البليده من التجهيز ولا لا هذيك مواضيع اخرى، مواضيع كبيره ويمكن ما نجمش نحكي فيها تو. اما انا متحمل مسؤوليه.
0: واضح اي بكش يتكلم تجهيز يقول لك علاش تبني في جسر، ينجم
1: هو راك تشوف القبلة وبعد نوفل والمستمعين الكل راهو معناها بين تشوف لوحة محطوطة تربط جهتين متاع الويد وبين جسر ويقف.
0: لا خدمة محترفة يعطيك صحة، وأحنا نساندوك وسنوات وسنوات تخدموا هكا يعطيك صحة كريم. شكرا لك
1: كريم.
0: معناتها إن شاء الله زيادة اللي يسمعنا كان يسمعنا واحد يعاونوا الناس اللي هكا متفرغين ويخدموا في حاجات بروفيسيونيل حتى كان ساعات مغير ترخيص. هذا الشيء اللي مغير ترخيص النجم نشجعوا عليه رغم اللي ديما نحبوا كل شيء برخصار. شكرا لك.
1: كلمة بركة حبيت نقول انه المدرسة مش كين الدروس، مش كين مدرسين، مش كين حيوت المدرسة، ما حتى زيدة طريق المدرسة مهم باش التلميذ ما ينقطعش على التعليم، باش ام ولا ابوك يبعثوه يقرأ يبدو متمنين انه حتى كين صبت شتي ولا تعب الويد صغيرهم باش يوصل لباس ويروح لباس. الوقاية الحماية مسؤولية اليوم مع المناخ اللي قاعد يتبدل. شكون ياخذ القرار؟ هل مدير المدرسة يقول الصغار تروح ولا ما تروحش؟ هل المدرس؟ هل الولي؟ شكون يتحمل مسؤوليه؟ كيفاش يتنظم هذا الكل باش الصغير يكون امن في طريق المدرسه؟
0: جستمو الريف راهو حاجه هايله. صفوان من موريال قال هنا في كندا الريف ارقى واضخم من المدينه، معناتها راهو الناس تحب تمشي وتسكن في الريف. يلا فاصل ونكملوا معكم.
11: فغام انا راى انه زمان المدرسي ياسر شارجي للصغار، خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا، انت كي تربطوا في بلاصه من 8 ل 5 ما يلقاش وقت انه باش يلعب.
12: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج، يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثه من شيرة، يبدا الصغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناته ويراجع دروسه من شيرة اخرى، اقل عبء على البو والام اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك دو بوينت، معناته تفض حتى مشكله السيركيلاسيون في سونتر في.
13: بالنسبه لي بحسب تجربتي قبل اللي انا قريت وقريت ولادي وقت قبل كي كان زوز اوقات هذاك احسن، فما راحه للصغير او في العشيه صحيح يروح يبدو والدي في الدار معناه ما هو ما يتعبش.
14: كون يكون حصه واحده خير، علاش مثلا انا ولدي ما 3 ونص ما تبقاش فين باش يمشي، عادي للخمسه متاع العشيه وهو يدور في محمد الخامس، لو كان جا وقت واحد ممكن هكاك احسن.
15: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون، هذا انت كي تعملوا يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار، زيد كي تعملوا شطر نهار شكون باش تلهي بيه؟ الامات الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
16: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقراو به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية، هل أنه فعليا يتماشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أن بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي موضوع فرع من هذا الاثنين. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
17: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بن توا. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
18: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أوادز باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس وموزايك اف ام.
0: يا مرحبا يا مرحبا، نكملوا معكم هذه ميدي ماغا نهدا حلو دوسي
19: حلو دوسي
0: مرحبا
9: وما عادش صعوبة الإنجاب مسألة
0: نهب كي يغزر لي ندخل بعضي خطر عنده غزرك سيريو متاع سليح تسرح كي غلط غلطة ولا عملت عامل
9: غزرت لك غزرت لك متاع مش لنصيني ولا ننطلق
0: اي جيشت معي
9: غزر متاع نحب نفهم
0: اللي مكتوب بالقراحة قنين لنصيني تفضل لما قعدت متأثر
9: وش مشكلة نحكيه على صعوبة الإنجاب الحقيقة اللي في العالم الكل وليت مسألة تقلق مسألة ما عادش فردية تخص بعض الأزواج فقط بل أصبحت من القضايا الصحية اليوم اللي تشغل العالم الكل حسب منظمة الصحة العالمية نحو شخص واحد من كل 6 أشخاص في سن الإنجاب ينجموا يكونوا يعانيوا من عقم في مرحلة من مراحل حياتهم الشيء اللي يخلي الموضوع يتجاوز الجانب الطبي واللي قضية أو ملف اجتماعي نفسي واقتصادي زيادة في تونس الموضوع هذا دينا نحكي عليه بشكل متزايد خاصة مع تغير أنماط الحياة رينا في الرسونسمون الأخرين اللي صار تأخر سن الزواج والإنجاب وانعقد في السياق هذا ملتقى دولي حول الصحة الإنجابية وعلاج العقم وتأخر سن الإنجاب نظمته جمعية تونسية لطب النساء والتوليد بمشاركة عدد من المختصين هو الكلام اللي تحكي على صعوبة الإنجاب كيفش ولت الظاهرة متنامية في المجتمع وتحكي زادة على مجموعة من العوامل اللي نجموا يأثروا على العقم وصعوبة الإنجاب نحكيه على التلوث اليوم البوليشون اللي راهي تعاون برشا نحكيه على نمط الحياة اللي تغير نحكيه على ستريس الضغط النفسي نحكيه على قلة الحركة السمنة التدخين استهلاك الكحول والمخدرات هذوم الكل عوامل يساهموا بشكل كبير إضافة إلى هذا فما عامل آخر أصبح أكثر حضور في المجتمعات الحديثة هو تأخر سن الإنجاب كي توخر في العرس باش توخر في الإنجاب ومع تقدم السن كسوة نحكيه على المرأة ولا الرجل راهي تتراجع الخصوبة تدريجيا خلال السنوات الأخيرة الطب ما قعدش ما كتوف في الأيدي تقنية المساعدة على الإنجاب عرفت تطور كبير نحكيه على التلقيح داخل الرحم نحكيه على أطفال الأنابيب نحكيه على تنشيط الإباضة وغيره من التقنيات اللي حاول الطب أنه يعاون بهم لكوبلوات اليوم إضافة إلى تدخلات جراحية ساعات نجم تعالج بعض الأسباب اللي تعيق الإنجاب في المقابل عدد من الأطباء يأكدوا أن التكنولوجيا وحدها راهي ماهيش حل جزء من تحسين فرص الإنجاب يبدأ من لي جين دو في متاعك يبدأ من نمط الحياة متاعك نحكيه على ممارسة النشاط نحكيه على الحفاظ على وزن صحي التوقف عن التدخين تجنب المخدرات الحد من التوتر إلى جانب التشخيص الطبي المبكر وقت اللي تكون فما مشكلة على قد ماك باش تداوي بكري على قد ماك باش تعاون روحك أكثر جديد اليوم نوفل شنو جديد هو دخول الذكاء الاصطناعي اللي يقتحم حتى العالم هذا ومجال علاج العقم
1: يجيش في بلاصتنا
9: قريب أي قريب قريب أما إذا كان نستخدموه ديما نقعدوا
2: في مثلون بار ذكاء الصناعي
0: إيش معناته واحد بهم ما عادش نجم نجيب صغار
2: يا رسول الله تو هكا تو
9: نحكيه اليوم على استخدام الذكاء الاصطناعي وتطويره للمساعدة في تحليل البيانات الطبية نقيم به لجان والحيوانات المنوية والبويضات هذا نجم يساعد بشكل كبير ولكن المختصين يأكدوا يقولوا الذكاء الاصطناعي رغم ما يمثلش ضمان للحمل ما نجمش يكون حل زاد هو محل الطبيب بل هو أداة جديدة نجم ندعم به القرار الطبي وما زالت الدراسات العلمية مستمرة لتحديد مدى قدرته على تحسين نسب الحمل والولادة بشكل فعلي وكان أوفر الموضوع هذا متاع الذكاء الاصطناعي تحكي فيه زادا في الملتقى الدولي حول الصحة الإنجابية وعلاج العقم اللي صار مؤخرا في تونس ونظمته جمعية تونسية لطب النساء والتوليد
0: واضح سعادة باش ناخذ رئيس جمعية تونسية لطب النساء والتوليد ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد ببنزرة دكتور مشعل مرالي مرحبا بك أهلا وسهلا بك
19: مرحبا بكم شرفني
0: ونحن نتحدث معكم يشرفنا حتى احنا وشكرا لك العقم وعدم الانجاب يعني ما كنتش نتوقع انه في تونس باش يولي موضوع يتحكي فيه اليوم معدل مع حسب معهد الاحصاء معدل الكوب التونسي ولا يجيب اقل من زوج اولاد معناتها ضد اقل من نسبه النمو معناتها الارقام ولات مرعبه تاخر سن الزواج العادات الغذائيه وغيره وغيره وغيره هل نجم نقولوا دكتور من الاول بصفه عامه هل الموضوع هذا ولا مشكل ازمه في تونس تعتقد
19: هو بواسيح ولا ظاهرة متفشية. بدينا احنا بقلة الولادات، معناها رينا العوام الاخرانيين اللي الازواج ولاو ما عادش يجيبوا برشا صغار، وهو قل حتى من زوج صغار باغ كوبل، وذاك يخلي اللي المجتمع باش يكبر وباش تولي فما معناها الهرم نتاع المجتمع باش يتقلب يولي اكثر شيوخ من الشبان، وعنده مشاكل حتى اقتصاديه، على خاطر انت قلت لي ما فماش شكون يخدم باش بوغ اسوري بعد الريتريت وكل شيء، باش نلقاو برشا صعوبات. دونك هذه المشكله الاولانيه اللي احنا من الاول قلنا بالكش الكوفيد بالكش ستريس نتاع ثوره اكسترا، ما هي الظاهره هذه
0: اقتصاديه زاد نوعا ما
19: اقتصاديا قاعده زاد تنجم تاثرها من الظاهره هذه، قاعده تمشي وتكبر كما نقولوا.
0: خاطر الدكتور المثل نتاع الوليد يجيب رزقه معاه ما عادش نمنو بها، يجي ولي كوب اللي يقول لك لا انا خويا نجيب وليد برك ونربيه مليح ونقريه مليح خير من نجيب ثلاثه اربعه ومن ما نعيشهمش مليح. معناتها اقتصاديا كوب اللي تناقش وليد ولا ثمين، معناتها ولينا فما شكون جايب ثلاثه اربعه اما وليد ثمين. الموديل نتاع كوب التونسي توا كوب لزوز وليد وساعات وليد، معناتها اقتصاديا تخوف برشا بخلاف صحيا.
19: صحيح، دونك فأقل من زوج أولاد مع هذا فما صعوبة في الإنجاب، هذه لاحظناها والحكاية الظاهرة قاعدة موجودة وقاعدة تتنامى. والتفسير أنتم لخصتوه، معناها فما نمط العيش اللي عنده تأثير كبير على الصعوبة في الإنجاب، معناها توا الولاء والعباد فما برشا تلوث، فما برشا ضغط نفسي، فما برشا سمنة وقلة حركة ورياضة وكل شيء، وفما زادة عامل كبير اللي هو التأخير في سن الزواج. وإحنا ريناه وهذا موثق بعد 35 سنة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، سكتو الزوز ما سكتو للمرأة الخصوبة تنقص وتمشي وتنقص، معناها بعد 40 الأمور تولي صعيبة ياسر معقدة، وبعد مثلا 45 بالنسبة للمرأة تولي الأمور صعيبة ياسر. دونك هو ليه ديال معرفة اللي هذا مش قاعد يقول عليه.

0: الكوب العادي متوسط موظف متاع زوز 3 ملايين زوز ونصف في شهر ما ينجموش، العملية غالية والمساعدات غالية شوية، والدولة برشا منها ما تأمنهمش الحكاية هذو معتها مصاب.
1: من الصحة هو اللي معروف بوهان كوب أول مرة عنده صعوبة في الإنجاب وبشي حاول
0: هي تجيك في المحاولة الثانية الثالثة معتها لازمها بيجي
1: الكنام تعطيك الحق في ثلاثة محاولات بطبيعة فما البريفي وفما بطبيعة الهيكل الطب الليتاتيك اللي هو مثلا معروفين فما دي سيرفيس معروفين في المساعدة على الإنجاب ايون باسون ان شاء الله هاو قاعدين يتحلوا دوتر سيرفيس متاع يونيتي متاع بي ام متاع مساعدة على الإنجاب منهم في بلزرت اللي توا فما عمل خفيف باش اليونيتي متاع مساعدة على الإنجاب قاعدة توا تتبنى دونك فما الليتاتيك اللي هو يعاون وفما البريفي على الغالب فما مرات سورتو بعد المحاولة الثالثة تولي فما برشا مصروف صحيح هو توا نحاولوا باش نقصوا من المصروف هذا في تونس فما مجهود على سوم الأدوية نتاع المساعدة على الإنجاب أنا مثلا كان قارن بالبلدان الأخرين كما المغرب وراه أغلى برشا من اللي موجود ما يقعد ديما غالي ويقعد ديما لازم مجهود باش نقصوا من الكلفة نتاع المساعدة على الإنجاب.
0: بلي انها تحكي لي ذكاء اصطناعي ودنيا باش يدخل ذكاء اصطناعي في الحكايه هذه زيدا
1: هو دخل هو دخل هو دخل نأطره بطبيعة المفعول متاع الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي معناه هو ينجم تراه اللي هو يعاون كما يعاون المرضى لخاطر ينجموا المرضى يفهموا أكثر الحالة متاعهم الذكاء الاصطناعي توا يعاون نجيك المريضة ولا المريض فهم شوية الحالة متاعه ودجا أسهل فلبش تتعامل معه وبش تحكي معه وبش تسأله ويعاون الطب هذا كيف ما تعرف كما أي حاجة الذكاء الاصطناعي نجم يعاون ويحسن في المردود متاع الطب كما قلنا قليلة غينكو يعاونه باش يختار أحسن في اللابوراتوار أحسن الحيوانات المنوية وأحسن لزوفوسيت البويضات اللي نجم يخدم عليهم اكسترا ويعاونه حتى في الأورجانيزاسيون في التوقيت في الواحد دونك الذكاء الاصطناعي تو في اللابوراتوار دخلوا وينجموا نستعملوهم احنا باش نحسنوا في المردود بطبيعة ماهيش حلول جذرية ولا حاجة معناها كما يقولوا شيء لا يعطي اما المعاونة موجودة والإفكاسيتي موجودة.
0: شكرا لك دكتور مشعل مرالي رئيس جامعة تونسية بالنساء وتوليد ورئيس قسم مرض النساء وتوليد بنزرت نحكيه هي المعاونة جهين الجيل برشا السبب انه ما يصيرش حوار احيانا الكوبل باش يحكي في الموضوع هذا يضيع مينيموم عام هم يلمحوا لبعضهم ويحكيوا معناتها فما برشا كوبلويت اللي يبدا برشا حشمه وبرشا في الحكايه
2: الى ان يفهموا بعضهم باش تعديلوا المشكل تقول انت خسروا عام على الاقل لما كلنا وقفنا هوني على الذكاء الاصطناعي شنو باش يكون دوره بالضبط دونك مانيش باش نحكيوا على محاط هذا اللي حسب ما فهمت انه الذكاء الاصطناعي باش يولي كيما الاسيستون
0: في الـ في الـ في, الـ في الدار مش علميه
2: مش طبيبك معناها مش باش عاوده طبيب مش باش عاوده تدخلات
3: أي خطر برشا ناس راه توا يمشيوا للشات ويسألوه على حاجات طبية راهو لا غلط أي ما غلط
0: علاش غلط
3: غلط
0: يا اخي انا نسالو
3: نسال الطبيب
2: هو
0: يعرف خير من طبيب شنو لا يجاوب
3: يعرف خير من طبيب هو
0: لحظه سامحني تو انا خذيت دواء مثلا زارتي توجع مشيت انا ريفلكس نعم ملح ونمضمض وقلت له عملت ملح قال لي الدواء هذاك هو باهي رد بالك تعمل ملح نهار الاول لازم بعد نهارين
3: يخي فكر لي نغلط نحكيو على
0: ذكاء الاصطناعي شنو باش يعمل
4: ليه
0: مدلو دوين مدلو كذا
4: ما وشدوا العصام الوسط هو الذكاء الاصطناعي ريل ما اش يعملوا العباد حتى في تونس راه يعملوها الناس الكل جوست هو اش يعمل يدخل للتشات جي بي تي مثلا اللي هو خاطر الذكاء الاصطناعي مشكل الابليكاسيون هذيك فما برشا حاجات اخرين اش يدخل يقول له مثلا انا عندي الاعراض المعينه هذيا التشات جي بي تي اش يقول له يقول له مثلا راهو انت فما يمكنش عندك هكا ولا يمكنش عندك هكا بعد ميساج يقول لك امشي كونسلتي طبيب ساعات يطمنك ساعات لي اما ديما المساج يجي امشي ديما لطبيب وما فما حتى شيء يعوض طبيب تبقى فما ناس ساعات يحب يطمن هنا هو يخدم يمشي الخمسه يقول لك انا حاير نمشي مثلا ما نعرفش انا بين زوز اختصاصات في الطب فهمت دونك يسال
0: لا لا وساعات مرض خفيف ما يستحقش طبيب على 60000
2: ما نعرفش مثلا تعطيه بيلون باش يقراه لك يقراه لك بصحيح راهو
0: اي فوالا
4: ما عندك صاحبك طبيب نفصل هاي يدي على 60 دينار
0: صاحبك
2: طبيب
0: بلي ما فاتك شيء خمسكتو ما فاتك شيء

0: دور تاني ما فاتك شيء.
1: يا مرحبا. فيما فاتك شيء باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي زاده, باش نحكيو على ترامب اللي قال الاسم مش عاجبني. هذه الافكار نتاع واحد معرفتك اللي قاعد في الدار نهار احد ما قام يعمل, قال لك باش نبدل اسم الذكاء الاصطناعي شنو يحب يردو. زاده باش نحكيو على السوتريتونس
2: نتاع واحد روتريتي في عوامه الاولى. عرفتك 3 سنين الاولى يدخل بعض
1: اكزاكتومون. فما شكون مثلا يريكروتي عبد والاخر يريكروتي عبد باش يعملوا حاجه معينه, لكن ساعات تصير في عمليه القتل. كيفاش الحكايه هذه؟ يعني تعطي فلوس الانسان باش يمشي يقتل, والانسان هذاك يمشي يعطي فلوس الانسان اخر يقول برقتل في بلاستي, ومن بعد يقسم الشطر مع الاخر وكيك تقعد شين كامله.
3: هذه صارت حلقه بين قاتل ومتحيل.
1: معناها نقول لكم انا البلاد اللي صارت فيها
2: حاجه غريبه,
1: بلاد صديقه زاده. فما يقول لك بالنسبه تو المراهقين برشا اللي يعانيهم القلق والاكتئاب, فما 3 دقائق في نهارك كان تعديهم مع كائن معين تو تتنفس تتفرهد. هذا كل ترى نحكيو فيه بعد شوية
2: نصيحة. لكن انا باش نسمع كلامه وباش نمشي الكائن هذا. الكائن يخدم معانا ولا في بلايص البرة؟
1: هو ينجم يكون يخدم معاك, ينجم يكون يقرا معاك, ينجم يكون جارك, ينجم يكون انسان عرضك في الكيس. هو كائن موجود تبارك الله, ما تعرفش عليه وين تنجم تقابله, ينجم يكون موجود في اي بلاصة. لكن
2: انتوكا حاول تقول لي شكون يخدم معنا, تفضل.
1: نحاول بعد بالاسم واللقب ان شاء الله وبالتيتر الوظيفي نحكيو لهنا. زاد قبل هذا الكل قرينا اخبار على الصحفية سوسن شاهد اللي كنت تقرا في الاخبار 8 نتاع القناه الوطنيه في نشره الاخبار وشدتها الكحه. قرينا خاطر اخبار يقول لك تتعرض لوعكه صحيه, الناس الكل تفجعت على سوسن شاهد. نسمع حتى المومو هذيك كيف صار في نشره الاخبار على القناه الوطنيه.
4: وفي غزة أيضا حجم المعاناة والدمار والقصف الصهيوني لم يحل دون توجه مليون طفل عفوا
1: دونك كيما سمعت شدتها احنا يخدر كقريت انا وعكة صحية
2: خفنا,
1: خفنا قلنا تمشيش طاحت مش تكمل مرضت كذا, وانا ما هي توسى ان شاء الله بلطف عليها ساعة
2: سوسة ان شاء الله بلطف عليك وكي هي شدتها الكحة عدي والفيتير.
1: وثاني حاجة لو كيما اي مقدم ومقدم تخبار يعرفوا شيء ذا بتبيع عراه ساعات يشرق لطف عليه معناه ساعات يشرق سبحان.
2: وكان وحدك الكحة تجيك مرة برك فتلزة تجيك 6 مرات هكيك
5: فهمنا وعلى وجه الكحة كان تبدا مريض معناها راهو الكحة في الميكرو راهي صعيبة برشا
1: اكزاكتو ما هذاك عليه ان شاء الله بلطف عليها بالطبيعة. احنا حاولنا هكا معناها نوضحوا الحكاية, راهي ماهيش كلمة وعكة صحية راهي كبيرة راهي معناها طاحت جملة معناها دونك بلطف عليها
2: الحمد لله. لاباس
1: انا جوست تحية لجماعة اليوتيوب اللي تابعوا فينا منال هدى السيدة مريونج يسلموا عليك نوفل وسلموا زادة مريوم مازال يسلموا عليك ناهد. نحكي على سامي بن علي اللي يسلم برشا على جيهان يسلموا عليكم الكل تحية ليهم اللي تابعوا فينا. نكملوا نحكيو على الكائن هذا اللي تعدي معها 3 دقائق اللي هي نورمالمون راهو نحكيو
5: على فضائي ولا مش فضائي.
1: نحكيو على الدراسة
2: اي دراسة
1: راهي دراسة مخدومة في معناها جامعة مرموقة باش نحكيو عليها برشا تفاصيل. توا الدراسة هذه تقول انه اذا تعدي 3 دقائق مع الحمار تحس براحة نفسية.
3: نشك في الجامعة
2: الحيوان
1: الحمار معناها هي شنو هي الحكايه؟
2: يقول لك من القلق والاكتئاب
1: اذا عندك
2: هذه الدراسه تضحك مانيش فاهمك علاش معناتها حصه كامله ساكته تجي تضحك في الحوار.
1: 3 دقائق مع الحمير تخفف من القلق والاكتئاب. هذه دراسه نشرت هذه التصويره بون مش حمار هذاك لكن هي تصويره مع سي ان ان اللي هي هبطت الاخبار هذه تقول لك انه
2: بالاخص الحمار القصير موجود في المرسى للي عنده ولاد صغار موجود في المرسى هذيك
1: بوني هذاك حصان قصير
5: بوني مش حمار
1: بوني مش حمار هذاك حصان قصير
2: حصان
1: يتسمى بوني
3: ليه جبش عطينا الادريسة
1: هذا حمار يمكن حمار اجنبي ذا حمار اجنبي
2: حمار اجنبي
1: ذاك عليه
3: هو الحيوانات الكل هذه تحسن نفسية ولا
1: الحق ليه ذا حسب الجامعة
2: شنو تحب تبدلها وقالك حمار تقول الحيوانات كل
5: الكوبرا ما نصورش
2: كان حيوانات كل وما قالوش الاخبار
1: ما هو ليه فما ليه مثلا
5: تمساح ما نصورش يحسن
2: نفسي علاش كي تقعد مع حمار تحس براحة نفسية زعما تقول هاو حمار وشيخ في الدنيا علاش حسب رايك نهد وجاوبني امورك جاوب
5: باش نقول لك اوكين ايدي كلاد
2: لا ما تقولش اوكين ايدي اوكين ايدي قولها في الشارع علاش تقعد مع حمار ترتاح
5: ما قعدتش مع حمار ما ارتحتش
2: لا
5: ما جربتش
2: ما
5: توقف نجرب نحكي لك على الاكسبيريونس
2: دراسه هبطت في الشارع
5: اي دراسه نتاعهم هذيك
3: هو راهو يقولوا من اذكى الحيوانات واكثر حيوان ينجم يحفظ الثنيه نتاعو معناها ما يضيعش اذكى حتى من الحصان ما احنا جوست ماخذين عليه فكره خايبه نتصور تلمو هو ذكي ينجم يكون عنده ذكاء عاطفي حسب انت متقلق في حول حسنك النفسيه مثلا
1: الدراسة عملتها جامعة كاليفورنيا مؤكدة معناها أمور واضحة
5: شنو خاطرها كاليفورنيا معناها مؤكدة
1: مع الدراسة والكل شنو هي فيها
2: شنو مالها كاليفورنيا مش مؤكدة
1: تنعطيكم حاجة
5: كاليفورنيا لابيل معناها كاو امريكي المنظمه
1: ها باش نعطيكم حاجه ما هو ضد ضد جماعه الامريكيه فهمتش علاش نحكيو على
2: قالوا جامعه مونبلييه
1: يصدقني
5: يمكن مونبلييه يصدق اكثر من كاليفورنيا
1: قالوا انه لهنا 61 مراهق كانوا لموهم وخليهم يتفاعلوا مع مجموعه صغيره من الحيوانات اليوم زوز حمير صغيره معناها اليوم اسمهم ممفيس ومالي اما ما قالوهمش فقط يمشيوا يدلوا الحيوانات قسموهم لزوز مجموعات كل مجموعه باش تتعامل مع الحيوانات هذه بطريقه معينه وفي ثلاثة دقائق فقط باش يعديوا معاهم وقت لكن قبل التفاعل وبعض المراهقين قيموا الاحساس نتاعهم النتيجه ان المشاركين قالوا لهم حسوا باكثر هدوء فما انخفاض في الاحساس بالتوتر والحزن والوحده ثلاثة دقائق من غير تليفون تيك توك ولا حتى نوتيفيكاسيون لكن الدراسه فيها تفصيله اغرب انه الباحثين ما كانوش يراقبوا فقط المراهقين كانوا يراقبوا زاد الحيوانات لقوا انه زاد الحيوان يعمل في حركه تدل على الاستمتاع او الارتياح ولقى روحه مرتاح زاد والحركه هذه بالطبيعه اللي يقوموا بها المراهقين انه يشدك على راسه يقعد يمسح على شعره الكل بالنسبه
2: اللي عملها في كاليفورنيا استاجير انا نسيت الدنيا
5: على هكا دور الدور وتجي
2: للموضوع الاخر اي
1: باني ومنهم سبت السراقه
2: ليه نتاع القتل
1: نتاع القتل نتاع القتل
3: ليه ما تختاروا انتم من الكازيه السريق قتل
1: موجودين
5: الفقره يحضرها وصريح كيكا يدور
1: بيعنا لهنا انه موجودين لهنا مجموعه من الناس اللي كانوا حكيوا على حكايه كانت غريبه برشا صارت في 2013 نحكيوا على رجل اعمال اسمه تان يوي اللي هو كان موجود في الصين كان عنده مشكل ونزاع تجاري وعقاري مع رجل اخر اسمه وي السيد هذا بطبيعه صارت بينتهم قضايا والكل الى درجه انه تان هذا قرر يعمل حاجه اكستريم قال انا باش نقعد نكسر في راسي برشا وباش نقعد ياسر معناها نعمله في القضايا والمشاكل قال اي نقتلو كيفاش يقتلو هاو كيفاش
6: En 2013, Tan Yui voulait faire tuer Wei, un homme avec qui il était en conflit. Voilà, il s'entendait pas top top. Il engage alors un homme nommé Shi pour le tuer et lui donne 2 millions de yuan. Et là, Shi se dit, mais attendez, c'est trop risqué ça, je suis pas obligé de le faire moi-même. Il engage donc Mo et lui donne 1 million de yuan pour le faire. Donc en gros, il se garde 1 million et il donne 1 million au mec en lui disant bonne chance. Sauf que ce Mo, il est pas complètement con et il se dit, oh oh, je pourrais prendre de la prison à vie si je fais ça. Donc bah lui aussi, il s'est lancé dans le business de la soupe.
1: دونك باختصار انه هذا سيد رجل اعمال
5: سكريتونس نتاع تيوراجاج
1: هو اش عملوا
3: معناها الكل الصفه متهمين
1: هذيك الصفه هذيك الشين نتاع البرودكسيون اللي حبت تقتل الراجل اليوم ما ماتش اساسا اليوم مش يشد في الاخر هي شنو الحكايه رجل اعمال هذا مش عطى 2 مليون يوان اعطاهم اللي شخص قال له برا اقتل لي فلان الشخص هذا بالطبيعه كان عنده الفلوس وعنده اسم الضحيه والمطلوب كان واضح لكن قال علاش نعملها انا ترسيلي في الحبس باش نلقى واحد اخر نقسم معاه الفلوس من غير ما يقول له بالطبيعه يقول له برا اقتل فلان وهكذا طبيعة مشيت فيهم معه والآخر اللي خدام بعد فلوس مشيت فيهم مع اللي بعده إلى أن الآخرين اللي هو الخامس نورمان مون قال أنا خمم في حاجة ما خمم فيها حد تقريبا قال ليش ما نمشيش للراجل اللي طالبين أنهم يقتلوه نقسم معه الفلوس ونطلب منه أن ينصوره هو مكتف واللي هو زعم ميت فمن بعد تفهم معه خذي من عنده وقتها 100,000 يوان خاطر في الآخر بكل قاعده 200,000 يوان خذي 100,000 يوان الراجل باش يعمل روحه ميت صور التصوير هذيك وعاود وبعثها في الشين هذيك الكل لين وصلت الرجل الأعمال قال سي بون ارتحت الراجل اللي نورمالمون يتقتل قام نهار من نهارات بعد 3-4 ايام مشى لمركز الشرطه قال لهم راهو الصوره فيها وفيها فتشدوا الكل اللي كلهم كانوا يحبوا يهربوا من الحبس من الاول
3: محاوله قتل
1: هما من الاول قالوا ما كانش فما ادله كافيه بالنسبه لهم لكن الدوسي هذا عاود تحل وكانوا شدوا بطبيعه حبس لهنا والحكايه الحبس سنوات الحكم ما قسموهاش كيما الفلوس كل واحد
5: كامله
1: كل واحد ضرب 6 سنين على قلبه معناه بالحكايه هذه لانه لهنا محاوله القتل والترصد بطبيعه نحكيوا لهنا على برشا تهم لكن هو اللي بدأ الخطة هو خذية 5 سنين لكن بعد قسمه بتبيع 3 سنين لكل واحد فيهم وآخر واحد في السلسلة هذه سألك خطره أقل واحد طبعا خذية 2 و7 شهور
2: واضح يعطيك صحة أصلح شكرا لك ترامب ونحكي عليه غدوة شكرا جيهان شكرا نهد شكرا نشفيق شكرا سليم ناجي وخليل بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس وبعد جيكم أمينة في فورم نتقابل غدوة في الأمين
0: ميدي ماغ البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل هرسب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
7: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
8: تدلل تدلل
9: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل
10: جيان إيام دللنا.
0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
11: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء المقبل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. والمشري يوصي المواطنين بعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، داعيا سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. والمشري يشير إلى أن وحدات الحماية المدنية تدخلت منذ اللحظات الأولى خلال التقلبات الجوية الأخيرة في الفترة الممتدة بين 17 و20 من سبتمبر لإزاحة 73 سيارة أو وسيلة نقل من الطرقات المغمورة بالمياه، والقيام ب 59 عملية ضخ وشفط مياهي من المنازل والمحلات التجارية، و 158 معاينة لتجمعات المياه، إلى جانب مساعدة 189 شخص على عبور تجمعات المياه. صندوق النهوض بالصادرات يعلن عن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي البري والبحري والجوي ليصبح 360 يوما عوضا عن 30 يوما، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة ودعم ديناميكية نموها في الأسواق الدولية وبغرض إضفاء مزيد من الورونة. يذكر أن قيمة تدخلات صندوق النهوض بالصادرات بلغت خلال سنة 2025 نحو 57 مليون دينار لدعم تنقل المنتجات التونسية، منها الصناعات الغذائية والصناعات التقليدية وغيرها من الخدمات، فيما عالج الصندوق 2223 ملفا. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت يقول إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر الجارية. أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاض منذ الجمعة الماضي، مع ارتفاع تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر، وفق القيادة المركزية الأمريكية وسط ترقب الأسواق احتمالات التهدئة بين واشنطن وتهران. من جانبه المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس.
13: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
14: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
15: أريدو طور عالمك.
16: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشرتنا الذي بعد شوي احكيكم على اخر تطورات ملف المدرب الروماني للترجي التونسي او الاستوى بوخارست زي ما نعرفوش لورينسو ريجي كانفليك. البدايه باخبار المنتخب الوطني التونسي. منتخبنا كما نعرفوا الناس الكل استعد لملاقات اوغندا وبوتسوانا ضمن التصفيات المؤهله الى كاس افريقيا. زوما تشوتش تلعبوا في تونس في ملعب حماد العقبي براتسا 24 ونهار 28 سبتمبر زوس 8 نتاع الليل. عندنا من بعد ماتش ميكات ضد منتخب المالي نهار 3 اكتوبر برزي كيف كيف في ملعب حماد العقبي بيرات. اليوم السبعة باش تبدا التحضيرات وباش تكون حصة تدريبية مفتوحة في 15 دقيقة الأولانية. الإعلام باش يكون ثما تصريحات لثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني التونسي. معتز النفاتي اللي كسر الحديث على غيابه عن التربص هذا وصل ديجا لتونس باش يشارك في التربص، عنده بعض الأوجاع على مستوى المعدة. الإصابة اللي كانت عرض لها ماهيش إصابة خطيرة برشا ومش باش تحرمه من المشاركة في تربص المنتخب. ووصل هو وعيسى العيدوني، محمد نصراوي، صبري بن حسن، فرجاني سيسي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطيف، ادم عروس، علي معلول، ايمن الدحمان، خليل العياري، محمد امين بن حميده، منتصر الطالبي، معاهم زاد صدقه ديده وريان اللومي. اللاعبين هذوما كل ديجا موجودين في مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي. حلو تاو ملف المدرب الروماني للترجي الرياضي التونسي لورينسو ريجي كانف. نعرفوا كل شنو اللي صار اخر تطورات. رئيس او مدير تحرير جريده او صحيفه غازيتا سبورتي ريلور هكا الرومانيه اسمه اوفيديو يونيتسوايا، المدير التحرير هذا قال حكيت مع ريجي كانف واكد لي كونه باش يكون موجود لقياده الفريق في المرحله القادمه. قال حسب كلامه هو حسب تصريح لورينسو ريجي كانف لي هو قال كل شيء تم حسمه وبش نحاول نكون غدوة أو بعد غدوة على أقصى تقدير موجود في رومانيا للأشراف على تدريب الفريق هذا استوى بوخارست. قال إذا كان لقيت تذكرة متاع طيران وقتها بش نكون موجود في رومانيا. قال في برشا حاجة جديدة، برشا تطورت كل ساعة وعلمها، وكل ساعة ثم خبر جديد حتى معناها في المواقع الرومانية كل دقيقة ثم حاجة جديدة. آخر حاجات وكونه بيكالي جي بيكالي المالك متاع نادي شتيوا بوخارست قال حكام على لورينسو ريجي كانف بعد الهزيمة ضد الفريق بعد الهزيمة 5-0 في البطولة المحلية. قال له أنا مستغرب كيفاش خسرته 5-0 وكان جيت أنا موجود مدرب راهو في الميتون ديجا راني عملت التغييرات اللازمة وراهو الفريق رجع وربحنا الماتش هذا. وقال له راهو عندك أحسن إفكتيف في الشامبيونات في رون، أنا نوعدك اللي أنا باش نجم نهز البطولة ونرجعك للتشامبيونز ليج. كيف كيف حسب المصادر الرومانية اللي تصلنا بها قالوا لنا نهار 26 سبتمبر باش يكون موجود لورينسو ريجي كانف على أقصى تقدير، لأنه نهار 26 سبتمبر تم الاتفاق على القيام بتربص في تركيا بمشاركة كل اللاعبين وباش يعملوا تربص فيه 10 أيام باش يعملوا فيه معناها تخافاي سبيسيفيك باش يعاودوا يرجعوا اللياقة البدنية. وقال باش نعمل تدريبات مكثفة وشاقة لمدة 10 أيام بواقع زوز حصص تدريبية كل يوم وبعد باش نرجعوا نقاروا وإحنا جاهزين. هذه آخر تطورات من شيرة رومانيا. وجيل آخر التطورات من شيرة لهنا مش بعيد برشا هوني في تونس العاصمة. ثم اجتماع كان مقرر يتعمل اليوم الصباح. الاجتماع هذاك ثم حصة تدريبية أشرف عليها لورينسو ريجي كانف كان موجود في الحصة التدريبية، لكن ما ساعتين ثم اجتماع بش يكون موجود فيه لورينسو ريجي كانف وبقيت عضو أو اثنين مستاف تكنيك من الترجي هذه التونسي بش يكون معاه حمدي المدب وشكري الوعر. بالنسبة للترجي العملية واضحة، اتصلوا به البارح ما حبش يعطي كيما نقولوا المعلومة الرسمية كونه تلقى اتصالات،
1: ولكن في الاخير قال لهم ايه راه ثم اتصالات مع شتي وبخارشت. وقت اللي قالوها ثم العناوين هذه في الصحف وغيره قال لهم راه ثم اتصالات مع شتي وبخارشت لكن ماهوش هو الفريق الوحيد اللي اتصل بيا وانا منسوب الثقه ما بيني انا وياكم انعدم بعد مباراه شباب العمران. قال الثقه تهزت برشا مش انعدمت تهزت برشا بعد مباراه العمران ثم حاجات لاحظت ليه تغيرت وسمعت اللي انتم حتى تلوجوا على مدرب دونك انا حبيت زاده نلوج نشوف مستقبلي دونك ليش تيميا مساتي اذا كان ريكي كان في حبي غادر لازم يدفع 150 الف يورو ومالك نادي شتيوا بوخارست قال حكايه فارغه 150 الف يورو ديجا كلمت لافوكا باش يبدا يحضرهم دونك ليش تيميا مساتي بعده هو شوفوا لانه لورنس ريكي كان باش يواصل في تدريب الترجي التونسي سيغادر في صورة المغادرة الأولوية بالنسبة للترجي التونسي باش يكون تعيين مدرب تونسي. جلال قادري ماهوش مرشح توا لأنه مغادرته للحزم ماهيش مستبعدة جدا وحتى تعيينه على رأس الترجي التونسي الفترة القادمة باش يكون مستبعد لأنه مرتبط بعقد مع نادي الحزم. في المقابل الأسماء اللي البارح تم تداولها كما نستر المايسترو المدرب اللي إيراني في اليونان هذا تم ترشيحه من طرف واحد من وكلاء اللاعبين اتصل بالترجي التونسي كيف وكيف البلجيكي يانيك فيريرا اللي كان إيراني في الزمالك كما برشا اسماء اخرين الترجي مازال ما نحاش ريكي كان ومازال ما قطعش العلاقه التعاقديه معاه ولكن وكلاء اللاعبين والمدربين بداوا ديجا يتصلوا بالترجي التونسي. نذكر فقط كونو ريكي كان لارجيمون اللي عطاه في الانتوراج نتاعو وكونه منسوب الثقه طاح برشا بعد مباراه الترجي التونسي والشيب العمران وكيف نتابعوا الموضوع هذا في باقي مواعيدنا الرياضيه. ملعب التونسي بدأ منذ نص نهار هيئة الملعب التونسي ومثل في رئيس النادي محمد محجوب ورئيس الفرع سيف بن سالم في اجتماع بدأ نص نهار مع ناجي جويني. الريزون برانسيبال بالنسبة للاجتماع ذي هو النظر في التعيينات الأخيرة لمباريات الملعب التونسي مش كان الرسمية حتى الودية. في بطولة افريقيا للكرة الطائرة ربع النهائي مصر تلعب مع الجزائر مال 3 في القبة وتونس تلعب مع رواندا 6 نتاع العشية ونيجيريا تلعب مع المغرب 9 نتاع الليل. اللجنة الفنية للتحكيم في اسبانيا السي تي ا قالت كونه كان على حكم مباراة ريال مدريد واتليتيكو مدريد اقصاء اللاعب كانكين لي اللاعب الكوري الجنوبي بعد تدخله على فيدريكو فالفيردي وقالت خطا هذا جسيم جدا ونذكروا كانوا في اللقطة ذي حتى ورقة صفراء ما خذاهاش كانكين لي كيف زاد قالت كان على الحكم اقصاء روميرو بعد تدخله على بيلينغام لكن وقت الحكم اكتفى بورقه صفراء قالت يمكن اللقطه مش واضحه برشا. نذكروا كونه الحكم ميغيل انجل اورتيز ارياس كان اقصى هوسن اللاعب ريال مدريد منذ دقيقه 52. انا شاهد كل الاخبار الذي تقال مقانا مزيكا فان بوينت نخليكم تو مع امين وكامل للفريق في فورم
17: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
18: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
19: اريدو طور عالمك

0: Mosaïque FM. Kaho. Mosaïque FM. Forum. Forum. كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية. أمينة بن دوا.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا معاد جديد من فورم يبدا من تو، يتواصل حتى الماضي ساعتين كالعاده، حتى الاربع متاع العشية سامحوني. موعدكم كالعاده مع النقاش، الحوار مع المواضيع المختلفه. تحيه لكم من ما كنتوا تتابعونا على الباج اوفيسيال تاع موزيك على فيسبوك، والا على باج فورم باي موزيك على فيسبوك. ايضا ما تنساوش زاده شين يوتيوب موزيك اف ام، وسيت انترنت موزيك اف ام بوان نت، وين تلقاو لي بودكاست ومختلف البرامج بتاعنا، الريبريك بتاعنا الكل، تتعرفوا على الكيب اكثر زادة. دونك وين ما كنتوا مرحبا بيكم، تحية للكيب الكل معايا، عدنان بن عطية في الاخراج، اشواق الماجري في الاخراج الرقمي، وتحية لوائل اليوم في تقبل مكالمتكم الهاتفية على 71 116 ألف، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، وسنين بن عبدالله بحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج في الميكرو، معكم امينة بن دوا. اليوم في فورم اخترنا وأننا نتحدث على الزمن المدرسي، على التوقيت اللي يقرأ فيه الصغيرات تقريبا كل غونتخي وكل بريود. الفترة هذية مع العودة تتزامن تساؤلات حول الزمن المدرسي، هل هناك زمن مدرسي توقيت ينجم يقرأ فيه صغار اللي يساعد طاقاتهم إمكانيتهم على الاستيعاب، يساعد زاد التوقيت متاع الأولياء، ويساعد طاقة الاستيعاب متاع المدارس العمومية متاعنا. وارد أنه يكون عنا زمن مدرسي يرضي الناس الكل، هذوما الكل، ويحافظ على جودة التعليم وعلى طاقة استيعاب التلميذ وعلى الراحة متاع العائلة التونسية، على اعتبار وأنه الزمن المدرسي يخص التلميذ صحيح، ولكنه زاد في علاقة بالتوقيت متاع الأولياء خاصة كان يخدمه. لو تشاركوا معنا على 71 113 ألف، كانوا تم حديث الفترة الأخيرة وتقريبا جبدت في برشا فترات، حتى في البريود كي يجي رمضان زادا برشا يقولوا علاش ما يكونش هالوقت الموحد هذايا حصة واحدة من الصباح حتى الماضي ساعة، وإلا من 8 الماضي ساعة، ماضي ساعتين، ما ثلاثة، يقولك معناها حصة واحدة التلميذ يقراها تنجم تكون فيها فترات متاع راحة متاع 15 دقيقة أو فترة متاع ربع ساعة وإلا ساعة بين الفترة الصباحية والمسائية، ولكنها تكون في فترة موحدة صباحية، يعني من نص نهار من الصباح حتى الماضي ساعتين ولا ما ثلاثة كما يصير في رمضان. معنى يتم توحيد الوقت على المؤسسات التربوية الكل كما العمل زاد يكون بحصة واحدة. البعض يقول لك ما نجموش نكونوا بالحصة الواحدة هذية، طاقة استيعاب التلميذ برشا، معناها دروس وبرنامج كبير برشا وضغط يولي عليه في وقت قصير، ينجم يستوعبه في شهر كهو في رمضان، ولكن ما ينجمش يكون في عام كامل. البعض يقول لك الأولياء ما ينجموش يكونوا هما يخدموا يكملوا الخمسة والستة متاع العشية وولادهم يكملوا ماضي ساعتين الصغير وين بش يمشي. البعض يقول لك كي نعملوا زادة حصة موحدة التلميذ ينجم يمشي العشية يمارس النشاطات متاعه والهوايات متاعه. تساؤلات كثيرة الحقيقة حول زمن المدرسي. البعض يقول لك ليه يا أخي خلينا بالتوقيت هذايا، وكل واحد يعمل هو ليفور حسب خدمته، خدمة مرته، خدمة الصغار، قراية الصغار تترى، ينظم هو التوقيت متاعه. البعض زيادة عندهم أكل حنين للتوقيت متاع قبل 7:30 للـ10 متاع الجيل الذهبي، 7:30 للـ10 من نص النهار حتى المطلثة، وفما زيادة اللي يقرأوا من 10 متاع الصباح حتى النص النهار ونص، ويرجعوا العشية من ماضي 3 حتى الخمسة متاع العشية، يقولك يقرأوا 2:30 الصباح 2:30 العشية. دونك فما الحنين زاد للتوقيت هذا، يقولك توقيت هذا خير ما فيهش 6 متاع العشية، فما مرويحة للدار وعودة للمكتب. لو انه يكاد يكون كأنه صورة غريبة اليوم على نهجتنا انه الصغار ما عاش يروحوا تقريبا على ساقيهم للديار، كأنه ما عاش تراه الصغار اللي يبدأوا أسراب هكايا ماشيين لديارهم روحين من المكتب ولا من الكوليج ولا من الليسي. على كل حال احنا شاركونا آراءكم، مواقفكم، تجاربكم في مخصص الموضوع هذا متاع الزمن المدرسي. هل فما زمن مدرسي مثالي موحد ينجم يعجب الأولياء الكل، يساعد طاقة الاستيعاب متاع التلاميذ التلاميذ الكل ويساعد خاصة إمكانيات المؤسسة التعليمية العمومية في تونس. 71 113 ألف على ذمتكم، وإلا لكومنتير متاعكم زادة على 23 513 ألف. فورم يبدأ من توا وكالعادة بأصواتكم.
2: أنا رجل تعليم، عديت 40 سنة في التعليم. التعليم أمتعه ما يكونش بالتوقيت، يجب يكون البعض تعليم من المدرسة، من أحراج المدرسة، من مستوى المعلم، من مستوى الولي، من الانتوراج بتاع المدرسة.
3: الحقيقة سمعت برشا هم داخلين قالوا قرايه نص نهار وما تتلمش مع الوالدين اللي يخدموا العشاء ما يقدرش يحطوا صغار. ايه فما حل، الحل انه الصبح يقراو والعشاء يعملوا اكتيفيتي سبورتيف، اما تقعد داخل المؤسسه التربويه يعملوا مسرح يعملوا موسيقى.
4: كلامه يا امينه يا مزينه يا باهي، اليوم محلي الموضوع اللي عملته موضوع زمان المدرسه. والله الموضوع هذا يا امينه انا راه اللي هو لا ولا كيف المربي، لا ولا كيف المدرسه، لا ولا كيف الادار، لا ولا كيف الولي، لا ولا كيف الوزارة، حتى الوزارة. الزمان المدرسي أمينة مرهون بالوضع المدرسي، يعني بعدد القاعات. هذا نحكي على منظومة التعليم العمومي، أما منظومة التعليم الخاص هذيك حاجة أخرى. لو عندهم قاعات كافية هذيك علاش يكون الوقت موحد. بالنسبة للتعليم العمومي المدارس العمومية ما ينجم يكون موحد إلا إذا كان موازي لبعض، يعني عدد الأقسام وعدد القاعات. مستحيل يتوجد هذا في تونس، مش موجود إلا إذا كان الوزارة يلزمها تكون عندها رؤية استشرافية، ومن هنا تبدأ تزيد عدد القاعات وتكبر في الفضاءات المدرسية باش ينجموا نهار آخر وحدوا الزمن المدرسي. من خلال تجربتي أنا في التعليم 35 سنة ما ريتش حتى مدرسة عموميا تخدم بوقت واحد. علاش؟ على خطر عدد القاعات ناقص وعدد التلاميذ يفوق ياسر عدد القاعات. عدد القاعات لا يمكنها استيعاب عدد التلاميذ في نفس الوقت إلا إذا كان مش تحط بوها لأخوه وتحط 60 ولا 70 تلميذ في قسم واحد، وهذا مش ممكن، لا في مصلحة الولي، لا في مصلحة التلميذ، لا في مصلحة المربي.
5: أنا من رأيي أنه يقرأ بالحصة ويحدى ويروح الدار، لأنه الدار أرحم له، حتى لو كان يبدأ ما فيها حتى حد في دارهم يحتمي في دارهم يقعد في دارهم. ما عندكمش حتى فكرة على الليسيات وعلى الكولاجات شنية قاعد يصير فيها البرة.
6: بارك الله فيكم يا أمينة بنتي. أنا بس نعطي رأيي، أنا كجدة وهكا الرأس يخذوا نفس النهار هكا أنا رأيي راهو.
7: أول حاجة اللي قاعدين يحطوا في الزمن من تبع وزارة التربية والمجلس التولي الاستعمال الجديد اللي تاع التربية يلزم يقرأوا بعين الاعتبار خصوصية المجتمع التونسي. ما نجموش نجيبوا مثال متاع أوروبا ولا متاع الخليج ونحطوه في تونس. هو ليش لازم أول حاجة نربطوا الشيء ذا، نربطوا بالأولياء، خاطر الصغير عنده بوه يهزه ولا يجيبوه ولا لازم يكون يلقى في الدار، لازم نربطوه بالعمل متاع الأولياء.
8: حسيت اللي الأغلب المداخلات متعلقة والآراء اللي نسمعوا فيها من الطبقة العاملة، طبقة معينة اللي لهم يخدموا البابا يخدموا الصغير ما نجمش يروح ويبقى صغير وقت كامل قرأته باش نمشي وكل هنا هني وما سمعناش للأسف الطفل الريفي اللي هو يعاني أكثر. في عنا صغار في الريف لا سلم حتى حد، اللي هو يقطع كيلومترات ساعات ياخذ كار وبعدين يمشي كامل درجة آخر أتنبا. فما صغار توصل 7-7.5 دارة كامل 5 شيوخ ساتشري ما يبقاش عنده حتى
0: أوبي بشي كامل يقوم. فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايكا فام.
1: رجعنا لكم جديد، مسلم واسين معاكم في فورم على موزايكا فام. تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. نتحدث اليوم على الزمن المدرسي وتنجموا تتفاعلوا معنا وتكلمونا وتعطيونا أراكم. تنسوا زادة 23-513-ألف على عذمتكم كان تحبوا تكتبوا لنا على الواتساب. نتحدث اليوم على الزمن المدرسي، علش لليوم مازال يطرح إشكاليات بالنسبة للبعض، والبعض يقول اليوم يلزمنا تكون تكون فما توقيت موحد للتلاميذ الكل في المكتب ولا في المدرسة الإعدادية في الكوليج ولا في الليسي. والبعض زاد يعتبر وأنه برشا على طاقة الاستيعاب متاع التلميذ وقت يكون فما توقيت موحد مصباح وحتى يعني في حصة واحدة. فما اللي يتحدث زاد على طاقة المدارس وقدرتها على استيعاب عدد التلاميذ في وقت موحد للجميع. وانتو كا احنا نحبوا نسمعوا أراءكم انتوما. 71-113-ألف 71-113-ألف ماذا بينا نسمعوا أراء الأولياء التلاميذ ماذا بينا كان يكلمونا زاد على 71-113 ألف يعطيوا أصواتهم آرائهم هما اللي عايشين التجربة هذه متاع عملية التعلم والتوقيت كيفاش مساعدهم وإلا ليه. 71-113 ألف ماذا بينا زاد كان المربين يكونوا معنا في المداخلات ويكونوا معنا في الموعد باش يعطيوا آرائهم في هذا الموضوع المهم جدا. 71-113 ألف على ذمتكم البداية كالعادة بأصواتكم. معايا هدى، مرحبا.
9: أهلا بك يا أمينة،
1: عايشك
9: لي الموضوع.
1: مرحبا مرحبا يا لله، الله يخليك.
9: عايشك
1: لهدى، 62 سنة من تونس، أستاذة مدارس هك
9: مدارس ابتدائية.
1: مرحبا بك، مرحبا بك. قد عندك تجربة لهدى؟
9: عندي 35 سنة.
1: تبارك الله تبارك الله، 55 تجربة باهية مال اليوم. متقاعدة هدى؟
9: أي متقاعدة.
1: باهي هيا لله احكي لنا.
9: بالنسبة لي يا أمينة حسب تجربتي توحيد التوقيت المدرسي هو موضوع محبب من طرف التلميذ الولي المربي المدرسة الإطار الكل ويوفر راحة العائلة والجميع. أما الموضوع موش بسيط، هو مرهون بطاقة الاستيعاب يعني قدرة الفضاء المدرسي على قبول عدد كل التلاميذ في وقت واحد في مدارسنا، خاصة نحكي على المدارس العمومية. للأسف عدد القاعات المدارس العمومية أقل بياسر ياسر ياسر من عدد التلاميذ. عدد التلاميذ فوقها يكون 5 أو 6 مرات باستثناء المدارس الخاصة كما قلت. وهنا يجي عمل الوزارة. يلزم الوزارة تحرص على العمل على نظرة استشرافية تسبق الموضوع هذا وتوسع الفضاء المدرسي وتزيد في عدد القاعات. إذا كان بالعكس باش تولي توحد التوقيت الزمان المدرسي باش توحده باش يكون على حساب التلميذ وحساب الولي وحساب الكل، باش يكون في القسم ما أقلش من 60%. إذا كان باش نجيبوهم الكل فرد وقت.
1: دونك صعيبة العملية.
9: لا لا،
1: عملية. والمدارس نجم ربما تنجم تستوعبها العملية هذه متاع توحيد التوقيت المدرسي في رمضان في شهر كهو، أما مش على امتداد عام كاملة.
9: لا، حتى في رمضان ما نعملوهاش بالطريقة اللي تحكي عليها. في رمضان نقص في الوقت، حكاية 45 دقيقة ولا اللي يبقى الناس تمشي الصباح وناس تمشي العشية، ولا يبقى الناس تمشي الصباح وترجع العشية. أما مستحيل باش تتوحد في نفس الوقت إلا في المدارس الخاصة خطر عندهم عدد القاعات الكافي. أما المدارس العمومية impossible، يلزم تخلق القاعات باش تولي تلمي. احنا توا ديجا نقريو في 35 ونوصلوا حتى ساعات 38 رغم المدارس الخاصة يوصلوا 25-24. في المدارس العمومية يلزم تعمل، يلزم الوزارة تبني عدد من القاعات الكافية باش التوقيت يتوحد.
1: فما البعض اللي يقولك عنده وكل حنين للتوقيت متاع 7:30-10 ويرجع نص نهار ونص ما 3، وفما عباد اللي يقرأوا من 10 حتى نص نهار ونص ويعودوا يخرجوا يرجعوا ماذي ساعتين حتى للستة متاع العشية، ماذي ساعتين ونص للخمسة بليتو.
9: هذا مرهون كما قلت لك مربوط بوضعية العائلة. إذا كان الأم تخدم والبو يخدم، شكون باش يجيبوا الصباح والعصر؟ شكون باش يروح بيه؟ هنا باش تعمل له ضغط كبير، يلزم يفركس على جارد، يلزم يفركس على شكون يشدك الصغير في الوقت هذا في الضريع. هو التوقيت المثالي هو توحيد الزمن المدرسي بالنسبة للناس الكل. أما الغالب احنا الواقع نتاعنا ما نجموش بالليلة ونهارا نقولوا هاي باش نعملوا، تدخل بعضها وتولي الأولية تشتكي. ديجا احنا في الرونتري دوب ما ندخلوا ويعطينا التوزيع نبداو نحبوا نعملوا الحاجه دي، لكن نستدموا يقول لنا نعرفوا، احنا ديجا نعرفوا اللي القاعات ما تكفيش، بلان ما بلان عددهم اكثر بياسر من القاعات. كيفاش نجيبهم انت الكل؟ كما انت عندك دار فيها 3 بيوت وباش تجيب تحط فيها 9 من الناس ولا حتى 11 عبد، ما تنجمش. ما هوش باش يكونوا في فضاء كومفورتابل وما ينجمش، وتلميذ مش ولا ما ينجمش يتلقى المعلومة ولا ما ينجمش يفكر ولا يحلل ولا كل شيء، ما ينجمش في وسط خاصة الأقسام الصغرى سنة أولى وسنة ثانية وثالثة. امبوسيبل،
10: المعلم يبدأ يدور بالواحد بالواحد، هو اللي كتبهم من الأول هكيك خاطر يجيو، هو اللي كتبهمت لهذا تجي تحاس على الدراسة. هو يلزم قديش منه المعلم وقديش منه التلميذ وقديش منه الولي. أنا هذا رأي
1: واضح جدا. واضح يا لالا، شكرا لك لهدى، تحية لك على المداخلة من خلالك، تحية الإطار التربوي الكل. شكرا. نواصل مع التليفونات. معايا سونيا، مرحبا.
11: عايشة،
1: عايشك يا سونيا. الله يخليك. 39 سنة سوسة.
11: أيه
1: مرحبا، تحياتنا لأهالينا يا لالا في سوسة، مرحبا بك.
11: عايشك، ميرسي بوكو. عايشك يا لينا. ألوغ دونك ما نعرفش اسكو وصلكم ديرنييرمون صعب شويه بوليميك كوليج بيلوت سوسة وليسي دا بيلوت سوسة بارابور جوستومون للوقت المدرسي اللي نحنا بوني باش نحكي خاطر بنتي في الكوليج دونك نكملوا الخمسة اخر وقت الخمسة مع لون بلاسمون مع تورتي دي تاخو اون كونسيدراسيون وين الكوليج والمبوتياج وشنو نحنا يصير فينا باش نوصلوا نهزوا ضغارنا راهو نوصل اني نسمى راهي نسكن في وسطوسة معنا نوصل الداري ستة غير درجين اون فادير كيكا لان مانيش بعيدة وساشون كو كوليج في لاتسوسة معناها اللي يجيو الكلام ذا راهو من مساكن سيدي بوعلي معناها افيك ان بيريمتر كبير على الاخر معناها انتي مساكن سيدي بوعلي ديجا هذوما اقل شويه من 40 كيلومتر دونك خاطر فما كوليج بركة دونك تصور انتي معناها لو نومبر اللي فما وصور العباد قداش تقعد باش توصل لديارها كان اني هوني ديجا في سوسة ما لا صغار الاخرين كيفاش اني بنتي كي تطلع الخمسة الوقت اللي كوانوس نخلط لها النجم نخلط لها ديجا اول حاجة تقعد وتركض غيان كو في كل هكا لابس دو تون صغير باش نوصل للدار تلمون تبدا تعب تروح للدار بطبليتها ميم با تبدل معناتها ميم با تلقى الوقت باش تبدل تقعد ديريكتومون على البيرو قلا بدل الجو بشي تقول لي ما نجمش كان ما نقعدش يعني مانيش باش نخلط باش نكمل قرايتي معناتها تقعد ديريكتومون تقعد باش تقرا بعد عرفت كيف عرفت إيجا أقعد باش تتعشى معناتها هذيك هي هذيك راحتها باش تقعد تتعشى وبعد ديريكتومون باش ترجع ترقد من شارش بتاع قراية كبيرة ياسر اللي نحنا نقولوا لو كان اللي حبيناه نحنا سنة اللي كان كملوا ماضي كيفا خاطر أبارامون الوقت هذايا إلى إيتي أدوبتي في دي كوليج أخرين دونك حبينا أنهم الوقت اللي كان يكملوا ماضي كيفا أنا لو تون باش نروحوا يرتاحوا عندهم الوقت باش معناتها باش يبدلوا باش يرتاحوا شوية وبعد كير يقعد باش يعمل دروسه ديجا خذي وقت شوي نحنا ديجا اون سمان معناتها كي نغزل بنتي اني توا عندنا جمعه ملي نقراو اني نغزلها ماش عندها شهرين وهي تقرا فهمت بتلمون بلسان تتعب اون بلوس تعمل فيس ديزاكتيفيتي تعمل ديزاكتيفيتي باراسكولير كي نقولها جمعه اش بنتي كان نحب نقصوا شويه معناها نسيلوش نقصوا نقصوا شويه تقولي هذيك تفرهيتي هذيك باش نتفرها ديني هذيك باش نبدل الجو
1: يعني هي واعيه معناها محلاها بقيمه ليزاكتيفيتي هذوما باش ينعشوا لها مخها ويرتحوها نفسها يعني
11: ساغيس ان انفون تقعد ديما ان
1: انفون
11: لو ريتم نحنا كبار ودي زادوتي تمشي تخدم وتروح ستة تروح تاعب على الاخر خلي انت صغير افيك اون بلوس تروح مشاغل دو ترافاي كبيره في الدار بالحق راهو اليوم الصغار في هذا الكل نحب نتعدل بوان اخر شويه زيدا اللي هو زيدا سمي بدلونا كان عنا اون اور دو بوس بين الصباح والعشيه معناها يكملوا نص نهار الحصه الصباحيه ويرجعوا الحصه المسائيه ماضي ساعه سمي وليت ساعتين مع انه المديره قالت اون فوا جمعت خاطر فما الكونتين في كوليج بيلات اون فوا الليست نتاع الكونتين يوليو اللي ماهمش في الكونتين ما نجمش تتحمل مسؤوليتهم ويروحوا معناتها انت يا زمر صغير تروح بيه نص نهار ترجعوا نص ساعتين خاطر كيفاش خاطر المديره قالت انا لا اتحمل المسؤوليه فهمت في كوتي معين نفهم على خاطر فما ان انفيرونمون دون سيكوريتي فوق اللي تنجموا تتخيلوه في كوليج بيلات سوسارا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صوت نعيوس دونك وقتلي انت تجي تقولي كبارون روحي غير نص نهار نرجع مساتين اول حاجه لو باش يرتاح سامحتي خاطر عندي وقت في السنيه وثاني حاجه لازم يكون اديسبوزيسيون نعمل حتى شيء
1: أنت تخدم وبوها يخدم سونيا
12: بالضبط، لكن معناه ما هو حتى ولو كان معناه ما هو شراو لكن يرجع نقولك راهو يفوق سوا هي الكوليج بيلات قدام المندوبية الجهوية للتربية والتعليم وكلهم مني زي ما نكون نتمنى الوزير يجي المندوبية يطلع الفوق يقعد الإتاج ويتفرج أكهو اللي يمكن يتفرج قدام بيلات كوليج بيلات إن فوا دوبل فوا اللي هي غير منهج نهج معناها في معاش اللي يجيبوا لي فيها 8 متر كان مانيش غلطه معناها ما تنجمش تباركي منا ومنا خاطر كان تباركي منا ومنا السيركولاسيون توقف مع باساج نتاع اللواجات كيف كيف في لي دوفوا كنت مع صغار تهبط في الكيس وفي الشارع تقص وتمشي وتجي معناها مع ستاسيون دو بوس دو جوست اكوتي اللي هي راهو معناتها سيركولاسيون كيما قلت لكم انفيرنال اتاك انك انت كي تخرج صغير كي يخرج الخمسه باش ياخذ ترونسبور بيبليك اني بنتي اوكي الحمد لله يا ربي نمشي اني روح طيب كرفان كنت برشا صغار
1: ياخذوا يروحوا يروحوا في
12: راهو بالحق
1: كار حتى في تونس ينجموا يروحوا في كار ينجموا يروحوا في ناقر ريفي في
12: بيان سور لكن
1: واحيانا في مناطق اخرى يروحوا على ساقيهم كيلومترات طويله في بعض الارياف
12: بالضبط صحيح لكن انت هون وقت اللي تجي بحدا اون ستاسيون دو لواج اللي هي ماكيش كانت لابسه كل شيء فيها انواع والفئات الكل نتاع العباد مع صغار راهو بالحق
1: فهمتك هو هذايا راهو سي تان اوت سوجي سونيا يلزمنا لا سيكوريتي نتاع التلميذ في وسط المدرسه ولا السلامه والامان نتاعو في وسط المدرسه نتاعو في وسط المؤسسه العموميه هذاك موضوع تو نتحدثوا عليه مهم برشا ساعات التهديد يكون من برا من خارج المدرسه احيانا للاسف يكون داخل المدرسه سواء بسبب الانفراستركتور والا حتى بسبب العرك والمشاكل احيانا والاسباب مختلفه ولكن حدثوا فيه على الأمان والسلامة متاع التلميذ في وسط المؤسسة لكن خلينا توا في الزمن المدرسي هي المواضيع مترابطة أما بالنسبة لك أنت توحيد الحصة
12: كي تخرج مع ثلاثة أي صغير كي يخرج مع ثلاثة بزيت الدنيا ضاوية مازالت فما اللي كيما نقولوا احنا سي با لوغ دو بوان دونك حتى كي باش ياخذ ترونسبور بيبليك ساهل معناها فانت باش يوصل لدارهم بكري كيما قلت لك راهو فما عباد توصل تسكن سيدي بوعلي فما عباد تسكن سيدي كان فما هرجلة فهمت دونك كي يخرج مع ثلاثة فما الوقت مش عباد توصل للسبعة نتاع لدارهم سبعة ونص مع راكب وحده في ترونسبور بيبليك فاز دي زونفون 12 سنة 13 سنة ماهمش كبار راهو معناها لو كنت كي تخرجوا مع ذي ثلاثة فما عنده فما انترسين سيكوريتي معك علاش ربطها ببعضها إني الحكاية
1: بالنسبة لك أنت ماذا بيك توحيد الحصة ولا مش توحيدها المهم يكملوا ما ثلاثة باش ينجموا يخرجوا ويروحوا في الضوء عندهم أكثر وقت للراحة للنشاطات باش يرتحوا شوية قبل ما يبدأوا لدفواغ متاعهم زادة معقول يا سونيا شكرا لك للا تحية لك وتحية الأهلين في سوسة 71 113 ألف ما زال على ذمتكم كنت حبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على الزمن المدرسي توقيت القراية علاش كأنه يطرح إشكال عندنا في تونس اللي يقول لك المشكلة هذه متاع القراية في الصباح وفي العشية تعب الولي وتعب التلميذ زادة واللي يقول لك دو بريفيرانس تكون فما حصة موحدة واحدة يقرأوا فيها التلامذة ويروحوا يرتاحوا ينبون فوق بختوت البعض زادة يعتبر وأنه ما فماش توقيت مثالي معناها هذه دور الجميع ربما دور التلميذ والمربي والعائلة زادة اللي تنجم يزمها تكون محيطة بالتلميذ بشكل عام باش تكون عنده هالقدرة هذية على الاستيعاب وعلى هالطاقة هذية الوقت اللي يبدأ يقرأ 71-113-ألف مازال عظمتكم 71-113-ألف كنت حبوا تتحدثوا اليوم على زمن المدرسي سنيم الإشكال اللي يطرح هذية متاع الزمن المدرسي تقريبا المدة الأخرى برشا يقولوا علاش ما يتمش توحيد التوقيت متاع التلامذة
13: وربما الصعوبة في التوحيد لأنه فما ليس هناك وتيرة وحيدة اللي هي تنظم حياة المجتمع وللتوضيح نحن لما نحكيه على الزمن المدرسي يحين الحديث عن الزمن الدراسة خلال اليوم الواحد ما الساعات اللي يقضيها التلميذ في المدرسة في يوم كامل الأسبوع لأنه إذا فما تجارب أنها تعتبر نظام الخمسة أيام الستة أيام الأربعة أيام ونص الزمن الدراسي على امتداد السنة، فنحكيه على الأقل على ثلاثة مستويات، خلال اليوم الواحد، خلال الأسبوع، وخلال السنة. التركيز الآن ونحن في بداية السنة كأنه على اليوم الواحد، لكن هو لو فما رغبة في المعالجة أو في مراجعة هذا الزمن، مهم أنه الرعي هذه العناصر الثلاثة، مع أنه يكون الطفل هو قلب العملية، أنه نحن اللي يهم شنو مصلحة الطفل التلميذ، وكيفاش أنه هذا الزمن الدراسي اللي هو يمثل رهان تربوي مهم جدا يكون عنصر لإنجاح العملية التربوية، ما يصبحش معرقل لهذه العملية. لكن نحن كما تم بداية ذكره فما عدة عناصر. في السابق تم الحديث مثلا على أنه فما ناس يمشيوا الصباح يروحوا يفطروا مدة ساعتين أو أكثر ويعاودوا يرجعوا. هذا كان ممكن في السابق وقت كانت وتيرة المجتمع مختلف، أولا قرب المدرسة للمنزل، وأنه فما شخص في المنزل، عادة تكون الأم باعتبار في السابق ما كانش هناك لعمل النساء كما هو الحال اليوم، وين هي تتكفل بهذه العملية. فهذا التوقيت بحصتين المعتمد إلى اليوم في العديد من المدارس أو على الأقل في المؤسسات، كأنه ما يراعيش أنه المجتمع تغير وأنه في معطيات أخرى. ولو أنه يستمر بهذا الشكل يستوجب ذلك توفير جملة من الخدمات اللي هي لازمها تكون متوفرة. فما شكون ذكر مسألة لابيرمانونس متاع بكري، أنك عندك قاعة للمراجعة اللي يتم توفيرها من المؤسسة التربوية، لما يكفيش البنية التحتية لكن يلزم أيضا الإطار التربوي المؤهل لذلك، يلزمك تكون عندك إن كونتين، ويلزمك أيضا تكون عندك أنشطة إكسترا سكولير اللي هي تتكفل برعاية الأطفال وقتهما يكونوا خارج الحصص المخصصة للدراسة. فكأنه هذا الزمن المدرسي كان نحن باش نعالجوه يلزمنا رعيه فيه الكثير من العناصر، ما هو متعلق بمصلحة الطفل، ما هو متعلق بالبنية التحتية، ما هو متعلق بالأسر والمجتمع. والمجتمع نفسه يختلف الأمر بين مدن كبرى اللي ساعات المسافة الفاصلة بين المدرسة وقالته المدخلة من سوسة، فقط لمدينة سوسة انها يلزمها على الاقل 45 دقيقة او 50 دقيقة باش انها هي تتنقل من المدرسة الى الدار. وهذه كلها عناصر لو ان نحبوا نحن بالفعل ان نعالجوا هذه المسألة اللي هي مهمة، لان هذا مرتبط بوتيرة الطفل، قدرته على الاستيعاب، وحاجته ايضا الى انشطة متنوعة اللي فيها ما هو تعليمي كلاسيكي بين ظفرين تقليدي اللي تقدموا المدرسة، لكن فما ايضا انشطة اخرى اللي لولا تتوفر يمكن انها تكون ما تخدمش مصلحة الطفل. هذا الشيء خلي يصير الوضع انه اليوم نحن في حالات انهم الاطفال اما باش يكونوا في وضعيات ما فيهاش تغطير، او انهم هما باش يكونوا يعني يدرسوا بوتيرة تراعي اكثر البنية التحتية، تراعي اكثر ضغوطات حركة المرور، تراعي اكثر إكراهات اللي يعيشوها الأولياء، ومش بالضرورة تخدم مصلحة الطفل. الثابت أن هناك حاجة إلى مراجعة ومحاولة أيضا تكييف هذه المراجعة مع السياقات، فيمكن في مناطق معينة هذه المراجعة ما تجبش تكون نفسها في مناطق ذات طابع فلاحي، في مناطق صحراوية، في مناطق اللي فيها مسافة الفاصلة بين المدرسة والمنزل العائلي تكون بعيدة، وأيضا في حالة خاصة أنه الأب والأم يخدموا وما ينجموش يقوموا بالإحاطة والرعاية بالأبناء وقتهما يكونوا خارج الساعات التدريس الكلاسيكية.
1: واضح جدا. نزيد نواصله في مع التليفونات في مخصص موضوعنا اليوم زمن المدرسة، نذكركم اللي 71-113 نركز على عدمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم وتعطيونا أراءكم أو تجربكم في هذا الموضوع متاع توقيت الدراسة متاع التلاميذ، جدول الأوقات متاعهم وتوزيع المواد زادة متاع الدراسة. نواصله معايا ليلى. مرحبا. عايش.
14: مرحبا.
1: عايشك يا ليلى. 50 سنة من دندان.
14: أي.
1: مرحبا. نسمع فيك ليلى.
14: أختي الغالي، أنا يعجبني إنه لو يصير إنه وقت واحد خير برش عليه، خاطر الصغير ومخه ما يستوعبش إنه يقعد صباح وعشية يقرأ لطول ولا صباح وعشية رو شارج ياسر في القراية راي برشا. احنا حتى كان هما يعديون الامتحانات ساعات تلقى ياخذوا كونجيات باش يقعدوا معاهم ويقريوهم ويتبعوهم، احنا نعيشوا معاهم كما هما يعيشوا بالضبط. الشارج قوي برشا، دونك نتمنى انه يكون صباح وهو العشية يبدأ في الدار ينجم يريدز ينجم يقعد
1: الصباح. من وقت لنا وقت مثلا وش كيفاش يقرأوا المواد معناها ورا بعضهم يقرأ 10 مواد 5 مواد؟
14: ما هي المشكلة فينا احنا، عنا برشا مواد ومتفرقة برشا والبرنامج كبير برشا هذوما كل
1: راي. دونك سوكا بالنسبه لك انت لازم تخفيف المواد، نقص من المواد مثلا نحيلو شنو بار اكزومبل
14: من نزل مش بار اكزومبل نقص من مع تاريخ التربيه نقصوا بشويه معناتها تعرف يكون عندنا 13 محور يولي عندي 10 محاور.
1: لا ذاك تخفيف من البروجرام تاع عام كامل، اما انا نحكي على المواد اللي يقراهم.
14: والله
1: انت شنو صغارك شنو فانا اقسام يقراو باغ اكزومبل؟
14: انا ابتدائي، انا فانا ابتدائي والابتدائي
1: فانا اقسام يقراو
14: سنه رابعه
1: باه. شنو ترى المواد اللي ما لازموش يقراهم تلمي سنه رابعه باغ اكزومبل باش نخفوا من المواد؟
14: ما نجموش نحيو الماده اما نجمو نقصوا منها.
1: فهمتك.
14: انا ماذا بيا يبدا يقرا الصباح باش يروح العشيه يريد في الدار يرتاح ينجم يعمل حا اكتيفيتي. هذوما كل احنا منقصينهم لولادنا راهو ايام القرايه تعرف راحتنا وقتاش راحتنا الصيف برك. احنا على طول العام تلقانا صغيرنا يقرا واحنا ريفيزيون ديما اجور. يعني القرايه برشا قرايه. مش ما نحبوش نقراو اما نحبونا نقصوا من الوقت بتاع القرايه ونعطيه وقت واحد، ولو حب لا حب ده لو لم تقعد معاه. انا نتمنى انه يعملوا نص وقت للامهات. انا راضي ما صغيري في الدار خير يكون في الشارع.
1: انت تخدم ليلى؟
14: انا نخدم
1: باه. وترى انه ماذا بيك الصغير كي يروح لدارهم حتى كان الدار فارغ عاد؟
14: اكيد خاطر ديما الدار امن راهو المدرسه ما عندكش تبقى الشارع شنو فيه. حتى الجارد يبدا معدي برشا راهو صار كل اما في الجارد ولا في الشارع هذوما عالمهم عادي. انت ما عادش نجم تربي صغيرك والشارع يربي والجارد راهو معدي بالصغار معناتها مش تقول لي مربي واقف عليهم صحيح. أنا ياسر أنا نتمنى

0: والحاجة الخايبة إنه حتى صغيرك ينجح في الابتدائي ويمشي للكوليج تحطه أنت على 4 كيلومتر 5 كيلومتر في كوليج أخرى، مش وكن نفسك وبش تكون الكوليج الثاني المدرسة. الجماعة اللي يسكنوا في البقعة ديك يمشي للكوليج في البقعة ديك، علاش تخلي الصغار يمشي وتقيع بعاد؟
1: بيه فهمتك، واضح. هذا الكل بالنسبة لك أنت تدخل في الزمن المدرسي، واضح جدا يا ليلى، يعطيك صحة تحية ليك. 71 113 ألف هذا منكم كنت تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدث على الزمن المدرسي على توقيت القراية متاع التلامذة. نواصلوا مع التليفونات. معايا موني، مرحبا.
2: ألو عسلامة ميمة،
1: عايشك يا ليلى.
2: أي عودة ميمونة أختي، خاطر نسمع صوتك محليك وحتى زميلتك اللي قابلك محليها زي.
1: ليندا تحية ليها، شكرا لك، عايشك يا منى، الله يخليك، عايشك يا ليلى. 51 سنة من المرسى ليلى.
2: أي
1: تفضل اسمعي.
2: أنا ولية من الأولياء اللي تعبين نحكي هذية زي حتينا زي. أنا شنو الحاجة اللي متعبتني أو بش نقول لك أنا شنو؟ أنا مثلا عندي أنا كثرة ياس المواد اللي قريوا فيها الصغار.
1: انت شو ما لنيفو اللي عندك الساعة موني بعد
2: اذنك؟ انا عندي توا ما شاء الله عندي 6 يماني تروازي يماني، زوز تروازي يماني واحد 6 يماني
1: بيه 6 يام و 3 يام فوالا بيه
2: ايه؟ بالنسبة واحدة من بناتي واحدة ليتر والأخرى جيسيون أكونومي، فهمتني؟ والولايد بكبيرته في الكوليش. أنا في الليتاتيك خطر ذيك هاو معني هم ما نجمش معني قارية في البريفيت معني ذيك هاو
1: إلي باهي مش ذيك هاو والله راهو المبدأ أن نكونوا كل في الليتاتيك وأن نحافظوا على بريق هالمدرسة العمومية اللي خرجنا منها الناس الكل، خطر قبل راهو يلزم يفهموا الجينيراسيون اللي تمدرسنا قبل في التسعينات وما قبل التسعينات في الثمانينات والسبعينات راه ممكن تفهم كان لكل بيبليك وكانت مدرسة باهية وقيمة جدا وثمينة ومنارة معناها في كل حومة في كل عاصمة في كل نهج.
2: أنا بيدي قريت في المدرسة الابتدائية ونعرف المدرسة وشنو الأهمية نتاعها، مدرسة راهي تونس معترف بها عالميا قرايتنا وكل شيء. ليه توا بدلت المعطيات؟ ما نعرفش شنو اللي
1: صحيح الكاليتي تبدلت، الجودة بتاع التعليم في المدرسة العمومية تغيرت
2: تماما. معناه واحد أفضل يا أبش مري. أنا مثلا بنتي أولادي يخرجوا 8، أنا نخرج من الدار نمشي نخدم 6:30 نخلي أولادي بعد يخرجوا 7 ديريكة يمشيوا يقرأوا ويأخذوا نقل ويأخذوا كار ويمشيوا
1: وحدهم
2: واحدة 5 كيلومتر في تونس. أنا لهنا أنا من هنا من الزويدية حتى السديدية ودي مشي ويقرأ، فهمتني؟ ده ياخذوا الكار وحدهم يرجعوا وحدهم في الكار، إذا كان ما لقاوش كار مساكن يروحوا على ساقيهم. يعني بنتك إذا كان تخرج 5 تاع العشية راهي تخرج في الشتاء ما توصل للدار معناها 6-7 تاع العشية دليل جملة، أنت قلبك يبدأ يخفخف عليها وقتاش تروح وتسكر الباب على أولادك وما تعرفش عليها وين بالضبط، حتى كيفاش تعرض لها ما تعرفش انت بنتك وين وقتها. معناتها حاجة غاضة على الأخر. بالنسبة للنقل ميم با عاملين لهم كار متاع تلامذة يمشيوا الصباح في كار تلامذة العشية يروحوا في كار متاع العباد العاديين معناها اللي يمشيوا في الخدمة وكل. سامحني حنكمل لك يا أمينة أختي. ساعة ساعة تفوتهم الكار ما يمشيوش يروحوا على ساقيهم من الكارتاج حنا باع للزويدية لهنا هنا بحدا مونجي سليم سبيطار مونجي سليم، فهمتني؟ يعني رانا نعاني وفي معانية زرقاء. بو كما قالت المدام قبيلة كان يخرجوا من باز ما تليسة مشيلش معناها عندهم الوقت شي يروحوا، حتى كان على ساقيهم عندهم الوقت شي يروحوا، حتى لو كان في الكار عندهم معناها ويروح يرتاح ياكل حاجة ويقعد يرتاح ويراجع دروسه كان عنده اكتيفيتي يعملها. معناتها برشا حاجات تنقص علينا. هي صحيح احنا ما نجموش نعملوا تدلفون نقص وكل شيء، اما نعملوا دراسة باهية ونحاول ونرجعوا كيما كنا نقراو قبل، خاطر تاول القراية تقرا تقرا تقرا تقرا والصغير يزمك تزيدوا ايتود باش يقرا ويزمك تعاونوا انت وتقف عليه انت، وما يفهمش الحاجة يبدا يبكي ويقول لك ما فهمتش والاستاذ يكتب له في السبورة من با حتى يفهم ويقول واه يفهمهم ما يخليهمش يكتبوا. أخذر فما أساذة سامحني مدام يطلبوا من عندهم باش يجيبوا تليفونات باش يصور السبورة باش يروح يكتب الدرس في الدار ما يكتبوش غاديك يزمو يسمعوا هو ويشرح. فهمني ياسر ياسر ضغط على الصغير. القراية وليك كأنك شادة جمرة في يدك راه ما عادش معناها كما قبل.

0: لكن يحبوا ينشروا يحبوا يقرأوا يحبوا يتابعوا. ما الوسيلة معناها كيفاش ما فهمناهاش احنا بينا حايرين معناها. وكثرة المواد زادة تو كرتامة توزن 10 كيلو يهزها تلميذ فوق ظهره ويمشي بها كل يوم للليسي يقرأ معناه كل يوم كيروح على سقيف. تخيل وحدك انت قديش يهز فوق ظهره ليلي يقوس مسكين ظهره. معناتها احنا في تونس يلزمنا نبدل المنظومة بتاع التعليم كومبليت ما يلزم نشوفه حل برضو بوب. اذا كان انت تحب تنهض بالبلاد هذية تنهض بها من هنا او من هنا بالدرجة الاولى هذه هذوما هما مستقبل تونس. غدوة انت تحضر في مستقبل التونس تحضر في مستقبل البلادك. اذا كان انت ما تتصفش عليه وما تزيدوش في معناه تعاونه وتعطيه السبل باش يمشي يقرا سامحني على الله سلام على الدنيا سلام.
1: واضح واضح منى
0: خبيا عايشك
1: مرحبا لاله شكرا لك على المداخله تحيه لك. نمشي البسمه الو
2: وي عسلامه
1: مرحبا لاله
2: مرحبا بك عايشك امينه
1: عايشك 55 سنه من سوسه
2: اي من سوسه
1: نسمع فيك مرحبا
2: يعيشك. أنا أنا نتكلم فيك أمينة اليوم باعتباري أم البنوتة مزيانة دخلت الليسي بيلوت جمعة اللي فاتت في سوسة بعد ما عملت 3 سنين في في الكوليج بيلوت. وزاد باش نوصل صوت أولياء تلاميذ الليسي بيلوت سوسة خاطر عنا إشكالية والإشكالية هذه بارادوكسالمون جاية من خصوصية الليسي هذا اللي يستقبل التلامذة من جميع مناطق الولاية. باش نبدا لك من البعيد من فيضة بندار بوشيشة فهمت مساكن
1: كيما الحال نتاع طول الليسي اللي كوليج بيلوت خاطر ما فماش كوليج بيلوت ولا ليسي بيلوت لكل منطقة معناها ولا لكل جهة ماهيش معممة المدارس والمعاهد النموذجية. وين الإشكال بالضبط يا بسمة؟ أما في علاقة بالزمن المدرسي
2: الإشكال اللي
1: لأنه قبيلة سونيا تحدثت على الإشكال متاع المعهد متاع بيلوت سوسة.
2: أي الإشكال اللي سوسة ولاية كبيرة برشا والكثافة السكانية متاحة تستدعي أكثر من كوليج بيلوت وأكثر من ليسي بيلوت. تصور أنت ليسي بيلوت فيه 1700 تلميذ و1700 تلميذ هذو ما سون سونسي سويفر دي كور في وقت معقول. ما أنت وقت معقول معناها أنا نهز بنتي 8 متاع صباح باش تقرأ من 8 نص نهار ومن ماضي ساعة للخمسة ما تقعدش من العشرة حتىش الماضي ثلاثة في دي زور كروز في أوقات معنا وشوية جوفة اللي المشكلة اللي الكلية اللي سي ما نجمش يخليهم عنده. علاش؟ خاطر في الشارج الكبيرة قبل كي لي سورشارجي اللي سي هذايا حتى قاعة المراجعة ولات تستعمل للتدريس معناها لسال دو بيرمانونت ولات لسال دو كور حتى المكتبة وقاع استعمالها. دونك انت وقت اللي معناها ديجان هذيك بعمر 15 سنه و16 سنه وحتى جمعت الباك تخلي له ساعتين وثلاثه واربعه وساعات خمسه سوايع ما بين لا بروميير سيونس دو كور اي لا ديرنيير سيونس دو كور سو نيبا نورمال. في وضعيه حكيت عليها المدام توتالور وحكيتوا عليها انتوما الوغ الشارع اللي قاعده المخاطر نتاعو تزيد ظروف معناها ظروف ملائمه للدراسه معاش لازم نحكي على ظروف ملائمه للدراسه معناها التلميذ اللي خلينا له
1: معناها مشكل لي زوغ كروس بالنسبه لكم انتوما راه يختار بالنسبه للتلميذ سورتو كان ما عندوش وين يقعد في البيرمانونس اللي اوبليجي باش يخرج قدام الليسي ولا قدام الكوليج وما ينجمش يروح لدارهم في الساعه هذيك يعاود يرجع
2: ما ينجمش. اللهم لي بارون يخليو خدمتهم يجوا يهزوا صغيراتهم شوف انت
1: والا الدار تكون قريبه برشا معناها.
2: انا هذيك علاش بديت لك بالمناطق البعيده باش نوريك اللي ساعات فما استحاله باش واحد يرجع يكون دار معناها يعدي 3 سوايع ولا 4 سوايع في الطريق وبعد يرجع يقرا العشية سوني با بوسيبل ماهيش انفيزاجابل الحكايه. توا القراب على ليميت ما احنا ما نحكيوش كان على القراب احنا نحكيو على ماجوريتي وكما قلت لك هذو ما يجيو من هرقلة من مساكن من بوفيشة معناها فما برشا برشا صغيرات اللي يجيو من بلايص بعاد. وتوا احنا الاشكال اللي نحسو اللي الولي قاعد وحده فاس سو بروبليم نحسو اللي المشكل هذايا قاعد على عاتق الولي اللي هو مضطر باش يلقى حل. الوغ ان كوب اللي يقسم وقته والا دي فوازان معناها انا ساعات جو في ابيل لجارتي نقولها معناها جيب لي بنتي معاك خاطر انا نخدم اوقاتنا ما متقابلش. دونك نعملوا في لي زاكروباسي كو سوسوا اون فامي والا اونتر بارون باش نلقاو حلول. الوغ يلزم حد اخر يعاوننا في الحلول فما اداره المعهد اللي تنجم تعمل مجهود
1: حسب رايك انت مثلا بس ما شنو هو الحل؟
2: معنا الحل تاع قبل ما معناها ما نوصلوا للحلول يفو بوزي لو بروبليم دون ان كونتكست بلو لارج اللي راهو لونجو كبير. لونجو هو سلامه التلامذه في الشارع, هذا يعني المخاطر نتاعو قاعده تزيد نهار بعد نهار. لونجو الثاني هو ظروف الدراسه اللي لازم تكون ملائمه. التلميذ هو عنده الحق في الراحه, عنده الحق في وقت للمراجعه, عنده الحق في وقت للنشاط. هذه نخبة راهو نورمالمون النخبة هذه هما تبارك الله عليهم جايبين جهدهم وعاملين مجهودهم واكثر من مجهودهم. دونك على الاقل
1: شنو الحل فعليا يا بسمة بالنسبة لك انت؟ تخفيف من البرنامج والا انه نبني, خاطر انت تو كي تتحدث لي على طاقة استيعاب كبيرة نتاع الليسي ما ينجمش يهز اعداد التلامذه ذوكم لدرجة اللي استعملوا البيرمانونس والا البيبليوتيك, معناه يلزم بناءات جديد, البناءات باش تاخذ وقت. بالنسبة لك انت الحل حاليا شنو؟
2: الحل اكور تيرم هو الإدارة المعهد تعمل مجهود إضافي pour une meilleure planification des cours. أقل حاجة وتعمل لنا زادة مجهود إضافي هي والمندوبية الجهوية باش يكون فما معناه إنسان دو بيرمانونس معناه يتصرفوا ثم تيم ذات ما يلزمهمش يكونوا في الشارع. هذا لورجون. ألوغ أ كور تيرم إي لون تيرم إذا كان قلت لك نحطوا المشكل في إطار كبير
1: راهو
2: ثم دي شوا استراتيجي, راهو حالة وسائل النقل
1: نتاعنا, راهو وضعية في السبيكس. كل شيء كما قلنا قبيلة, كل شيء مربوط ببعضه, مربوط بالنقل, مربوط بتنظيم الدروس, مربوط بالبرامج, بالعدد نتاع المواد زادة, يعني فريمون حتى جبدنا حتى على سلامة التلميذ والأمان نتاعه في وسط المدرسة ولا قدامها. دونك نقاط كثيرة وكثيرة جدا دايرتها ونكونوا كل مرة نتحدثوا في فورم منها. شكرا ليك يا بسمة, يعطيك صحة. ناخذ معانا بسمة من مجرين. مرحبا بسمة.
3: مع سلامة. مرحبا.
1: عايشك لله. 45 سنة مجرين, نسمع فيك. لا بس
3: والله أنا عندي 3 صغار, زوز كوليج و بنتي ليسي همتا. دونك متابيا يعني نتاهلب ولا نوصل صوتي للسيد الوزير.
1: انت بالنسبة ليك تخدم ولا لا بس؟
3: اي بيان سور نخدم.
1: هما يقراوا صباح وعشية.
3: يعطيك
1: الصحة. يروحوا مع بعضهم على اعتبار وأنه بقى فما بنتك في الليسي يعني كبيرة تعرف اتسيتيغا, ولا يقعدوا في جاردوغي ولا كيفاش عاملة أنت؟
3: والله أنا أكيد بيان سور أنا مقسمة خاطر هما الأوقات فيها مش كيف كيف. بنتي الليسي تقرأ لستة متاع العشية تصور أنت, وولدي اللي في الكوليج خاطر ماهم شو نفس كوليج, واحد كوليج عادي واحد كوليج بيلات. دونك الستة وعندي الخمسة وعندي الأربعة كل يوم شو عندي الوقت فهمت, ومضطرة يعني بين هاكا اللي أكيد اللي نجمش يعمل جارد يعمل واللي ما نجمش فهمت. دونك أنا جوني دي بلات كل مرة كيفاش حسب الوقت والكل بالحق خاطر يعني البارون بالحق يعني تعب في الحكاية هذه سيرتو كي عنده أكثر من صغير, مش كيما صغير واحدة وكبلاصة واحدة وتحطه وتبدا متهني عليه فهمت. بالحق احنا توا يعني حاجة واحدة باكا نطالب بها كيما احنا توا في الصيف عندنا سيون سينيك وفي رمضان عندنا وقت واحد علاش ما يعملوش يعني بالحق احنا ناجحة الحكاية كوسوسوا في الصيف وإلا في رمضان. صحيح احنا البارونيت اللي نخدمو نقعدو خاطر نروحو الخمسة تاع العشية تو في الدوبل سيونس والكل, اما التلامذة البارونيت ساعة ينقص الشارج نتاع هز جيب ودرا شنو اللي نجم باش يعمل قارد يعمل, واللي نجم اكيد يبدا فما وقت كيبدا فما مو وقت موحد البارون هو كيخصص باش يروح بصغيره ويبدا متهني عليه في الداء فهمت, خير من اللي يبدا في الشارع. انا بار اكزومبل احنا عمي وفي الليسي توا تقرا فيه بنتي فما تلميذ من العنف تعرض لعمليه قتل يعني ما يتوفى فهمت. يعني بالحق يعني هذا وما صار شيء, ما صار حتى شيء يعني عمي وبالحق الوليد ميت وما صار حتى شيء يعني ما فما حتى اجراء صار يعني بالحق للصغار تو فما اللي زر كروس زيلو موجودين. انا واحده من الناس نتعدى كل يوم باش نتفقد بنتي يعني صغار برا في الشارع ملوحين وفما موتورات وفما بالحق ترى كل شيء يعني ما تخاف على صغيرك فهمت. يعني انا واحده من الناس العام من عمني وللتوا انا نخمم خاطر بنتي سنة اول عام في الليسي نقول الليسي هذايا اللي باش تقرا فيه وصار فيه عملية القتل شنو باش يصير. نعم نبدا كل يوم وانا يجي على قلبي نقول ان شاء الله واحد بلباس كسو سواء بنتي ولا ولد الناس فهمت يعني بالحق كنا نشوفونا حال اي سورتو نحيونا ليزر كروز بالحق خاطر هذه ليزر كروز خايبه ياسر وفما حاجه اخرى
1: بسرعه بس
3: فما حاجه اخرى جست باش نحكي على حكايه أول الإجراء اللي عملته الوزارة يقول لك أوتوماتيك حتى نتلم ده في الكلاس احنا أوني باك كونتر باش يصير التقسيم موازي يقولوا احنا خمسة باهين خمسة متوسطين خمسة تحت المتوسط اللي هو فهمت لكن ثم دي باران احنا بار اكزومبل انا عندي بنت صاحبتي هي نورمالمون تقرا مع بنتي المشكلة متاعها الطفلة مسكينة تسكن بعيدة برشا ومثلا أمها في بلاصة وبوها في بلاصة ومثلا مش جاردوري تصورتي بحد اللي سالي أنا توقف نحكي عليه فهمت دونك الطفلة هذه توا تصور أنت مع غياب الأستاذة تقعد في الشارع ملوحة أنا بنتي هي في كلاس وهي في كلاس وأنا هي طلبت الأم باش بنتها تكون مع بنتي في نفس الكلاس
1: الحق سي امبورتون خاطر سا روجوان فكرة لا سيكوريتي والسلامة متاع التلميذ في المؤسسة العمومية في المدرسة العمومية وإلا أمامها وإلا في وسطها ديجا وعلى حتى في الكور شنو ينجم المخاطر ربما اللي ينجم يتعرض لهم وكان نشكرك برشا يا بسمة تحية ليك على المداخلة وقت الأخبار سي ساكري مقدس دايوغ بعد شوية مع زميلتنا هبة الخميري احنا راجعين ال 71113 نلف على ذمتكم تحدثوا اليوم على الزمن المدرسي راجعين مرحبا بكم
4: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
5: اي اما وين التحدي
4: الكنيوتة كل نهار تزيد وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزايك الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
6: موجز الأخبار أهلا بكم استئناف عمليات البحث والتمشيط عن عنصر الدرك الجزائري المفقود بعد الاشتباه في أن تكون مياه الأودية قد جرفته أمس الأحد رفقة زميله الذي تم العثور على جثته من الأراضي الجزائرية في اتجاه التراب التونسي وذلك بمشاركة فرق مختصة من ولاية القصرين ووحدات من الحماية المدنية والحرس والأمن الوطنيين إلى جانب وحدات من الحماية المدنية الجزائرية وفق مصدر من دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمصدر ذاته يوضح أن عمليات البحث تأتي بعد العثور أمس الأحد على جثة زميله بمنطقة عين الدفلة من معتمدية حيدرة بولاية القصرين من قبل أحد المواطنين داخل أرضه علما وأن عددا من الولايات الجزائرية شهدت أمس الأحد تهاطل كميات كبيرة من الأمطار ما أدى إلى ارتفاع منسوب الأودية وجرقة الشرطة العدلية بالمرسى يتمكنون من إلقاء القبض على شخص انتحل صفة وكيل جمهورية للاستيلاء على أموال عدد من المواطنين وقد تم الاحتفاظ به لمواصلة البحث بعد استشارة النيابة العمومية بتونس وفق ما أكده مصدر أمني لمزيك وتفيد المعطيات بأن المظنون فيه قام بتزوير بطاقة تعريف وطنية وعمد إلى تغيير اسمه والإدعاء بأنه قاض عسكري وتقديم نفسه للمواطنين على أنه وكيل جمهورية فيما كشفت التحريات إلى حدود الآن أنه تحيل على 4 أشخاص وتسلم منهم مبالغ مالية وصلت إلى 20,000 دينار في أخبار العالم المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن نحو 130 ألف شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن سلسلة من الانفجارات تهز مستودع أسلحة تابعا للجيش في شمال سوريا في وقت مبكر من صباح اليوم في رابع واقعة من نوعها هذا الشهر ما تسبب في إصابة عدة أشخاص ودفع السكان إلى الفرار تتزايد الضغوط السياسية على المستشار الألماني فريدريتش ميرتس مع سلسلة من الانتكاسات الانتخابية التي أضعفت موقع حزبه وفتحت الباب أمام تكهنات بشأن مستقبله، في وقت يواصل فيه حزب البديل من أجل ألمانيا تعزيز حضوره السياسي. أكثر تفاصيل في تقرير مراد الدريدي.
7: جاءت أحدث الضربات في انتخابات

0: ميكلنبور وبرلين أمس الأحد بعدما فشل الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب ميرتز في تجاوز عتبة 5% في الولاية الشرقية في أدنى نتيجة له هناك منذ تأسيسه، فيما تصدر البديل من أجل ألمانيا النتائج بحصول على نحو 38% من الأصوات. وفي برلين حل الحزب المسيحي الديمقراطي ثانيا بينما حقق البديل تقدما أيضا. أتى ذلك بعد أسبوعين فقط من انتكاسة أخرى في ساكسوني أنهالت حيث تقدم البديل من أجل ألمانيا على الاتحاد المسيحي الديمقراطي في نتيجة زادت الضغوط على ميرتز وأثارت مجددا النقاش حول قدرته على قيادة الحزب والحكومة حتى نهاية الولاية. وفي ضوء هذه النتائج سرع حزب البديل من أجل ألمانيا إلى استثمارها سياسيا، إذ دعا زعيمه المشارك ميرتز إلى الاستقالة معتبرا أن تأكيد المستشار عزمه على مواصلة العمل بدلا من تحمل مسؤولية النتائج لا يعالج الأزمة التي يواجهها حزبه، ما يعكس هذا الموقف اتساع الفجوة بين الحزبين في وقت تواصل فيه قيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي رفض التعاون مع البديل من أجل ألمانيا. مع ذلك فإن تقدم الحزب اليميني في انتخابات الولايات يضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي أمام تحدي سياسي متزايد خصوصا في الولايات الشرقية حيث أصبح البديل قوة انتخابية رئيسية. غير أن التحدي الذي يواجه ميرتز لا يأتي من خصومه الانتخابيين وحدهم، فالائتلاف الذي يقوده مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي يواجه بدوره خلافات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية في وقت تعاني فيه ألمانيا من ركود اقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بندوة وكمال فريق فورا. من اللقاء.
2: الأولى في تونس موزايك FM. كل يوم مثل الجمعة من المدينة 9.

0: ساعتين للأربعة عشية على موزايك FM.
1: مازال مواصلين معاكم في فورم على موزايك FM. تحية لكم نسكر في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. نتحدث اليوم على الزمن المدرسي, توقيت التدريس بالنسبة للتلامذة, علاش لليوم مازال يطرح إشكال رغم عراقة المدرسة التونسية, ورغم أنه تقريبا قد يكون تعودنا بالتوقيت هذايا متاع الصباح والعشية, علاش اليوم زاد فما دي بارون يقولك دو بريفيرونس يكملوا يقراوا في حصة واحدة ويكملوا ماضي ساعتين ولا ما ثلاثة نتاع العشية. 71 113 11 مازال عظمتكم وين ما كنتم, مرحبا بكم. نحبوا نسمعوا الاولياء, التلامذة, المربين, زادة مذبينا نعرفوا ارائكم. معايا سفيان بالتليفون, مرحبا.
2: اهلا مدام امينه,
1: الله يخليك يا سيدي, شكرا لك. سفيان 47 سنه من صفاقس.
2: اي نعم,
1: مرحبا يا سيدي, وتحيه لاهالينا في صفاقس. نسمع فيك
2: مدام امينه. انا نشوف التوقيت هذا المدرسي مش نقول صيحه فزعه وكارثه, مش يكون اما مش توا, يمكن بعد 4-5 سنين مش نشوف النتائج نتاعه. انا نشوف اللي التوقيت المدرسي هذا يظل الاولياء خموا في مصلحتهم هم وكيفاش يجاري وحياتهم, واكثر من يخموا في صيره نتاعها. يظهر لي انا التلميذ مش تقريه انت 6 سوايع في جرده بعضهم كيفاش يصبوا المعلومات, مش بعد 3-4 سوايع مش تقلق.
1: انت ضد فكره انه يقراوا معناها حصه واحده؟
2: اي نحب اي حصتي المذهبيه معناها دوب سيونس مش سيونس ليك واحده معناها يقراوا. مادام بعد يظهر لي 4-5 سنين مش خارج نوعين نتاع كلام ذا اللي أولياءهم ينجم يعمل إحاطة صغار وعنده كرهبة ولا عنده فلوس متيسر يعمل أنشطة صغيرة البرة ولا يمشي يقرح ويجي يمشي يترين سينو اللي مش تبقى وكلها مش شدة مش يكره من الشارع. وانت تعرفش معناها الشارع معناها مش يقعدوا فيه, علما أنا راني ما عنديش معناها, عندي بنية تقهف البريمير ما زلت معناها الموضوع ما يخصنيش أنا, أما جيس ندافع قاعدة على المبدأ وبرة معناها. أنا نشوف اللي نهار آخر مش يخص لك كلام ذا بهيد وكلام ذا مش يتشرد بجملة, ومعناها ما نشوفش فيها أنا الحل. أصلا التلميذ مش شقلق من القراية 6 سوايع في شرطة بعضهم توا يجم يكسر ريتم يقرأ شوية الصباح شوية العشية وثاني في حاجة أخرى زادة مدام ما نجموش نعملوه إذا كان الدولة ما وفرتش حاجة مثلا معاد ما عندهم السليوت باش يتبعوا كام ذوما اللي مش يقرأوا السيون سليك والعشيش مش يعملوا العنصر مش يعملوها, يجب ثم متابعة معنا نشوفوها ونمشيوا. يلزم فما دور ثقافة يحضرها من الدولة, يلزم مباريات فما حاجة أخرى تحضر, ماهيش ضده معناها في المبدأ أنا باهي كفكرة في الدول.
1: لو كان العشية تكون أندية وتكون فما نشاطات أخرى للتلميذ واللي تستهويه زادة ما تكونش نشاطات
2: ظلي كما قالت المسرحي قال ما تمشي كان مع البلدان الباردة الحكاية هذه, ظلي في النرويج في فنلندا في السويد الناس هذوما منظمين عندهم ويمشوا صغيراتهم يقراوا سيونسبرك وناجحين حتى في المدن نتاعها. احنا نحبوا نعملوا مجرد إسقاط وبرا معناها هكا والأولياء يقول لك يا صغار يقف في الدار يقف الواحد ولا تونا نرتاح.
1: بالنسبة لك أنت بنتك قلت لي تقرأ في الابتدائي, التوقيت متاعها تراه باهي هكا أنه يقرأوا صباح وعشية المواد؟
2: لا الابتدائي كلهم يقرأوا السيوم في ديك بارك معناها يقرأوا من 8:30 ولا من 5:30 هكاك معناها توقيتهم توقعتين يقرأوا هكاك البريمير. أما ذاك مكرن أخاك أنا بطل معناها ما وقت تجيب لي الشواء أنت بتعتنيس الأعدادي أنت وتخرج وتوا يكمل يقرأ مدي ساعة ساعتين بعدين مش يمشي مدام العشيش مش يعمل فيه. تتصور انت طفل مش يمشي يعمل انشطة في النهار مش يمشي للشارع مش يفسر
1: به.
2: انا اشوف هكا هذا رأيي انا قلت لك انا مانيش ضد الفكرة ولكن محضرون اقبل يجب ان يتكلم معناها في خاصة من وزارة التربية معناها والتعليم معناها يعملوا خالية في المعاهد باش تتبع كم هذوما كاين مش يقراوا الصباح كاو العشيه ومش يكونوا.
1: به واضح جدا واضح, يعطيك صحة يا سفيان, شكرا لك على المداخلة. تحية لك كل أهلنا في صفاق سنواصلوا. معايا مروان, مرحبا مروان.
3: هلا عسلي مختي.
1: الله يخليك. 47 سنة من بيجا سيدي.
3: هاي
1: مرحبا أستاذ. مرحبا
3: أستاذ. والله مدام حبيت نتدخل من مشيرة كوني أستاذ ومشيرة أخرى كوني ولي.
1: هاي البرش
3: هاي. وأولا سمى مشكلة القاعات الساعة
1: إيه؟
3: إذا كان حبوا نعمل وقت واحد صعيبة برش, إذا كان إحنا قاعة إذا كان إعدادية فيها 20 فيها 800 تلميذ فيها 20 قاعة إذا كان مش نعمل وقت واحد أقل حاجة نولي يزيدوا 10 قاعات. إحنا تو في بعض الإعداديات قاعات البرمانونس هي بيدا قاعدين نقروا فيها وقاعة المكتبة نقريوا فيها, إذا كان مش نعمل وقت واحد على الأقل باش نزيدوا 10-20 قاعة أخرى. فهمتني؟ هذه مشكلة كبيرة. ثم المخابر اللي كان انت باش تقاري في نفس الوقت المخابر تاع الإعلامية وتاع الفيزيك وتاع العلوم ما تنجمش تقاري في نفس الوقت. نحن نقروا صباح وعشية باش نجم معناتها نستغلوهم، لكن باش تعملوا فرد وقت مستحيل.
1: معناتها ديك تقريبا تبدا فما مخبر واحد في كل
3: شيء، مخبر واحد وتقاري فيه صباح وعشية، لكن مش تقاري في نفس الوقت دونك تزيد عدد مخابر
1: كبير. تبدا تخرج وتلامذا تدخل دونك.
3: صحيح، اذا كان ما تنجمش تقاري في نفس الوقت.
1: صحيح.
3: ثم مشكلة ثم مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة الكتب. احنا اللي قرروا صباح وعشيه، انا واحد من الناس ولادي عامل لهم زوج كرات، كرتابه تاع الصباح وكرتابه تاع العشيه. اللي كان باش يقرروا فرد وقت باش نعملوا لهم الصباح كل يوم، كل
1: واحد نعملوا له تقول انت
3: فريجه وقت كل يوم، كل واحد برويته داخل بها اللي يقرا في المكتب. ما نجموش فما برشا
1: على اعتبار تجربتك انت كاستاذ مروان، ترى انه يلزم يصير فما تخفيف في البرامج ولا تنقيس من المواد، ولا تراها كلها مهمه هذه المواد؟
3: لا، تخفيف البرامج ما يعمل حتى شيء. اولا تخفيف البرامج، وثانيا تخفيف من المواد. تو ثم بعض المواد مثلا نقروا فيها في الابتدائي زايده، معناتها تو بلاي توجي تلميذ سنه 6 تقرا فيها الحضاره القبسيه وكذا، وهو باش يعاود يقراها في الليسي، ونفس النص موجود في
1: اي ما لا تخفيف البرامج خاطر التاريخ كمان مهم يظهر.
3: لا تخفيف البرامج وتخفيف المواد، مثل نجم ثلاثي يقرا تاريخ، ثلاثي يقرا مدنيه، ثلاثي يقرا اسلاميه ضايف في المكتب.
1: كاريمون فهمتك. أي
3: اولا نقصوا في البرامج ونقصوا زاده في المواد، معناتها يقعد ما يقرا معناتها تاريخ عام كامل، ولا يقرا ثلاثي هاك وثلاثي هاك وثلاثي مثال مقترح معناتها، فهمتني؟
1: ويمكنوا من أنه يكون عنده اطلاع على تاريخ بلاده، على تاريخ بشكل عام، أنه يكون عنده فكرة على المادة هذه. زادة
3: تلميذ 11 سنة وتقرأ فيه في حضارات قدم برشة وشنية، معناته تمو حاجة خفيفة تاع تاريخ بلاده كذا، أو تاريخ الحديث تاريخ القديم. المثال معاش أنا نحكي مثال مواد الاجتماعية، النجموا يعملوها كل ثلاثي مثال مادة، علاش في نفس الوقت عام كامل؟ ثم مشكلة أخرى زاد يلزم التنسيق من مدرسة، تنسيق الزمن المدرسة ما بين الابتدائي والإعدادي. راه إذا كان أنت ولي تو تجي ولد واحد يقرأ في الإعدادي وقت واحد وفي الابتدائي يقرأ زوج أوقات، كيفاش يعملوا لهم؟ باش يبقى ماشي يجي يروح بذاك يعاود يرجع يهز هذاك، دونك يلزم نعملوها نعموها على الابتدائي والإعدادي والثانوي، ولا ما نجموش معناتها الكوالي ينجم ينسق ما بين أولاده. فهمتني؟ هز جيب جيب هز كذا، ما نجمش يا يروح واحد يروح به ثلاثة والاخر يرجع يروح به الخمسة والاخر يروح يرجع به ستة، ما نجمش يبقوا نهار كامل ماشي جاي، والا حتى في النقل العمومي زاد صعيبة ياسر. معناتها لازم تنسيق من الاول، معناتها هو راه التوقيت الواحد راهو باهي يخلق وقت للتلميذ كذا، اما يلزم تنسيق كبير ويلزم امور لوجستيه كبيره، معناتها يلزم تنظيم، يلزم اعاده هيكل للمدارس في كل معناتها، وحتى الاثار التربوي. وما تنجمش تقاري مثال نحكي كرياضيات، ما تنجمش تقاري خمسه مواد، خمسه اساتذه وسته اساتذه رياضيات في نفس الوقت، ما تنجمش تقاري سته اساتذه فيزيك في نفس الوقت مثال، فهمتني؟ يلزم يكون عندي اعداديات في اقل حاجه في 50 قاعه. تو نحكي لك مثال، بنتي تقرا اعداديه نموذجيه في باجي، يقراوا في المكتبه، ما عندهمش معناتها في ساعه برمونوس يزوا من المطعم. اي دونك كيفاش تحب تعمل وقت واحد ومشي؟ مستحيله معناتها. اذا كان انت تو تعمل اعدادي مثال، مدرسه اعداديه نموذجيه تقول فيها تخت الاستيعابي 100% ومعدل 15، وبعد زيد تعمل لك تهبط ال 14 وصلت ال 14. اي دونك هي الطاقه نتاعها من الاول 100، وانت بعد زيد تقبل لها 150 160 تلميذ، انت ديجا استشار هي تو خلي باش تقراهم كل في نفس الوقت مستحيله معناتها. فما معناتها لازم يكونوا امور منظمه، امور مدروسه برشا معناتها باش نجموا نشقوا في الفكره هذه. ماذا بينا احنا تلاوذنا
1: وراحة التلميذ يروح. شنو انت حسب رايك تراها راحة التلميذ والاستاذ في انه يكون فما حصه موحده، والا زاد تنجم تكون حصه صباح والا حصه عشيه؟
3: والله اخزن من الناحيه البيداغوجيه راهو صعيبه برشا. انا نحكي لك هو اربع سوايع وتلميذ الساعه الاخرانيه
1: هكا ولا لا؟
3: ايوه هو اربع سوايع،
1: الاستيعاب نتاع التلميذ
3: مهم، الاستيعاب راهي محدود. راهو الساعتين هذوك مش ياخذ فيهم نفس ويعاود يرجع، ياخذ فيهم نفس وياخذ فيهم مخه يرتاح باش يعاود يتقبل. لو اذا كان مش تعملهم ست سوايع سكسيسيف هذا الاستاذ ينجم ولا التلميذ ينجم. احنا من 11 ل 12 نبدو صايي، معناتها التلميذ يبدا
1: يتعب سيئين،
3: يتعب ذهنيا يتعب، حتى المعلومة ما عادش توصل له، مش كيما الساعة وانت
1: تركيز
3: ينقص، فهمت. والاستاذ في حد ذاته مش كم يدخل يقاري 8 كم الساعة من 11 إلى 12 فما بالك انت باش يقاري من ماضي ساعة الماضي ساعتين وما كذا ألفين معناته صعيبة برشا راهو.
1: واضح واضح جدا. يعطيك صحة مروان، تحية ليك ولكل أهالينا في بيجة، تحية من خير لك زادة للإطار التربوي ككل. شكرا ليك. نواصلوا معايا غازي. مرحبا.
4: عطينا مدام.
1: عايشك يا غازي، مرحبا بيك. 55 سنة من الزهرة.
4: اي من الزهرة.
1: مرحبا، تحية ليك لأهالينا في الزهرة، نسمع فيك.
4: عايشك مدام. أنا عندي زوز تويما يقرأوا نوفيماني.
1: ألو نسمع فيك. نسمع فيك غازي.
4: واحدة في البريفي واحدة في البيلوت. في البريفي ايش عنا فيهم الوقت تنجم تقعد بعد الوقت ونجم تستنيني كما اليوم تروح ماضي ساعة انا تو مطيفة واربعة خلطت لها بشي روحت بها. عندها اختها تقرأ في البيلوت مدري. نعنا في ولاية بن عروس في الكوليج عنا واحد برك في مجري. السباح نحن عاملين بيوش بريفي، جيت هزة سبعة غير باع من قدام الدار من قدام الباص اللي متفاهمين فيها وتمشي. ده كيما اليوم مثلا حنا نهاري في الجمعة تقرأ 9 تاع السباع. وعندها دوزر كروس فوسط النهار. معناتها انا ثمانية تدخل تسعة تكون شي هزة، ولا انا نحطها في الكار سبعة غير باع باش تقعد قدام الكوليج حتى للتسعة. عليه
1: المشكلة هذه متاع لي زور كروس ديجا. اوغ الاداره ما تنجمش تعمل دي زومبلوا دو طون من غير دي زور كروز فيو لي ما عندهاش برشا دي سال، وتبارك الله التليم ذات موجودي.
4: باهي سامحني. هما يعرفوا اللي في ولايه بن عروس عندنا معناتها كوليج بيلوت واحد في مدري اللي الناس الكل تجي فيه بلا سبعات اللي هي تسفيك في دي بيوس معناتها خاصه ولا عموميه. والكلهم يخرجوا الصباح. معناتها انا اليوم ما نمشيش نخدم مع 8 تاع الصباح، نقعد نستنى حتى باش ننزل بنتي 9 تاع الصباح للكول ونرجع ساعة الطوار عندي تاع الخدمه وما نمشي الخدمه كان 9:30. عارف يمشي مره.
1: شنو الحل بالنسبه لك انت غازي؟
4: خليهم انت تعرف البيلوت كلهم يجيو في الكيران. خليهم 8.
1: شنو معناه الكل يدخلوا 8؟
4: اما خير بيعطيني انت حل مدام انا تسعشكم شي زين.
1: لا احنا توا نحكيو يا غازي، ما فما حتى حد ينجم يعطي حل، احنا نتناقشوا نعطيو التجارب الاراء ومن بعد نحكيو فيها النقاط هذيه. فهمت غازي؟ مانيش باش نقول انا شنو هو الحل، ما نعرفش شنو هو الحل الحقيقه. احنا اون اكسبوز غازي،
4: معناتها دو جور في السمان تدخل تسعه تاع الصباح اللي ما عنديش كون يهزها ديجا مشكله.
1: باهي واضح، فهمتك واضح غازي.
4: معناتها انا شكون شي زيلي انا 9 تاع الصباح شكون شي.
1: فهمتك. الاشكال يطرح بالنسبه للي زور كروز، وبالنسبه كي تدخل للتسعة نتاع الصباح انت ما عندكش كيفاش توصلها للقرايه. شكرا لك يا غازي، يعطيك الصحه سيدي، تحيه ليك. نمشي لذكرى. مرحبا يا لالا.
5: وي عسيمه مرحبا.
1: عايشك ذكرى، شكرا لك. 46 سنه من تونس.
5: وي مرحبا.
1: مرحبا.
5: طلبت على اول مره راني نطلب.
1: مرحبا
5: يا عايشك.
1: حتى اللي يطلب اول مره راه مرحب بيه، تمشوش تسخايلوا لي لازمكم تطلبوا قبل ولا تطلبوكم ايش عندك سوابق معانا. ليه ليه اطلبوا
5: حسيت على الاخر المهم نعم عندي زوج صغار وعندي طفل في البيلوت وطفله سنه بروميير اني ليسي. دونك البيلوت ديجا بعيد على
1: الدار. الاولياء راكم تعانيو من البيلوت، تحبوا على البيلوت وتجريو باش صغاركم يدخلوا للبيلوت وبعد ما يتشكل
5: فوالا هذيك خاطر جيستيون وحده. وزيد توا حتى بنتي توا معناتها نجحت بروميير اني حطوها في ليسي بعيد على الدار. دونك ولات لي دوبل جيستيون الطفله والطفل. وزيد فوق هذاك الكل التوقيت، التوقيت يبدو يقرأوا صباح وعشية. وليت أنا لهي بالطفل وراجلي لهي بالطفل، معناتها أنا بنتي اليوم كملت ماضي 3 يلزم بها يخرج لها من الخدمة باش يمشي يروح بيه. الطفل هاو كمل 4 يلزم يخرج من الخدمة باش يروح بيه. ألوغ كو لي زوغ كروز في الوسط هذوكم بالحق برشا لي زوغ كروز، هاو ما قراوش من 8 من 9 للعشرة، هاو ما قراوش من نص النهار للماضي ساعة، هاو بالحق معناتها يسرع عليهم نهار كامل الصغار. و معناتها وطول كون جيستيون للي بارون معناتها هاو بالحق هذيك اكبر مشكله. وزيد اللي حطوها في ليسي بعيد على الدار حتى كي حبيت نحولها ليسي قريب وكل شيء قال لك لي ضغط عليا برشا وما عنديش بلايص يا ولدي انا اولويه انا بحدا الدار وما تروح لي على ساقيها وما تمشي وتجي على ساقيها. قال لك لي انا الليسي هذيك عليا ضغط كبير ياسر وياسر معناتها الناس كلها تحب تجي هذا بالزيت بالحق. ما ايه قلت له شو نعمل معناتها نبطلوا الخدمه نتاعنا يا انا باش نبطل خدمتي يا باه باش يبطل خدمته باش أمان تلهو بالصغار باش هزينهم وجيبينهم بالحق معناتها سي مشكلة كبيرة. أمان كي يكملوا باي اكزامبل ماضي ساعة ولا ماضي ساعتين نجم نروحوا بهم اون فوا بوغ توت ونرجعوا نحن عندنا معناتها توت اون ابخي ميدي واحد باش يخدم فيها. أما تبدا هكا هز جيب هز جيب امشي اجا بالحق سي سي سي برشا
1: هما ما ينجموش يروحوا وحدهم معناها بعيده المسافه
5: بعيده المسافه بنتي وخاطر انا قبل كنت نقري في البريفي فبنتي كانت تقرا في البريفي دفاسون انا كي حبيت نحطها توا الليسي اللي بحدا الدار قالك انت توا وليت تتلوج على ليتاتيك انت ماك المسافه بالبريفي كامل في البريفي يا اخي انت علاش انا توا هذيك قريب لي على ساقيها تروح وما معناتها كبرت فهمت. كبرت فهمت. لا قالك لي معناتها اللي سي هذيك معناتها تلمو الناس كلها تحب تمشي له سي بون معناتها هذيك هو البروبليم اللي
1: واضح ذكرى. يعطيك صحة شكرا لك يا لالة تحية ليك. ناخذ تليفون من عند عبد السلام. مرحبا.
6: مرحبا يا اختي.
1: عايشك سيدي. مرحبا بيك.
6: وبيك ربي يبارك لك. عايش اختي مرسي ويرحم والديك وبارك الله فيك على الموضوع هذا اللي كل عام نسمعه فيه وما نعرفش. والله موضوع مهم برشا. ان شاء الله يسمعونا اللي مسؤولين على الحكايه.
1: احكي لي رايك.
6: انا ابو نتاع زوج صغار ولدي في الباك سنة باك وبنتي نوفيام. والله شيء يسخف والله والله. انا مع الحصه الواحده ساعه باش نبدا واضح مع الحصه الواحد. علاش احنا من بكري نسمع في الاخيان يتكلموا فمش حتى واحد يجبد على احكي على الحصص معناها نتاع ليتود يعني كيفاش صغار يقراوا ليتود. به انا كي يخرج صغيري 8 نتاع الصباح ويروح نص النهار يزيد يرجع نص ساعتين يزيد يخرج الستة نجريوا بيه في ساعه باش يوصل ليتود يعمل ساعتين للثمانية الثمانية يروح يتعشى بالله غير بلوت اجور مع اربع مرات مشي وجاي أربع مرات أقرب ليسي راه يظهر لي احنا انا في حملنس أقرب ليسي لأي دار يظهر لي بريسكي تاع زوز كيلومتر. ده زوز كيلومتر كي نعملها كتر فوا بار جور صغير يعملها كتر فوا بار جور راه 8 كيلومتر. فما حاجات لازمنا نعملوا لها حسابها لازمنا نخف وما نعرفش لازمنا ننقصوا بماتير. انا بالنسبه لي راني مانيش معناه والله مسخفيني الصغار الكل مش ولادي برك. انت تشوف صغير ماشي جاي ماشي جاي اربع مرات في النهار راه شيء اسف شيء اسف اختي ما نعرفش هذا
1: يعني بالنسبه لك انت نقصوا من البروجرام نقصوا من المواد.
6: شو اختي احنا انا نسمع في الخيان من بكري ونسمع في برشا عباد وسمعنا الموضوع هذا برشا مره. احنا كشعب كانسان بسيط عندنا حلول بسيطه. مثلا انا نجم نقول ان الساعه تولي ساعه غير ربع مثلا فهمني وفما مواد في عود نقريو اربع مرات نولي نقريو ثلاثه مرات مرتين في الجمعه أرش الحلول. أنا
1: المهم انه يولي التلميذ يمشي مره واحده للمكتب ولا للليسي ولا للكوليج ويروح مره واحده.
6: هذا اللوجيك هذا اللوجيك. خاطر علاش خاطر علاش اختي اختي راهو بيناتنا الصغير تو انا سمعت صديقنا بكري قال راهو الصغير ما نجمش يستوعب ستة ساعات ولا ثمانية ساعات. اسكو ما نجمش يستوعب ستة ساعات ولا ثمانية ساعات ما ينجم يخرج ثمانية نتاع الصباح يروح ثمانية نتاع الليل عادي. عادي معناها صغير كي يروح من 8 ل 8 كل يوم يستوعب هكا تكره القرايه. اول حاجه باش يعملها صغير باش يكره حاجه اسمها قرايه باش يلقى روحه. انا نخدم في
1: الشارع خاطر زاده ما كانش فما قبل معناها صديق كي عملوا التنظيم تاع القرايه ولا سوايع ولا زمن مدرسي ما همش ماخذين بعين الاعتبار اللي باش يجي في وقت يولي يلزم التلميذ يقرا معناها كور بارتيكولير. فهمت عبد السلام
6: وزيد لكن جاء الوقت اللي باش نبدلوا الى متى باش نقاو كل عام نحكيوا الموضوع ونقولوا يلزمنا. سمعني فما كلمه توا لاحظت حتى حاجه اخرى في اغلب العباد يخيروا الحصه الواحد. اسكو هذاك هم كل غالطين؟
1: تري بيان، واضح جدا.
6: احنا لو اخذر احنا ماناش ضد اللي يختار الحصتين راهو اكيد عنده حاجه معناها يتركز عليها لكن انا كي نشوف نقول انا معناها نمشيو مع الحصتين والحصه طالبينها اكثر العباد طالبين حصه واحده.
1: تري بيان، واضح جدا عبد السلام،
6: ربي يبارك لك. عايش اختي، ميرسي،
1: شكرا لك، تحيه لك، ميرسي على المداخله. سني،
7: ولو نرجع للمختصين يقول لك التركيز يكون أفضل بكثير للأطفال بين 9 و11 متاع الصباح، يعني الفترة هذه التركيز يكون أفضل، وبعد من ماضي 3 إلى 4:30 مع أنه التركيز يتراجع بين ماضي ساعة وماضي 3 بعد الفطور. هذا نذكر به لأنه كأنه كل مرة ننساو اللي يهم هو في المسألة دي كل هو التلميذ اللي هو عنده ان ريتم، وريتم هذا لو نحن ما ناخذوش بين اعتبار بيولوجي جسدي نفسي ربما نتلهو بعدة نقاط أخرى، واللي تم ذكره مثلا اليوم هو الخوف من الشارع اللي هو نتفهموه أنه اليوم الناس عندهم قلة ثقة في المحيط الخارجي للمؤسسة التربوية. في الأثناء كاينه مع نتغافلوا على مصلحة التلميذ والتوازن النفسي متاعه وقدرته على التركيز اللي هي تأكدوا اليوم عدة بحوث في العالم وقت يقولوا راهو اليوم بين 9 و11 هو أفضل فترة تركيز، وبين أنك أنت ماضي 3 إلى 4:30 ومع علما وأنه يقول لك نهار الاثنين يكون التركيز متاعه منخفض مقارنة بال3 والخميس. دوك فهم معطيات نحن اللي هي معروفة في العالم انطلاقا منها مفروض انه المؤسسات لو اعتبرنا انه التلميذ هو الأولوية في الأثناء فمش كون يشكي من المؤسسة المهنية ويقول أنا نخرج من الخدمة أو نخرج مخر نخلط مخر، ونحن قدش مرة حكينا على مرونة العمل في المؤسسة
1: توقيت العمل
7: كاين المؤسسة الاقتصادية متحبش تعمل مجهود، الترانسبور مش عامل مجهود بمعنى أنه مش قادر بش يوفر الرمساج الكافي لكل التلاميذ بش أنه هو لو فما مشكل متاع نقل بين المسكن وبين المدرسة يتحل، أنه كاينه في أكثر من مرة حكيت لي كونتين تصبح حاجة ضرورية، إنه المؤسسة التربوية وقالوها مربين راهم فماش قاعات كافية البنية الأساسية غير قادرة على استيعاب كل التلاميذ في نفس الوقت لأنه هذا غير ممكن لأنه عدد القاعات قليل إلى حد إنه يتم استغلال قاعات مخصصة للمراجعة للمطالعة للمخابر في أنشطة أخرى دراسية باش إنه الشخص يكمل جدول متاعه، وعندك زاد الإطار التربوي اللي هو ساعات يضحي أو يضطر باش ياخذ جداول أوقات اللي فيها الكثير من الزوكروس. فالعملية نظن فيها حاجة، هل هناك إرادة أم لا باش إنه تكون إلى المصلحة الأولى للطفل؟ الثانية حاجة، هل فما إمكانيات مادية وبشرية كافية باش نحن نحسن هذا الوضع؟ الثابت أنه فما نوع من القلق وفما نوع من المخاوف اللي هي مشروع واللي هي تأكدها نتائج واللي قاعد يصير في العالم، وكما تم ذكره متى في الساعة الأولى راهو من نجموش نحكيه على الزمن المدرسي لو أن نحن من رعيوش المسائل الأخرى، ما هو مرتبط بالبنية الأساسية، ما هو مرتبط هل أنه نحن عنا أنشطة ثقافية ترفيهية تثقيفية كافية باش أنه يتم توجيه الأطفال التلامذة لأنشطة أخرى وما يكونش الاقتصار على ساعات الدرس اللي هي ترجع بالنظر بالأساس للمؤسسة التربوية. فكانوا اليوم نحملوا بالأساس المؤسسة التربوية هالمسؤولية في مسألة الزمن الدراسي في حين فيها ما هو متعلق بالميزانية هل أنه فما فلوس ولا لا، ما هو متعلق بكل ما هو وسائل نقل اللي هي قادرة على استيعاب كل العدد الكافي من التلاميذ ويكون فيها الأمان والراحة إلى آخره. هل أنه اليوم في بلدان البلديات هي مثلا اللي تتكفل بكل ما هو يعاش لأنه يعتبروا هذه حاجة ترجع بالنظر إلى الخدمات القرب. فما بلدان تخلق أنه هو يقول لك ما نقريش نقري ساعات مثلا إلى ساعة واحدة اثنين اللي هي، أما بعد بالضرورة يجب توفير أنشطة ثقافية ترفيهية رياضية لكل الأطفال، لأنه فما خوف من أنه يصير تفاوت بين المناطق وبين الأسر. اللي عنده الإمكانيات ينجم يعمل البيانو والموزيكا ويعمل دانس ويعمل البيسين ويعمل، واللي ما عندوش أو أنه المنطقة متاعه ما توفرش هذه الخدمات فإنه بش يكون متى محروم من هذه الخدمات. الحاجة الأخرى واللي قد قالت أنهم أغلبهم يضطروا بش يضحيوا بالعمل، وإما المرأة في الحالة هذه تضطر مش أنها كان نزم تبطل أو ما عادش عندها طموحات مهنية بش تضحي على الأطفال، لأن المسؤولية يتم رجاحها بالأساس للأم، أو إنهم الزوز يتلزوا باش يعملوا مجهودات، وفي الحالة هذه كاين المؤسسة الاقتصادية غير مصغية معناتها بالنسبة لها أولادكم جبتوهم برا تفهموا أنتم مؤسسة تربوية. وقد ما قلنا في أكثر من مرة وفي حصص أخرى إنه اليوم راهو المؤسسة الاقتصادية يلزم تعتمد أكثر مرونة في التوقيت، خاطر اللي يخلط بعد ساعة مفروض يكملها بعد في القايلة أو يكملها في الليل، يعني يلزم يلقى الحل. أما يلزم يكون العرف زاد متفهم، لأنه هذا باش ينقص عليه الضغط النفسي بالنسبة للأب والأم. فكأنه اليوم الزمن الدراسي لو أنه بالفعل نحب نتناولوه بجدية يلزم مراعاة كل هذه العناصر الأخرى المتوفرة المرتبطة بالبنية التحتية، مرتبطة بالوسائل النقل، المرتبطة بالكونتين، المرتبطة بالأولية بالمؤسسات الاقتصادية. وأيضا فما شكون قال اللي راه ساعات الأولية نحن نسق بين بعضنا، وفما ساعات أحيانا تضامن بين الأولية، وهنا زادت نجم تكون دور الجمعيات بين الأولية إنهم هما يلقوا أشكال متعرى مساج بش إنهم هما يخفوا على بعضهم. وقالتها أنا أم أنا جارتي يقولها روح بنتي معاك. فنظن فما أشياء هي الوضعية معقدة، إلا أنه الحلول ما تجمش تتم فقط بمراجعة هل هو نظام الحصة الواحدة أو نعمل حصتين أو نحن نقص من الزوكرز ونوفره. يعني لو ما يتمش معالجة كل النقاط مع بعضها فإنه المشكل بش يبقى بي ومستمر، لأنه المشكل عنده عدة أبعاد ومرتبط بعدة مسؤوليات إن كانت عمومية أولياء أسر إطار تربوي والجمعيات
1: لا فلا ستكتور زادة متاع المدرسة وطاقة استيعابها وإمكانياتها زادة سامبورتون. بالنسبة للمستمعين اللي تواصلوا معنا على 23513000 مستمعة قلنا توقيت الدراسة لازم يكون معاه توقيت العمل باش الصغار ما يبقاوش ضايعين في الشارع. مستمعة زادة تقولنا بنتي عمرها 16 سنة في الصيف تترينا سبور، وكيف ترجع للقراية تبطل لونترينمون على خاطر ما عادش عندها وقت جملة. تقول تبدأ تجري بين القراية والليسي والليتود البارة، تقول برشا ضغط تعيشوا هي ونعيشوها احنا. مستمع يقولنا مستمع وفي من فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية يقول نحب نعرف علاش تدريس نهار السبت في تونس، أعطي العائلات والصغار الوقت باش يقرأ باش ينقص الضغط باش يرجع الامتحانات، وأهم من هكا يقول باش العائلة تقعد مع بعضها. شاركوا معنا على 71 113 ألف 71 113 ألف، ولا بلي كومنتير زادة على 23 513 ألف. نواصلوا مع التليفونات، ومعنا سي رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. سي رضا مرحبا بيك.
8: وبك أكثر مسيك للأمينة وتحياتي لمستمعاتك ومستمعيك.
1: شكرا لك يا سيدي. نسمع فيك سي رضا فيما يخص التوقيت المدرسي، انتما كجمعية متاع أولياء تراو وتلاميذ تراو أنه ضروري أن نعدلوا شوية في توقيت المدرسي، وإلا ترى أنه زاد الحصة الواحدة ما هيش حل؟
8: شوف، الموضوع متاع الزمن المدرسي مطروح منذ سنوات وسنوات، من حوار 2015 تم التأكيد أن الزمن المدرسي الحالي غير ملائم للتلميذ في كل المستويات. على خاطر وقت نحكيه على الزمن المدرسي نحكيه ربما على الزمن المدرسي العادي، نزيدوه الزمن متاع الدروس الخصوصية، نزيدوه الزمن متاع التحضير، نحكيه على الكرتابة اللي يهزها وثقيلة، على خاطر إذا فما زمن متاع قرأية برشة دونك يلزم يهز معناتها الكتب متاع والكرابس. دونك منذ الحوار المواطني السيد ناجي جلول وقتها خرج وقال نعمل زمن اجتماعي، معناتها يلزم يراجع. واكيد انه اليوم وقت نحكيه على التكامل نتاع الشخصيه نتاع التلميذ ناخذوه من اللي هو صغير، يلزم زمن اجتماعي باش يمارس انشطه ثقافيه انشطه رياضيه حتى باش يرتاح. معناتها في نهايه الامر الموضوع معناتها خطير في وضعه الحالي، في وضعه الحالي، والضحيه الاكبر هي التلميذ. اكيد انه بعد فما الاولياء يضحي وكيف كيف على خاطر مشيان وجيان وتعب كما سمعت توا المتدخلين نتاعك. دونك الحل هو انه ساعة يلزمنا نفهم راهو الزمن المدرسي اليوم نتيجه ورثه تركه قديمه نخدموا عليه كما قالوا برشا متدخلين، نخدموا على المواد، نخدموا على ربما الزمن نتاع السنه الدراسيه الكل، على خاطر نقراو في 33 اسبوع وفما شكون يقرا 40 اسبوع، فهمت؟ فما ديلوفي نجموا كيف كيف تحسين الجوده نتاع اداء المنظومه التربويه بيد هي شتساهم بدرجه كبيره في التخفيف على التلميذ في الزمن المدرسي. وقت التلميذ نتاعك يلقى عرض تربوي يريحه من الدروس الخصوصيه، يريحه من التعب، دونك اوتوماتيكمون شي اثر على معناتها لا موبيليزاسيون نتاعو بالنسبه للقرايه. دونك شوف يا بوكو دو لوفي زعما نخدموا عليهم. فما حاجه اخرى مهمه انه وقت نحكيوا على الزمن المدرسي، راهو الزمن المدرسي بالنسبه للاطفال اللي دوبا دخلوا في المسار نتاع الدراسه اللي يقراو في المرحله الابتدائيه وبدايه المرحله الابتدائيه مش نفس ربما التعامل
1: احتياجات التلميذ في الكوليج ولا في
8: بيان سور، معناتها الاشياء هذه الكل نخدموا عليها. المهم انه في البدايات ساعة المرحله الابتدائيه وهي اخطر المراحل في مسار الدراسي نتاع التلميذ، هي توا مرهقه التلامذة بدرجه كبيره، معناتها التلامذة توا يقراو في السنه الاولى والثانيه وتحس بهم انهم في الصيف يقراو في الدروس الخصوصيه، في الاحادات في الساعات يقراو في الدروس الخصوصيه، يزيدوا كيف كيف كما قالت شكون المدخل يقراو نهار سب زاده. دونك معناتها يلزمنا رؤيه ويلزمنا ناخذوا البعد المطلوب باش نصلحوا الامور.
1: ما يظهر لي كاين المنطلق لازم يكون برامج التعليم، معناها التخفيف منها، تنقيس مواد اكسيتيرا، هذا ينجم يمكن انه التحكم اكثر في الامبلوا دو تان في جدول الاوقات.
8: هي با ان سول لوفيي، ما فماش لوفيي برك، فما ثلاثه اربع نجموا نمسوا فيهم وكلهم يفيدوا التلميذ. اذا المسؤوليه نخدموا عليها. نحكيوا على الحصه الواحده، راهو الحصه الواحده بالنسبه لينا المدرسه ماهيش اداره، راهو انا بالنسبه لي انا وقت نحكي على مصلحه التلميذ هو انه واحد من التنقلات نتاعو، ماذا بيا التلميذ يخرج من الدار مره برك ويروح للدار وكمل يروح، ماذا بيا التلميذ ما لقاش في الشارع، على خاطر في الشارع عرضه للاخطار، عرضه للاستقطابات السيئه. دونك لازمك تعمل كما قالوا السيدات والساده، نشوفوا شنو جداول الاوقات ونقصوا اكثر ما يمكن في ساعات الجوفاء، معناتها فما خدمه كبيره لازم نخدموها مش بمجرد الاعلانات. راهو اجي نقول لك حاجه، وقتنا نتكلموا ونبداو وربما فما ابعاد عاطفيه واش نصلحوا واش نعملوا، الولادين يتعبوا التلاميذ يتعبوا، سي با لا سوليسيون. فوالا سي دو فيكسي دي زوبجيكتيف ونخدموا عليهم على المدى القريب المتوسط والطويل. وحاجه اخرى مهمه، راهو العلاج ماهوش وقايه، راهو بوتيتر لا جيستيون دو لانستون ماهيش هذاك اللي يحمي اولادنا وبناتنا على مستقبل مسارهم الدراسي.
1: واضح جدا. شكرا لك سي رضا زهروني رئيس جمعية وسائل الأولياء والتلاميذ. نواصلوا معايا نادر.
9: أي
1: مرحبا سيدي، 35 سنة من هولندا.
9: أي مرحبا. من تونس أما نعيش في هولندا.
1: مرحبا يا سيدي، نسمع فيك
9: وبيك عايشك. والله حبيت ندخل خاطر توي كان نوصل في بنتي عندها كما نقوله دانس كلاس، حبيت كلي ندخل خاطر عشت أنا التجربة هذه كأني قريت في تونس وخرجت من تونس وكل شيء، وكي جيت لهنا عندي بنتي تعمرها 7 سنين وتقرأ هنا في هولندا.
1: سنة ثانية ولا سنة أولى ابتدائي؟ 7 سنين.
9: هما يقولوا جروب سنة ثالثة. خطر هنا في هولندا من اللي صغير عمره 4 سنين اوتوماتيكمون نهار لي نهار عيد ميلاده يدخل يقرا، نهار لي ولي عمره 4 سنين اوتوماتيكمون يدخل يقرا كما نقولوا احنا يبدا
1: في فيفري جويليا اوت عاد يدخل يقرا.
9: اي نهار عيد ميلاده يدخل يقرا. اي لا لا مش جويليا، لا لا سامحني جويليا. خطر هولندا هنا بما انه هي علاش هي منظومه الحصه الواحده تنجم تمشي في تونس وتنجم ما تمشيش، خطر هنا في هولندا مثلا عندهم هما يبدوا يقروا من اول سبتمبر يكملوا حتى شي اخر اوت، معناتها يرتاحوا في الصيف مش كيفنا نحن، معناتها كما في في تونس، على خاطر عندهم الصيف الصيف مش قوي برشا بطول فاسون اللي يقعدوا شهر بركه معناتها في الصيف.
1: هما يقعدوا كيفاش تقرا توا هي
9: حصة واحدة تدخل الصباح 8:30 تروح مساطين معناتها حصة واحدة ويعملوا هكاك للبريمير والكوليج عندهم حتى كشي ثلاثة لأربعة
1: ولي بارون ينجموا يروحوا من باهم المكتب انت تخدم باغ اكزومبل كيفاش نجم تمشي باش تهزها ماذي ساعتين عندكم بوز بور ريكوبيري
9: هو مش ما نكذبش اي مش ما نكذبش خاطر نخدم انجينير انفورماتيك تو فاسون كلي عندي نخدم من الدار نهارين كلي اتياتيك الصحه كلي انا وامها نجم نوفقوا ما بينات هذاك اما كي ظالي بعيد عندهم زاد اوبسيون اخرى اللي هي يقولوها افتر سكول بعد السكول عندهم زاد

0: فلي احنا نقرا حصتين اما بنتك تقرا حصه، بالنسبه لك انت حصه واحده خير.
1: هي خير خاطرهم مثلا العشيه هما شنو هنا العشيه يعطوهم ليزكتيفيتي معناتها الصباح يمشي يقرا يروح للدار يتح شويه ومن بعد العشيه تزو يما عنده تنس يما عنده فوت يما
0: تبع المكتب ولا بريفي وحدك تمشي انت
1: بريفي وحدك اما على الاقل الصغير يلقى عنده وقت مش انه هو يمشي يعمل ديزاكتيفيتي اخرين خلف القرايه خاطر كيما برشا عبيد معناتها تو جبدوها الحكايه الصغير ما ينجمش يركز نهار كامل وين احنا عبيد كبار وفي خدمتنا وصايم يركز نهار كامل خلي عاد صغير معناتها دونك ديما ماذا بيك هذه وانا الحاجه الوحيده اللي في تونس ديما نحس اللي في برشا حاجات خاصه كي جيت لهنا لهولندا وشفت حاجات اللي راهو خاصة أنا تو في دوماني انفورماتيك نقوله ديما عمرك ما تمشي تخلق حاجة جديدة استعمل الموجود أي بروجي ولا أي ميثودولوجي قاعدة تمشي وصحيحة خوذها واستعملها دونك في تونس نحن عنا مشكلة اللي ما نحبوش نقوله راهو ثم دي بلدين أخرين خير منا عندهم طبقوا حاجات واستعملوهم ونشحوا فيهم علاش نحن ما نبعثوش خبراء يمشي يعملوا ديستيتيود يقروا عليهم كيفاش البلاد هذيك عملت السيستم تاعها وتحاول نحاولوا نبنوا عليه
0: نحن هو الاشكال انه حتى كان بشي يعملوا النظام الحصه الواحده يقول لك طاقه الاستيعاب الامكانيات نتاع المؤسسات التعليميه العموميه التونسيه ما تكفيش انه يقريوا التلاميذ الكل يجيبوهم لكلهم بالالاف معناها في كل مكتب ولا كل ليسي ولا كوليج يبقى في 1000 واش تلميذ باش يجيبوهم الكل في نفس التوقيت معناها من 8 للماضي ساعتين ولا المات 3 سي با ايفيدون زيد معناها يلزم
1: هنا استراتيجية كاملة وعملوا لها حل اخر مثلا مثلا تقول في المكتب نتاع بنتي انا عندهم المشكلة هذيك اللي عندهم نوبر طلعوا تلامذة برشا سام ساعات شنو يعملوا في نفس الكلاس يحطوا دو جروب مثلا نقولوا قالوا السنة الثانية والثالثة مع بعضهم بطوط فاسون
0: قديش في الكلاس غادي 5 من الناس 10
1: لا لا لا لا ما 25 تلميذ كيكا
0: في أقصى الحالات
1: في أقصى الحالات
0: واضح جدا تلميذ. واضح
1: يا نادر أخرى زادة هنا سمحني مش نجددها زادة يعملوا فيها عجبتني برشا خطر في تونس ما نعملوا فيها اللي مثلا في العطل يقسموا الشمال وحده والجنوب وحده مثلا جماعة الشمال يصلعوا جماعة قبل جماعة الجنوب توت فاصوا مش ما تسيس يعني كل ساتيراسيون وقت تلمذ الكل يخرجوا
0: تخيب يعطيك الصحة شكرا لك يا نادر تحية لك نمشي العادل
2: عسلامة
0: عايشك سيدي الله يخليك 43 سنة من سويسرا
2: 43 عام من
0: سويسرا نسمع فيك
2: أما الأصل من تونس معنا مش مولود في سويسرا
0: باش يجينا واحد مصري عايش في سويسرا يشارك في برنامج تونسي أكيد تونسي ظهر عاد عادل مرحبا بي رانا نكون سعداء جدا كي تشاركوا معنا رفورم محلول التوانسة الكل في تونس وخارج تونس شاركوا معنا
2: نسمع في المزيك ديما ما الموضوع متاع اليوم شدني معناها بدخل لازم نعطي رأيي
0: تفضل يا سيدي
2: عايشك والله يا أنا قريت في المدارس تونس ونعرف سيستم تونس بالنسبة بالنسبة للسوايع الأوركروز مثلا الأوركروز لازم تتنحى ما عادش فما حتى كان فما ضغط في المدرسة ولا لازم التلميذ باش يبقى ساعة الساعة هاكي نعدوه للمطالعة أنه يكون التلميذ فصل الليسي ما يخرجش من الليسي في مطالعة وفي صورة الغياب يقوم باتصال بالولي نتاع أنه راه ولدك ما جاش فهمتي
0: انتوما في سويسرا كيفاش القرايه باغ اكزومبل عادل
2: والله انا عندي ولدي سنين دخل يقرا بعد يعملوا عامين معناها في تحضيري تابع وبعد ليك سنين دخل يقرا والله شو نقول لك السيستم بعيد بعيد بعيد العدد نتاع التلاميذ يعني ولدي يقرا في كلاس فيها 8 من الناس ولا 10 من الناس كلاس صغيرون معناها في النهار الاول اللي مشان احنا فيه نهار باش يدخل الاول يجوا الاولياء كلها يدخل مع صغارهم كلها تشوفي معناها معلمه في جروب نتاع 10 فهمتي
0: ويقرا وقت واحد
2: لا يقرا وقتين يقرا حصتين ولكن مش كل يوم بالنسبه لهذا نحكي لك راه في الها ويقرا في السنه الاولى معناها
0: فهمت
2: الشارج ما فهمش الشارج على التلامذه ما فهمش الشارج معناها مثلا زي اليوم يقرا صباح والعشية ما يقراش غدوة يقرأ الصباح والعشية عنده كم ساعة حتى كي يقرأ العشية جست ساعة ساعة ونص ما يفوتش فهمتي ما فهمش ضغط في الدراسة زادة ما فهمش ضغط على التلامذة ما فهمش ضغط وفي تونس كثرة الماتير كثرة

0: قري فما متيارات منها زي بين قاروفين في التاريخ تاريخ قريه على تاريخ تونس ولكن زاد عملنا نظرة على المستقبل عملوا متيار في المستقبل
1: اسمع قريوها التاريخ قريوها المستقبل محليك يا
0: احنا نشوف التاريخ تونس
1: التاريخ مهم يكون الانسان والحقيقة معناها انا تظهر لي مادة مهمة جدا للتكوين النفسي وللفكر متاع التلميذ وللثقافة العامة متاعه احنا هما يسري توا داخلين في الديجيتال ويحبوا معناها لزاباغي الصغار وزيدوا حتى التاريخ ما نقريوش معناها الحقيقة يظهر لي مادة مهمة
0: بالنسبة
1: يكون اللي جاء اوكي تخفيف معقول معناها تقول تخفيف من بعض المواد معقول اما انه نحيو مادة يظهر لي
0: لا ما نحوش المادة اما انا نتفكر اني في كاتريام ولا سانكيام هني قرانا على الحرب العالمية الحرب العالمية في وقتنا في الوقت الحاضر المعلومة سهلة معلومة ان انسان يسأل على الحرب العالمية موجودة ينجم ينجم في معناها قصدي التاريخ نقرأ على تاريخ
1: تونس تخفيف المواد تقليل منها زادة في بعض الحالات اللي يبدأ ما يحتاجهاش التلميذ مهم جدا واعطيتنا التجربة زادة متاعك في سويسرا قلت اللي صغيرك يقرأ حتى يبدأ يقرأ مرتين في النهار العشاء يقرأ ساعة واحدة باغ اكزامبل وإلا نهار يقرأ العشاء ونهار ما يقراش واضح جدا يا عادل شكرا ليك وتحية ليك ومن خلالكم تحية للتوانسة الكل اللي عايشين خارج حدود الوطن راهو تنجموا تشاركوا معنا في فورم راهو ماهوش ديستيني كان لتونس اللي عايشين في تونس مرحبا بكم الناس الكل مما كنتوا شكرا لكم زادة على التفاعلات متاعكم ثاني
2: موضوع الزمن المدرسي يأكد انه هناك اهتمام بالمدرسة وانه من الناس يوليوا عناية للمؤسسة التربوية وانه فاهمين انه الزمن المدرسي ينجم يكون عامل مسهل عامل مساهم في إنجاح العملية التربوية كيما ينجم يكون عامل معطل وربما يكون عنده أثر سلبي على أداء المؤسسة وعلى مردودية التلميذ مهم جدا لما نحكيه على الزمن المدرسي أنه يبقى في أذهاننا التلميذ هو الموضوع الأساسي وهو الموضوع الرئيسي ومهم جدا أن زده نستندوا إلى نتائج العلمية في مجالات مختلفة اللي تأكد أنه التلميذ عنده ريتم عنده نسق عنده وتيرة في الحياة إن كانت على في نفس اليوم أو خلال الأسبوع أو على امتداد السنة وهذه العناصر مهم أنها تبقى مستندات أو مراجع باش ننطلقوا منها في العملية التنظيمية مثل بسيط نظن صديقنا من فلوريدا قال ما نفهمش انه نهار السبت فما تدريس للتلاميذ واللي هو مشروع لو انك انت اعتمدت اسبوع خمس ايام في الكثير من القطاعات واعتبرت انك الاولوية هي الاسرة وانه مهم جدا انهم الاولياء والاطفال يتقابلوا على الاقل في الويكان بأريحية اكبر وامكانية القيام بانشطة مشتركة فانه هنا كأنه على مستوى التخطيط على مستوى السياسات العمومية ما عملناش التناغم والتناسق بين انه يتم تدريس التلامذة في المؤسسات التعليمية إن كانت الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو حتى العالي وفي حين أنك أنت الأولياء على الأقل اللي يشتغلوا في القطاع العمومي وفي الكثير من المجالات في القطاع الخاص يتمتعوا بنهار السبت يوم راح فهناك كأنه فما تفاوت إن كنت خدكشون إلا في حالة ما باش نقول راني أنا ما عنديش الإمكانيات في البنية التحتية وما عنديش الإطار التربوي الكافي باش أني أنا ندرس خمسة أيام فقط فنظن هذا اللي يلزم هو مثال وجيه بلدان أخرى اعتبرت أنه تدريس خمسة أيام في حد ذاته كامل أسبوع برش وأني ربما نقص نهار الأربعاء أو نهار الجمعة قبل في بعض المؤسسات لأنه يلزم المؤسسة التربوية تنخرط في عملية التخطيط والبرمجة باش تعطي مساحات للتلاميذ انهم يمارسوا انشطة اخرى خارج البرامج التعليمية الرسمية ويكون فيها انشطة كما ذكرنا ترفيهية تثقيفية رياضية اللي ممكن تساعدهم في انه يتعرف على التاريخ. طيب نحن يمكن الناس ذكروا التاريخ بالاسم. اما شنو يمنع باش اني نعمل زيارات حتى للمواقع القريبة؟ نحن تونس تزخر بمواقع.
1: هو ساعات البروغرام زي ده يبدا شارجي يصعب على التلميذ وعلى الوالي. باغ كونتر كين يبدا دي اكسبوزي ولا يمشي للمتاحف ويقولوا لهم شنو تعلموا ولا شنو شافوا ولا انا هو العصر اللي يحب يعيش فيه سا دوفيان اوتر معناها طريقه تدريس مختلف.
2: وكانه هذا حتى كي نحكي على المدرسه
1: زي يقول لي عدنان
2: كانه زي المدرسه كي نعالجوه ما نجموش نعالجوه بمعزل عن كل المسائل الأخرى تخفيف. فما بدل قاعد يخشني حكيت لك كريتور ومازلتوا انتم تتفنوا اليوم مع فئه معناتها هذه باش نعمل انا الخط مثلا. ففما اليوم نقاش في العالم والناس تقارن لانه فما ترتيب دولي خرج معناتها مؤخرا واكد تقدم البلدان الاسيويه بشكل واضح ودقيق. الخمس مراتب الاولى محتله من قبل البلدان الاسيويه. الترتيب الفرنسي متاخر واللي نحن استلهمنا منه الكثير. نحن في هذا الترتيب غير موجودين لانه ما عادش يتم تونس معناتها غير مسجلة أو غير منخرطة في هذا التقييم. نظن فما تجارب ناجحة تم ذكر بعض الأشياء اللي يمكن القيام بها. اليوم ثابت أنه البنية التحتية الأساسية المتوفرة والموارد البشرية المتوفرة غير قادرة لتلبية هذه الانتظارات الكبرى من قبل الأولياء اللي هي مشروع. تقعد أيضا أنه هذا الطفل هو زاد مهم ساعات نسمعوه لأنه نحن مهم هذا الطفل شنو الصوت متاعه شنو الرغبة متاعه في هذا السياق. وكما ذكرنا فإنه قبل نحن مثلا فما مواد اللي يتم تدريسها كان في الصباح المات ما تقراش العشاء لأنه زادة قاعدين نستندوا أنه فما طاقة التركيز كي تكون من 9 إلى 11 أقوى وعندك من ماضي 3 إلى 4 ونص فإنه كأنه اللوجيسيال متاع البرمجة متاع الحصص يلزم يراعي حتى اختيار المواد لأنه فما مواد تبدأ أنت تعب وتجب تنشط فيها أكثر تعمل تربية بدنية تعمل رسم تعمل مسرح واللي تجب تكون فيها مبدع أكثر في لحظات معينة. فنظن فما كأنه مقاربة متعددة الاختصاصات ضرورية. سياسة عمومية تكون متناغمة بين مختلف القطاعات ما فيها ما هو تربوي بالأساس وهو الكلمة لازم تبقى للمختصين لأن ما عندهم هذه المقاييس العالمية اللي يعرفوا نمو الطفل وبتيرة متاعه في الحياة
1: قدرة استيعاب وتركيز وأوقات زاد كيفاش يستلهم المعلومات ولا كيفاش يقبل المعلومات في إطار إكسبوزي في إطار نشاط يدوي في زيارات ميدانية.
2: تبقى المؤسسات الاقتصادية لأنه كاين الأولياء عندهم صعوبة في التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية وما تنجمش تراجع الزمن المدرسي لو ما تدوش هذه الموضوع. عندك النقل تم ذكره في أكثر من مرة. فما موضوع البلديات في بلدان عديدة هي اللي تقوم بهذه الخدمات القرب ومنها لكونتين ومنها لزكتيفيتي لأن هي عند القدرة أكثر باش تعرف المنطقة اش فيها وقديش التلميذ يقطع المسافة بين المنزل وبين المدرسة ما تنجمش تعرف على المستوى السلطة المركزية
1: وكل جهة زادة والتحديات متاحة والوضعية متاحة.
2: النقطة الأخيرة واللي ذكرت أكثر هي مسألة الشعور بعدم الأمان والطمأنينة حول المحيط المدرسي وتقريبا هذا الموضوع تظهر خاصة في الساعة الأولى إلى درجة أنه تناسينا المسألة زمن المدرسي وخوف الناس ولا كأنه من لأنه كين صارت شيطنا للشارع في حين الشارع يجب أن نحن نفكوه ونتصالحه معه. زادة مش ممكن أنه المدرسة تعيش في محيط وين ولينا الخطر على الأقل في المخيل الجامعي جاي من الشارع في حين الشارع هو متاعنا ومهم انه الشارع ايضا يتم امتلاكه من عند الناس اللي هما خيرين اللي هما يحبوا الخير اللي يحبوا ينشروا الفرح ينشروا الحب مش فقط اني نخاف منه
1: نسكروا اسوار المدرسة على الشارع
2: وكأنه نخليه الشارع للخبثاء للمجبرين يرتعوا فيه كما يحب زين. انا فقط هنا ويمكن احكي لي مرة اخرى مش يعني مازمنيش نخرج من الشارع ونخليه للمجرمين
1: نستقيله كأنه استقالة
2: لانه لما نخليه الشارع للناس المجرمين فإنه في الحالة هذه أعطينا المجال للناس
1: اللي هم نجمي دمر أمان على المجتمع ككل مش كان المدرسة
2: ودمر المجتمع فقط. ودور الأمان والإطمئنان اللي في مجتمع أنك أنت ما تحسش روحك أنت ثقة في الشارع.
1: واضح جدا. يعطيك صحة سنيم شكرا ليك. تحية العدنين في الإخراج شويق في الإخراج الرقمي وائل في تغلب كلمتكم الهاتفية وغسان في الإعداد والتنسيق. موعدنا معاكم غدوة في نفس التوقيت في لمن وبسلامة.
3: فورم يتواصل على باج اوفيسيال موزايك فام على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت الفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
4: اي اما وين التحدي

0: الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التجارة سمير عبيد يؤكد أن الاستعدادات لفصل الشتاء تنطلق مبكرا وفق خطة عمل تقوم على الاستباق وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان انتظامية التزويد بقوارير الغاز المنزلي وتمكين المواطنين من حاجياتهم دون ضغوطات. ووزير التجارة يدعو إلى ضرورة التركيز على الولايات التي تشهد عادة ارتفاعا في الاستهلاك أو تعرف ظروفا مناخية صعبة، إلى جانب دعم مخزونات الموزعين وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لمعالجة الإشكالات قبل حصولها. ووفق بلاغ للوزارة تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه الإسهام في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي، إضافة إلى مزيد تعزيز العمل الرقابي للتصدي لمظاهر الاحتكار والممارسات غير القانونية التي من شأنها التأثير على انتظامية تزويد. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال افتتاحه أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بمدينة روما الإيطالية أن حماية صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء والبيئة، داعيا إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذائه وبيئته. ووزير الصحة يدعو إلى تنسيق العمل بين قطاعات الصحة والفلاحة والبيئة وربط منظومات الرصد للكشف المبكر والاستجابة السريعة وتمويل الوقاية عند رصد الخطر. في أخبار العالم، رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يطلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين، وترامب يؤكد أنه لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيش حالة من الإحباط الشديد جراء ما يعتبره نقص الدفاع الإعلامي عنه، وتزايد النكسات القانونية والاقتصادية والمتصلة بالحرب على إيران. التفاصيل في تقرير حسين الدبابي.
2: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يعاني من حالة استياء شديدة جراء عدم تلقيه التقدير الكافي لمبادرته. وتأتي هذه التطورات بعد 20 شهرا من ولايته الثانية، حيث يشعر المقربون منه بأنه لا يمتلك عددا كافيا من الحلفاء السياسيين للدفاع عن إنجازاته عبر وسائل الإعلام. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن إحباط ترامب بلغ ذروته إثر بث مضامين معارضة عرضتها مساعدته ناتالي هارب، ما دفعه لمنع شبكات إعلامية كماس ناو وCNN موقع بوليتيكو من دخول البيت الأبيض. كما زاد من حدة الضغوط على ترامب تراجع الاستحسان الشعبي له بسبب الحرب في إيران وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الديزل والبنزين إلى مستويات قياسية، إلى جانب تحذيرات المستشارين من تأثير الحرب سلبا على حماسة القواعد المحافظة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وفقا للصحيفة. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ترامب واجه سلسلة نكسات أبرزها قرار المحكمة العليا منع قيود جديدة على التصويت عبر البريد، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ورغم ترويج متحدثيه لما يصفونه بالإنجازات التاريخية والتخفيضات الضريبية، يسعى دونالد ترامب لاستغلال تحركات السياسة الخارجية كالاتفاق مع الدنمارك بشأن غرينلاند وخطابه المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقائه المرتقب مع رئيس الصيني شي جين بينغ.
1: أربع شبكات إعلامية أمريكية كبرى وهي NBC وABC وCBS وفوكس تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضامنا مع شبكة CNN عقب قرار الإدارة الأمريكية استبعادها وحظر مراسليها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمال فريق على كل ثاني. للقاء.

0: عليكم الاسكولبي رسوم موافقة للجميع. مرحبا بكم في على كل سنة 21 سبتمبر 2026. على كل سنة جدا من توا حتى من الستة بالموزيكا بالأخبار بالجود فايبس كما عودناكم وبالربح على 71% و 13000 في الكنيوتا فيها 800 دينار كاش من ذي موزيكا فيهم 71 و 13000. مرحبا بتليفوناتكم, مرحبا بتفاعلاتكم على الريزوشن فيعنا, تلقاونا على فيسبوك على انستغرام على اكس على يوتيوب وعلى تيك توك. تحية لكم الناس كل كيف كيف واتسابنا على ذمتكم. الموعد مع واتساب عجب مع الخمسة ودرجين 23 513 ألف. مرحبا بالتعليق متاعكم وبتفاعلات متاعكم الناس الكل. بدأ أسبوع موافقة ليك سونيا اليونسي, مرحبا أهلا وسهلا ومرحبا, كيف الحال؟
1: مرحبا بيك صفا, حسن
0: شني الأمور؟
1: إن شاء الله تكون أنت بخير.
0: الحمد لله, جب لكم المطار ديريك تذك عليش الإقلاع في لحظات سنقلع إن شاء الله, واضح ولا ليه؟
1: الإقلاع في لحظات هذيك فيها تحية لأهالي المهدية.
0: أهالي المهدية
1: في المهدية وجميع عملت معاهم دي زكتيفيتي نوتيك
0: خد خبير شان ولي عنا مطار في المهدية. أيضا تحية الأهل في المهدية, تحية الخونة خالد قطات, أهلا وسهلا. ماتشي خالد اليوم, مرحبا خونا خالد في الإخراج خبيان. أختنا لوبي معنا لبنى السريعة في الأخراج الرقمي, مرحبا أهلا وسهلا. أخونا وائل كالعادة في استقبال تليفوناتكم 71 113 ألف. واليوم حتى هي ماتشي إما موش في المريول في الحجاب لبسة معنا, ولا أختنا أميمة عليا, مرحبا أميمة في البرودكسيون والعمل الصحفي. تحية لكم ناس كل. كيفاش كانت أجواء نهار الجمعة؟ توت سويت في بيست أوف.
2: بيست أوف أي شد روحك مليح
0: حسره ولا نجمش حواليها هذه الاغنيه توا صاير اغنيه دي سيرفي باخا لو كور خلى راجل
3: عدوس بس
0: الرابي يوستن في ماي لاف از يور لاف جو.
4: وين عليه بقى في الحزين؟
5: في الايه؟
4: في الحزين.
5: حزين
4: كرهتك يا حبيبي من راحت رجلي.
0: فيري نايس. قال لي خير نعرفش, نحس انه ليه مش فويس ليه ودولا معناها عندها تامبر ولا تامبر متاحة ياسر بنين وصول قوة طاقات متاحة معناها الرهيبة والرهيبة جدا.
5: واضح انك عبرت.
0: انت عجبك ولا ما عجبكش سيدي كيرم؟
1: انا عجبني برشا.
0: أيوة.
1: عجبني برشا والفيديو والله عجبني برشا والفيديو
0: شتاش من تونس حاسدين وطاو
5: كم تجلو مون ديو
0: با فورسيمون راو المشوشين الناس خايبين راو معناها راو
6: المشوشين نجموا يكونوا مشوشين ويكبروا يعملوا ميدسين مثلا وبعد يمشي يعملوا كوميونيكاسيون
1: وبعد يوليو
0: بلا مدعي يعملوا برشا حاجات يلاش يعملوا برشا حاجات.
7: أنا طايش, أنا مجنون, انا طول الله ببرتيمو.
0: تورني ذوق ذوق تورني
6: تورني
0: ثاني هات عليك بقلاوة تبية بقلاوة تبية
8: سلطات. لا سلطات ايه دول مش بتوع سلطات.
0: بيست اوف. شكرا لك خلودة كالعادة دائما مبدع. يعني ذو بالجود فايبس توت سويت على موجات موزيكا.

0: عجاج.
1: صوت قرار أغنية لبوتياج اليوم الخالد عجاج. اخترت لكم زوز أغنيات. الأغنية الأولانية أغنية ضربت برشا في آخر

0: شو تصوت انت الاولى ولا الثانيه؟
1: هما زوز محليهم اما الثانيه كلمتها محليهم
0: هي حتى الاحساس اللي فيها. سيونس مرحبا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ انت تصور تعالي لي ولا لي دنيا الواحد؟
2: ولا انا نحب حب محمد منير، دونك كل حاجه فيها محمد تظهر لي
0: أظن تحسها
2: بزيدة نحبه الفنان ذاك
0: فنان كبير النوبي الأصيل
2: The King.
0: The King. تحية لكم الناس كل يعني مشيو تشويت الأولى فقراتنا قالوها اليوم
3: قالوها اليوم.
0: نحكيو على السيارات الشعبية وما أدراك ما السيارات الشعبية. في تونس يسجل التراجع طفيف وفق بيانات صادرة عن الغرفة الوطنية لوكالات والوكلاء ومصنعي السيارات. بحسب البيانات تم ترويج 6276 سيارة شعبية في السوق التونسية إلى أواخر موفى شهر أوت 2026 في 8 شهور، هذه هي الحصيلة مقابل 6611 سيارة في نفس التوقيت من العام المنصرم اللي هو عام 2025. باستثناء السيارات الشعبية شهدت السوق التونسي انتعاشا ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 وين ارتفع إجمالي المبيعات واقتناءات السيارات في الأسواق الرسمية والموازية بنسبة 13.78% يعني في حدود 69,982 سيارة. ركزوها مليح مليح مليح رقم ذي. روج وكلاء البيع سيارات معنى المعتمدين في السوق التونسية 47,002 من السيارات بنسبة 67% بحسب إجمالية للسوق، أي بزيادة تقدر ب 11.6%. كما سجلت عمليات بيع السيارات المسالك الموازية بين إعادة تسجيل واستعمال امتياز جبائي للتونسية التونسي المقيم بالخارج اللي هو لفسياخ ارتفاع لافت بنسبة 18.3%، وصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22,980 سيارة. على ما يبدو اليوم بحسب هذه الأرقام وحسب أيضا الخبراء السيارات الشعبية لم تعد تستهوي المستهلك على خاطرها ما عادش رخيصة كما قبل سونيا، واحدة من الأسباب، وثانيا ممكن حتى السيارات اللي مسوقة اليوم ما همش وطول الانتظار ذاك حدث ولا حرج في طول الانتظار، أما يقول لك حتى لكاليتي ما عادش باستثناء دار ولا اثنين الباقي الكل سوقي.
1: هو الأسباب كلها تلمت يعني طول الانتظار غالية بالنسبة كسيارة شعبية اسمها شعبية لكن هي غالية
0: هي مش شعبية.
1: بالنسبة هي شعبية بالنسبة للقدرة الشرائية متاع التونسي هي غالية عليه، وحتى كان يرضى بها يستنى برش يلقى روحه في الأخر يتلز يخو المستعمل هو مش مضمون. وكما قلت انت الى تونس عينو تحلت يعني ما برشا قالوا علاش ما تردوناش 5 شوفو زاد شعبيه وزيدونا شويه في السوق
0: ماي علاش ليه
1: كلها
0: الظروف
1: الظروف نتاع السيارات الشعبيه يلزمها مراجعه على خاطر تحسها ماهيش ديستيني للفئه للعائلات اللي هما ينجموا رجل ومراه يخدموا ولا عائله انه هما ينجموا يتمتعوا بالحق هذايا في والحصول على الامتياز هذا كان امتيازين هو في فتره من الفترات مشيت معناها نجحت الحكايه لكن بعد ولات فما تراجع يعني مفارقه غريبه يعني انه سوق السيارات في ارتفاع معناها فما انتعاش في سوق السيارات لكن فما في المقابل فما تراجع في السيارات في الإقبال على السيارات الشعبية.
0: والأرقام تحكي وحدها معناها تشوف يونس اليوم بين العدد اللي تباع وبين عدد السيارات الشعبية الرقم وحده بركة معناه يفهم صحيح طوي يقول القائل الطيحة ما هيش كبيرة معناه فيما يتعلق بالسيارات الشعبية معناه النسبة قول في أقل من 10% إما تقعد ديما عندها اعتبارات أخرى وعندها أيضا دلالات وعندها رمزيات كبيرة.
2: هو سوق السيارات بين معناها الشراء والبيع هو مؤشر هام ساعة باش يحدد القوة الشرائية متاع المواطن. احنا وقت نحكيو على الكراهب خد فينا الماء مثلا مربوطة بحاجتين القدرة الشرائية متاع المواطن في ظل هالتضخم اللي صاير في البلاد وغلاء الأسعار اللي صاير حتى على مستوى اليد العاملة متاع السيارات قطع الغيار وغيره وغيره. وأيضا ثم مسألة أخرى اعتبرها مهمة أنه التونسي يعاني معاناة معناها بين ظفرين زرقاء مع القطاع النقل العمومي دونك قطاع مثلا مربوطه ببعضها انه قطاع النقل العمومي غير قادر على استيعاب اولا هذا النمو الديموغرافي الكبير خاصه في المدن الكبرى وفي تونس الكبرى، ايضا الحاله الكارثيه اللي يعيشها القطاع من داخل معنا قاعد يتاكل وقاعدين نشوفوا احنا كل مره نحكيوا على سواء نحكيوا على الحافلات اللي نحكيوا على القطارات نحكيوا
1: مترو كل
2: صحيح دونك مع انه ساعات او مثلا نحكيوا على المصادقه نتاع البرلمان على القانون ملفية ذاك الفصل الجديد ضمن قانون المالية 2026 اللي تحلك يعطيك امتياز ضريبي للعائلات أن تتمتع تورد سيارة جديدة أو مستعملة بشروط. ما يعني عند الحكاية توا 10 شهور هكذا ما صار فيها حتى شيء طويل لحل يعني أنا مفهمش مراسيم وقوانين ترتيبية أخرى وغيره وغيره. دونك معناها يلزمنا خاطر المسألة مش مرتبطة فقط بالسوق في حد ذاتها خاطر في دالما حتى السيارات الشعبية اللي كنا تحكي سونيا سيارات شعبية ما هي شعبية تنتظر برشا حتى المواطن ما عادش قادر حتى على مستوى التمويل
1: غالية.
2: البنوك حتى ولو حتى غالي يكون نشري مسألة التمويل من الطرف البنوك ما عادش سهل ثم شروط كبيرة شروط غير
0: أخيرا تعجيزية
2: صحيح مع يعني الغلاء الكبير في أسعار كل شيء آخر يولي يرجئ المواطن شراء سيارة أو يؤجل شراء سيارة اللي يعتبر أنه ثم مسائل أولوية أخرى اللي هي توا نحكي وتوهانا في الانتري سكولير ما عادش قادرين الناس ولا حتى في سيارة هي معناها بتمشي تقضي خضرة وغلة ودويات وغيره. دونك المواطن ولا يعمل في أولويات الدولة مازلت ما عملتش إمدادات أو ما عملتش تدخل
1: او اصلاح او مراجعه
0: اي بيان سور لازم الميزاجور
2: راهي الدوله ما تنجمش ترخص في ماهيش باش ترخص في الكراهب راهو معناها ماهيش ما انتظروش اني باش ترخص في الكراهب لكن ثم مبادرات اخرى كيما المبادره هذه نتاع اللي حكينا عليها في مجلس النواب ثم مسائل تصحيحيه اذا ما تعملها الدوله اللي هي مسائل خاطر احنا فينا المو الكراهب غاليه علاش غاليه خاطر الضرائب غاليه
0: دونك خطه ضرب عليها غاليه والقيمه على معناها المضافه نحكي على التيفي
2: غاليه
0: والطلب
2: كثير ايضا طلب كثير خاطر اذا كان
0: وانت كدوله اليوم ما تليش انت ما في الاخر نقل عمومي اليوم ينجم يمكنني انه حتى الكهرباء تولي
2: فلا.
0: خرجها في الويكاند خرجها في قضيه اليوم وليت ما عندكش انت اليوم
2: ما عندكش
0: لوكس انا شمن لوكس ولا
2: لا لوكس انك تحط كهرباء في دارك تخرجها في الويكاند
0: ضروره اليوم ضروره معناها
1: ما شكون راهو بلا كهرباء ما نجمش يخدم اصلا
0: معناها
1: خدمته مربوطه بالكهرباء
0: تجيب بها صغار تقضي بها من المرشي كل شيء لما اخر ذلك. دونك بالحق اليوم من الحاجات اللي معنا ابار نقولوا حاجه معناها مفروغ منها واحنا الباك اوتوموبيل قاعد يكبر اما في المقابل الكياساتكم قاعدين تشوفوا معناها ماشيه من حالتها احليله تنزيدوا نحكيوا
2: بعد شويه ساعه ثانيه
0: حدث ولا حرج على البنيه التحتيه اليوم اللي قاعده تتاكل بشويه رايكم يهمنا كالعاده اون كومونتير على الباج نتاعنا موزاي كيفهم ما تنساوش تفعلوا معنا على النيميرو واتساب نتاعنا 25513000 سي سريحكم في الكياس برشا سيركيلاسيون تحيه الاخت نسرين تقول راه سيركيلاسيون ماكله بعضها في شيره البحيره تحيه ليك نسرين طب بعد شويه مع اميمه كالعاده نعطيكم فكره على حاله الطرقات في بدايه هذا الاسبوع.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: السلام عليكم الناس كل وين ما كنتم مشيو الهاشتاج يحكي
3: هاشتاج يحكي
0: الهاشتاج متاعنا يحكي على ابن خلدون شنو هي جنسيته تونسي جزائري مصري غنتعاركوا عليه احنا حتى اسبانيوري يحبوا فكوه لهم هما. واعلن في السياق هذايا المؤرخ ومنسق اللجنه الدوليه لترشيح ابن خلدون ومقدمته الى سجل ذاكره العالم لليونسكو سي عبد الحميد لرقش واللي قال اليوم اعلن عن تسجيل مقدمه ابن خلدون ضمن هذا السجل خلال حفل اسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الانسانيه والاجتماعيه في دوره 26 وجائزه محمود درويش للشعر في دورتها الثانية. أشار لرقش لهنا إلى أهمية الجائزة على مستويين الوطني والدولي وبين بأنه المناسبة هذه تمثل فرصة للاحتفاء بتسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم اليونسكو. وضح أيضا بأنه أربع بلدان من بينها تونس قدمت ملفات للترشيح متاع ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن هذا السجل وهي الجزائر باعتبار ابن خلدون كتب فيها كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العربي والعجمي وال بربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. تركيا اللي تحتفظ بأقدم مخطوط ومخطوطات المقدمة. مصر اللي أمضى فيها ابن خلدون جانب مهم من حياته وأكمل فيها عديد من كتاباته. وبين لرقش بأنه إدراج المقدمة ضمن سجل ذاكرة العالم جاء ثمرة جهود عدد من المثقفين والمفكرين من تونس ومن بلدان مختلفة ساهموا في عدد هذا الملف وتوفير مخطوطات ووثائق تاريخية تصل ابن خلدون التراث الفكري. وأضاف أيضا سي عبد الحميد لرقش اللي بأن المبادرة هذه مبادرة تسجيل عبد الرحمن ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم انطلقت في عام 2024 سنين لتتوج بإدراج المقدمة ضمن هذا السجل الذي يهدف إلى صون التراث الوثائقي ذي القيمة العالمية وإتاحته للأجيال المقبلة. نبدأ معك سونيا. اليوم مهم برشا أنه تبادر تونس بخاطر متاعنا ولدنا ابن خلدون اللي يحب يحب واللي يكره يكره، ترد هنا في مسيد القبة وقرأ في جامع الزيتونة.
4: مسيد القبة،
0: مسيد القبة،
4: قرأ في شمعية وفي جامع الزيتونة
0: فوق في مسيد القبة غادي يقرأ لولين بحر دار، بحث دار هنا في ربط
4: تقول تفسر مسجد القبة. مسجد القبة، مسجد مسجد تعرف أنا مسجد
2: لا يزمو الشيخ يفسر لك شمعنا
4: الشيخ حسن
0: لا لا هو بحث دار معناك فيه كتاب وفيه مسجد صغير دونك يقولوا مسجد دار على مسجد القبة دونك ذاك علاش وين تقريبا وين دو تربة البي غادي كترعرع ابن خلدون وكل شيء ونعرفوا معناها عركته الشهيرة مع طبعا الجوار ابن عرفة ابن عرفة. دونك اليوم مهم أنه تونس تبادر لأنه قال معناها الحقيقة ولدنا وإحنا أولى به.
1: الحقيقة خبر يفرح، يفرح تونس الكل، ومن نجمه كان نحسه بالفخر والاعتزاز بإدراجه في اليونسكو. إحنا للتوى معنا ابن خلدون للتوى معناها نتذكروا الاقتباسات الكل من مقدمة ابن خلدون. معناها تخيل أنت منذ قرون احنا التوى
2: بالقرن 14
1: من القرن 14 التوى نحكيه على اقتباساته الكل التوى نشوفه فيها في حياتنا. يعني كان رائد، كان سباق عصره. نتمنى انه الاعتراف هذية يترجم الى معرفة حية ويوليو الشباب بالحق معناها يزيدوا يقتبسوا منه ويزيدوا نشوفوا هذا في عالمنا الرقمي كما قاعدة توا الرقمنا هي في كل شيء معناها نستغلوا فيها في خدمنا في التسويق في كل شيء. حتى بالنسبة لنا احنا مقدمة ابن خلدون وقديش هو كان اقتباساته معناها سابقة عصر العصر مهم جدا ان نشوفوها في عالمنا الرقمي، مهم جدا ان نستغلوها حتى في السياحة متاعنا. سائح يزور اماكن عندها علاقة مرتبطة بهو، يعني جميل اعتراف لكن لازمنا بالحق نستغلوه ونعرفوا كيفاش كان لزيوه الفايت تونس.
0: توتفي اكزاكتومون، وهذه فكرة اليوم انه نبدأ بابن خلدون على الاقل اشهر معناها المفكرين عبر التاريخ. معناها انت تقول انت كان نعمل طاولة تحط فيها المفكرين الكبار باش يكون في وسطهم ابن خلدون معناها تقول
2: خاصة في المجال متاعه في الاختصاص متاعه
0: لا حتى معناها في العالم معناها كي تحط ارسطو وسقراط مثلا نحكي لك فهمتني تحط بلاتون وارستوتاليس مثلا وارستو معاه باش تلقى في وسطهم ابن خلدون بلاستو ظاهرة مع نيتشه مع الكبارات معناها تقول انت في البونتيون
2: مع دوركايم مع واحد
0: مع هيجل مع هيجل
2: جالكتيك
0: فهمتني مع ماركس في معناها في توسكي
2: فكر كبير
0: فكر كبير معناها في نهاية الأمر يقعد في لاكور دي غران ولا يقبل التجزئة. أنا بالنسبة لي أنا تعرفني توني.
2: شوف أنت أنا شعوبي شوفيني
0: أنا مش شعوبي أنا تونسي حتى
2: لا نعرف نعرف.
0: حتى الثملة
2: لا حتى أنا ما نحبك تمتدح معناها الانتماء ليك لكن عبد الرحمن بن خلدون صحيح هو جاي بوه جاي من أندلس هو أصله حضرمي حضرمي
0: حضرمي حتى اليمن دخلوا فيه
2: بسيل شيء جاء وجلت ولد مولود في تونس وخراهوني في مسجد القبة مسجد القبة وشمعية والزيتونة لكنه زاد مشى القلعة ولد سليمة في الجزائر وكتب
0: مقدمة
2: ومشى زاد للقراويين وقرأ في القراويين ومشى للمصر وقلد سيف الدين شو اسمه الظاهر سيف الدين هذاك المهم الظاهر سيف الدين برقوق ظاهر سيف الدين برقوق معناها إمام المالكية وقرى في الأزهر مشى أيضا لدمشق وقت تدخل لحقن دماء الدمشقيين وقت يدخل نعرفوا اللقاء الكبير بينه وبين تيمور لانك على فكرة أنا في مسلسل في فيلم ابن خلدون دوك فيكسيون كان معناها خدمت دور تيمور لانك في مقابل في مقابل في مقابل ابن خلدون معناها اللي هي الأثر متاعه كبير في دمشق والناس معناها الحضور متاعه ايضا تاريخيا معروف لكن ابن خلدون الان معناها تركيا زاد كيف تقول عندي
0: اقدم مانيسكري
2: فلا لكنه لا
4: ولكن ابن خلدون مشاع، معناها الفكر الانساني ما عندوش، معناها عنده اجنحه احسن، معناها باهي انه يكون تونسي، باهي انه تتقدم تونس في اللجنه هذه، انه يرتبط باسم تونس، يخلي حضور تونس على المستوى الفكري وغيره موجود، كيف كيف يخليه هو موجود. اعتقد انه مغلوط جدا انه ولينا خاطرنا قريت شويه تعليق لا متاعنا ولد عنا والاخر يقول لا لا وجا تربى عنا. ابن خلدون معناها اول من حكاه بالحق احسن في علم الاجتماع، معناها سياسي، حكى على العصبيه، حكى على نشوء الدول، اسباب نشوء الدول واندحار الدول،
0: الدول
4: اسباب سقوطها، حكى في الاقتصاد، حكى في حتى في في حكى في كل شيء، معناها
0: ارخ ايضا حتى المواضع معناها في الكتاب نتاعو، معناها تحكي انت على اكثر القصص خلافا في السرديه الاسلاميه نتاعنا في التاريخ الاسلامي، تلقى عندها سرديه نتاعها معناها في في في مسار معناها من السقيفه وفي في مسار فيما بعد
4: على خاطر تجاوز خاطر تجاوز منطق انه خاطر ما يعني الرواة يعني هو اول من اسس لمنهج علمي لدراسه التاريخ، معناها التاريخ اصبح علم مع ابن خلدون بشكل ما
0: بشكل ما
4: بشكل ما دونك هذه معناها هذا ابن خلدون، ابن خلدون ورغم انه احنا هربنا عنا معناها تعرف انت
0: عرفته مع ابن عرفه الورغمي
4: صحيح عرف وكانت ايضا عنده زاده طموحات سياسيه، معناها لا يخفي هذا
0: صاحب العلم خلدون وقال في مدني سئمت غوايه الرتب الكلمه اللي قعدت كان في السلطان معناها في بلاد السلطان الحفصي وفي الاخر مشى وكيفاش يقولوا فيه تقلب في الرتب
4: تقلب
0: في الرتب وقعد. اما الحاجه فما ديوجيني لابن خلدون ما نجموش ننكروه احنا معناها ويقولوه الكبار المفكرين وقبيلك بركه في في الراديو نحكيه في الكوليس نحكيت لهم على حكايه اللي صارت ما بين لينين وتروتسكي يحكيوا على قال له هذيك فاش مش لقنيش بيه هذا التونسي انا هذا وليد عمنا هذا منين العربي هذا كيفاش شنو هي حكايه ابن خلدون في المقدمه. معناها الراجل اللي كانت عنده قراءه وكنا نذكره بانه من الناس اللي تنبأت بانه ست معناها السقوط الاندلس باش يصير وصار وكيف كيف
4: لانه درس وحل الاسباب اللي تخلي
0: سقوط ايضا معناها الحكم في مصر معناها وتولي معناها الاتراك الحكم بتاع مصر وكل شيء لما اخذ ذلك كيف كيف معناها فما برشا حاجات تحسب لابن خلدون في الاخر
1: حتى في تحليله مثلا يعني من الاقتباسات مثلا اخترت انا زوز اقتباسات
0: هي تعطينا هي.
1: اللي هو معناها ما عندناش حتى ثلاثة ايام التالي نحكيو فيه اللي هو اقتباس ياسر شدني ان ارهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم سيما في اصاغر الولد اللي هو بمعناه انه الطفل ما يزنكش كي يتعلمه بقسوه لانه القسوه تكسره وتخليه يفقد ثقه في نفسه يزم اللين باش ينجم هو يتعلم ولهذا نحكيوا فيه تو احنا في التربيه الحديثه تو يعني طوة. تخيل منذ قرون احنا نحكي وتوا وقاعدين كيقولوا احنا نحاولوا نفهموا لي بارون ولا حتى المعلمين انه راهو يزمك بالسياسه راه عمرك ما تكون بالقسوه ولغتنا احنا
0: بالزلات.
1: والاقتباس الثاني زاد اللي هو المعاش عباره عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله. يعني ديما منذ قرون كان يربط حياة الإنسان أنك أنت ما تنجم توصل إلا بالسعي إلا بالصبر وإلا ويزمك نعطي قيمة المجتمع يزمو يعطي قيمة للفلاح للصناعي اللي عنده صنعة واللي بعقله باش يكون المجتمع يوصل يزمك تعطي قيمة للصناعي اللي بيديه اللي بحرفته إلا بعلمه وإنك أنت يزمك تسعى ما فما حد شيء يجي
0: فسيل
1: كان عنده رؤية بالحق من أنا ياسر منها ملهم
4: مستشرف وسباق
0: يعني.
4: ومؤلفاته معناها الحقي مؤلفات يعني مؤسسة في الفكر المصلحي والفكر السياسي والاجتماعي في العالم الكل دونك معناها جاكوب خوليو وقت لي معناها كتاب تتبعه في القرن 17 وترجمت الكتب نتاعو معناها خاصة المقدمة نحكيو فيها اللاتينية واليونانية والفرنسية والألمانية والكل اللغات اللي نعرفوها دونك يشرفنا جدا انه يكون
2: ابن خلدون كما قلت انت ولدنا ولد ارضنا, وزاد كيف كيف اعتقد كونه زاد ما نختلفش كونه نجم الجزائريين والمغاربه والاتراك والمسارة ويقولوا راهو ينتمي لنا, ينتمي للفكر الانساني, وكما نرشد يحكي على ابن رشد الافكار عندها اجنحه كبيره,
0: عندها اجنحه كبيره اي بغى كذلك اي ولا دونك انا حبيت انه بالحق اليوم يقول القائل خلينا كتوينسا نتلهيو بالمدونة متاعنا, نتلهيو بابن رشيق القيرواني, نتلهيو بالإمام صحنون, نتلهيو معناته والله نتفرش في في في دوكيومنتير على المالكية موجيتي فولتي, معناه أسد بن الفرات نسب للعراق, معناه تقول أنت وين هالبلاد هذه, معناه وين ماشيين وين ماشيين, تو صحيح في الشارع التونسي تقول شكون أسد بن الفرات ما يعرفوش, خاطر ما احنا ديما
2: أسد بن الفرات فرحت عشيد ما يعرفوش انت شنو هي أسد بن الفرات
0: تي ليه عطاه هما يقول لك ليه يقول موت تويسر كل عريفة في الدين فهمتني ما يعرفوا, معناه والله العظيم ولا وكل يعرفك مجرد الإشارة إلى ولادة في القيروان مولود في القيروان إيه خويا أسد بن فرات منا وإلينا قال الآخر دونك تلقى وابن الجزار والأسماء طويلة وعريضة فهمتني دونك مش كلينيك راهو السبيطار برشا عباد
2: برشا أسماء
0: برشا أسماء تونسية المدونة التونسية اللي هي غنية وتنجم تجيب لك برشا حاجات. أنت اليوم كي تشوف أنا بالحق معناها كي نتعدى بحذا سيد القبة ولا نتعدى بحذا دار ابن خلدون نحكي عليه قداش من مرة كل مرة يصلحوا فيها حويجة, معناها عرفت كل مرة يحاولوا انه تكونوا تخطنوا, علاش ما يتعملش لو باركور ابن خلدون, علاش ما نتلهوش به اكثر فاكثر, علاش ما نتلهوش بمعناها دي لابوغاتوار تولي اسمها معناها متاع معرفة
2: خبر بحث
0: خبر بحث
2: بيت الحكمة وغيره في المؤسسات والهياكل التونسية اللي
0: انا معاك على طول الخط. دونك وجب علينا انه نلتفتوا ونرجعوا ونشوفوا روحنا كان حبينا نبداو عمليه الاصلاح ونبداو عمليه انه نعود الى ذواتنا
2: ونعود ذكرى
0: ترميم ذاكرتك وترجع الى الاصل ترجع للجذر
2: الحديثة ما نش نفكروا فيها توك نحكيوا مرفيت وقت حكينا على هشام جعيط ولا مش نحكيوا على محمد الطالبي مش نحكيوا على الشرفي ولا مش نحكيوا على معناها الكبارات معناها نحكيوا على عبد الجليل التميمي نحكيوا على الناس اللي اسوا معناها ما نفكروهمش ما نعرفوهمش
0: لا نتبعوا عليهم
2: كيف يجيوا كيف يمشيوا ولا كي يكتبوا كتاوا به المبادرة التونسية عبد السي عبد الحميد الدرقش معناها لأنه وين مؤرخين تحية ليه
0: لدلندا
2: بنسيون زاد
0: أسدتنا
2: الكبار
0: على عيني.
2: دونك برشا مؤرخين وبرشا معناها ترميم ذاكرة معناها سواء نحكيوا على القدم ولا نحكيوا على الجدد مهم جدا بالنسبة للتونسي وشخصيته وذكرته
0: يزن نتصالحوا مع تاريخنا تو سامبلمون هذا المطلب
2: زين نتصالحوا معاه ونعاود نخمو
0: لي ريكريغ ليستوار و ريكريغ زاد كيف كيف, وهذا دور كبير مناط ايضا بالناس اليوم اللي في الجامعه التونسيه معناها ومناط ايضا بالصغار وبالناس اللي اليوم واقفه على اصلاح التعليم, بربي يصلحوا لنا التعليم بالطريقه الصحيحه واعطيو الصغار يقريوهم تاريخ صحيح خليهم يشعروا بالفخر ميسيرش تو هالجينيراسيون غاتيه
2: الانتماء للارض هذه معناها
0: الجينيراسيون غاتيه اللي تعديت معناها ماهيش مشكل تو نفيقوا نحاولوا دورنا احنا بيدا في الاعلام
2: فما امكان في التدارك
0: فما امكان اما تو اخويا ابدالي في النشء جديد عرفوا بمعناها بعظمه هذه الارض والعظمه لله معناها بحضارته
2: بما انجبت وما انجبت
0: اكزاكتومون وبالمعالم وكذا وهيت نزرعوا حب الوطن راهو باكيج كامل راهو في الاخر مش نشيد وطني معناها مش حمايه الحمايه ولا الي خالدي فقط راهو لازم يكون اعمق من هذا بكثير. تيكون صحه يونس سونيا كنت هذية لاشتاق يحكي
3: أشتاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: على كل لسان تكمل معاكم بالجود فايبس
3: جود فايبس
0: القطيعة التونسية هذي أخويا يعطيك ألف صحة سي خالد قطعت تبدأ الحكاية كيف كل حكاية هكا ولا يلا ذي لطفي بوشنيق على الموجات مزيكا فين في مورسو تونسي بنين برشا برشا تحية لكم وين ما كنتوا حكاية تحكيها لم جلي غلمان ولا البو لكل طفلة يحبها برشا برشا اللي هي بنت سفر.

توب 3 شوفوا شنو شكون محتل الترند على منصة أنغامي في المرتبة الثالثة جديد توليت توت سويت من غير كلام. توب 3 توليت وسالفون في غنية الحقيقة أقل ما يتقال عليها اللي فيها برشة برشة برشة برشة نارس مش فيلينج مش فايبز غنية هكا تهزك إلى عالم آخر. عطينا

0: انت مش موافق ولا
1: عارف شنو قلت قبل فيها
0: شو؟ فيها فايبز وفيلينجز وكل
1: فيلينجز
0: فايبز انت مش مش مش عاجبك؟
1: لا ما دام عاجبك يا استاذ انا
0: حلوه الاغنيه على الاخر كده اذواق الدنيا دي سبحان الله معناه ذويق الدنيا
1: صحيح صحيح.
0: وذي أخويا الستوري متاع انستغرام وكذا والتيك توك الكل هي مساء فرير أنا وليت نسيب قلبت الدنيا وليت فرير هذا هو نالو في المرتبة الثانية. في المرتبة الثالثة موصلين مع توليت يلا في قريقة قوية.

0: وهذا تلاقي توسان لفان على موجات موزيك فيم حلوة ياسر الأغنية صنيعك ولا شفت تغني معها عطاك ميديك مش عجبتك ولا تغني معها
1: هذي أحلاها
0: هذيك هي نانو
1: هذيك هي متاع قبيلة هذيك متاع فريرت
0: في الزوز هذيك هي نانو متاع فريرت انتم ما عجبتكمش قدكم فيها
1: مش هذي مش هي
0: يا بنتي هذيك هي يا بنتي هذيك هي تو ليت تو ليت وسان لوفون على كل مرحبا بكم الناس كل 71 112000 رحبوا بكم فين ما كنتوا سلام عليكم الناس كل في الاستماع يلا 71 112000 على ذمتكم بعد شويه نلعبوا على 8 مدينه الكاش من هدي موزيك فين مرحبا بتفاعلاتكم زاد فيا واتساب شويه اخر واتساب عجب على الاولى في تونس على 23 513000 نمشيو تو سويت مع حدث على كل لسان
2: على كل لسان.
0: بين أصوات الطائرات ودوي المدفعية يستمر التوتر الميداني وينشهد جنوب لبنان تصعيد واسع بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي دائرة استهدافاته عبر غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير ممنهجة طالت منازل وبنى تحتية في بلدات متفرقة بسور بنت جبيل والنبطية. بالتزامن مع القصف المدفعي هذايا استهدف عدة مدن لهنا أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني تنفيذ تفجيرات طالت أحياء سكنية وبنى تحتية مع استمرار الاستهداف اليومي وإحراق منازل وتفجير المدارس وتدمير آليات الهندسة الشيء اللي فاقم أزمة القطاع التعليمي مع انطلاق العام الدراسي وتحولت المدارس هنية إلى مراكز إيواء. في قراءة عسكرية للمشهد اللبناني وضح المحلل العسكري اللواء محمد الصامدي يقول بأنه الهدنة الحالية هشة وتتأكل، أشار إلى أنه النمط العمليات الإسرائيلي يهدف إلى فرض منطقة عازلة بالنار والقوة وتعطيل عودة الحياة الطبيعية لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته في وقت يحاول فيه الجيش اللبناني الانتشار، شيء اللي يخلي الميدان يسبق المسار السياسي المأمول للانسحاب. كالعادة جنوب لبنان ولبنان يدفع الثمن متاع هذه الحرب الإقليمية اللي يوم ماشية والرقعة متاعها تتسع صنيع.
1: والمؤسف في هذا انه المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن يعني ابسط حقه انه على الاقل يعيش بما قلناش انه يطالب الانتصار، اما على الاقل يعيش بامان. يعني وقت تولي العائله ليله كامله تسمع في صوت الطياره وما تعرفش شنو باش يهبط عليها، اسكو باش تكمل ليلتها ولا وقت لي تلميذ في مدرسه مش عارف روحه يروح والا ينجم يروح والا ليه والا نجم يمشي يقرا والا ليه ولا ينجم يلقى معلم حي يقري فيه والا ليه، وقت لي مصعف ولا طبيب

0: عرش اسكو ينجم يوصل ينقذ عائلة ولا ينقذ تلميذ ولا حريقة بشي مسعف بشي خمدها. دونك هنا الاختير انه مش تولي كأنه عادي الأخبار قذيفة غارة توغل قتل مدنيين. معناه هذا هو اللي يخوف, انه المدنيين هما اللي يخلصوا في فاتورة الصراعات السياسية. هذا هو اللي العالم وينه من هذا الكل,
1: الناس كل تتفرج. العالم وينه من هذا الكل, وبرشة تساؤلات اليوم حول مصير جنوب لبنان, خاصة مع انهيار والانهيار المتواصل لحزب الله, ونشوفه كيف كيف اليوم حتى السند الإيراني أيضا قاعد هو بيده يعيش في صراعاته الداخلية.
2: هو خلينا نحط المسألة الكبرى في إطارها. طبعا حكيت سونيا على المدنيين وحكيت على الصغيرات وحكيت على القراوي, زمنا نفهموا النهج أو الفكر الأرثوذكسي اللي المراجع اللي يحكيوا به الإسرائيلي الآن, لأنه اللي يحكيوا به الإسرائيلي الآن هو فقط ما يؤشر إلى أنه الاعتبار كونه اللبنانيين وغيرهم من الشعوب سواء قريبة ولا البعيدة, ما يعبر عنه يسموه بالجوي الجويم اللي هم الأغيار اللي هم الناس المختلفين عن الديانة وعن العرق اليهودي, ويعتبروا كل ما هو مختلف عليهم من الأغيار ويجوز بل ويجب قتله. مسألة مش مرتبطة بمسألة نحكيه إنسانيا توا والله وصغير, لا ما ثم مسائل أخرى اللي معناها التفكير الأصولي الأرثوذكسي, معناها خاصة في شريعة الملك الكتاب اللي خرج في التسعينات اللي إسحاق شبيرة, معناها يقول الناس يزم يتموتوا وذوما معناها
0: هم مشرعين
2: صحيح. وإنشاء الجدران الجديدة, الجدران بمعنى يعني المعنوي والمعنى المادي. لبنان الآن في حيرة من أمرها, لأن لبنان أولا تعيش مرحلة اقتصادية صعبة سواء صعبة جدا مع تضخم صل الأكل بالأكثر من 16-17%, مع نسب بطالة بين 26-27 و35%, مع معناها الليرة خسرت معناها قيمتها تجاه كل العملات خاصة الدولار. دونك الأزمة الآن ولت عميقة جدا, لأنه التعلة الأساسية اللي من خلالها إسرائيل قاعدة تحرق وتهجر وتجرف في الأراضي وتقتل في المدنيين وتطيح في حتى في الأحياء السكنية, هو الإجابة على مسيرات بين ظفرين معناها من جاية من حزب الله معناها لشمال لبنان. ولكن إسرائيل جديا قاعدة تحب تغير المعادلة الميدانية في جنوب لبنان, وتعرف كونه حزب الله خاصة بعد خاطر سنة عام 2026
1: 20 عام
2: لا أبارة 20 عام آخر العام آخر العام سنة مش تخرج القوات الأممية معناها مش تدخل مش تخرج نهائيا, اللي هي معناها حاضر على معناها يعني العمليات القتالية طويل 50 سنة بش تخرج. يقول مثلا شي إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يقول احنا مش نخرجوا من من من من من يعني من جنوب لبنان, والحال انه ثم اتفاق لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية تقول انه على الإسرائيليين انهم يخرجوا ينسحبوا تدريجيا من المنطقة, لكن الانسحاب ذي ليعتبروه الإسرائيليين انه ما نجموش يسلموه للقوات اللبنانية لأنها غير قادرة على أن تحكم فيه, لأن تعرف كونه حزب الله غير استراتيجية العسكرية متاعه من الجيش المنظم أو الهجين إلى حرب العصابات. الآن خاصة في المنطقة أو في الجنوب هناك حرب فعلية استخباراتية وغيره, والتغيير الاستراتيجية متاع حزب الله يخلي الإسرائيليين يقوموا بكل ما هو متاح, لأنه مسألة الاتفاق اللي صاير بالرعاية الأمريكية بين خروجه من يعني تحقيقه من يكون على الورق حتى يتنفذ على على على, على ارض على ارض الواقع ياخذ وقت, ولا يستغلوا الاسرائيليين معناها ويقولوا انه معناها انه سيتم يعني تهجير المنطقه الكل بنسبه 100%, لانه باش لكي لانه قبل كانت مشكلة المنطقة هذه كانت منطقة استراتيجية بالنسبة للحزب الله اللي إلى الآن ما يحبش يخليها, وكيف كيف بالنسبة لإسرائيل الآن يتحتم على اللبنانيين التعامل بأكثر حكمة, لأنه توا مسألة بتاع أنه تسليم حزب الله لسلاحه مسألة صعبة جدا, لأنه توا حتى معناها عيسى يعني السفير الأمريكي يقول إذا كان شبيكم أنتم تطلبوا من إسرائيل أن يتوقف عن العمليات نتاعها, علاش ما تطلبوش من الحزب الله أنه يسلم السلاح نتاعه نتاعو بس يعني مربوطه ببعضها
1: ولات مربوطه ولات والامور ماشي تتعقد اكثر فاكثر. معناها اليوم خاصه وقت اللي يفقد حزب الله وقاعد يفقد كل مره في سند معناها انهيار النظام في سوريا
2: اللي كان حليف اساسي
1: اكزاكتوم
2: ايران. ما تنساوش انه الاتفاق الايراني احسن للامريكي في بنود وبنود الاتفاق انه معناها في موجود الحرب اللبنانيه في الاتفاق الايراني
1: اكزاكتوم. دونك اليوم مشاكل عديده وكالعاده دائما لبنان هو الحلقه الاضعف في الشرق الاوسط. الكلمه اللي نحبهاش انا حتى تعرف لمحاله
2: المشكله احسن كونه بعض الدول الان العربيه اللي قاعده تمشي في مسار اللبنان. مسار لبنان هو مسار يعني هو مصير بعض الدول منها تونس علاش نكتبوا معناها بس مش مثلا مرتبطه بالحرب لانه نحكيوا على التضخم وعلى المشاكل الاقتصاديه وعلى
1: اكزاكتمو هذا هو من المشاكل الكبيره على كل حال. وكانه زاد اليوم حتى القضيه اللبنانيه بما تحمله من معاني ما معناه معاني بلو داكتواليتي باش نبداو واضحين
2: خاصه ثم تغير كبير على مستوى الاستراتيجيه
1: اللبنانيه هذا هو. على كل حال ان شاء الله ربي معاهم اهلنا في لبنان. تحيه لكم كان هذا حدث على كل سنه.
3: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: على كل سنة تكمل معكم حتى للستة متاع العشية. باش خليكم تتسويت مع مراد ويخل الأخبار الوطنية والعالمية في موجز الخامسة 71 من التشنل على ذمتكم نس كل. بعد شوية نلعب في مدينة الكاش مدام موزي كفيم. بعد الأخبار الموعد يكون مع وردة الجزائرية في حرمت أحبك على موجز موزيك.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
5: تدلل تدلل
6: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
5: تدلل
2: جيان أيام دللنا.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. فرقة الشرطة العدلية ببحارة تلقي القبض على شخص أجنبي مقيم منذ سنة ونصف في تونس تخصص في ترويج المواد المخدرة بالوسط الجامعي متخذا من أحد الغرف بنزل بالجهة مقرا لإخفاء نشاطه المشبوه. وبمداهمة الغرفة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المعني بالأمر وحجز 1000 قرص مخدر كان يجهزها للتوزيع والترويج بالوسط الجامعي. وقد تم الاحتفاظ به على ذمة البحث لمواصلة تحريات والكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في هذه الشبكة تمهيدا لإحالته على أنظار العدالة. رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني يعتبر في تصريح لموزيك أن تنامي اللجوء إلى التعليم الخاص يرتبط أساسا بما يعتبره تراجعا في الثقة في المدرسة العمومية وعدم الاستقرار داخل المنظومة التربوية، مضيفا أن الولي الذي يملك الإمكانيات يبحث عن مؤسسة توفر لابنه وفق تقديره محيطا أكثر أمانا وظروف تدريس أفضل ومتابعة أكبر. ورضا الزهروني يعتبر أن وجود تفاوت بين من يستطيع دفع تكاليف التعليم الخاص ومن لا يستطيع يمكن أن يؤدي إلى تعميق الفوارق بين تلاميذه. من جهته يرى محمد بشير الهيشري مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وعضو الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني أن التعليم الخاص لم يعد حكرا على فئة اجتماعية محددة، معتبرا أن بعض الأولياء يتخذون قرار تسجيل أبنائهم في مؤسسة خاصة بشكل واع ومدروس ليس فقط بسبب ما يعتبرونه جودة التعليم وإنما أيضا بسبب خدمات أخرى من بينها المرافقة اليومية وامتداد فترة كفل بالتلميذ، وهو يسمح لبعض الأولياء بمواصلة عملهم في ظروف أكثر اطمئنانا وفق تصورهم. لكن الهيشي يحذر في الوقت نفسه من المقارنة المباشرة بين التعليم العمومي والخاص، مشيرا إلى أن المؤسسات العمومية ما تزال تحقق نتائج مهمة في الامتحانات الوطنية.
8: لا يمكن القول أنه التوجه نحو التعليم الخاص أصبح ضرورة الآن، بل هو أيضا يمكن أن يكون خيار، لأن التعليم الخاص له بعض المزايا بالنسبة لشريحة معينة من الموظفين أو من المواطنين التوانسة، لكن هذا يطرح تحديات، لأنه 30-40 سنة التالي كنا نعرف أنه المؤسسات التربوية الخاصة كانت بالأساس في أغلبها مؤسسات انتشال، أي تنتشل التلاميذ الذين لهم صعوبات في مواصلة مسارهم الدراسي بالمؤسسات التربوية العمومية. لكن ما نشهده الآن هو اختيار واعي ومدروس ربما من طرف عديد الأولياء اللي اختاروا باش يرسموا صغيراتهم بمؤسسات تربوية خاصة، ربما لجودة التعليم، ربما أيضا لبعض المزايا الأخرى على غرار إنها تسمح لهم باش يكرسوا وقتهم للعمل ويبدأوا مطمئنين على صغيراتهم، لأن هالمؤسسات التربوية الخاصة توفر مرافقة منذ 7 أو 7:30 بتاع الصباح حتى 6 بتاع العشاء والطفل يكون في أمان. لا يمكن أن ننكر أن المؤسسات التربوية العمومية قاعدة تحقق في نتائج ممتازة فيما يتعلق بالامتحانات الوطنية، لذلك لا يمكن أن نطرح فكرة المقارنة ما بين المنظومة العمومية والمنظومة الخاصة.
7: تتواصل في معتمدية حيدرة الحدودية من ولاية القصرين لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث عن عنصر درك جزائري مفقود سحبته سيول واد من الجزائر نحو تونس بمشاركة كل من الحمية المدنية وإدارة الغابات والحرس والأمن الوطني وتعزيزات من الحمية المدنية القادمة من ولايتي تبسة وخنشلة الجزائريتين. وعثر يوم أمس على جثة عنصر درك جزائري بمنطقة عين الدفلة بحيدرة. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تعلن اليوم الاثنين إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى هامش الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى. وقالت الجهات المؤسسة إن اللجنة ستعمل على توحيد الجهود القانونية والحقوقية المتعلقة بملف أسرى قطاع غزة، خصوصا في ظل انقطاع المعلومات عن عدد منهم وصعوبة حصول عائلاتهم على تفاصيل بشأن أماكن وجودهم وأوضاعهم الصحية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحية مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.

0: عجب
1: واتساب عجب.
2: السلام عليكم الناس كل في ساعتنا الثانية من على كل لسان. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. سلموا على الناس اللي قاعد فعل معنا على نمرو واتساب متاعنا اللي هو 23500 و13000. سلموا على الناس اللي قاعد تتفاعل معنا وين ما كانوا خارج حدود هذا الوطن وإلا داخله. تحية لكم الناس كل. سلموا عليكم خارج حدود الوطن خاصة اللي عم تسمع فينا في كندا. تحية كبيرة الخونة بسام يسلم علينا برشا برشا ويتفاعل لكم راهو حي ابن خلدون تونسي راهو تونسي قال لكم ابن خلدون تونسي ذاك علاش عندنا حي ابن خلدون قاعد يفادلك. تحيه كبيره ليه. نفس الحكايه اللي قاعده توصل فينا زاد كيف كيف من تفاعلات عديده معناها من عند برشا عبيد برشا ناس مش موافقتك سي هادي مرابط قال بربي لابور تاع سي محمد شرفي قال كم مفكر اليوم شنو قدم لنا البلاد قولوا قدم الكثير وما يسالش سي هادي
3: نجمو نختلفوا معه
2: نجمو نختلفوا معه من الناس اللي قدمت الكثير
3: واحد من الأسماء المهمة
2: اكزاكتومون هذا هو. سلموا برشا على صديقتنا ألفة دائما في الموعد. تسلم عليك سونيا وتسلم على سونيا وتقول زيدا أحلى الرقيقات سونيا محليك وبحلقة توسك لابي فيك على انستغرام
4: عايشة كيف كيف
2: تقول لك زيدا كيف كيف خونا يونس الفرحي سي الأزهر عروش ببيشة أسماء خونين قلت نسمع فيكم في الشارع كوتور ونسمع فيكم ما نجمش ما نسمعكمش. أنا فخور أني تونسية كي نسمع حكاية ابن خلدون كل علامة تونسي بالرغم من كل مشاكل تعيشها البلاد اليوم. بلادي وانجرت علي عزيزة كيف ما وفي الأخر قالت كما قالت لديفا أمينة فيخة حب الوطن إيمان مش من اللي قالت حب الوطن إيمان غنيتها بركة. على كل حال ذي من كلمات حسونة قسوم. السلام عليكم الناس كل شكرا لتفاعلاتكم. تحية كبيرة زيدة من عند صديقتنا هاجر عايشي تقول سلام عليكم ليكيب الكل. تفاعلات عديدة قولوا لنا مدام سيدة تسمع فينا من المنزه قالت ربي يحكي وعن اللي صاير في فينا في الفيضانات. هذا هو جستمون موضوعنا بعد شوية في على كل سنة على الأولى في تونس. نمشي وتتسويت المعهد الوطني للرصد الجوي مرحبا ومي مساء عقبال كل شيء.
4: أهلا وسهلا
2: معنا مدام سعيدة من سالح شوفوا معها حالة الطقس بداية هذا الأسبوع.
1: ميديو
2: أي مدام مرحبا بك أهلا وسهلا كيف الحال مدام بنصرح؟
5: أهلا بك خوي حسن تحية ليك وكل فريق العمل معك هذا المساء وكل مستمعي ذات مزايق
2: بركة لو فيك. دونك حالة الطرقات إن شاء الله كيف أقول حالة الطرقات حالة الطقس حالة الطرقات بعد شوية مع ميمة حالة الطقس معك أنت كيفاش تكون إن شاء الله في هذا الأسبوع؟ شفنا اليوم طقس ما نيش فاهمينه صيف ربيع شوية تبخنيس خريف ما فهمناش
5: درجة حرارة خريفية يعني قريبة المعادلات العادية لشهر سبتمبر. تراوحت الحرارة القصوى عامة ب 26-31 درجة في المرتفعات كانت أقل شوية في حدود 23-24 درجة. سينو كانت سحب أحيانا كثيفة في أغلب المناطق اليوم وكانت صاحبتها أمطار مؤقتة عادية خاصة بجنوب الغربي خلايا نشطة قاعدة تتكون وتتجه تدريجيا نحو الجهات الشرقية. كذلك في المناطق الساحلية تكثفت السحب وعطتنا أمطار يعني كانت غزيرة في كمية غزيرة يعني في وقت صغير سجلنا 20 مليمتر في قربة 15 مليمتر بالشيبة من ولاية المهدية كذلك 5 مليمتر بغار الملح. هذه هي الأمطار اللي سجلناها اليوم. توقع بعض الأمطار يعني في ديما في المناطق الساحلية للشمال وكذلك السواحل الشرقية. الجنوب زاد أمعني بأمطار مؤقتة رعدية حتكشي بداية الليل إن شاء الله. مسينا غدوة تكون السحب أحيانا كثيفة في أغلب المناطق كما اليوم يعني مصاحب يكون الطقس أمطار متفرقة خاصة في المناطق الساحلية والجنوب الشرقي. بقية المناطق تكون سحب عابرة حرارة غدوة تقريبا في نفس المعدلات ترتفع شوية خاصة في الجنوب وان توصل ماكسيموم 33 درجة مثلنا عامة بين 28-32 درجة غدوة. نهار الأربعاء زاد الوضع ملائم زاد نزول أمطار متفرقة تكون في المناطق الساحلية وسحب عابرة ببقية الجهات. يعني طاولة يومات هذوما ما يخوفش يعني أمطار متفرقة مش حاجة كبيرة درجة حرارة معتدلة في المعدلات العادية. هذا هو
2: هذا هو دونك اليوم ان ناخذ بالاسباب في انتظار انه يمكن الايامات الجايه تكون ايضا فما تغييرات
5: متضاربه.
2: هذا هو على كل ديما تابعوا نشراتكم المحينه. شكرا جزيلا ليك مدام بن صالح. شكرا ليك مدام سعيده بن صالح تحياتي ليك والعاملين العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. طرقات كيفاش وما يقبل نمشيو للفصل
4: باش نبداو بالمنزه شارع عثمان بن عفان نهج ابول وباب الانصاري في الاكسدو تحديدا في شارع طاهر بن عاشور حتى لشارع شانيكال خير الدين باشا محمد الخامس مفليزير فما حركه كبيره واللي تتواصل تنزل تقريبا في شوارع العاصمة الكل، والأنجل متفرعة منها كما شارع الحرية، البساج، شارع فرنسا، شارع لندرا، حتى الباب حرفة، ما اختناق مروري كيف كيف في باب ديرة، باب جديد، وباب منارة والقصبة، نوف أفريل حتى النهج الساحل، فما بطء في حركة المرور في المنصف باي، في شارع كارتاج، برشلونة، مقبرة جليز، وباب عليوة فما حركة كبيرة، في بن عروس، في مجرين ورادس والمروج واحد وثلاثة فما حركة كبيرة.
2: مدينة جديدة بربي ونسكن خالد قطات
4: غدو أنا مبلعة أكاوات كاتال كيف كيف في نعسين وسط مرنيق. نرجعوا المنوبة في شارع الهادي شاكر، شارع حبيب بورقيبة، وشارع ابن الجزار، الدندين، وبردو فما حركة كبيرة. دونك سيسو رواحكم وطريق السلامة للجميع.
2: سنية زينة لكم الكل، تحية لكم مستمعاتكم ومستمعينا. بعد الفاصل باش نمشي ورقمنا على كل سنة.
0: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسويس،
6: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
0: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
6: ورفقتني زيدة يد أمنت بيا
0: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
6: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
0: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
7: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده، ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حمله العوده المدرسيه، ولا كلمونا على 58 371 002.
1: على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة لستة متر عشية.
2: السلام عليكم الناس كل، وين ما يصلكم صوت الأولى في تونس. رقم على كل لسان ورا رقم برشا حكايات نحكيه على انهيارات صايرة في البنية التحتية، باش نمشيو خاصة في علاقة بالأمطار الأخيرة، باش نحكيه على أرينا ومن هي باش تنطلق إلى عدة مناطق في الجمهورية التونسية.
1: رقم على كل لسان.
4: شهدت البنية التحتية بولاية أريانا وخاصة بمنطقة رواد أضرار كبيرة بعد تهطل الأمطار الغزيرة اللي تسبت في سيول جارفة غمرت عدد من المنازل وتسبت في تعطل حركة المرور وانقطاع العديد من الطرقات والمسالك، إضافة إلى تسجيل انهيارات أرضية بعدد من النقاط. وفي محيط طريق واد الخياط داو المواطنين مقاطع فيديو توثق سقوط سيارة داخل حفلة كبيرة أثر انهيار أرضي، غير أنه المدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي وضح من عين المكان أن الحفرة ما تكونتش مباشرة بفعل الأمطار، وإنما كانت موجودة مسبقا ضمن خندق أشغال مشروع تهيئة واد الخياط اللي يهدف الهدف متاعه هو حماية المنطقة من الفيضانات قبل ما تأدي سيول متدفقة من المرتفعات إلى غمر الموقع وتفاقم الوضع.
8: نحن عنا أشغال حماية رواد من الفيضانات وتتمثل في تهيئة واد الخياط هذا على بمسيلات. المسيلات هذه هي اللي دالو اللي يكونوا تحت الأرض، ذاك اللي يهزوا المياه المتأتية من المرتفعات. كما تعرفي أنت المنطقة هذه فيها ياسر مرتفعات تحيط بها، دونك وقت توقع الأمطار تجي سيول كبيرة بسرعة كبيرة، وبالتالي لا يعني تحدث أضرار معناها سواء كانت في البنية التحتية أو في المنازل المحيطة بالمكان هذاك. ولهذا معناها ارتئينا أن نقوم بالأشغال هذه باش نحاولوا أن المياه هذه نوجهها في المسيلات هذه وتمشي نحو المصب النهائي هو سبخة أريانا. دونك نحن بدينا براتيكمون من شيرة السبخة، ونحن جايين المنشآت كلها موجزة، تعدينا القصة متاع طريق رواد رقم 533، الأشغال جارية والأمطار جت. الحفرة اللي قاعدين نشوف هذيك هي ري نتيجة طبيعية لأنه المقاول قاعد يحفر باش يركز المسيلات هضامه كالوحدات هذيك، وبالتالي هي الحفرة موجودة من قبل ما توقع حتى الأمطار في حد ذاتها.
4: وتعد منطقة جعفر وحي البراجة براويد من بين المناطق اللي سجلت أضرار كبيرة، وينطلبوا الأهالي بتدخل عاجل لمعالجة الوضع المتردي للطرقات وتسريع أشغال تصريف مياه الأمطار بعد ما اجتاحت السيول عدد من المنازل والشوارع، كما شهدت الطرقات والمسالك الفرعية اضطرابات كبيرة ولات بعض المسالك غير صالحة للاستعمال، الشيء اللي أدى إلى صعوبة التنقل وعزل عدد من المناطق. وجي الأضرار هذه في ظل تداخل أشغال مشروع حماية راويد من الفيضانات مع بنية تحتية قديمة، خاصة شبكة التطهير اللي تعرضت وفق المعطيات المدولة إلى أضرار خلال المراحل السابقة من الأشغال، شيء اللي زاد من هشاشة بعض التربة والطرقات عن تسجيل كمية كبيرة من الأمطار في وقت وجيز. وتشهد المنطقة في المقابل أشغال لإنجاز مسيلات وقنوات تحت الأرض تهدف إلى تجميع مياه الأمطار وتوجيهها نحو المصب النهائي، لأنه المشروع هذا ما زال ما تمش استكماله. مذكروا أن ولاية أريانا أصدرت بلاغات تحذيرية دعت فيها المتسكنين وخاصة القاطنين بالقرب من مجال الأودية والمناطق المنخفضة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الطرقات والمناطق اللي غمرتها المياه. أنهي المناطق اللي بشي تجنبوها وطرقات وقت اللي طرقات الكرة وفيها حفر.
2: فيها حفر اكزاكتومون. احنا قاعدين نتفرجوا معناها الكياس اليوم، الكياسات اللي موجوده في رواد وفي غير، والله العظيم تقول الحرب اللي موجوده في الشرق الاوسط احنا قاعدين يقنبلوا فينا احنا، معناها بتيتر والله ترق بالحق تقول الكياسات نتاعهم هما اصح، معناها ضربوها للقلاخر العدوان. احنا شكون نضرب هذا؟ اين معناها مش فساد والله ام ووردليس قال الانجليزي، مانيش لاقي الكلمه والكلمات اللي تعبر معناها شنو هو هذا، ما هذا، ما هذا معناها باكستان مش باكستان، افغانستان مش افغانستان، شنو علاش وصلنا هكا؟ وفي نهايه الامر كي فما دي ترافو للحمايه والى ما اخر ذلك، علاش ليله صلى الله يا حبيبي؟ سيف كامل قاعدين وقبل السيف ملي شيحت الدنيا، علاش اليوم؟ واليوم في هذا الكل اين الرقابه نتاع هذا الكل؟ وين الجهات اللي تراقب؟ وين وزاره التجهيز ومن البلديات؟ وين لي كونترولور بوبليك؟ علاش وصلنا للحاله هذه؟ راه مش معقول، راه كلنا في الهم فيضانات اليوم في الاخر في نهايه الامر. راهو اللي صاير في رويت شفت البارح في حمامات كيفاش الزيوت والدنيا الفايده زاد نفس الحكايه في
3: زيوت
2: ولا زيوت زيت معناها من نتاع زيوت نتاع مستعمله نتاع قليان ولا ما اخر ذلك صابينهم وكيف كيف هكا فما لي فيديو قاعدين سيركيليو في حمامات وفي غيره. في سوسه البارح بحر تصب قبلي نتاع ماء الاخر بحرت البلاد، شفنا فيه في عده مناطق معناها في الشمال الغربي في جيبس. ما هوش معقول راهو والله العظيم دمقرطة
4: الفيضانات هذه شملت المناطق الكل
3: من غير حتى
4: حسابات
3: مركزية. معناها بتكلم معناها
2: مش ليه مركزية، مش ليه مركزية معناها ماذا فعلنا بهذا البلد؟ معناها مش خلطنا هكا راهو بالحق ما طول نورين نقول شنو يا ربي ما عادش تصبنا الشتاء نبدو فرحانين معناها اذا كان صبت يا حليب
3: ما هيش امطار غزيره معناها تو
2: مش امطار غزيره هذه ما زلنا هذا تقصير
4: وقت وجيز اللي هي معناتها ما تسميش برشا
2: هي غسلت النوادر ويزيونا من معناها من تعويم السمكه معناها علاش كلنا نحبوا فون نويلو بواسون خويا نخرجوا ونقولوا نتكلموا كما يجب. اليوم نفتحوا بحوب معناها ابحاث تحقيقيه اليوم يا خويا، من اخطا فليحاسب ويجوا نحطوا مع بعضنا ونحكيوا، ماهوش وقت نتاع نقعدوا نميلوا لبعضنا كيما لاباتاتشو شكون يتحمل المسؤوليه؟ كل الحمد لله المسؤوليه الناس الكل اللي صمت واللي تواطأ واللي خرب واللي حط عباد ماهيش في بقعتها زادة كيف الناس الكل، لانه البلاد راهو السفينه عندما تقاطق بالجميع. راهو اللي حدث في رواد اليوم صاير في رواد غدو نجم يصير في بلد في مدن اخرين. علاش؟ على خاطرنا احنا سيونس ومدام سونيا معناها ما تبقى لنا من منجزات قبل 2010 مانيش قاعدين نحافظوا عليه، خاطر بعد 2010 ما بنيناش ما حتى حد ما حتى يجورة في البلاد هذه، بالعكس بل دمرنا برشا حاجة، بدل دمرنا البشر والشجر والحجر مع بعضهم هكا باش نعطيها بالقافية. بالحق اليوم كل فيضانات الناس دايدها على قلبها، معاناة متاع أهالينا، وشكون يدفع في الثمن اليوم؟ يدفع في الثمن معناها الإنسان اللي ما في حالوش، وحتى الإنسان اللي
3: لبس
2: عليه إذا كان نجم يشري عنده فيلا غرقة يشري وثمين مش مشكلة، معناها ينجم عنده لومبا غادي شوا من الناس هذه. شوف أنت الحالة اليوم وتعرف المشكلة شنية حسن. المشكلة اللي البنية التحتية يا سيونس هي بأموال دفع الضرائب هذيك الفلوس برا لو جندي مش عاود يحل الترافو تو من جديد، عاود يمشي كامل نفس المقاول باش نعاودوا نعملوا ابيل دوفر ونعاودوا هذاك
3: نعملوا
2: دراسه اخرى ونشوفوا اجتماع معناها بالحق حاله دمار كبيره. ما نعرفش شفت الفيديو سونيا ولا لا؟
9: انا اللي نفس السؤال اللي انت تسالته يتسالوا فيه الناس الكل، راهو انه احنا مازلنا في اول الشتاء مطره نتاع ربع ساعه نغرقوا الكياس حفره قدك وتخافوا تو معناها يعني غريب كيفاش انه ترافو تتعمل توا وقت فما معناها الموسم تاع الامطار بدا. احنا حالين ترافو قال لك باش نحاولوا انه نقلوا من معناها الهدف انه ما نتفاداو
3: الفيضانات،
9: عملنا بها الفيضان، عملنا بها الاضرار، جتنا كان الاضرار. يعني انا خاف لا بالحق نطبعوا مع المشاهد هذه يرى طب تولي البلوعات الفايضة والحفر الغارقة والكياسات المحلولة والمكاتب معناها بشنو معناها ربي يستر لنوليهم مطبعين مع هذا خاصة في ظل هالصمت ذي القاتل معناها فماش حد يتحمس أولية
4: وبربي نديل النداء للناس راهو فما بلوعات توا محلولة راهو الكياسات كلها براتيكمون كلها بالمية مشيو للحوم مشيو للزنيق يشوفوا البلايص راهو البلوعات قاعده تخرج في الماء راهم العبيد قاعدين يمشيو حاشيكم في الوسخ ما نجموش يتعداو
2: اكزاكتو
4: دونك قوموا بخدمتكم يعطيكم
9: يعني
4: الصحه
9: يعني المواطنين ولاو معناها ضحيه طقس ضحيه انه المواطن يسكن في مكان ما مش ماخو حقه من التهيئه معناها اللي هو حق المواطن انه يسكن في مكان
4: مهيئ.
9: يعني مهيئ
2: هذاك هو المشاكل الكبيره سيونس هكا ولا بالجمله المشاكل حكينا فيها قبل ما تهيئناش عملناه والرب يعطي خير وسنين ربي يعطي خير وان شاء الله ما اكثر تهيئنا لهذا عملنا التحضيرات اللازمه ما عملناش حتى وقت اللي تعملوا الاجتماعات تعملوا اجتماعات معناها متاخره قال جورج وسوف تأخرت كتير يا حبيبي اليوم بالرسمي راه ماهوش معقول اليوم انه بالحق الامطار هذه اللي في عظمة تكون نعمة تولي نقمة وكيف كيف انكور اون فوا باش نعديو عام اخر وين نضيعوا فيه الماء الماء منشيش للسدود نتاعنا نفس الحكاية علاش على خاطر ما قمناش بالواجب وكيف كيف لا قدر الله يمكن انها تتكرر كوارث كيف ما صارت في نابل وغيره هذه معناها مطرة صغيرة نتسائل اليوم الناس اللي في موضع معناها في موقع القرار كان جاتنا أمطار كما جات عمني وما شاء الله 11 يوم وعشر أيام وهي تصب صنزغي شنو نعمل وقتها نقلبوا البلدان الكل فينيز نوليو نعيشوا في البندقية مش معقول راهو اليوم هالنوشالانس وهلا قلة الوطنية اليوم وقلة الضمير وانعدام اليوم الكفاءة اللي ولينا بالحق اليوم طبعنا معاها طبعنا ويونا ماغ معناه التونسي اليوم يدفع في الضرائب راهو حقه اليوم انه الأجهزة هذه تعطينا خدمة باهية وحقه انها اليوم تتلهي بالبلاد وحقنا اليوم ايضا منهم في السلطة يحاسبوهم الناس هذوم واحنا كمواطنين حقنا نشكيو بهم وحقهم اليوم سادة المحامين اللي يتحركوا على حكايات تافهة يحكيوا اليوم يمشيوا يشكيوا بالناس اللي قاعدة ماهيش تقوم بالواجب نتاعها وهي تخلص من لاجون دو كونتريبيوابل هذاك شنو يلزم ماهيش شعبوية هذا هو الحق وهذا هو حقنا احنا اليوم انه تكون عندنا بلاد فيها بنية تحتية تحترم لأنه تربينا في بلاد فيها بنية تحتية تحترم برغم من كل الإخفاقات بالرغم من الفقر وبالرغم من قلة ذات اليد لأنه ما شفنيش هالتسيب اللي شفناه اليوم يونس
3: شوف فيه كل يوم والتساقطات الأخيرة ماشي تساقطات كبيرة اللي تخلي المسالك والشوارع والكل تغرق قلنا المريفات تحسن أنه المواطن معناها يحب يشوف حاجة قدام عينه يزيه من مسألة الشعارات والاستراتيجيات والنوايا وش نعمله مش نعمله مشاريع كبرى وفي نهاية الأمر بالنسبة للمواطن كيف يغرق هكا هي مشاريع وهمية ما باش تعمل دونك يلزم الأجهزة يلزم كل يلزم الناس تحمل مسؤوليتها كما كنت تحكي وزارة التجهيز يلزم تقف ثم مشاريع كبرى تشرف على وزارة التجهيز ثم مقاولين كيف إذا كان أخطأ معناها يتحاسبوا خاطر مثلا مستوى سنة ورا سنة كنا نحكي وعملية وزاد نفس الشيء السنة باش تكون أمطار أكثر معناها حسب التوقعات تكون أمطار أكثر بمعنى أنه إذا كان احنا تو مازلنا في أول الخريف وذي أمطار معناها مش كبيرة وغرقنا ملا
4: في الشتيرة وتنجم تكون كل يوم وتقعد الجوغين تاحة أطول
3: صحيت دونك هذا يلقي ظلاله على كل شيء مش كان خطر مش يدخل في التعليم مسألة الصحة وكذا توهنا على نهارين سبت المطر دخلت بعضها المدارس
4: شفتوا فيديوهات متاع سليانة
2: شفنا
4: فيديوهات متاع سليانة للأولياء ولو معتها واقفين وين الواد ومرأة مشيت في وسط الواد باش صغارها ينجموا يتعداوا باش لا يقدر ما تخسرش صغارها دوك لازم زاد نخمو في البلايص هذوما اللي تنقل نتاعهم باش يمشي المدرسه يضرب 2 ولا 3 كيلومتر على ساقيه وصغار يمشيوا وحدهم هكاك من غير حد شيء لا يقدر يصب برشا مطر كما قلت انت في الشتاء باش تصب برشا مطر تقعد نهار كامل كيفاش باش يتعداو كيفاش كل شيء
3: حماهم
2: شوف الفيضانات اللي صارت في حمامات اليوم معناها ايضا المياه المستعمله كيفاش اللي سكرت خرجت ومعناها وحاجاكم الغرام كيف كيف ولا في البحر دونك في بلاصة اللي مفروض نحافظ عليها بعض لي فيديو موجودين راو موش معقول راو انكور اون فوا يلزم الناس الكل تقوم بالواجب نتاعها ولازم زادة ما نعاودوش نشوفوا هالمشاهد هذه تتكرر يونماغ انه راو نقعدوا نعاودوا في نفس الحكايه ونعاودوا نفس اللبانه والى ما اخذك من اخطا يحاسب ويجنقف اليوم وقفت امراه واحده ورجل واحد لبلادنا
9: لبلادنا
2: راو شوفها نتاع سليان راهي يوجع القلب راهو تفرجوا تلقاهم على الرسول نتاع مزيك
3: معروف واد اما نحكي لك
2: يا على حمل الواد
3: هي
2: بيان سور بحبل اللي تعداو يا حبيبي راهو في المويناج احنا في المويناج كانوا بلو ديفلوبي كو سا راهو سي با نورمال راهو شوف انت اخي هذه راهو يونس راهو اللي حكيونا عليه قبل معناها جدودنا في الستينات وفي الخمسينات عايشين وفي عام 2026 يا رسول الله غوثنا ومدد قال الراجل معناها مش معقول والله ليه معقول يا اخي نمشيو التالي احنا ونقدموا القدام راهو معناها حشومه انه تصير كيف ما هكا راهو حشومه كبيره مع في الاخر شوف انت لا قدر الله كان صارت كارثه زاد كيف كيف وصارت كوارث راهو قبل راهو ماهوش معقول ماهوش معقول ماهوش معقول
9: لازم حلول لازم خطه طوارئ على الاقل على الاقل يبداو بالاماكن اللي اكثر هشاشه يبداو بها على الاقل ما قلناش باش ينقذوا الدنيا الكل اما فما اماكن اكثر هشاشه ومعاده الخطر
10: بالضبط هكا ديجا حاطين من لوطه يذكر ان تلميذا توفي غرقا اليوم بعد ان جرفته السيول
2: ديجا لا اكزاكتلي ما حبيتش نحط انا سكينه في
10: لا لا هذاك هو مانيش باش نزيدوا معاه
2: في الويكاند دار الاخبار في الويكاند ربي يرحمه وينعم ويصبر عائلته اليوم ان شاء الله على كل حال نحاولوا انه كما قلنا ما نعاودوش نكرروا مثل هذه المشاهد جايين على عام كله صعب خلينا نفرحوا بالحق بالامطار وخلي الأمطار هذه تملى السدود وتمشي إلى ما ينفع الناس وكيف كيف اليوم قولونا بربي شو عملتوا في السدود دونك اون فوا نفستوا ما نفستوش عملتوا البروتوكول ولا لا دونك إلي طون اليوم انه بالحق
3: جهرتوا وعملتوا
2: اكزاكتومون الجهر إلى ما آخر ذلك كيف غوميتر لي بوندول
3: على الجهر يا
2: ولدي مكلف مش مكلف يا اخي ما كناش نعملوا فيه قبل
3: يا حسن
2: يا ولدي تولينا احنا مو احنا كل
3: تجهر عام بعد عام ما يوليش مكلف تخلي 10 سنين فوق بعض يولي مكلف في المراكمة
2: مما لا شك فيه هذا متفقين فيه راو أنا فاهم مليح معنا جي بيان سويفي طون روغار كيف ما يتقال ولكن اليوم نرجع إلى الجدة العودة إلى الجدة مطلوبة ومطلوبة جدا رأيكم كالعادة أون كومونتيغ على الباج نتاعنا موزايك اف ام
11: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltik, fitoun swala fil-kharj, min aham mas'ouliyatik. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swala fil-alam. Une solution complète, comprenant une couverture kamla. Masarif l'aïlaj toussal hatta 2.5 millions dinar lil fard l'wahed fil-alam. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant
12: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
13: عندك مشروع عقاري تحلم به كانك تحب تشري دار أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسبسيونيل ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك اطلع على شروط القرض في فروع الويبي وما فلتش الفرصة
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: قايت الربح تتسويت في روح تربح على موجة موزيك فيم في على كل لسان
1: روح تربح
2: معنا مروة الأسود من تونس ربت بيت 39 سنة عسلامة مروة مرحبا
14: وميش عايشك
2: شحويلك يا مروة لباس الأمور طيبة
14: الحمد لله
2: ربت بيت حكي لنا شو عندك صغيرات شو عملوا صغيرات كقراء ولا كيفاش تعدي نهارك
14: عندي أربع صغيرات
2: لا مصلي على النبي
14: يعيشك بيبارك.
2: أنا بفضلهم أيوة.
14: يعيشك يا أخي رويح ستيام الكبير وعندي سنة ثانية وعندي سنة الأولى.
2: هي.
14: وعندي
2: تلميذي. أوكي أوكي ما شاء الله ما شاء الله.
14: يعيشك.
2: ربي يسلم يبارك. أي مروة ديما تسمع مزيك الأمور طيبة عايشة معنا.
14: عايشة معكم من أول ساعة من خمسة متاع الصباح. والأمين قال أحلى صباح لصباح الناس جيها الميلاد. الميدي ماك معنا في الوطني عبارة مولا الخميس أقرو ماك بعد فورم معك أنت من الأربع لسلسة
2: عليكم
14: مستين
2: حتي
14: من أسر معكم في الليل
2: زادة تسهر مع يسري ما شاء الله عليك.
14: أيوة.
2: مروة إيش أقول لك حاجة أنت عايشة معنا و... والله يشوف وعندك أربعة صغيرات وعاملة جو وإلى ما آخر ذلك أنا الحقيقة بس نحايل معك تعرف عليش قل لي عليش على خاطر بالحق معناها مستمعة وفية أولا أم معناها باهية قاعدة تربي في صغيراتها نحب نفرح بيك ونفرح بالصغيرات دو كل واحد فيكم على هالعودة المدرسية هذية أنا باش نربحك عندي 800 دينار في الكنيوتا باش نربحك منهم 500 دينار 400 صغار وميلك أنت مبروك عليك 500 دينار كاش من هذي مزي كفيم يا مروة على خاطر كنت شسلك أنا على البرمجة متاعنا يا أخي نلقاك ما شاء الله عليك قارية دروسك أمورك واضحة إجاباتك منطقية تحكي برشا محبة وانا اقول لك نفس المحبة اللي انت تعطيه لنا احنا زدا كيف مبدروك نفس المحبة ليك ولصغيراتك عاش كنت سلمي مروة به ياي
14: والله يسلم على المسر
2: استحيه لي
14: ويسلم على الوليدات عايشك ربي بارك
2: لك ربي بارك لهم ايوه
14: تشكري عندي في حياتي
2: ربي فضلهم ليك وتفضلك ليهم يا لله شكرا جزيلا ليك مروة تحية كبيرة ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا غدوة 500 دينار كاش مدام وزي كفين في روح تربح
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
2: كملي معكم احنا في روح تربح في روح تربح فيها على كل لسان على الأقل في تونس بعد روح تربح محليها مروة تحية ليها سالة ديما هكاية نفس الثقة نبدلوها بيننا وبين مستمعاتنا ومستمعينا يلا سيدي شوفوا بعد شوية غنية لمبوتياج شكون اللي ربحت لكن قبل هذه نمشيوا مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا في هاي تيك
15: حصريا مع اوريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
16: اوريدو طور عالمك
17: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك اف ام في موعد جديد مع هاي تيك جمعه جديده من اخبار التكنولوجيا نبداو اليوم بخبر واش باش يعجب برشا لي بروفيسيونيل اللي عندهم نشاط كبير ياسر على فيسبوك لي بروفيسيونيل اللي عندهم دي سيت ويب ولا دي اونلاين شوبس متاجر الكترونيه ويبارتاجيو دي ليان من لي سيت ويب نتاعهم هذوما على لي باج فيسبوك نتاعهم دونك لي باج بروفيسيونيل هذوما باش يلقاو اشكاليه كنت حكيت لكم على الموضوع هذا في ديسمبر 2025 وقت قلت لكم أنه شركة ميتا قاعدة تستي في نوع جديد من الخدمات مدفوعة الثمن وعن طريق الخدمات هذه باش يولي البروفيسيونيل مجبر أنه يدفع فلوس باش ينجم يبارتاجي ليا على الباج فيسبوك متاعو والحكاية هذه قاعدة تقرب للإطلاق على خاطر ميتا وسعت في التست متاعها برشا من اللي عندهم دي باج بروفيسيونيل جاتهم نوتيفيكاسيون تقول لهم بالحرف الواحد راهو ينجموا يبارتاجيو بلاش فلوس فقط دو ليا في الشهر والباقي يلزمهم يعملوا ابونمون والابونمون هذايا يمكن ياسر باش يكون في اطار ميتا وان فور بزنس ابونمون جديد خاص بالمهنيين لحد الان زاد ما نعرفوش قداش القيمه نتاع الابونمون هذايا لكن التجربه كيف قلت لكم انطلقت عندها اشهر بالنسبه لميتا ويظهر ياسر انها باش تتطور في المستقبل ويتم اطلاقها رسميا دونك كيف قلت لكم نعاود نفسر لكم الناس اللي عندهم دي سيت ويب ويبارتاجيو لي ليان على فيسبوك بالقريب لحد الان ما فماش اعلان رسمي باش تبدا الامور واضحه لكن في القريب باش يوليو مجبرين انهم يدفعوا الفلوس باش ينجموا يبارتاجيو لليا هذوما القرار لحد الان يستثني لي سيت ويب نتاع وسائل الاعلام ولا الكرياتور دو كونتينو اللي يبارتاجيو لليا اكسترن نتاعهم على فيسبوك لكن بالنسبه للبلاتفورم هذيا ومارك زوكربيرغ وشركه ميتا ككل نعرفوا ياسر انه بالنسبه للسياسات نتاعها تتبدل وتتغير بالوقت في الثلاثي الاولاني من 2026 عايشين في أمريكا كان 1.3% فقط من مشاهدات البوستات جاية من منشورات فيها ديليا إكستيرن. في 2022 النسبة هذه كانت 9.8%. السياسة واضحة بالنسبة لشركة ميتا، فيسبوك يحبك تقعد في وسط فيسبوك وما تخرجش منه. أنا هما أقوى لموديل متاع الذكاء الاصطناعي في سبتمبر 2026، ترتيب جديد مع عند البلاتفورم أرينا يخرجوا في الترتيب هذية. لاحظوا في التوب 10 حضور قوي ياسر لأنثروبيك عن طريق كلود، في العشر مرات بلولانية لقوا 7 مرات كلود، وبالنسبة لتشات جي بي تي غايب على التوب 10. هتا ونعطيكم كل التفاصيل. في المرتبة الأولى لقوا كلود فابل 5 لمود هاي، في المرتبة الثانية لقوا كلود أوبيوس 4.6 هاي، في المرتبة الثالثة قاو كلود أوبيوس 4.7 زادا لمود هاي، في المرتبة الرابعة قاو ميوس بارك 1.2 إكس هاي، في المرتبة الخامسة قاو كلود فابل 5.1 ماكس، في المرتبة السادسة قاو كلود أوبيوس 4.6، في المرتبة السابعة قاو كلود أوبيوس 4.7، في المرتبة الثامنة قاو ميوس بارك 1.3 ماكس، في المرتبة التاسعة قاو جيميناي 3.8 فلاش لمود هاي، وفي المرتبة العاشرة قاو كلود أوبيوس 5 لمود هاي. في العشر مرات بلولانية 7 مرات نقاو كلود، ونقاو مارتين ميوز مع عند شركة ميتا، ومرة واحدة قاو جيميناي. إذا كان نحبوا لوجوا على تشات جي بي تي، نقاو أول حضور لتشات جي بي تي في التوب 20 في المرتبة 18 بجي بي تي 5.6 سول لمود هاي، وفي المرتبة 20 جي بي تي 5.5 هاي.

0: بالنسبة للديفلوبمون ويب اوبن اي اي هي الاولانية عن طريق جي بي تي 6 استرا, وفي جينيراسيون تاع تساو نلقاو جي بي تي ايميجز 2.5 في المرتبة الاولى, وفي الريسيرش على الانترنت في الريسيرش ويب نلقاو جي بي تي 5.6 سول في المرتبة الاولانية قبل برشا منافسين كيما كلود اوبيوس 4.6. دونك لاحظوا بشكل عام كلود هو الاولاني, لكن كي ندخلوا في استعمالات محدده نلقاو نجاح كبير لاوبن اي اي خاصه بالنسبه لتشات جي بي تي استرا. هاي تيك, هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوينت.
1: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي, تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالتالي.

0: Disponibilité immédiate. Offre valable chez Staff Immo Réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atijari Leasing.
1: شبيك جاري البيت يتكلم في روحك مولا بيز؟
2: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الزوج جاتني كاسحة المرة هذه.
1: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كياسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فيرة ما نحسيش.
2: برعات، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
1: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند الايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
4: السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعات ومستمعين. باش تكتشفوا شوية آخر شنية غنية لومبوتياج، لكن قبل هذايا اليوم تقولوا هابي بيرثدي، كل عام وهي حية بالخير لينا لفنينة تحتفل بعيد ميلادها بنت خونا يونس. هكا ولي وإحنا نقولوا لها هابي بيرثدي، صغيرة الجميلة والجميلة جدا. دونك شو نقولوا لها اليوم لينا؟
5: والله نتمنى لها إن شاء الله كما قلوا تنسى كل ربي يعطيها الوقت الطيب وربي ينجحها ويسعد قلبها ويهني خاطرها ويعطيها كل حاجات باهية
4: يا رب.
5: الوقت صعب لكن أوني لا باش نخليه سهل
4: إن شاء الله ديما. ربي يفضلها، ربي يفضلها لينا تقعد ديما بضحكتها هي وخيتها. ها وخيتها زوز ولا
5: حكايتها سليمة
4: هي وشمس الكبيرة وسليمة زادة لبنينة زادة كيف كيف. ربي يفضلهم إن شاء الله تفرح بيهم يا خويا، تفرح بنجاحهم، تفرح عايش بضحكتهم، تفرح بكل دقيقة تعيشها معاهم، خاطر إذوكم هم فكيت الدنيا البنيه
5: ديك الفايده
4: هكا ملي. ربي يخليهم لك سيونس،
6: ربي يفضلهم لك يونس
4: ان شاء الله، ربي يخليها لك اللي كنتي وخليها المريومه زاده كيف كيف والعائله الكل
6: سلموا عليها مريم
4: اي ماله، ويخليها المامي اللي تحبها برشا برشا
5: أي.
4: ويخليها زاده كيف كيف البابي ومامي
5: بابي
4: هي عندها بابو برشا برشا زاده وطوطونيت نتاعها الكل هكا ملي. واحنا نبوسوهم ثلاثه ونقولوا لينا ان شاء الله كل عام وانتي حيه بالخير، وربي يفضلك البابا وماما ويفضلك زاده الشمس سليمة وليس حبوك الكل وبوصوها برشا برشا. مش نهديو لها أخوي عطينا very happy birthday شدتك العمرة يونس. ربي يفضل. يلا سيدي السلام عليكم الناس كل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. قول
6: عندي ديديكاس.
4: بدنا نروح.
6: بدنا نروح.
4: يلا بدنا نروح.
6: عيد ميلاد صاحبتي عزيزتي سماح جبل، هي تونسية مكنها يتو في لبنان
4: والله
6: في بيروت.
4: تحية لها.
6: نحب نقولها كل عام وانتي حية بخير، وصحيح فما فترة ياسر قعدنا ما نحكيوش لكن تعرف معصتك كبيرة عندي وراني نحبك برشا، كل عام وانتي حية بخير.
4: تحية لك سماح. خيركم تاو نخرجوا بغنية تاع عليلي ولا نعملوا فولة جديدة ونخرجوا تاع عليلي؟ اختاروا تراه فوت. طيب يلا قولوا اي قولوا لنا تراه تاع عليلي، تاع عليلي خلينا نخرجوا بها تاع عليلي، خلينا نعملوا فولة جديدة. يلا خلينا نعملوا فولة جديدة بعدين نخرجوا تاع عليلي غنية خالد عجاج. فولة جديدة اليوم مقترح جميل وجميل جدا، تابعوا فينا زي كيف كيف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام اوفيسيال.
3: فولة جديدة
4: يلا سيدي فول اش دي اليوم مش نحكيه معاك يونس هكا ولا حضرت لنا مقترح جميل وجميل جدا.
5: هو وي مقترح متاع انه سيد احمد دقومي الله يرحمه فنان جزائري الكبير، انا شخصيا شرفت اني اختمت معاه، شارك معنا مرتين في سيبتي العزيزه وايضا في دار الوزير، ولكن غير هذايا توانسة ما يعرفوش برشا سيد احمد دقومي. احمد مزيان بالحق مزيان واليغون وشخصيه كبيره
4: برشا. تذكروهم
5: احمد، ذكروا الناس
4: سيد احمد دقومي. يعطيني
7: انت تبارك الله عليك خذيت اربع ساعات ولا وتحب تزيد الخمسه مش يسر عليك؟
8: وعلاش تعرف الصناعة نتاعي شوية وعرة نواياجي بزاف شوية تخي سوفا عبسان على ذاك كل خطر انت اللقت وعغال
7: يا حبيبي ما تقليش كل مرة تمشي لبليك

0: تاخذ مره واحده اخرى
1: نو نو با سبيسيالمون اخذت اربع نساء جي ايبوزي دو الجيريان اون فرانسيز اون سوماليه
2: تبارك على الفيلم توغ
3: وي سيد احمد الجومي رحمه واحد من الممثلين الكبار سواء في المسرح ولا في السينما ولا في التلفزه الجزائريه بدا مسيرته في الستينات معناها في السينما والمسرح وايضا تقلد مناصب كبيره في مؤسسات ثقافيه في عنابه في قسنطينه في الجي كان مدير المسرح الوطني الجزائري بدا مع كوستا كافراس في فيلم زاد مع ايف مونتون ويان باباس واللي هو الفيلم الجزائري اللي من انتاج الكبير احمد راشتي ربي يطول ان شاء الله يطول في عمره اللي هو الفيلم اللي ماخذ اوسكار احسن فيلم اجنبي واحد من الافلام العربيه القليله اللي تحصلوا على الاوسكار هذا كيف تجربه في المسرح وفي السينما كما نحكي سواء السينما في الجزائر ولا حتى خارج الجزائر تحولنا لاحمد راشتي كحله بيضاء لعبد الرحمن بوغرموح روايه الحقيقه الكريم طريديه عطور جزائريه محمد رشيد بن حاج دونك برشا اعمال اخرها الاعمال التلفزيه اللي أنا شخصيا شاركت مع غير هذا الكل في عاشور العاشر لجعفر قاسم اللي هو شخصية زادة كبيرة كيف عمل الشخصيات التراجيدية عمل الشخصيات الكوميدية كما كنا نحكي وعمل زادة تجربة خارج الجزائر لأنه في العشرية السوداء الجزائرية هو خرج لفرنسا وعمل تجارب كبيرة غادي عمل إلي تيت اون فوا دون لواد متاع جمال بن صالح ليتاليان بور سو لا فيل شابة لويزا لو نوار تو فاسي بيان عمل كبيرة في فرنسا مشاركته عالمية بين إذا كان صح التعبير واحد من الوجوه الكبيرة في الجزائر توفى عليه رحمة الله عمره 86 سنة معناها رثاوة برشا ياسمين خضرة عمل مرثية جميلة جدا الكاتب الجزائري الكبير عمل مرثية جميلة جدا من خلال لقاءه ومعرفته الشخصية بسيد أحمد الجومي دونك غيره زاد صالح أقرو اللي إن شاء الله سالي معناها سويلح اللي نسموه احنا زاد كيف ربي يطول في عمره زاد ربي يشفيه زاد عمل كلمات باية برشا فنانين جزائريين الرئيس الجزائري عبد العزيز بول
0: عبد العزيز تبون
3: اي الله يرحمه
0: انت تو بارل دي جون دو تون ايبوك قال ذاك انت عبد العزيز تبون عمل متفلحين وقفت من جديد
3: انت جمله
0: انا مع الهواري كنت
3: عمل نعي خاص جدا ويقول انه حتى معرفته الشخصيه بسيد احمد اقوم هو واحد اقومي واحد من الكبارات نتاع السينما والمسرح ربي ان شاء الله يرحمه وربي ان شاء الله بنته ساميه دونك مزيان اللي هي مازالت موجوده في الساحه الثقافيه دونك فنان خلى بصمه كبيره في الساحه الثقافيه والفنيه في الجزائر ربي يرحمه ويجعل مازالوا حيين بالصحه والعافيه
0: امين يا رب العالمين انت خبي لوماج تيك الف صحه يونس كناخذ معاكم للافان دو على كل سنه اليوم ميرسي انفينيمون خالد قطات في الاخراج شكرا لوبي كنت معنا في الاخراج الرقمي ميرسي وميمه في الاعداد والبرودكسيون شكرا ليك كابتن سونيا اليوم ومود بيلوت جيتنا تحيليك سيونس الفرحي شكرا جزيلا ليك شكرا للشكر وائل كانوا معنا في الستاندار خليكم توتسويت مع مراد واخر الاخبار الوطنيه والعالميه موجز السادسة على الاولى في تونس المتميز فهمي برهومي واخر الاخبار الرياضيه ريكاب سبور مع حيدر كوتشوك بلوس مع سمسم وبعدها هي سامي الحامي طبعا النجمه الجديده تو حاطه في السينما بيركولها بدار العرس وبعدها هي واحد من الناس مع شاكر والسهريه تكون في بنت الفيم مع يسري جديد انا حسن الهميري يقول لكم اكسلنت سواري على موجتنا نوفي بغنيت لامبوتياج هذا خالد عجاج في تعاليلي نتقابلوا غدوه ان شاء الله

0: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير، خذ البرو لكوجينتك.
1: تدلل تدلل
2: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي و 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
4: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفاف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
5: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا، اون ايطاليا، او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
6: فريغو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة وحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريغو تكنيك الفورنيسور الدمدوم، ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
7: فريغو تكنيك، تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريغو تكنيك في تونس الكل، امورك عامبر وفل.
8: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
9: راديو ميك اف ام تونس، الاخبار.
10: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يفيد اليوم الاثنين بأن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطيرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع شركات البترولية يوم الخميس 17 سبتمبر الجاري. وأوضح السحيمي أن الزيادة في هامش الربح لشركات البترولية ستمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق الثاني من ماي 19 2000. وأكد الكاتب العام لجامعة النفط أنه رغم انفتاح الجامعة على الحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين، إلا أنها متمسكة بتنفيذ الإضراب، خاصة أنه لم يتم حد الآن جلسة صلحية في الغرض، محملا مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اضطلاعها بالدور الموكول لها في الإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة. فرقة الشرطة العدلية ببحرة تتمكن من الإطاحة بشاب مختص في إحداث وتطوير برمجيات تستخدم لتغيير معطيات الهواتف الجوالة المسروقة وإعادة ترويجها. وجاءت هذه العملية أثر معلومات ومتابعة ميدانية لنشاط المشتبه به، مما مكن الأعوان من تحديد مكان نشاطه ومداهمته بعد التنسيق مع النيابة العمومية. وأسفرت عملية التفتيش عن إيقاف المعني بالأمر وحجز حواسيب متطورة عشرة هواتف جوال باهظة الثمن إلى جانب برمجيات خاصة تستعمل في التلاعب بالمعطيات المشفرة وتغيير الأرقام التسلسلية للهواتف المسروقة لإيهام المشترين بأنها سليمة. وتمت إحالة المظنون فيه والمحجوز على الجهات القضائية المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية في شأنه، كما تم إيقاف شخص سوغ له محل لممارسة نشاطه المشبوه. نتائج النسخة 20 من تقرير الفجوة العالمية بين جنسين لسنة 2026 تظهر أن تونس سجلت تحسنا محدودا في مؤشر المساواة بين النساء والرجال خلال العقدين الماضيين مقابل تراجع ترتيبها العالمي ب 35 مرتبة. وحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحصلت تونس على نسبة 65% في مؤشر الفجوة بين الجنسين سنة 2026 مقابل 62.6% سنة 2000، أي بارتفاع قدره 2.1 نقطة مئوية. ورغم هذا التحسن في النتيجة، تراجعت تونس من المرتبة 90 عالميا سنة 2000 إلى المرتبة 25 بعد المئة من أصل 145 اقتصادا سنة 2026. ويوضح التقرير أن تراجع الترتيب لا يعني بالضرورة تراجعا في المؤشر نفسه، باعتبار أن التصنيف يعكس الموقع النسبي لكل دولة مقارنة ببقية الاقتصادات التي شهد بعضها تقدما بوتيرة أسرع. وعلى المستوى الإقليمي، جاءت تونس في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين مقابل احتلالها المرتبة الثانية إقليميا سنة 2006. الإدارة الجهوية للتطهير بصفاقس تعلن عن إيقاف تشغيل محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة SP5 لمدة 48 ساعة بداية المساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات المحطة وفق بلاغ صادر عن الديوان الوطني للتطهير اليوم. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
11: الأولى في تونس.
12: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
13: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
14: أريدو، طور عالمك.
15: مرحبا بكم. بعد شوية نحكي على المنتخب وآخر أخبار، ولكن البداية تكون بموضوع مدرب الترجي ريجي كامف وإدارة الترجي منتظر باش تعلن عن نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب الروماني ريجي كامف. ريجي كامف اللي عنده اتفاق رسمي مع مالك ستيوا بوخارست الروماني على تدريب الفريق، اتفق معهم في كل تفاصيل الراتب المنح كل تفاصيله حتى تم برمجة تربص في تركيا. ريجي كامف سيغادر الترجي التونسي، إذن إدارة النادي مستعدة لفك الارتباط، فقط صيغة لكيفية سيتم فك الارتباط. وأيضا إدارة الترجي بدأت في رحلة البحث عن البديل، وعدد أسامي مدربين مطروحة على ذمة إدارة الترجي، وخاصة منهم أجانب تم اقتراحهم من بعض الوكلاء. الساعات القادمة باش تجيب تفاصيل جديدة في الموضوع. تربص المنتخب الوطني استعدادا لزوز مباريات في تصفية الكان ضد أوغندا وبوتسوانا والماتش الودي ضد مالي يوم 3 أكتوبر. انطلق اليوم في البرنامج أول حصة تدريبية تنطلق مع 17 ملاعبين اللي انتحقوا بالتربص، نلقاو عيسى العيدوني، محمد النصراوي، معتز النفاتي، محمد علي بنظان، فرجاني السيسي، سيف الطايف، آدم عروس، خليل عياري، أمين بن حميدة، منتصر الطالبي، ريان اللومي، علي معلول، صبري بن حسن، متحمان، صدر قديدة، لبقية يخلطوا من بعد. نذكر أول ماتش ضد أوغندا يوم 24 سبتمبر. في الفولي، منتخبنا الوطني يلعب حاليا مباراته في الربع النهائي في كان ضد رواندا في قبة المنزل. المنتخب الجزائري تأهل للدور نصف النهائي على حساب منتخب مصر بعد الفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل 2. الكاميرون تأهلت على حساب غانا بعد الفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 مع 9 تعليق لقاء نيجيريا المغرب. الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع اليوم عن تمديد عقد مدربه الحالي لويس دي لافوينتي حتى 2032، بالرغم اللي عقده الحالي يوفى في 2028. دي لافوينتي التحق بالمنتخب الإسباني في آخر 2022 خلفا للويس إنريكي، فاز بالورو 2024 وكأس العالم الأخيرة. كانت هذه ثلاث نشاطات رياضية.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: بشرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. معكم اليومي مع ريكاب سبور. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، عوده على اهم الاخبار والمستجدات وملف كبير يفتح بين ترجي التونسي ريكانف واستوى بوكارست الروماني. وبعد ما صرح رئيس النادي ومالكو انه اتفق رسميا مع مدرب ترجي التونسي، انطلقت التطورات. الان اجتماع متواصل انطلق تقريبا في حدود 3:30 بين رئيس نادي والمدرب الروماني لتوضيح الصورة. طبعا شوية نعطيكم كل التفاصيل والمستقبل شنو فيه شنو نجم يصير. بطبيعة ديما نحكيه على معلومات في انتظار أنه تصبح الأخبار رسمية بنسبة 100%. وإذا كان صح هذا أو هذه القطيعة، من سيكون البديل بالنسبة للترجي التونسي في وقت مقتضب؟ مازال ماتش في الشامبيونات ثم مواجهة ضد السويح اللي بتقريبا نحكيه على 20 يوم أو أكثر شوية. نحكي وزاد على الميركاتو واللي سكر أبوابه أفضل الصفقات وأسوأها حسب لدو كونسلتون اللي موجودين معانا اليوم. وكذلك نحكيه على إسماعيل الغربي، من لاعب مهمش لاعب جرادا إلى نجم في إسبانيا ولاعب مهم جدا في الدرجة الثانية الإسبانية ونجم الفريق تقريبا ليغانس. شنو يتغير، شنو يغير أحوال إسماعيل الغربي؟ نتمنى ديما في الاتجاه الإيجابي نسائل على أسباب هذا التحول بالنسبة لي لاعب المنتخب الوطني وليغانس الإسبانية. ذي الكل بالإضافة إلى عديد الأخبار والمواضيع الأخرى اليوم في ريكاب سبور اللي رفقني فيها المدرب والمحلل الفني سمير السليمي. أهلا وسهلا سمير، مرحبا.
2: أهلا بك حيدر، تحية ليك العمار لخيان لهنا والناس يختون الناس اللي تتبع فينا، تحية كبيرة لهم.
1: أهلا وسهلا بك، مرحبا عمار. شو الأمور؟
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بسمير، الأولاد مستمعي موزيك كفام، وإن شاء الله بداية أسبوع موافق الناس كل إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بكم، رحب بعدنان في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي. كما اليوم شنو صار في تونس؟ ما هو الحقيقة حدث مو سعيد، هو حدث مؤلم، ذكرى مؤلمة لكن تخص شخصية توانسة اللي يعرفوها ولا ما يعرفوهاش. كان محبوب الحقيقة، شخصية محبوبة، لكن كان أستاذ في مجاله. نسمعه كما اليوم ثم نعود.
4: كما اليوم ريكاب سبور.
1: الصورة أو التصوير مش ضغطة زر، مش حركة ميكانيكية كما يتصورها برشا ناس. التصوير ذوق، حسن تمركز وقدرة على قراءة اللحظة قبل حتى ما تصير، اللحظة اللي ما يراها حد وما ينتبه لها حد إلا المصور اللي يعرف وين يوجه عينيه وفي أي ثانية يضغط على الزر. حبيب هميمة كان من هذا الصنف، بل كان أستاذ في الصورة وفنان عرف كيفاش يقتنص لحظات ما تتعودش. على امتداد أكثر من نص قرن رافق أجيال كاملة من الرياضيين التوانسة، من الملاعب إلى القاعات إلى أكبر التظاهرات الرياضية، وثق انتصارات وهزايم ووجوه صنعت جزء كبير من ذاكرة الرياضة التونسية. برشا صور نحفظوها لليوم ونعتبر وجودها أمر عادي، أما وراء كل صورة كان ثم عين تعرف قيمة اللحظة قبل ما تولي ذكرى. وإذا كانت الرياضة خذت جزء كبير من مسيرته، فإنه عدست حبيب هميمة ما وقفتش عند حدود الملاعب، كانت حاضرة زادة في عالم الثقافة والفن، توثق المهرجانات والعروض والوجوه الفنية اللي صنعت كذلك جزء من الذاكرة الثقافية التونسية. سنوات طويلة وهو يجمع في حكايات تونس صورة بعد صورة وجيل بعد جيل. كما اليوم 21 سبتمبر 2021 غاب حبيب هميمة، أما الفنان الحقيقي يقعد في الأثر متاعو، وهميمة بش يقعد في آلاف الصور اللي خلاها وراه. صور ما تحكيش فقط على أشخاص وأحداث، تحكي على زمن كامل.
4: كما اليوم ريكاب سبور.
1: لا يرحمه حبيب هميمة ذكرى وفاته اليوم. كلمة كلمة سمير وعمار، عميد يسمى بعميد الصورة بالضبط. فما اسماء أخرى الحقيقة كبيرة ومهمة في تاريخ التصوير الفوتوغرافي في تونس، كما بكل تأكيد منوبي بشير منوبي، لكن حبيب يقعد زيادة من الأسماء المهمة جدا. سمير،
2: أنت في الفتير جيت كلمة فنان، فنان في المجال متاعه بطبيعة الحال، هو فنان في المجال متاعه، إنسان على قدر عالي من التربية والأخلاق. الحقيقة أنا عاشرته فترة طويلة في الكارير متاعي بطبيعة الحال. غرم حتى أخواته الكل، دخلهم ميدان التصوير، ولده زاد هيكل معناها في المجال كذلك. تغرم إنسان محبوب، إنسان كل الجماهير الرياضية، كل الملاعبية، كل المدربين، الملاعب الكل اللي مشي لهم الكلهم يقدروه يحبوه، لأنه هو محل ثقة ومحل احترام ومحل تقدير، إنسان فنان في المجال متاعه. الصورة متاعه كانت باش تنطقي عمار، والله الصورة متاعه من عنده تصاور ياخذ زوايا وتصاور، علاش قلت لك فن؟ هو فن، ولذلك كان متميز في المجال متاعه، وقعد اسمه إلى حد الآن معناها علامة كبيرة من علامات التصوير الرياضي والتصوير الفني. الله يرحمه وينعمه، هذاك اش نجمو نقولوا.
0: هذا هو عمر،
3: ما أول حاجة الله يرحمه وينعمه، ثاني حاجة يعني دوب ما طلعت وحليت عيني يعني نلقاه يعني في الملاعب نلقاه يصور. الحاجة الباهية أنه كل واحد يعني فما شكون يورثوا له ورث ولده معنا هيكل كيف كيف، فما مختار هميمة يعني كي تقول هميمة تقول له عن العائلة يعني
2: عائلة كاملة،
3: عائلة كاملة يعني مصورين وعائلة معنا ناجحة في التصوير. وخاصة الحاجة الباهية في سي الحبيب أنه إلى حد الآن ما تعرفش واحد من الناس ما نعرفش شنية جمعيته، عكس يعني فما بعض المصورين كي تصير معنا جمعيته تسجل هدف هو يمشي يفرح وتلقاه يعني واحد من الناس ما نعرفش.
0: كان رزين ومحترم جدا،
3: كان رزين، إنسان رزين وإنسان محترم، وخاصة في قمة يعني الاحتراف، وكل واحد يعني بطل في المجال متاعه، وكل واحد عامل كارير في المجال متاعه. لذا يعني واحد من الناس يعني نتصور من أفضل يعني ما أنجبت تونس في التصوير، من أفضل يعني ما أنجبت تونس كيف كيف يعني في الاحترام الحقيقة والتربية. وماذا بينا كل المصورين يكون يعني أوكي عندك جمعيتك، كل واحد عنده جمعيته، ولكن في الملاعب تكون في على مستوى يعني عالي،
0: محترف
3: يعني تمشي تصور تعمل خدمة كبيرة، والناس الكل يعني تكون يعني إن شاء الله الناس عبد الكل تولي كما حبيبه ميل. الله يرحمه وينعم،
0: الله يرحمه. كملنا مع كيما اليوم فاصل قصير وهنبدأ ملفنا في آخر مسار، ملف ترجي ريجي كامف ستوى بوكاريست الروماني.
4: الباكاليتو مبروك، اما شنو باش تختار مستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك، سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس، وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26. We'll be right back.

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: آخر مسار من البارح، وسائل إعلام رومانية تحدثت على اتصالات متقدمة بين مالك ستيوا بوكاريست الروماني ومواطن ومدرب الترجي دي تونسي لورينسيو ريغي كانف، ثم تطورت الأحداث إلى تأكيد رسمي على اتفاق رسمي بين الزوز أطراف، وصل حتى التصريح التلفزي لمالك نادي أكد فيه أنه الاتفاق حاصل ورسمي بينه وبين لورينسيو ريغي كانف اللي كان درب بشكل طبيعي في الترجي دي تونسي البارح، واليوم زادا في الحصة الصباحية كان موجود ودرب بشكل طبيعي إدارة الترجي دي تونسي. وقت اللي خرجت الأخبار هذه اتصلت به وحدت معها موعد لتوضيح الصورة. الموعد كان اجتماع اليوم انطلق تقريبا في حدود 3-3:30 بين المدرب ورئيس نادي وبعض الأطراف الأخرى، في غياب نائب الرئيس شكري الوعر اللي مش موجود بطبيعته في تونس، يخلط يمكن غدوة حتى يخلط على الملف والموقف هذا به. مبدئيا ما ينجمش يكون رئيس جمعية ومالك ويخرج في تصريح تلفزي في بلاد ويقول اتفقت رسميا وهو يحكي على اشتر اتفاق، هذا معناه ما نجموش نختلفوا فيه، دونك هذا موجود. حاجة أخرى، حتى المدرب اعترف بالشيء هذا، الناس مقربين منه اعترف انه فما اتصالات، وحتى بالنسبة للترجي قالوا اتصالات من ستيوا بوكاريست ومن فرق أخرى بخلاف الفريق الروماني هذا. دونك الان الاجتماع صاير، وخلينا نعطيكم خلفيه الاتفاق باش رجع ريغي كانف للترجي دي تونسي. تعرفوا مليح انه تمت اقالته في وقت من الاوقات الموسم اللي تعدى، وتوجه هو الاتحاد الدولي لكره القدم وعنده مبلغ تقريبا في حدود 600,000 يورو مستحقات معناه يسالهم للترجي دي تونسي. وقت اللي رجع امضى على وثيقه لتقسيط هذا المبلغ، والرجوع كان فيه الاتفاق هذا معناه تقسيط المبلغ القديم وبطبيعة مستحقاته في الكونترات جديد. الآن مبدئيا الكلام أنه لازم يخلص 3 شهري حتى ينجم يفك الارتباط بالترجي دي تونسي، لكن مؤكد معلومة مؤكدة أنه الآن إدارة الترجي في هذا الاجتماع طلبت بقية الكونترات من لورينسيو ريغي كانف كما هو بالضبط عمل وقت اللي غادر، معناه وقت اللي تمت إقالته وكان طالب بكامل المبلغ. الآن وقت اللي هو بشي غادر هو اللي عنده مصلحة، إدارة الترجي تطالب بكامل المبلغ، والاجتماع متواصل وبتاع على فكرة بتاع، لأنه فما اختلاف عن المسائل المالية هذية، مش فكرة يقعد ولا يمشي. خلينا نقوله 99% انتهت قصة ريغي كانف مع الترجي الرياضي التونسي، فقط الاتفاق على المسائل المالية اللي طول الاجتماع شوية. دونك هذه المعطيات حتى التو، أنا ما نجمش أقول رسمي لأنه تقعد 1% ما نجمش أنا أتحمل مسؤوليتها، لكن كل شيء يقول إنه العلاقة وفات. التفاصيل اللي قلت لكم، تصريحات رئيس النادي، الصحافة الرومانية في شنو قاعدة تقول، وحتى اعتراف المدرب اللي قال عندي عروض وعندي اتصالات. دونك نعتبر إنه الملف منتهي بين الترجي وريغي كانف كعلاقة فنية، لكن كعلاقة مالية الآن زوز أطراف قاعدين يلقوا في حل، وترجي حاول يخرج مستفيد من هذا الموقف لأنه ترجي يوفر كل شيء، معناه ميركاتو تقريبا تاريخي، عدد ليزيت مصاريف كذا اللي طلبوا الكل على مستوى التربصات على مستوى التحذيرات، كل شيء توفر له، وفي مرحلة مهمة لتحسين الفريق قبل مواجهة أخيرة في البطولة قبل مواجهة الدور التمهيدي الثاني في رابطة الأبطال الإفريقية، يتفق هو مع نادي آخر. فوقت حساس الحقيقة بالنسبة للترجي، شنو الحل؟ تونجيو هذاك دوزيام بارتي في الديبا نتاعنا. خليني أخو رأيكم سمير وعمار في هذه التطورات وهذه الأخبار. تفضل سمير.
3: قبل كل شيء، أن القطيعة تصير مع مدرب راهي حاجة عادية، أنه فريق يقيل مدرب أو مدرب يقدم الاستقالة متاعه هذه حاجة عادية وصارت وبش تصير، هذه معناها النقطة الأساسية في الموضوع. ترجي الرياضي التونسي في بداية الموسم هذايا فما نوعا ما من عدم اقتناع، خليني نقول من رأي العام، من حبش نقول من الإدارة لأني ما عنديش معلومات على الإدارة، ولكن رأي العام انتباع الأولي أنه فما عدم اقتناع أنه الترجي ماهوش الاسبرانس، ماهوش الفريق اللي ترجي عمل ميركاتو تاريخي. ترجي معناه ضحك
2: فقط سمير، باش نزيد معناه باش تبدأ الأمور متوازنة ومفهومة، أنه فما جوزة كبير زادة من عرش كبير، هو شطر ولا ربع ولا ثلث، ما فما زادة جوزة لازم صوته يكون موجود يقول لك لا، أوريغي كانف اسم كبير ومدرب كبير وفقط الظروف، ومازال لازم ياخذ وقت كما غيره وكذا، والناس هذوما مازالوا الى الان يدافعوا على وجوده.
3: وهو راي محترم بطبيعه الحال، هو راي محترم، لكن حبيت نوضح انه معناها من حق اي مدرب يعمل استقاله نتاعو واللي موجود في الكونترايت فيمشي على روح.
2: صحيح،
3: هذه حاجه معروفه. ثم المساله التعاقديه اللي هي مهمه، لانه فريق كما الترجي بار اكزومبل عنده التزامات عمار رياضيه، وبالتالي ثلاثة أشهر مدرب يعطيهم ويمشي حكاية فارغ. تو فهمت سيدي
4: والله سمير، ممكن حتى في القانون، يعني كنت عذرت لهذه التجربة كلاعب في القانون راهم تنجم تمشي تشكي ما تنفهمش، يعني ثلاثة شهري شخصيا، يعني
2: فيها اختلاف،
4: فيها اختلاف،
2: هو تنجم تموسيوني في الكونترات وما زاد فيها اختلاف
3: بيان سور،
2: فيها اختلاف
3: حتى ثلاثة شهر يتنجم، معناها اي فريق اخر عنده مقدرة مالية يدفع لك ثلاثة شهر ويهز المدرب.
2: علاش يا سمير؟ وقت اللي صارت القطيعة بيناتهم صار اتفاق على ثلاثة شهر، وهو كي خرج من توس مش اشكال الفيفا
3: على كونترات
2: بالكونترات.
3: دونك هذه الجلسة نتاع اليوم في المسائل المالية، لكن معناها العلاقة الرياضية التعاقدية تقريبا انتهت،
2: خلينا 99.99 انتهت
3: تقريبا، انتهت الى جانب معناها انه الامور ما مشاتش كما يجب، نظرا لأنه الفريق جديد وملاعبية جدد. ولكن حاليا في التوقيت هذا بالذات أنا أعتبر أنه التوقيت غير مناسب للإسبرانس بتغيير المدرب. رأي الفني ما نعرفش أنا ليش، لأنه اليوم احنا النهار 21 مدرب جديد، وقتش بيجي يجي 22-23 يبدأ يخدم، عنده 10 أيام أو 14 يوم قبل ما تشباجة، وعنده أقل من 20 يوم مع السويحلي الليبي. هل أنه قادر أنه يجهز الفريق، وخاصة أنه ماتش السويحلي الليبي ما هوش ماتش سهل، والهدف متاع الترجي والمبالغ المالية والانتدابات والأهداف الرياضية كلها تصب في أنه السنة لابد من المنافسة وبقوة على الرابطة الإفريقية على الشامبيونز ليج. أنا التوقيت يظهر لي التوقيت، أنا التوقيت صعب نوعا ما. بوتيتر الإسبرانس فكر قلك ما مشاتش الأمور مليح في أربع مباريات الأولى، عندي تروسمان النجم يجي مدرب يخدم، بوتيتر وجهة نظر النجم نحترمها، ولكن أنا أن التغيير حاليا في الفترة هذه تغيير نوعا ما مقلق للإسبرانس، سيغتو أن المدرب إذا كان جي مدرب جديد. ثم نتسألوا على موضوع ثاني، الأمور التعاقدية بين المدربين وبين الفرق هذه، لأنه الأندية الرياضية لما تتعاقد مع مدرب هو التزام قانوني والتزام معنوي والتزام رياضي كذلك. المسألة المالية لابد من حماية النوادي وحماية المدربين. أنا نستغرب كيفاش معناها فريق أو مدرب أو كذا معناها يلقى مبالغ أكبر يعمل هكا يدفع شرط الجزاء ويمشي. هل أنه فيه مصلحة المدرب، ولا فيه مصلحة النادي، ولا فيه مصلحة شكون؟ أنا أرى أنه الالتزام وذي الكلام معناها ديما يتعاود وديما يتقال، السوق هذه متاع المدربين وحتى متاع الملاعبية وحتى متاع غيرها، السوق هذه لابد من الاحترام، والفيفا لابد تمشي في الموضوع هذا. أنت عندك التزام مع الفريق هذا، وما نتصورش كان يمشيوا فيه الموضوع يا أخوي، ريت الأمور ما مشيتش أقلوك أو أقلت أو استقلت أو كذا، من حقك أنك تأخذ المستحقات المالية متاعك بدون العمل في نادي آخر. تعرف علاش؟ لأنه في كلتا الحالات، في الحالات الكل، ترجي الرياضي التونسي أنا أعتبره متضرر من الحكاية حتى لو مدين
2: استفاد، لأنه مدرب متفق مع نادي آخر وهو مازال يشتغل.
3: هو أول حاجة، وثاني حاجة المدرب جاب الانتدابات اللي وافق عليها. مدرب أي سيدي جاب مدرب جديد عمار وقال لك يا اخويا انا نلعب بهذا وفلان وفلان ما يساعدونيش، نعمل نعاودوا ميركاتو اخر، دونك فما اشكاليه في الموضوع.
4: لا سمير، الوقت هو الخايب.
3: اي فوالا،
4: في تغيير المدرب، وعني عندك مقابله قدام السويحلي، يعني عندك لاعبين ما نساوش، فما عناصر في الترجي الرياضي التونسي ماهيش جاهزه بدنيا، يعني شوف انت كيفاش باش تحضر، وزيد ما فماش برشا وقت. يعني التغيير بتاع المدرب ما هوش في وقته، ولكن خلينا نقوله بالرغم يعني أنه الأمور يعني كانت ما إلى حد الآن ما هيش ماشية مع المدرب.
3: فماش مثل عمار في الحكاية دي،
4: قصوا له يده وشال صالح على الطنبور.
2: شوم عليه الترجي مستفيد
4: زادة، الترجي زادة كيف هو دي جاي يتململ منه. هو دي جاء الترجي يتململ منه، يعني ما هوش ما هوش مقتنع به بالنتائج.
2: يعني في داخل الترجي فما ناس مش مقتنعة.
4: فما ناس مش مقتنعة والنتائج والجماهير أكثرية الجماهير الرياضية متاع الترجي الرياضي التونسي يعني غير راضي على مردود الترجي الرياضي التونسي. بالرغم كما قلنا يعني فما برشة انتدابات من الحجم الثقيل في الترجي. فما برشة انتدابات ولكن المدرب ما وراش يعني ما فماش كل الجماهير يعني متخش على شنو تقولك فماش بصمة إلى حد الآن متاع مدرب. ولكن التغيير في الوقت هذا بالذات يعني صحيح فما يعني عندك ثلاثة جمعات تنجم تحضر فيهم ولكن كي نجيو باش نمشيو باش تمشي المدرب تونسي بحكم أنه يعرف الترجي ويعرف اللاعبين ومتابع ويعرف يعني ما يخوش برشا وقت كي تجيب اجنبي باش يخذ لك برشا وقت. هذا الاشكال وفضلوا في السوق حاليا التونسيه شكون يعني قادر
2: تعديت لي تاول دوزيام بارتي في الذي هذا اللي هو المعوض شكون
4: قادر ولا ما هوش قادر شكون يعني شكون المدرب اللي موجودين توا يعني كي تشوفهم ما عندهمش كونتراتيوات ولا مش قاعدين يدربوا شكون اللي يصلح للترجي الرياضي التونسي اجنبي. المشكل وين نتاع الاجنبي باش ياخذ لك برشا وقت. انت توا مطالب باش تحضر الفريق ليس المقابل تباش انت مطالب باش تحضر الفريق للسويحلي
2: ما هو اهم اي
4: تشامبيونز علاش ما هو اهم بحكم انك الانتدابات القيمه نتاعك جايبهم انت ربيت الابطال يعني التايمينغ نتاع تغيير المدرب ما هوش برشا في صالح الترجي. ممكن كان جيت قبل شويه ممكن بعد مقابله العمران كان عندك الوقت ولكن توا يعني عندك ما عندكش برشا وقت لذا لازمك تختار مدرب يتماشى يعني يعرف البطوله ويعرف الترجي الرياضي التونسي وعنده يعني فكره قريبه على اللاعبين
5: خاصه عمار انه الترجي الرياضي التونسي السنه في فتره انتقاليه لابد ان نقولها. الترجي تغير بشكل كبير بارابور الفريق نتاع مناول وفريق السنه راهو فما 70% من الفريق تغير. إذا كان نتكلموا على الدفاع تغير. إذا كان نتكلموا على الميليتيران تغير. إذا كان نتكلموا على الهجوم تغير. قعدوا بعض الأسامي والملاعبية كلهم جدد ملاعبية أوكي ملاعبية ممتازين وملاعبية عندهم القيمة متاعهم التسويقية والفنية وأساميهم هذا صحيح لكن كفرديا موجود كجماعيا يلزم الخدمة. وكي تقول يلزم الخدمة يلزم الوقت وبالتالي المدرب اللي مشي يجي مش ياخو بقعة ريجا كامب في الترجي ما هوش مش يلقى فريق حاضر ويتوكل على ربي يخدم على روحه. مش يلقى فريق لابد من عمله وتحضيره وذيك هي الإشكالية متاع الإسناء لأنه عامل الوقت هو عامل مهم. لو كان جات الاسبيرانس متاع 4-5 سنين التالي كفريق الحاضر في جمعة بدل مدرب وغير مدرب فما حتى مشكلة. يا أخي ما تغيرش المدرب وجاي معين وقتها كل عام وتعدى
4: بن يحيى ولكن معين كان موجود في الستاف.
5: لا نعرف الفريق حاضر
4: شفت
5: شفت سمير والفريق يمشي
4: شفت المشكل
2: الاديسيون هذيك اي مدرب مش اي مدرب
5: مش اي مدرب
2: ما يتعبش
4: شوف حيدر علاش لازم يكون فما ستاف حتى تجيب مدرب اجنبي لازم يكون فما ستاف مع المدرب الاجنبي في البنك.
5: وقتها حيدر جبد الموضوع نتاع المساعد وقت تكلمنا على مجدي تراوي وكذا وجبدنا الموضوع هذا انه لابد ان يكون
4: واحد
5: ولدك موجود في ستاف باش لا قدر الله تصير اي حكايه يبدا موجود. لكن الوضعيه الحاليه مختلفه على 2019 أو 2020 مختلفة لأنه الترجي مختلف. السنة بالذات كان جاء عمناول نقول لك المهمة أسهل. السنة 70% من الفريق جديد وبالتالي تحاول تخدم من الأول جديد هذه هي الإشكالية. دونك ريجي كامب بدأ السيف اختار الملاعبية اختار التربصات وفرت الإدارة كل شيء الأمور ما مشيتش صحيح نوعا ما.
2: هو المفروض غدوة تروازيام ستاج بشي بدأ
5: بالضبط وغدوة تروازيام ستاج معناها كل شيء متوفر للمدرب يلقى أوفر مخير ماديا ولا سافوار شنو ولا حكاية يمشي على روحه. هنا الترجي مهما يكون ربح ماديا او الامور ما مشاتش لكن رياضيا مش يلقى بعض الصعوبات. اولا في اختيار المدرب والمواصفات نتاعو شكون اجنبي تونسي ما نعرفوش. ثانيا عامل الوقت بالنسبه للمدرب عامل مهم جدا.
2: دونك شكون ينجم يكون المدرب في المرحله القادمه تنحكيو فيها بعض اللحظات ونكونوا كملنا هكا مع الملف اللي سينتهي والاجتماع مازال متواصل الان بين ريجي كامف ورئيس الترجي الرياضي التونسي. نعود لكم في كلمه لانه التفاصيل الماليه اللي خليت الامور تطوير بهذا الشكل لكن زوز اطراف ماشيين للقطيعه كيفاش بتكون بالضبط ماليا هذيك التفاصيل تنفهمهم بعد لكن الموضوع ماشي للنهايه بين الترجي الرياضي التونسي وريجي كامف. شكون ينجم يكون البديل بعد لحظات ونكونوا كملنا مع آخر مسار.
1: آخر مسار ريكابسبورغ
0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

كلكم تستنوا في الليديسيون رابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.

0: الرجاء التونسي الآن وبعد ما سيعلن على القطيعة رسميا مع ريجي كامف وتوصل إلى اتفاق نهائي في شكل القطيعة هذه. قبل هذه ترجي بدأ ديجا في الاستفسار عن بعض الأسماء. كانت الفكرة أنه توانسة فقط لي. فما توانسة وأجانب ترجى التونسي يستفسر عليهم لي المرحلة القادمة للاستحقاقات القادمة. نحكيه على ماتش في الشامبيونات الأولمبي الباجي في رادس ومقابل تسويح لي ليبيا للرتور في تمهيدي الثاني في رابطة الأبطال الأفريقية. ما نحبوش روينك السؤال متاع تونسي ولا أجنبي والله. الكمبيتون هو اللي يصلح معناها يعني نجم يكون تونسي وما تمشيش الأمور نجم يكون تونسي وتمشي ويترانجي عمره ما لعب في الأفريق معناها كاردوزو عمره ما لعب في الأفريق معناها قاعدين نشوف معناها الحقيقة قوالب جاهزة أثبت الزمان
1: إرفيروناك العام 2012 ما يعرفش الافريق جمله واحده مشى لزامبي هز الكوب دافريك
0: صحيح صحيح صحيح دونك لكن الان بالخيارات ماهيش معناها متاحه ياسر بالنسبه
2: كلها عندها كل الباهين كلها شده جمعيات
0: ذكرتني خليني معلومه مهمه ياسر زاده خطر الناس تبدا تتناقل في اشاعه والناس تصدقها وتعيش بها وكذا مدرب بيراميدز الكرواتي فما طرف معناه تواصل معاه وقال انه ما عادش عنده الرغبه باش يراني في القاره الافريقيه مش في تونس ولا ما عادش يحب يراني في القاره الافريقيه الوجهه نتاعو الجولف ولا معناه الخليج ولا السعوديه ولا غيره
1: فلوس بيراميدز
0: اي وهو اسم كبير
1: ياخذ 300000 دولار معناه مليار في الشهر
0: اكزاكتو مش كلش يخلص
1: شكون باش يخلص
0: صحيح
1: ساعات واحد معناها
0: يكون لوجيك
1: اي ولا يكون لوجيك معناها اذا كلمه تحدث مهبول المتصنع تكون عاقل
0: عندك عمار
1: عادين يا عمار
0: ماشيين في هذه متاع البروفير دونك المعلومه هذه ننفيوها بتاتا معناها راول مش باش يكون موجود لا في ترجي ولا في غيره ونكمل معك عمار على الخيارات كنت تتحدث
2: خيارات هاني قلت لك لازم تكون يعني واحد يبدا عارف الفريق راهو جبتو يعني جبتو مدرب وانا لعبنا اش لعبنا احنا تو لعبنا اربع جولات خمسة جولات
0: اربعة
2: يعني فما لازمك تجيب واحد يعرف يعرف الفريق اذا باش تجيب واحد يعني يقعد يتعرف ما عندكش الوقت باش ترسيه يقعد يتعرف على اللاعبين
0: يعرف فريق تونسي معناها
2: قد يكون تونسي قد يكون اجنبي
0: معناها الافكتيف المتوفر تو ما يعطيكش اجابه انه مثلا لازم فما بروفيل معين باش يتعامل مع اللي موجود ولا عادي مش مهم
2: لا الافكتيف الموجود لازم قلت لك عندك لاعبين مش حاضرين البلايلي البرازيلي يعني ملاعب فما لاعبين يعني ما مش جاهزين بدنيا يعني باش يجي مدرب باش يخدم يلعب
0: باش عملوا راهو بروجرام سبيسيفيك اللي ناقصين بدنيا وما حضروش استاجلون عملوا خدمه سبيسيفيك
2: لازم تدخل استاج وتحضر المقابله مهمه برشا لازم تدخل استاج وتجيب المدرب ما عندكش وقت يعني ما عندكش وقت باش تضيعوا تو نحكيو على نهار ونهارين ما عندكش حق حتى في نهار ونهارين ما عندك تفهم اليوم مع ريجي كامف من بعد تجيب تعلن على المدرب نتصور ممكن الترجي يمكن بعد مقابلة عمران بالك كان ينجم يكون يخمم فيها الحاجة كان يمكن عندوش بعض الأسماء هكا الإدارة الله أعلم تكونش عندها بعض الأسماء
0: يعني في واحنا مانيش بنسميه حتى اسم باش ما ندخلوش في منطق البروباغاند معني اول اسم باش نسميه هو اللي يصير معاه كونتاكت مازالوا يشوفوا ولا يستفسروا ولا اسم بعثوه لهم ولا كذا مش تحطوا فيه ما غير باش ما ندخلوش في منطق البروباغاند لا سلبيه ولا ايجابيه وقت اللي يصير كونتاكت نقول لكم فما كونتاكت ناخذ رايك سمير في مساله الخيارات الان بالنسبه للترجي
1: انا قلت انه الترجي التونسي في وضعيه انتقاليه وهذا اللي أكدوا الميركاتو متاع الاسبيرانس برشا خرجوا وبرشا جاو هو بيدو ريكي كامب اللي خدم مصيف مازال في عملية تجربة بعض اللاعبين وبعض المراكز وبعض الخطط صحيح هكا ولا صحيح ولا هاو المدرب متاع الاسبيرانس خدم مصيف وعمل استاج وبدأ يحضر ويا لليوم مازال يجرب ويشوف
0: سانتوس مع سي اس اس بدا قبل الناس الكل وفيكتيف باهي وكذا ومن بعد ما قعدش دو تروا جورني ولا نسيت قداش بالضبط ما طولش وحكينا وقت على بروجي وكذا انا يبدو لي انه ما فيهش قواعد المساله هذه
1: صحيح القاعده الوحيده شنو هي انت عندك ملاعبيه لكن مازال ما عندكش الفريق اكل كاشي نتاع الاسبيرانس، الطابعه نتاع الترجي مازال ماهوش موجود في الاربعه مباريات اللي تعدي وما شفتهمش هكا ولا لا. وهذا راهو حاجه طبيعيه لانه الفريق تبدل ب 70%، تجيب واحد من البرازيل وواحد من الافريق وواحد من الغادي وواحد من الغادي، وانتدابات كبيره تونسيه واجنبيه. الانتدابات هذه يلزمها خدمه يلزمها وقت. هذا اللي موجود، والمدرب ريغا كامب الى اليوم مازال قاعد يجرب. دونك الكريتير الاولاني انه مدرب يكون عنده تجربه، يكون عنده تجربه في مثل هالمواقف هذه. اثنين، المدرب كسوة تونسي ولا اجنبي تكون عنده الشخصيه القويه في التعامل مع نجوم الفريق،
2: لان يظل هذا اهم كريتير،
1: هذا هو المهم. ثلاثه، انه مدرب يلزم مدرب متعود على الضغوطات. انت من نهار الاولاني في الاسبيرانس تلقى الضغوطات في الانترينمون وفي الماتش نتاع بيجا والسويحلي. دونك اذا كان الثلاثه خصائص هذوما يتوفروا في مدرب فازي تونسي ولا اجنبي بامبورت ما فما حتى مشكل، لانه توا في العلم الحديث انه عندي امكانيه نتعرف على المنافسين ونتعرف على البطوله التونسيه فيسا فيسا، وانا قاعد في البيرو نتاعي نتفرج في المباريات نعرف ناخذ فكره على الفريق كيف كيف فريقي. المهم هو الفريق اللي انا قاعد نخدم به، كيفاش باش نخدم به وكيفاش نتوصل به. أدوات النجاح متوفرة في الترجي حاليا صحيح، ولكن يلزمها وقت باش العجينة هذه تركب على بعضها ويخرج منتوج ممتاز.
2: هذا هو. دونك من عشر إذا كان عندك مضيف عمارة دونك خليني فقط نذكر بالمعلومة، الترجي قاعد يستفسر على بعض الأسماء، مازال ما فماش كونتاكت رسمي، والأسماء هذه فما تونسي معناه فما تونسا وفما الأجانب. نعاود نذكر زادة الاجتماع مازال متواصل بين مدرب بوكاريست ولا ترجي ريغا كامف ورئيس ترجي تونسي حمدي المدب، في انتظار بعد شوية نعرف النتيجة متاع الاجتماع ذلك. 99.99 انتهت القصة بين الترجي والمدرب الروماني. دونك كملنا مع الموضوع هذا، خلينا بعد شوية نحلوا موضوع الميركاتو
3: الإدارة متاع الترجي. خلينا ثلاثة شهري يعني ناخذ من عنده، باش تحب تعمل ثلاثة شهري يصب لي ثلاثة شهري ومن بعد نمشي نشكي الفيفا هو سمحني خدم عليك مخه المرة الأولى الويش قاعد معه وتعب في روحك، ما هو قلو صب ثلاثة شهري هو يصب من هنا وانتي تنقروا من غادي عند الفيفا كيما نقرك تنقروا سهلة
1: في بالك جميعة روماني ما يحصلوش
3: يعني قلت
1: كيما عمل جميعة روماني
3: ويعرين قاعد وثلاثة سويع وكل شيء ما تحب تمشي يصب يسوي صب لك ثلاثة شهري وانتي تدور للفيفا.
2: برشا مسيرين كيما عمار تتصلح
3: تتصلح يا اخي سمعني وهو مشيك تمشي معه بالثقة انت هاك سبيت له ثلاثة شهري ايش عملك هو كسبت مشيش كبيك وخذ كونتراتو كامل تعملوا نفس الحاجة يصب لك ثلاثة شهري تمشي تشكي به.
2: صحيح معقول ينجم يكون علاش لا. كملنا مع الموضوع هذا راجعين بعد شوية نحكيو على الميركاتو. سمير السليمي وعمر جمال اختاروا أفضل الصفقات، ومنحبش نقول أسوأ خليني نقول اللي مؤشراتها إلى الآن غير طيبة في بعض النواحي.

0: دونك مواصلين في ريكاب سبور، وبعد ما سكرنا ملف ريكا كانفوا ترجي هذه تونسي نحكيو على الميركاتو اللي اغلق ابواب، وباش ناخذ رايكم سمير وعمار تون جيو نعملوا الدوسي كامل كبير على اهم الانتدابات والمصاريف وكل ما يهم ميركاتو الصيف سنة. لكن حبيت ناخذ راي سمير وعمار في افضل الصفقات. نبدا بيك سمير ولا عمار؟ شكون يبدا فيها؟
1: سمير الكبير.
0: بالكبير
2: ريد عمار
0: حسن كبير قلك
2: ساعات نبدأ بالصغير
0: احنا وجونا نبدأ بالكبير سمير.
2: نبدأ اخويا نبدأ شوف نتكلموا على اربع جولات احنا في البطولة، مازال بكري للتقييم الصحيح شكون معناها شكون اندمجوا في صعفيسة وشكون كذا، مازال الامور مش واضحة، لكن فما مؤشرات توري انه فما بعض اللاعبين عمار تألقوا ظهروا بالقدا باش نبدا نعطي امثله انا فور اكزامبل ومن بعد نجي للملاعب اللي شد الانتباه نتاعي بالقدا مثلا الترايعي الدوزيام ماتش نتاعو في السي اس اس قعد 6 اشهر ما لعبش راه في الامارات فهمت يلعب في بنقردين ماتش ممتاز جدا ويأكد مع السيابي أنه صفقة ممتازة جدا. تصور أنت ترايعي مناك يحضر فيزيكمان ويولي كومبيتيتيف وترايعي فريمان مع ترابلسي في الملوترات ولي سي اس اس وجه آخر
0: مع السيس
2: مع جاكمبي باش تولي سي اس اس
0: معناها وسط ميدان ممتاز جدا
2: بصراحة، ومع المهاجم تاع نادي الصفاقسي لواندو
0: اللي جاي من العين الاماراتي
2: انا بصراحه شفت الهدف نتاعو ابار الهدف نتاعو مع بنقردان، ولكن شفت لاعب ممتاز جدا كذلك. هذوما الزوز انتدابات بالنسبه لي انا فيهم مؤشرات، ما نقولش ناجحين 100% لكن فيهم مؤشرات في النادي الافريقي والحكم سابق لاوانه، لكن كي يشوف سيمبارا في اللاكس سيمبارا فريمون ممتاز. الانطباعات نتاع دياتالي في اللاكس كيف ولاي تحت السن معناها معناها السن القانونيه او السن صغير في العمر تحت الكوتاف ولا ممتاز جدا يحكيوا عليه، مازلت ما شفتوش ولكن سيمبارا شفته ممتاز سيمبارا كذلك. فهنا انطباع اولي ان كان كذلك في هجوم انطباع اولي به برشا. فما انطباعات الوليد نتاع الاسبيرونس الصغير فرنانديز يلعب على اليمين
0: مايل
2: فرنانديز ممتاز، شفنا هذه نحكيه على
0: حاج محمود زادا
2: كونفيرمي ذاك، لكن نحكيه على معناه المؤشرات الإيجابية. فما بعض المؤشرات الإيجابية اللي شد انتباهي لاعب الترجي ريال جيرزيسي ميلوتيرا دافيد روي. دافيد روي أعتبره من أفضل الأجانب حاليا في الأربع جولات.
0: علاش يخلي عندك الانتباه هذا؟
2: يعمل في كل شيء في الريكوبيراسيون تلقاه، في الرولونس تلقاه، انسان عنده بيرسوناليتي قويه تكتيكمان ممتاز جدا. خاطر نتبع في الترجي الجيرزيسي ونبدا نتفرج فيه ومركز عليه حتى من غير كره ملاعبي ممتاز جدا، وياثر حتى على الزملاء والصحاب نتاعو. قوي بدنيا فنيا ممتاز، قام بلقطات فنيه ممتازه جدا في المباراه وكنت تبعته، ولياقه بدنيه عاليه فريمون لاعب متميز جدا. ربما الشك نوعا ما حاليا
0: باش تعدى الدوزيام بارتي معناها الأسوأ ولا المؤشرات سيئة. خلينا نسمع ساعة عمار في الأفضل الحاجات اللي جات.
1: الكلام اللي قالوا اللاعبين اللي سميهم سمير منطقي يعني، لكن أنا باش نخرج شوية الحقيقة من الأندية الكبيرة نمشي شوية لمستقبل المرسى اللي هو النورماني. الحقيقة قاعد يسجل مهاجم، فما حتى فريق يعني شافوا من الكبار بما فيهم انه النجم الساحلي اللي هو قريب الحمام شوسة هداف نورماني عمنيو راهو هداف الرابطة الثانية
0: صحيح،
1: هداف الرابطة الثانية واثبت الى حد الان انه مهاجم هداف ومهاجم قاعد يسجل وقاعد يخدم في خدمة كبيرة في مستقبل المرسى. يعني قديدة زاد كيف قديدة يعني صحيح هو جاء عمنيو، ولكن ما ننساوش انه اللاعب جاب ليش لاعب يعني حر بدون أموال، ولحد الآن ما فماش حتى يعني كتشوف ما فماش يعني الخدمة متاع شوات عاملية والقاعدة يخدم فيها إلى حد الآن قديدة قاعد انت بيش المهاجم باش حاجتك بيه، حاجتك بيه بالأهداف
0: صح.
1: يعني حاجتك بيه بالأهداف يعني فما حاج محمود زاد الحقيقة يعني نتصور حاج محمود في الترجي ملاعبي شخصين لعبت معه ملاعبي كونفيرمي قاعد كيف اللاعب متاع الترجي البرازيلي وين يدخل يعمل الفرق وظهر متوش تكنيك متى وظهر يعني ملعبي
0: دو ماتش دو زاسيس
1: لا ظهر ملعبي يعني ظهر ملعبي ملعبي برشا تشوف يعني كيفاش بالكرة يعني ظهر ظهر ملعبي لحد لين هذوما يعني اللاعبين زيادة كيف كيف الميليو تيران تاع تاع ترجي جرزيز يعني فما إلى حد الآن فما مؤشرات أربعة ماتشات ما نجموش نحكموا على اللاعبين ولكن إلى حد الآن فما مؤشرات مع اللاعبين هذوما كان يزيدوا يخدموا يعني باش تلقاهم يعاونوا برشا الفرق نتاعهم
0: نمشيو المؤشرات يمكن سلبية وديما نحكيو على كات ماتش وفما حتى جمعيات لعبت روا ماتش لكن ما فماش لكن المؤشرات المطمئنة ولا البوادر الباهية
2: اي بالضبط في الإيجابي كذلك فما حمدي العبيدي نتصور في جرزيز باش يعمل موسم استثنائي وموسم باهي ناجح باهي نجيو للمؤشرات السلبية
0: حمدي العبيدي بعد ترجي جرزيز المحطة نتاعو تنجم ينجم يرجع لنفس
2: بالضبط بالضبط اللي يشوف
0: مش تقليل من ترجي جرزيز
2: بيان سور بيان سور وديما ما ترجي جرزيس يوفر مناخ طيب للاعبين
0: الفرصه الكامله
2: ويعطيهم الفرصه يعطيهم مناخ ممتاز جو كبير ياسر غاديكا وينجم حمدي العبيدي يقدم اضافه في الموسم هذا وشفته في المباريات اللي لعبهم متحمس بدا
0: يعني تراه مستقبلا في النادي الافريقي حمدي العبيدي
2: ما نعرفش والله ما نعرف حتى

0: صندي المهاجم، ماهوش مع احترامي معناه ماهوش في قدر الاطوال، ماهوش في قيمه النجم الرياضي الساحلي، اضافه الى الاجانب الاخرين المدافع نتاع الاطوال. مدافع
1: بالضبط
0: يقوم فيليب. فيليب يقوم باخطاء، راهو كنت ركز معاه في الماتش، يقوم باخطاء بدائيه حتى في التمركز
2: بتسبب على الاقل في 3 اهداف
0: رولونس ما نحكيوش عليها، لكن حتى التمركز يا رسول الله التمركز خاطئ بارابور على اصحابه، بارابور على الكره، بارابور على الدرزير. معناها فريمون النجم الساحلي في الانتدابات نعرف الوضعيه الماديه صعيبه نوعا ما، معناها ونتمنى اني نكون غلط في الراي نتاعي، لكن اللي شفته الى حد ما في المباراه العادات انه فما نوعا ما عدم قناعه شخصيا، انا عدم قناعه بالملاعبيه نتاع الاطوال الاجانب، فما ملاعبيه تونس باهين وخاصه صندي المهاجم اللي فريمون قد ما حاولوا معناها يعطيوه فرصه وكذا، ولكن لم يوفق في المهمه نتاعو.
2: باه مازال عندك
1: مضيفه؟ نوافق سمير في فيليب الحقيقه في النجم الساحلي، يعني الدفاع طول عمره، يعني دفاع النجم الرياضي الساحلي كان يعني ديما في طلقه ديما، وخاصه يعني لاعبيه تخرج من سونتر الفورماسيون تاع النجم ديما ديما من كريم حقي عبد النور ديما يخرجوا في اللاعبيه يعني من سونتر السنه، ما فهمتش جمله يعني لاعب الحقيقه تسبب في 3 اهداف يعني اقل شيء راه يعني حتى في التمركز نتاعو يعني ما فهمني يعني كي شفته يعني ملاعبي ما هوش يعني في الديفونس ما يهنيش
2: نجم يكون من أسوأ المدافعين الموجودين على الأقل على ليناها
1: نخذوا على 4 ماتشات من بعد يخدموا له ويحسنوه كذا، هذيك حاجة أخرى
0: اللي شفناه تو
1: قابل أنه يتطور ولا لا، هذا اللي شفناه تو الحقيقة ما ما ما ما يبشرش يعني بكل خير.
2: فما ملاعبين نسيتوه الاثنين
0: شكونه؟
2: اللي هو بوعسيدة مهاجم المتلاوي ترجى تونسي والاتحاد المنستيري الآن.
0: بالضبط بصراحة قاعد يقدم في مباراة ممتازة جدا. علاش قلت لك المناخ الفريق كيما حكينا على جرزيس نفس الشيء في المستير، قداش من الملاعب عمر بالله يمشي المستير وهو معناها ما هوش في فورما واموره ما هيش ماشي، يحاول يكتشف روحه في الاتحاد الرياضي المنستيري. فريمون فخر الدين عمناو الافونسونت اللي مشى للستاتونيزيان
1: الروج
0: الروج شفت كيفاش محيرس يقبلهم وغير عبد اللي يقبلهم وغيره يقبلهم، معناها ملاعبيه يلقاو في المسير الجو انه يشجعهم انهم يتالقوا. فبعصيدة ممتاز جدا صراحة، فيزيكمون حاضر، شفته في المباريات نتاع الاتحاد المنستيري كان حاضر، في الديويل حاضر، قاعد يقاتل على كل كورة، فنيا لاعب ممتاز بصراحة، فنيا فريمون البونتو اللي ماركي فريمون حاجة الاخراني حاجة تعمل كيف، دونك اعتبر انه كذلك مؤشر ايجابي جدا للاتحاد المنستيري.
2: بعصيدة عندك متعلق؟
1: كل شيء
2: ماخذاش في الترجي وقت كافي ولا هي مسألة زادة اونجو ومسألة انه الفرق اللي تلعب زاد الترجي مش بنفس الطريقة
1: بالضبط
2: تتفهم الحكاية
1: والبريسيون زادة كيف تدخل فيها برشا حاجات
2: يعني هي ماهيش قيمة اللاعب في حد ذاته
1: كل اللاعبين يعني حبا فما برشا ملاعبين من التراجي خرجوا كيما الجبري خرج يتألق في جرجيس عاود رجع يعني برشا لاعبين كيف المهاجم تاع النادي الافريقي اللي يلعب توا يظل في الشمال ولا في العربي يوسف سنانة يعني فما برشا لاعبين كي تمشي فما فرق يعني تلقى فيها الراحه وتنجم تطور من نفسك وتكون يعني بنقص شويه بريسيون، ولو انه في الاتحاد المنستيري ديما يعني فما الضغط ولكن ما هيش كيما الترجي الرياضي التونسي، معناه الجمعيات الكبيره يعني بين قوسين اللي متواجده باستمرار في رابطه في في في في في كوس افريقيا وفي رابطه الابطال ديما الجماهير اون جينيرال ما تصبرش لازمك تدخل تعطي البلوس، وخاصه كي تبدا ولد النادي يطلبوا منك اكثر، راك تشوف انت بالحميده باللي ومن بعد في الاخر معناها الجماهير تبدا ماشي راضي عليك، ديما كي تطلع لازمك تثبت وجودك. بوعسيدة الى حد الان قاعد يكتشف في روحه، قاعد معناها يعمل في في في في بدايه موسم ممتازه مع اتحاد المنستيري، وقادر يعني كما قلت لك كل اللاعبين اذا كان تحط في مخك انك تحب تتطور وتحسن من نفسك وتخدم ما فماش حد شيء راه يجي بالزر، فما الخدمه حتى تمشي في فرق يعني كنت تلعب في الترجي تمشي الفريق اقل ولا تمشي لاي ولا حتى تخرج لبرا لازمك تخدم، وما فماش حتى خاصه مازال صغير يعني اللاعب قادر انه يتطور.
2: فما زاد بنذيف يا نجم ساحلي زاد
1: بدايه البنذيف
2: بدايه واعده
1: بعد في المقابلات فما في المقابلات الاخرين ما كانش يعني بنفس اللي شفناه في في مقابله الترجي الريادي التونسي،
0: لانه مع الترجي قام منافس يهاجم وقال مساحات ومن بعد يلقى منافسين،
2: ولكن الكادر يتبدل
1: ولكن ظهر عنده امكانيات فنيه سريع تكنيسيان يعني يشوف مليح الملعب، يعني

0: قادر كيف كيف انه يعمل افضل ويعمل كيما مقابله الترجي. لازمك اذا كان بديت انت قدام الترجي يعني عملت مقابله يعني في مستوى عالي, لازمك تقعد في نفس المستوى حتى كان تطيح وتبدا ماكش في فورما تطيح شويه.
1: ونكملوا هذا يعني نكملوا اخر جمله معناها في موضوع الميركاتو, تنرجعوا بنتوسعوا اكثر بعد شويه باش نحكيوا على اسماعيل الغربي. نحب ناخذ رايكم كينغسلي دول يوم اول ترونجي يلعب في الاربعه الانديه, واحنا عندنا اكثر من اربعه انديه كمان باش ما ندخلوش ديما في الاشكاليه هذيك. فوالا دونك الترجي هذه تونسي نادي الفريق نجم الساحلي وسي اس اس
0: كبروا من ناحيه المشاركه في كاس افريقيا يعني والفلوس
1: والجماهيريه
0: كل العالم هكا يعني
1: به يدو يكون اول ايترونجي اللي يعيش تجربه كيما هكا انه يلعب في الاربعه وياسر يدو بشي يلعب في الأربعة ذوم هم يكمل استاديو اللي نفس كريم العواضي ذول والاتحاد المنستيري يدو. دونك البطولة التونسية معناها يدو يمشي ويرجع يعاود يصحح في جران كلوب في تونس يمشي ويرجع, معناها حتى مشكل مع الملاعب معناها لكن البطولة معناها ولات
0: تقول ما عندكش بديل
1: معناها الفماش معناها سوبوان معناها
2: فما مثل سمحني عمار زي بشني خم مثل آخر مكره الأخاق لا بطل. علاش؟ لأنه اللي كنا نحكيه عليه ساندي بصراحة واضح أنه مهاجم ما هوش في تطلعات النجم الرياضي السياحي. إيش نعمل أنا وقت
0: ساندي ما هوش مهاجم مش بلاستيك.
2: أنا عمار شفته مهاجم, مقيمه كمهاجم اللي شفته أنا في التيران, فهمتني؟ كمسؤول في الإتوال إيش نعمل أنا؟ نلقى إيدو لاعب عنده خبرة, لاعب لعب في الترجي ولعب في الإفريقي ولعب في السي اس اس, يعرف البطولة مليحة التونسية وعنده خبرة بمواصفاتك المهاجم اللي متعود على ومتمرس على البطولة التونسية.
0: ولو ننجح كان في صفاقس
2: أي حاجة أخرى أي لا مؤكد حتى كيمشي للرمسة توف لحد ما قاش النجاح كبير. لكن حاجة أخرى إضافية, التكلفة المالية لاعب بالمجان جايني بتكلفة مالية منخفضة جدا, وبالتالي أنا ش عندي ما نخسر كليتوار مش نجيبه بسالير معقول متوسط معناه موش سالير كبير يمشي يظل النجم السياحلي, وحل إضافي أنا رأى أنه حل بالنسبة لإتوال في الوضعية الحالية اللي فكتيف امتاحها والقلب الهجوم مركز ذلك ما عندوش, ربما بالعمل كما قلت أنت بالخبرة بكذا ينجم يعاول الإتوال في بعض المباريات الأكثر والأقل. منيش مش يقول معناه مش يكون هدف البطولة, منيش مش يقول مش يكون نجم البطولة لا, ولكن التكلفة المالية منخفضة وحل من الحلول في الإفكتيف بتاع الإتوال اللي يلزم تدعيم على مستوى الهجومي.
0: نتصور النجم ينجح
2: علاش ليه وي
0: في النجم الساحلي يعني الظروف الخدمه والبلاد وكل تخليك يعني وديما تشوف انت حتى في رشاوات كيفاش يرجع في النجم. كثير اللاعبين يعني يرجعوا للنجم الساحلي يعني ويتالقوا ويخرجوا يعني, ولكن انت ما عندكش فلوس باش نجم تجيب يعني واحد تشريه برشا فلوس
2: بالضبط.
0: واذا كان بتجيب مهاجم تجيبوا برشا فلوس سادي بون ينجح معاك كله
1: واضح.
0: عندك واحد يعرف البطولة التونسية ولعب في الجمعيات الكبيرة ونجم يكون ثقيلة وفي الأخير هو ما هوش خايب راهو هو, ولكن في النادي الإفريقي ما نجحش وفي الترجي ما نجحش نجح إلا في النادي الرياضي صفاقس. ينجم يعود يكتشف روحه وينجم يعود يعني ينجح في النجم الساحلي.
1: هذا هو نهاية الاجتماع بين رئيس الترجي الرياضي التونسي المدرب ريكي كامف. بعد لحظات نعطيكم نتيجة الاجتماع المطول هذا ما باش نحكيوا على إسماعيل الغربي بعد لحظات, ما قعدناش برشا وقت لكن البرستاسيون نتاعو الحقيقة تستاهل. إسماعيل الغربي لاعب ليغانيس

0: وصلين في ركاب سبور. دونك بالنسبة لإسماعيل الغربي واللي كان من براغا مشى لأوكسبورغ وملعبش تقريبا عدى أغلب فترات في الجرادام على خارج القائمة, ينتقل لليغانس ومن أول مقابلة تقريبا الفالور جوتي تتشاف, معناها شفنا ملاعبي فنان على التيران, الكرة الباس فما فلويديتي وفما كل الفنيات اللي كنا نشوفوهم وقت اللي يلعب مع كاتيجوري جون بتاع بي اس جي, عاودنا شفناهم مع ليغانس. اكثر من هكا هو يسجل, هو يعطي لي باس ديسيزيف, واكثر من هكا اختاروهم دو ماتش تقريبا ثلاثه او اربعه مرتين او ثلاثه مرات مع فريق. شنو يتغير في اسماعيل الغربي؟ شكل البطوله هو اللي مشى مع امكانياته ولا هو تغير كلاعب كبر نضج؟ شنو يتغير؟
1: لا انا نعتبر انه حسن الاختيار اللاعبية مالوريزمون يمشيوا بالوكلاء اللاعبين متاعهم ويمشيوا بالمحيط متاعهم, والصفقة الأكثر مالية والأكثر كذا فيمشيوا في الاتجاه هذاك وينساوا نوعا ما التألق متاعهم والكارير متاعهم. يلزمك تمشي في بطولة تتماشى مع الإمكانيات متاعك. الإمكانيات اسماعيل الغربي شنو؟ الفنيات هكا ولا عامة؟ ملاعب قصير القامة سريع وذكي ومهاري, وين مش تنجح؟ تنجح في بطولة تتوفر فيها المعطيات,
0: تعطي قيمة للكاليتي هذو,
1: هذا أحسن بلاسة.
0: في ألمانيا صعيبة العملية,
1: ألمانيا ما تنجمش, صعيبة في الإنجليز السرعة والتكلوات والدنيا شاعلة, ما تنجمش, وين مش تمشي؟ في إسبانيا. علاش حدك حسن الاختيار؟ الوكيل متاعك ماذا بيه يهزك لأعلى, معناها
2: باش ياخذ فلوس
1: باش ياخذ أكثر معناها الوحدة متاعه. لكن انت كلاعب لابد من اختيار. تو قبيله نحكيو حيدر على الملاعبيه اللي في تونس اللي ما يلقاوش حظهم مع فريق يبدلوا الفريق اخر وينطلقوا في انطلاقه جديده. حتى مثالش تهبط شويه معناها
2: في النيفو,
1: تبعد عن الضغط وتبعد عن الدنيا الكل ومن بعد تنطلق انطلاقه اخرى. باش نعطي مثال, في حنا بعل مثلا, حنا بعل متاعنا كان في موناكو متالق وامل من امال كره القدم العالميه, تاخذوا مانشستر يونايتد ب 10 مليون يورو, ما مشيت الامور في مانشستر, ماشي البيرني لوي, ارجع شويه ارجع لفرنسا, امشي لاسبانيا, امشي كذا, شوف حاجات اخرى,
0: عمل اكسبيريونس
1: سيفي هذيك بري,
0: هذيك وما مشيتش,
1: هذيك بري هذيك بري. انا نقصد ما تمشي في انتقال,
0: بدل بدل كريمون
1: بدل وانت وركز على المشروع, على المشروع نتاعك. انا اليوم نقول انه اسماعيل الغربي اذا كان ربي بقى عليه ستر ويبقى متالق, فهذا ريت اللي طاح شويه اللي جانس العام الجاي ممكن تلقاه في سيفي, تلقاه في اتلتيكو, تلقاه في بيلباو, مش اتلتيكو الاخرى, تلقاه في بيلباو, تلقاه في الليغا, تنجم تلقاه اذا كان يتالق بيان سول العينين كل عليه تو. دونك حسن الاختيار, الفلوس تو تجي, لكن حسن الاختيار وعدم معناها تبع في الوكيل نتاعك وين يهزك, لا عندك الراي نتاعك وعندك خاصه عمار الراحه نتاعك.
0: كمل معاك عمار
2: باختصار انه كي تمشي يعني في بطوله الالمانيه ما تمشيش يعني مع الامكانيات نتاعك, لازمك تطيح شويه في النيفو الدرجه الثانيه في اسبانيا في فريق يعني ممتاز القى فيه روحه, وخاصه بدايه يعمل في بدايه موسم, سجل في بدايه الموسم اعطاته الثقه الى حد الان من المقابله الاخرى يعني كان سجل في الدقيقه 90 كيف كيف كان وراء زوز اهداف يعني ما اسيست, يعني ملاعبي الحقيقه قاعد يعمل في مقابلة كبيرة وظاهر لملاعبي تكنيك وظاهر لبيس بيه, وإن شاء الله اللي يفيدنا في المنتخب التونسي.
0: هذا هو به, قلت لكم مش نعطيكم التطورات لأنه الاجتماع بين رئيس ترجي والمدرب رجي كانف وفاق دون التوصل لاتفاق رسمي, كل طرف متمسك بطلبات, وترجي هذه تونسي كما قلت طالب ببقية القيمة متاع العقد, رجي كانف بالنسبة له يدفع 3 شهري ويغادر, ووفاء الاجتماع دون التوصل لاتفاق رسمي, فما غدوة تربص ينطلق في تبرقة أعتقد, وطلبوا منه إدارة الترجي إذا كان ينجم يكمل يخدم على روحه. واضح فما نوع من الكونفلي الآن بش يصير بين زوز أطراف. دونك انتهى الاجتماع دون الإعلان أو الاتفاق على قطيعة بين زوز أطراف والترجي هذي تونسي وريجي كانف. في الساعات المقبلة ينجم يكون فما جديد في هذا الملف. كمان مع ريكاب سبور, شكرا على المتابعة الكبيرة اليوم تيكي ما كل يوم, شكرا لكم ديما على المتابعة وكهو ويعطيكم الصحة, شكرا عمار جمال يعطيك صحة, شكرا سمير سليمي. عدنان كنت معنا في الإخراج, يسري في الإخراج الرقمي, يجيكم وراء توتسويت في الأخبار, احنا غدوا إن شاء الله من 6 إلى 7 عادي معنا الأولى موزايكا فم.
3: السهرية على موزايك هي بنت لفم, برشا موزيكا تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة, واللي يقول بنت بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: ايه اما وين التحدي؟
3: الكنيوتة كل نهار تزيد.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. على إثر تداول موضوع تنفيذ إضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تؤكد في بيان اليوم الاثنين تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأوضحت الغرفة أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، وتعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان شاحنات هو تصرف غير قانوني، مشددة على أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، وتعتبر أن تعرض مؤسستين اثنين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. وزير الشؤون الاجتماعية الدينية أحمد البوهاري يوصي في إطار متابعة عمل مكتب حجاج تونس المتعلق بتنظيم موسم حج 2027 بضرورة إحكام الاستعداد للموسم الجديد والتنسيق الوثيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعوية للحجيجة. كما شدد الوزير على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي تم تسجيلها في اجتماعات تقييم موسم الحج الفارط والعمل على دعم العناصر الإيجابية وتطويرها، وذلك خلال لقاء جمعه بكبير مدراء الخطوط السعودية بشمال إفريقيا نايف الأجهر ومدير الخطوط السعودية بتونس أحمد السهلي وفرج بن سعد ممثل الخطوط التونسية ومدير الحج والعمرة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات نور الدين بمبكر، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الدينية. منطقة الأمن الوطني بالسجومي تنفذ حملة أمنية واسعة شملت عددا من الأحياء الشعبية من بينها حي الزهور، الزهروني، الملسين وحي هلال، استهدفت أوكار ترويج المخدرات والأشخاص المفتش عنهم. وأسفرت الحملة عن إيقاف 7 أشخاص إلى جانب حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة شملت الكوكايين وعجين القنب الهندي وأقراص مخدرة من نوع ليريكا، فضلا عن مبالغ مالية وأسلحة بيضاء. في أخبار العالم، الناتج المحلي الإجمالي لإيران ينكمش أكثر من 10% على أساس سنوي في الربع الأول من التقويم الفارسي، وهي الفترة التي تعرضت فيها البلاد للقصف من إسرائيل والولايات المتحدة وفق أرقام إيرانية رسمية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحمي وزياد غربي في كتير بلوس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: في تونس
2: موزيك فام،
3: أقوى الموسيقى،

0: Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سمير حامي.
1: 7-6 دقائق عاصمة مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزاي كافي من توالي 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لرونديفو 100% كولتوريل على الأولى في تونس شوية خير في كولتور أكتو نعطيكم جديد الفن والثقافة نحكيوا على افتتاح المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون نحكيوا زيد على بروجي بعنوان فيا باغرادا شنو حكيته وعمل مسرحي جديد لفتح العكيري حب الملوك في الانترفيو بالنسبة لليوم وبداية أسبوع موافق من نجموش نبداو الجمعة بانفيدي ما خير منها الحقيقة هي ممثلة مسرحية كما يقول روف بن عمر فراشة الفن الرابع نلقوها في المسرح تألقت كيف كيف في التلفزة بتبيع عرفنا عشرات الأدوار لها وفي السينما بكل حب شوية خير تكون ضيفتنا الممثلة التونسية وجهة الجنوبي في الانترفيو هذا كل بتبيع ما يكون كلمة فريق كامل معنا اللي تقبلي في الأعداد معنا لبنى في الإخراج الرقمي وزيد في الإخراج وخلينا نبدأ مع الموسيقى نصيف زيتون ومرتضى الفتيتي يا سيدي إنسى نصيف لسانكم بداية من 8:30 تعليل في المسرح الأثري بقرطاج في افتتاح المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون خليكم مع الموسيقى رجعينا

0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تاع الليل على موزايك اف ام.
1: 17 دقائق مازال معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. توت سويت وقائد جديد الساحة الفنية والثقافية في كولتور اكتو. من 21 إلى 24 سبتمبر من اليوم البداية مع فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية لازبو بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والإذاعة والتلفزة التونسية وعربسات. حفل الافتتاح يكون فيه الليلة زوز نجوم نصيف زيتون ورحمة رياض بالمسرح الأثري بقرطاج. هي الليلة تشكل أحد أبرز المواعيد الفنية للموسم هذية وين تجمع زوز أصوات لامعة عمدو برشا هيتات عشرات الهيتات وعندهم زيدا بيان سور بلوزيور ديو مع بعضهم. تختتم الفعاليات متاع الدورة هذية نهار 24 سبتمبر مع 8:30 في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة في عرض بعنوان سافر إليك وغني رحلة في الذاكرة الكريمة الثليبي بقيادة المايسترو راسم دمق. العمل الفني هذية ينطلق من مفهوم السفر إلى الذات باش يستحضر مختارات من رصيد الغنائي العربي باش نلقاو فيه عدد من الأسماء 6 أصوات. نلقاو كسيلة أجراد من الجزائر، حنين الشاطر من مصر، فراس الفايز من عمان، عبد الله طارق من الكويت، يعقوب شاهين من فلسطين، ومأمون سوار الذهب من السودان. الأصوات هذه كلها باش تجتمع في خليني نقول المهرجان هذا مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون. ونذكروا أنه فما عدد من اللقاءات والندوات الهامة اللي باش تكون موجودة طيلة المهرجان. من هذا نحكي على مشروع طريق مجردة فيا بقردة اللي يرجع في دورته الثانية من 2 إلى 4 أكتوبر. وهنا ماش نحكي على النهر مجردة كعنصر طبيعي فقط بل يولي محور يربط التراث والثقافة والسياحة والبيئة والتنمية المحلية. الفكرة الأساسية هي بناء هوية ووجهة ثقافية مشتركة على امتداد واد مجردة. نلقاو ولاية باجة، جندوبة، الكيف، سليانة، منوبة، منزرت، نلقاو المدن العتيقة والمواقع الأثرية والحرف والموسيقى والمنتجات المحلية والطبيعة. كيف كيف الرهان في الدورة هذه هو الانطلاق من التعريف بالمبادرات الموجودة لتشبيك الفاعلين والخلق مشاريع. وهنا خليني نقول كونه باش تلقاو ابليكاسيون بعنوان فيا باغرادا كي تمشيو للأماكن هذه يعطيوكم شنو تنجموا تعملوا بالضبط، وين تنجموا تسكنوا، شنو تنجموا تاكلوا، شنو تنجموا تتعرفوا كموروث ثقافي للبلاصة هذه.
2: C'est pour répondre à, tout simplement à trois questions. Où dormir, quoi manger et où aller. Et donc, les trois questions sont les plus importantes. Dans tout le monde, dans tout le monde, dans tout le monde, je vais une réponse à ces trois questions. Dans la plateforme, donc, via Bagrada, les est déjà dans le Play Store. Vous les téléchargez gratuitement. Vous avez tout le monde, dans tout le monde, dans tout le monde, dans tout le monde, le maps, dans tout le monde, plus les acteurs culturels des régions. Tout le monde, avec une touche de créativité. Ce n'est pas un tourisme classique. C'est un tourisme du futur, on va dire.
1: وهنا نحكي لكم عن المحطات الرئيسية لفيا باغرادا. تستور المدينة العتيقة بطبيعة الموروث الأندلسي، المنتجات المحلية، الحرف وتجارب الضيافة عند سكان تبرسق. نلقاو زيد المدينة العتيقة، الموقع الأثري دقة، المعاصر التقليدية، أشجار زيتون، مسلك زيت الزيتون، سلوقية. نلقاو اكتشاف مختلف المجالات، المنتجات والمسارات اللي تلقاو لي ديتاي كل في الابليكاسيون هذه. هنا فيا باغرادا ما عادش فقط مهرجان أو برنامج سياحي بل نحكيو على شبكة ثقافية وسياحية وبيئية حول نهر مجردة. نحكي زادة على حب الملوك في عالم الفن. الرابع عمل مسرحي جديد لفتحي العكاري، عمل مسرحي يهرب للذات، عمل مسرحي بين الألم والأمل. هو كان ضيفنا هنا في موزايك فيما حكينا على التجربة هذه اللي يقول كالعادة هي في مختبر الممثل عديد البحوث اللي يخدم عليهم في كل مرة لغشاش ليعملهم سي فتحي بش يخرج بعمل مسرحي. كنا شفنا تجربة في المسرح التفاعلي، تجربة مختلفة، تجربة جديدة. حب الملوك بش تكون قريبا في مختلف القاعات المسرحية.
0: كولتور اكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تاع الليل على موزايك اف ام.
1: وما نيش نبعد عن المسرح، نقولوا المسرح نقولوا فراشة المسرح التونسي كما قال رؤوف بن عمر. بكل حب شوية خير تكون ضيفتنا الفنانة والممثلة المتميزة وجيها الجندوبي، نحكي معها على جديدها الفني. خليكم معنا.

0: وصلنا حتى ل 27 دقيقة. أنتم معنا في كل جو فلوس على موزايكا فم. السلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع على سيتنا موزايكا فم فانيت, على صفحتنا على يوتيوب موزايك, ولا على صفحتنا على فيسبوك. تسويت وقيت الانترفيو.
1: الانترفيو
0: نحكي على جديد السينما التونسية, فيلم كوميدي دار العرس تلقاها في مختلف القاعات التونسية بداية من 23 سبتمبر. ضيفتنا واحدة من أبطال العمل, هي أم العروسة, هي عرفتوها وحبيتوها في التلفزة في المسرح بطبيعة وفي عالم الفن السابع. بكل حب نستقبل معنا الممثلة وجيه جندوبي. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: يا لحوير
2: الله يشكر على الاستضافة. كوش نسخف استدعاني الحقيقة على اللي صار بيناتنا في الفيلم. قلت ذي وجهي ما عادش يجي لهنا. الحمد لله يا ربي
0: ما نجموش ما استدعاكش.
2: محترفة تبارك الله
0: عليك, حفظنا على الجنوب هذي. فرحانين برشا كانوا بحضينا وجهها الجندوبي, وجهها للا زبيدة كما يقول صابر الوسلتي في الدور. برشا شوفوا لافيش كانوا باراسول اثنين, يقولك شفنا وجهها وصابر الوسلتي مرة أخرى.
2: أي الثنائي بالحق نجح في باراسول. حكايتهم ساعة حكايتهم زينة في باراسول. الكوبلة هذية فيه برشا أخذ ورد, وشخصية صابر زيدة شخصية حبها برشا الجمهور, كلي تعاطف معاها بدرجة كبيرة. رجل حنين واللي مسكين معناها يعمل في المستحيل باش يرضي عائلته مرته اكسيتيرا. دونك كي شافوا جوستمون نفس المخرج بخيس نفس الكاست هاي في طبعا بعد نحكيوا عليه نحيوه, كي شافوا هكاك باش يقول لك اوتوماتيكمون فما دوزيام بارتي من باراس.
0: وهو اللي ماهوش هذا جمله خاطر ما كومش كوب حتى طرف في الفيلم هذايا عمل الهيفل بن يوسف مره اخرى. نراك في تجربه اخرى مع هيفل وجيه. شنو ثلاثه شروط لازمها تتوفر باش تكون حاضره في عمل؟
2: اولا السيناريو نحسو, ثانيا شخصيه تكون مختلفه على اللي خدمته والا فيها حتى شوية اختلاف على الشخصيات اللي مسيتهم. بالطبيعة يكون مخرج نجم نتعامل معاه, نجم يضيف لي خطرنا منيش ما كملتش معني. ما زلت ديما نحب نخدم مع ناس يضيفوا لي ونتعلم منهم ونخذ منهم وكل.
0: وخليني نقول وجانا نفوك دقيقة صعبة في الاختيارات, فما مسؤولية سوختو بعد الكارير هذي اللي عملتها
2: من أولي. أنا كنت عربي من الأول, من الأول ديما ندرس. نحب ننجح في حاجة نعملها, نحب ننجح في غول ونوصل الرسالة الموجودة في النص, ونوصل الرؤية الإخراجية اللي يتعب عليها المخرج ويحب يوصلها. ما ناخذش الحاجات على ليجير, مش أي أو مش موت بسعادة معناها باش نخدم يزمني عندي كل نخدم الماكينات اللي عندي كل باش نوصل النجاح العرض والعمل الفني.
0: والبارح هبط بوست على فيسبوك وجاء قلت انا من نجم نتبنى ماكله ولا خرجه ولا فرجه ولا خدمه كان كي نبدا مع ناس نحبهم. الحب يزين ويملى القلب وينعشه ويخليك تعطي لكل حاجه كارها, كل شيء ولي عنده معنى وقيمه. كيفاش تعرفوا الحب وجوج اليوم
2: في هذا الكل؟ انا قلت لك في هذا الكل كل حاجه نعملها ماذا بينا نعملها بحب. كل حاجه كما قلت خدمه نخدمها نحب نخدمها برشا حب. داير يمكن تعرفني انت وليد تو خدمنا من بعضنا تبارك الله برشا زميلتي
0: جميله توجيها جندوبي
2: يا رسلت مو تعالي جنب. دونك تشوفني كيفاش نخدم, نحب برشا, نحب العبيد نخدم معاهم, التقنيين المخرج الممثلين. نحبك الطاقه الايجابيه هذيك تنعوش كيف ما قلت انا في البوست, تنعوش بالحق اك تنعويش على الفريشور هذيك نتاع المحبه تخليك تبدع. ما نخدمش انا في الكبت وفي العرك والمعروك والسياح وزعمه مخرج صعيب وينطر. ما نجمش هذاك يستحي, وما نجمش نكون زاده في طاوله مع عبيد باش ناكل معاهم حاجه هكا بنينه ما يقلبوا لي وجوههم. ما نجمش ديما نحب المحبه ونحب فهم برشا ستريس في الدنيا راه وبرشا ستريس
0: وحتى في الخدمه واجهه. خليني أكيد. نقول حاجه من الكواليس كونه اليوم واجهه كيما تحكي على المحبه وعلى الضحكه وعلى خليني نقول فريشور هذا اللي راه الكل كيما زاد فما الكوتي نتاع الصعب نتاع واجهه قبل ما المخرج يقول اكسيون. فما شخصيه اخرى تماما تتخلق في البلاتو,
2: اي شخصيه نتاع انضباط شويه, انضباط معناها شويه انضباط ليا شويه انضباط الفريق شويه كونسنتراسيون معناها على الشيء اللي اللي باش نعمله لازم هكيك لازم. هذاك اش تعلمنا نحن في المسرح ملي انا نقرا هذاك شنو تعلمت؟ تعلمت لو سيريو يلزم يكون موجود، يلزم عندي شويه وقت للكونسنتراسيون. مانيش هذاك علاش رانا مانيش معناها ناس عاديين، راه باش نخرج من واجهه باش نمشي للزبيده مش حاجه سهله، مانيش بالفلس. يلزمها تحذيره صغيره، يلزمها نفس على الاقل، باش يلزم احنا نعمله في المسرح خطوه خطوه في النفس، خطوه في الـ في الـ في المشي على الركح باش تنتقل من شخصيه لشخصيه. دونك يلزمني كل شويه وقت هذاك. ساعات نبدا ولاو يعرفوني تو، ساعات نبدا نقول ما تسيحش، ما تقوليش اكسيون في ودني كل بسيح، ولا سيستون بلي ما تبداش هاي هاي هاي، ما عطينا شويه رياض، عطينا شويه رياض.
0: ايوا هذا نشوفوه. خليني نقول في الكواليس مع وجهه، وحكيت مع المحبه اليوم وجهه في الكوتي بروفيسيونيل نتاعك، وانت تحكي على الحب هذه اليوم. لو فما ممثل او ممثله عندك مع خلاف في الدنيا ولا الطاقة هكا ما تعديش كونفينابلمون، كيفاش تتعامل مع الموقف؟
2: بروفيسيونيل ما نتعامل، ما عندي حتى مشكل، نولي أنا الشخصية وهي الشخصية الأخرى، نكمل نخدم على روحي نروح صباح الخير. وما صارتش، أنا ما عنديش دي كونفلي مع دي كوليك، ما عنديش مشاكل مع زملائي، ما عندي برشا احترام الحقيقة متاع ربي، ما وديتش معناها هكا حكاية حكيت ممثل على قلبي ولا خدمت معاه بالسيف ولا تعبت ولا خممت له ولا هوش هزني اليوم، لا بديتو بديتو معنا نفرق ما بين الخدمة وما بين داري وما بين حياتي نفرق.
0: وشفنا بلاتو موجين راو تتقابل مع سهام صدق بعد قديش ما خدمتوش في
2: سهام صدق؟ في ما خدمنيش، خدمنا في قمرة سيدي محروس وما
0: ما كانوش لي زاكس مع بعضهم،
2: يعني هاي ما تقابلنيش. نحبها على الاخر، نحبها برشا، نتقابلنا وياها في التظاهرات الثقافية المسرحية. نحب روحها سهام، نحب الضحكة متاعها، نحب الكوبل سهام سلاح ياسر، يحسوني
0: بالحب
2: بالراحة والحب بي. ناس كول على الاخر محليهم، ربي يطول في عمرهم ويدوم عشرتهم ان شاء الله. ناس ياسر محليهم بيد مسالمين، يعني ما عندهمش اشكال مع حتى حد. دونك سهام انسانه تدخل القلب،
0: باركت لها العوده. بالنسبه لي عندها مده غايبه على السينما، خلينا نقول على الاعمال،
2: عن الأعمال السينمائية عندي برشا ما شفتهاش بالطبيعة وخسارة إنها ما خدمتش معناها قبل في أفلام مثلا محترفة مثلا كبيرة، عندها تجارب مسرحية كبيرة، عندها نجاحات كيف في الدراما التلفزية. دونك ساعات ننساو أسماء كيف سهام هكا.
0: تركنوا فما نوع من الظلم لبعض الأسماء وجهها في الساحة؟
2: أي فما بالحق فما. أي طبعا انا برشا ناس اللي بنيت على ظهرها معناها السينما وعلى ظهرها المسرح وعلى ظهرها الدراما. دونك حرام يظلموا ويتعداو انا بيرسو هكا هاكم خدموا كل عام. مازالوا الممثل ما عندوش رتريت، راهو مش موظف معناه ما عندوش رتريت. جميع الأعمار النجم يخدمه، من الشباب للكهل العزوز.
0: كان بحثنا من مدة حتى بالحسن خضر اللي كان له دور خليني نقول صغير في شوف لي حل يمكن صادق الكعير، وبعدها يقول لي ما زلت نحب نخدم عمل صفتة، تقول لي 15 سنة قعدت قريب نقول بالك شي نسيت الصنعة. دونك هذا يزعجك شوية وجهها كي ترى
2: أكيد الوضع. أنا نمن بيهم الناس هذوما اللي حلونا الباب باش نخدموا، واللي تعبوا هما واللي بداوا هما اللي يخلصوا شوية ويخدموا في دي كونديسيون مهمش لي كونديسيون بتاعنا توا. والكل بالطبيعة أنا نحترم ونحبهم برشا، نحبهم برشا برشا. نقول كان مش هما راهو يمكن احنا ما وصلناش لهنا. جابوا جوائز كبيره في السينما في الـ في الـ في الـ في الاذاعه، حتى الاذاعه راهو عندنا برشا اسماء زاد تحرمت من انها تكون موجوده.
0: صحيح، وهذا الحقيقه كل مره نعاودوا نحكيوا فيه وضعيه بعض الفنانين زاد اللي نتوحشوهم اللي المخرجين يتنساوهم ربما او ينساوهم. مع ذلك نفرحوا مختلف الانتاجات السينمائيه دار العرس الهيف بن يوسف في مختلف القاعات التونسيه بدايه من 23 سبتمبر. في واحد من التصريحات في الافون بريمير في الكوليزي وجهه قلت دار العرس اوكي فيه الضحكه، ولكن خليني نقول حاجه، لا العرس سهل ولا الطلاق سهل.
2: اي اكيد بالطبيعه
0: دونك كان فما الجانب الجدي خلينا نقول انت تحكي على الفيلم ماهوش كان ضحك ما نستسهلوش لا العرس ولا نستسهلوا الطلاق وجا يقول
2: اي جوستمون احنا طلاق شفناه في الفيلم اللي تعمل في باراسول وتو نشوفوا في العكس معناه قلبنا نحن عملنا طلاق وبعد عملنا هيفلك وعمل طلاق وبعد عمل العرس هي تظهر دي سوجي عاديين يعني ما فيهم حتى شيء لكن الحقيقه نتاع ربي صعب برشا برشا معناه بنتي باش تشوف كوبل توا دي جون في عمركم انتوما باش يعرسوا راهم يخموا 70,000 مرة كيفاش ومنين وقتاش باش نبداو هالحكاية.
0: لو تحطيت في وضعية زبيدة في الفيلم وجهها وتجيك بنتك تقولك ماما باش نعرس في جماعة تقبل؟
2: بالطبيعة نقبل هذي معناها هي حبت كيكة هذي هذا رأيها هذا اختيارها هذا من نجمش أنا نقول ألا هما كان تطلب مني حاجات عملي وعملي وعملي عملي نقول هذو ما يجيوش في جمعة مثلا لكن إذا كان هي تحب تعرس أنا عندي ولد علاش تقول لي طفلة
0: قلت بالكشي قلت كيما زبيدة
2: كيف ما تخمم
0: به كان يجي ولدك
2: أي أي
0: أنا قلت بنتك خاطر هي بنتك في الفيلم
2: أي عادش بيه
0: باهي
2: قلت لي انا كواجهه يعني
0: باهي واجهه
2: خاطر زبيده ظاهر شنو اللي عملته
0: اي باهي كان واجهه
2: اي هاني قلت لك كان الاختيار انت تختار تعرس في جمعه تفضل عرس في جمعه هذا كيفاش تحب تعرس زاد كيف اختيارك انا هكاك انا كواجهه جندوبي اخترت كيفاش نعرس واخترت كيفاش نعمل فرحي واخترت كيفاش زهزت وكل شيء عملته وحدي ما نحب نسمع حتى حد نحترم لكن ما نجمش معناه ما نجمش انا نقول للرجل باش يغد بالله خاطر رجل نقول احنا راهو نعرسوا بالسياق الخيالي ونعرسوا بدوزين راهم تاع الواحد النحاس واللاعبين والمضربه الصوف ما ليه ما نجمش ونلبس الكابوس الغارق والكابوس الفاتح والكابوس الغامق وذاك كله تجنيه وفقره نتاع درشكون نهار الحمام ليه ما هذاك ما انا اولا ما معناها بعيد على الروح نتاعي ثانيا يتكلف برشا معناها تصور انت اجا الكوب نقول وراك باش تعمل التقاليد والعادات وكل
0: وسبعين
2: تقاليدنا وعاداتنا لكن يلزمها برشا فلوس بالحق راه يلزم برشا فلوس
0: اليوم بمنطق سهلها تسهيل
2: نجم والعرس
0: ابسط بملي محطوط
2: بالضبط سهله تسهيل باللي عندك فما ناس تحب فرحه تقول لك انا فرحه عمري هذيك نحب نعملها كيف ما نحب اي من حقك وفما عبد يقول لك انا يا خويا حاج نحبك ريسبسيون نحب صحابك
0: للا زبيده ريتها قريبت لك شفتها
2: لا بالكل مش قريبت لي حتى تعرف تدعي انها بلديه ودار فلان ودار فلتين ونحب نعمل هكا ويهمها ياسر العين البرانيه كيفاش يغزروا لها تهمها ياسر راي الناس فيها بعيد عليها كومبليتمون منيش هكيك بالكل اما فما برشا هكيك دونك احنا حكينا على نوعيه معينه من
0: وجهه بعيده على انه تسمع كلام الناس ولا لازم يكون هذا كيما فلان وكيما فلتان
2: لا ما عنديش هذا
0: والجانب المادي حاضر
2: لا لا باجيتو مانيش هكاك بالكل
0: هاي في اللي يقول كونه الحكايه الكل واقعيه صايره كي تفرجت في الفيلم كامل نهار الكوليزي ريت روحك في حاجه في دور من الادوار في الموندو هذاك نتاع العرس ولا جمله
2: في الشخصيات الموجوده
0: في الشخصيات الموجودين الكل في
2: جو الفرح اي بيان سور عبد عاش حاجات هكيك سواء في عائلته ولا مع اصحابه ولا تعيش هكيك ولي كونفلي هذوك نشوفوهم زيادة فهمت احنا معناها كل عائله تنسيه فيها كي نحب هكا لا نحب هذيك لا اسمع ما تكثرش عليا لا زيد بالله على خاطري عامله هذيك جيل بو من غادي يقول راي تجي لما غاديك الخاله العامه هذيك تتشيف الحاجات هذوك كل شفته
0: وواجهها كي تبدا حاضره في لافون بريمير نتاع فيلم وبعد الكارير هذه ديما نقول سواء في المسرح ولا في التلفزه والادوار اللي عايشه لليوم ولا في السينما كي هكا نسرق الغزره باش نغزر الواجهه محل وقتها بحثنا كلي بواجهه جندوبي وقت اللي الناس تضحك وواجهها باقي مركزه تتفرج في الناس كل معناها مش كان في الليزاكس نتاعك فما خوف كمان وانت تتفرج في الفيلم
2: مسؤوليه راهو عمل فني راهو مسؤوليه كيفاش توصلوا هاي في اللي يقول انا نعمل في حاجه خفيفه نحب توصل للناس راهو سهل ذي الممتنع فهمت يزمو برشا خدمه يزمو برشا وقفه يزمو معناها برشا جدية، فهمت؟ دونك هذيك الجدية اللي خدمنا بها يا ربي إن شاء الله هتوصل للجمهور كيف ما هو حب. خطر الضحك ماهوش سهل بالكل، بالحق ماهوش سهل للضحك، وضحك لسيتواسيون راه هو هاي في الخدم برشا على السيتواسيون.
0: صحيح
2: خدم خدم على دي سيتواسيون كوميك لبيرسونا تشوفهم عاديين، لكن لي سيتواسيون هما اللي فيهم برشا كوميديا، ودي سيتواسيون برشا ذكي مكتوب نتاع هاي في خلينا خلينا مارج كبير نتاع امبروفيزاسيون. شيخنا يعطيك اون سيتواسيون يخليك تشيخ في الـ في الـ في الامبروفيزاسيون. حلو برشا برشا.
0: ارتجلت بنسبه قداش اليوم وجه؟
2: ارتجلنا شيخنا ما نعرفش نسبه، انا ما نحسبش راني، انا نلقى روحي في وضعيه نحب نعطي لو ماكسيموم، ولقيت روحي مع ممثلين تبارك الله ممثلين نتاع مسرح شادلي وصابر وجهاد وحتى نبيل توا معناها قاعد بالمسميه يعمل في في خطوه في المسرح تحفونا. دونك ما تنجمش ناس كيف تدوك راه ما ما تمبروفيزيش معاهم معناها.
0: دونك زدت بدلت زدت حاجات
2: كنا وبدلنا مع المخرج بالطبيعة، مانيش وحدنا معناها مع المخرج نقترحوا عليه وهو ياسر. انا نحب هاي في البرشا خاطر هاي في اللي يحب الممثل يحب الممثل ويمن بيه، دونك هذاك علاش انا نحبه برشا. ما يوسع باله يسمعك، قلبه محلول وفكره محلول للممثل، ما عندوش منطق متاع ليه بلي التزم لي بنصي انا كتبته سي فغي هو نصره وعبد يتعب عليه وكل شيء، لكن ما عندوش شكل على الكلمه وعلى بالعكس بالعكس يخلينا في الشيخة ويفرح على ساعات نقولوا له وي كنسكروا
0: ويضحك
2: يضحك
0: كنت معاكم هو حسين محمد يصدى نسلموا عليهم الزوز اليوم. حكيت على شادلي العرفاوي برشا نقرا في لي كومونتير التوا الناس تسترجع ليليا محدين في فيلم نتاع روسيه. نتصور فما فخر بالعمل هذا اللي مازلنا نشوفوا التصاور تبارتاجي ساعات لي ميمز لي فيديو الموجودين. في رايك علاش طبع عند التوانسه ليليا؟
2: بنام تاع روسيه كلها تعبت، مشكل ليليا اولا ساعة ليلويتي ربي يطول في عمره سيناريو عظيم برشا برشا، وعنده كتابه ما فماش كيفها وما تخلقش لتوا كيفها في الكتيبه. وسيسلح السيد الله يرحمه زاد تبارك الله عليه معناها ذكي برشا في في كاستينغ وذكي برشا في في خدمته. وشخصيه ليليا كانت شخصيه قريبه برشا من الناس برشا برشا برشا، وحكايتها زادت كيف كيف قربت برشا من العبيد. دونك لو ديو متاع محدين واللي احنا رانا ما ظهرناش برشا برشا مع بعضنا راهو، ما هي ديما تقول سامحوني فيك بسعد كان محدين كان مش من محدين راني فهمت. دونك تخلقت علاقه كبيره رغم اللي احنا ما تقبلناش على معناها قدام الكاميرا برشا برشا.
0: ويمكن الصديقه اللي في الدنيا هي اللي تخلي زاد في الفيديو تي في التعامل في
2: اكيد في اكيد اكيد. انا وشاد اللي قرينا مع بعضنا رانا دي بارتنير مده 4 سنين، رانا دي بارتنير في ليزيكسيرسيس نتاعنا وفي وفي الحاجات اللي نخدموها في لي ميني معناها نقولوا احنا سكيتش نخدموهم ولا بروجي ولا مسرحيات، احنا ديما بارتنير ديما مع بعضنا. دونك نحس شادلي برشا ويحسني هو برشا، وانا ديما معناها في المسرح خدمت معاه برشا مرات كمخرج خدمت معاه كمخرج، خدمنا مع بعضنا اول عمل مسرحي محترف انا وياه في زرقون ستوري كممثلين، وبعد قعدت نخدم معاه كمخرج خدمنا 3 مسرحيات مع بعض، وديما نحب نخدم مع شادلي.
0: واليوم واجهها مع الادوار التلفزيونيه ولا مع السينما نحس ديما يبقى المسرح الحب الاول الحب الكبير كما
2: اقول الحقيقه.
0: بعد نجاح بيك بوسة بعد لي سولد اوت اللي عملتهم لليوم خليني نقول العمل مازال مطلوب للصيف، مازالوا يقولوا لك باهي اخر بريستاسيون في المهرجان الفلاني، سكرت باب البيك بوسة نهائيا
2: والحمد لله. تسمع فيا هادي
0: هادي سيدي
2: اسمع عاش خويا
0: متاكد اللي هو يسمع فينا. البيك بوسة تودعها بكل حب بكل فخر
2: اكيد
0: كهوي أكيد تسكر
2: أكيد
0: الباب.
2: أكيد عمل ناجح، عمل من 2019 وأنا ماشي بيه ونطور فيه، وكل كل عرض نزيد فيه من روحي حكاية معناها، ولا العباد تعيطوا لي في الشارع بيك بوسة، أهل بالبيك بوسة، معناها عطيته برشا من روحي العمل هذاك.
0: نجاح يخوف وجهها؟
2: أكيد يخاف برشا، ونحب نقول روعة عمل مسرحي. أنا ساعات يقولوا لي شبيك تعاود مانك دو كرياتيفيتي ودا شنو، مش غادي راهو العمل المسرحي الباهي اللي يتعدى للجمهور واللي يعيش، راهو يلزمو على الأقل عام خدمة معني. وإحنا
0: عمناو لحكينا عمل مسرحي جديد قاعد يحضر،
2: التوى قاعد يحضر في الكتيبة، يلزمه كتيبة باهية، الموضوع يظهر بسيط ولكن فيه برشة عمق. ما تنجمش ما تحكيش، راهو ساعات نقول انا اسمعني انا مانيش مش نخرج من الاجتماعي، ما تلقى روحك بصيف عليك تمس السياسي، تلقى روحك بصيف عليك تعمل اون بارتي تراجيك، معناها مش سهل بالكل انك تعمل عمل مسرحي تحبه يوصل للناس وتحبه ياثر في الناس وتحب العباد تخرج تسال وتحب العباد تخرج ب ب ب بفكر من عرض مسرحي. سهل اني راهو نجم نضحك تا واستنس بالببليك واستنست معناها بالامبروفيزاسيون، عطاني الببليك عطاني جرأة كبيرة وعطاني بالحق معناها عاوني برشا برشا برشا باش نبدا مرتاحة في السين، لكن هذيا ماهيش طبيعتي. انا نحب نعطي عرض مسرحي خدمة فنية متقنة فيها فكر.
0: معناها ما استسهلتش النجاح؟
2: ما نجمش، ليه ما نستسهلوش ابدا، يستحيل. ليه يخوفني؟
0: وجه جندوبي ورقة رابحة من خليني نقول ما فهمش معناه، كي نحكيه على لوان وومن شو كي نقوله وجه جندوبي نقوله سولد اوت سيوي كارتاج ولا مختلف المسرح اللي خدمت فيه.
2: اي شنية كيفاش تحبني نفرح ياسر معناه، وكيفاش وين نحب نتواصل ونحب نواصل ونحب نزيد نطلع خطوة القدام. مش الهدف متاع اني نعمل الكمبليت كل مرة، الهدف متاع اني نوصل.
0: اليوم العمل المسرحي جديد شنو نجمو نعرفو عليه؟ نجمو نعرفو
2: العمل المسرحي اولا مع مازال العنوان ديما اخر وقت. أوكي. ويجيني اسم الله كل واحدة يا بتهاك ما عنده حتى علاقة باللي خممت فيه مدة عام.
0: شي
2: حاجة دركي فيه بس استنست هكيك. عمل مع وليد عيدي اللي نوجه له تحية كبيرة، واللي قاعد يخدم فريمون عنده انرجي ياسر مزيانه ويعمل في اعمال حلوه برشا برشا. نحكيه على خمسينيه، مره خمسينيه فقت ترفتر لفتقة عمرها 50، الدنيا كلها تقلبت في مخها، تساؤلات كبيرة جاتها المخها، دونك هي تظهر هكا في الظاهر. نحكيه على مرة 50، لكن بيش نشوفه بارش حاجات وراء جست الموضوع هذي.
0: بتتخبى وجهها وراء المسرحية هذي في حاجات أسئلة جات الوجهة؟
2: مش باش نخبى، بالعكس باش نتقاسم مع الجمهور، نحب نسأله ونحب نشوفه كيفاش يخمم في الحكايات هذوك، كيفاش يعيش فيها هو بيته، شنو أثرت فيه، كيفاش يراها.
0: وقتاش راه يرى النور؟
2: إن شاء الله نوفمبر بقدرة ربي، إن شاء الله ما عاد ما مازال.
0: باي شفنا تراند دغنيغمان خليني نقول متاع الثمانينات ولا هكا ديبيو متاع التسعينات، وشفنا برشا بارتاجيو صبرية والموندو هذاك. حبيتوا الموندو هذاك وجهها، عالم الثمانينات عالم التسعينات.
2: انا بنت الثمانينات، انا مولودة عام 72، دونك الثمانينات اخر الثمانينات عمري 16 سنة، معناها عشت بديت في الادوليسانس متاعي ومسيت الكوليج ومسيت الليسي، دونك عشت سيون بيريود ياسر ياسر محلية. اما انا نموت على سنوات الستين، انا ساعات نقول يا لطيف ما صبت ولدت وقتها، وقتك الثورة الكبيرة الثقافية والصناعية والشيء ذاك الكل.
0: كيفاش تتخيل وجهها وقتها مثلا؟ فانا عالم شنو تسمع شنو
2: تحب ذاك الكل الشيء ذاك كل مذبيرة انا عايشة فيه. انا صاحبتي كلهم كبار علي برشا، معني نحبهم يحكيوا لي كيفاش عاشوا وشنو لبسوا، ساعات نقول مدولي تصاور كيفاش كانوا يعيشوا كيفاش كانوا يحكي، وكانت فما برشا ثقافه، كانت فما نهضه كبيره بالحق في الفن، كان السفر سهل كيف كيف، وشافوا الدنيا برشا. كانت ببين محلولة على العالم يعني.
0: كان فما مثلا شخصية وقتها تحب جسدها وجهها ولا تحب تعيش في وسطها؟ شو تكون؟
2: شو أنا نحب ديما ما عندي شخصيتك تاريخية وكل واحد ما نخممش فيهم يزر. أنا مرأة نحب نحكي على الناس اللي تشبه لي وعلى المجتمع. نحب نحكي على أحلامه وعلى هواجسه على مشاكله وعلى طموحاته على وجيعته وعلى فرحه غاديكا هنا في

0: عندك الجانب الأكاديمي اللي فيك وبالإكسبيريانس هذه، كيفاش تحاول تقرب من جينيراسيون زيد، من جينيراسيون اللي تقاري فيها وجه؟ فما دي كود معينين ولا
1: ما نحاول نفهمه، نحاول ندخل في عالمه. ما نجمش زاد هذوك راهو نهار اخر، هذاك البوبليك معناها متاعي، هذاك هذاك هذاك هذاك المجتمع اللي انا باش نحكي عليه. الناس هذوم كأنا كفنانة ما نجمش نقول لي نقعد ديما نحكي كان على اللي تعدى، لازمني نحكي عليهم هما، نشوف شنو هي مشاغلهم، شنو هي مشاكلهم، كيفاش يشوفوا الدنيا، كيفاش يراو
0: المسرحية جديدة فيها الجانب هذا.
1: فأكيد هي بالطبيعة لازم لازم لازم، ما كانش نقطعهم المسرح معني، إذا كان ما نحكيش عليهم، إذا كان ما نش نشبولهم، إذا كان ما نحطولهمش حاجاتهم سيغسين، ما عادش ما عادش يجيك، أنت ما تحكيش عليه، لوجيك أنت ما ماكش معتبره وتواي بوذوما يا حسرة، ولا نحنا كنا ما نش كيفكم، أنا كيفكم لا كيف اللي قبلي، لا هما كيفي، لا اللي بش يجي بعضهم كيفهم. دونك نحاولوا نتعايشوا الكل مع بعضنا، ونسمعوا بعضنا، ونفهموا بعضنا، ونحكيوا على بعضنا، ونعبروا على بعضنا.
0: ولدك اليوم كي يتفرج في وجهها، سواء في التلفزة ولا في السينما مثلا دار العرس حاليا ولا في المسرح، لي كومونتير اللي يعطيهم لك تاخذ بعين الاعتبار، شنو مثلا اكثر حاجه تقلت لك منه بقات في بالك؟ فلان ماما حبيت هذه، ما حبيتش هذه، ماما هوني قربت لنا، هوني ماكش قريبه، كيفاش لي كومونتير نتاعو؟
1: لي كومونتير نتاعو مو احسن حاجه في الدنيا معني. بالحق والله لي كومونتير نتاعو اللي هو فخور بيا على الاخر، وفي المسرحيه الجديده ناخذ في رايه في المواضيع هكا وهكا وهكا، ويقول لي وبيان سور يفرجني هو على الحل الانترنت، يقول لي يوصل كيفاش، شو بلي شنو نجمو نعملو، شنو كنت تحب انت تطور شويه في التصوير، رفما هكا رفما هكا في الموسيقى، فما هكا فما هكا. دونك نسمع ونحب نكتشف زاد، انا فما برشا حاجات تفوتني.
0: الذكاء الاصطناعي كيفاش تغزر له اليوم وجهها والفن؟ خلينا نقول
1: والله مخوفني على الاخر، بالحق مخوفني برشا برشا برشا.
0: فيش
1: برشا خوفني، ما عادش فما تحس روحك نجم ويستغنوا عليك كشخص كإنسان في أي وقت، معناه نجم تفتف يحط وجوز تسويت أنا وتتكلم وتمشي وتحكي وتغني وتشطح وتعمل كل شيء. أنا هذي في الراي نحكي معناها في ال بروميي دوغري، فهمت؟ نحكي بالبساطة معناها.
0: اليوم يجي سيناريو الوجهة جندوبي مكتوب بالذكاء الاصطناعي، تمثلوا؟
1: لا من علي نمثل فيه، شنو بسبب كيفيه؟
0: يعطيوك سيناريو ما فهميش شكون كتبو، اللي كتبو يقول لك راني استعملت،
1: ما فهميش روح، تحس اللي ما فهميش روح، فهميش روح. هاني نسمع ساعات انا غنيات ما فيهمش روح، تلقى الصوت ودرى كيفيش راه مخدوم معمول، ما فهميش روح، ما فهميش، ما فما حاجه ناقصه، كيما في كيف كيف في فيلم ولا في سيري، ساعات كلميني سيري هكا يتعديو هكا على فيسبوك وكل شيء، ما فماش روح.
0: يخوف
1: هاني
0: قلت ولا ينجم مثلا نستعملوه بنسبه معينه، خليني نقول اليه من الاليات،
1: ينجم يعاون في حاجة، يضيف حاجة صغيرة، لكن بش يكون هو
0: المحور
1: المحور أنا ما مانيش معاه بالكل.
0: مختلفة مع ممثلات يدفعوا لهم فلوس ويستعملوا صورهم بالذكاء الاصطناعي ويقول لهم مش لازم تمثل.
1: الله لا وصنين الحقيقة انت عربي ماني، الحمد لله عندي المسرح هنا. والله العظيم والله فن حي قريب من ناس، أكل كونتاكت ما بينك أنت والببليك، ما يتشريش هذيك، ما يتشريش بالفلوس، حاجة قوية برش.
0: نتصورك ما توحش المسرح،
1: ديما نتوحش
0: كيف فرطت كما يقول روف بن عمر، تسلم علي برش،
1: ونسلم علي برش ونبوس وبوسة كبيرة.
0: نستنيو دات للافون بخمير متاع المسرحية
1: إن شاء الله نوفمبر
0: قريبا
1: بقدرة ربي، إن شاء الله نكونوا في نوفمبر موجودين، مسرحية إن شاء الله تحفونا حاملة بيان سيغ المشاكلها ومواضيعها ودنيتها.
0: نستنى باش نكتشفوا عمل جديد لوجهها الجندوبي ووليد العيدي في الإخراج. أونتخوتون فما مجموعة هامة من الأعمال السينمائية اللي قاعدين برسك كل ثلاثة جمعة قاعدين نشوفوا في عمل سينمائي جديد.
1: حاجة باهية.

0: مع الفكرة هذه يكون اليوم عدد مهم من الانتاج الاجتماعي تكون حاضرة في فرد وقت؟
1: أكيد خليها فرد وقت وعادش بيه ما شيء ما ي... مش باش يصير. خلي الناس تتفرج وتشيخ و... و... وتتفرهد و... وتكتشف فموجوه جديدة زيدة وسيمية زيدة في السينما اللي يستحقوا انها تتشاف. فما مواضيع زيدة كيف كيف نستحقوا انها نحكيوا عليهم حتى كان الطابع كوميدي. معناها الناس ما عندها سلاب كلها سينما تجارية تجارية تجارية. فما مواضيع مهمة تكتبت وتصورت في كادغ كوميك لكن هي تحمل مواضيع شيكة. دونك سي بيان انه تبدا فما سينما.
0: دونك اليوم جاء تقول كيما فما المكان للافلام الكوميديه والتجاريه كيما زاد المكان للسينما دوتور موجود. هذا لا يلغي ذلك.
1: اي هذا لا يلغي ذلك. هذا لا يلغي ذلك. فالتعدد راهو به والاختلاف راهو به على خاطر الببليك راهو ماهوش في طابع واحد. معناه فما شكون يحب الكوميدي فما شكون يحب التراجيك فما شكون يحب الساينس فيكسيون فما شكون كل واحد وشنو يميل الفن. الفن ماهوش قالب عبد ياخذه في تصويره واحده.
0: واليوم نشوفوا في الافلام الكوميديه اللي عاده ما راوها في رمضان كسيري سلسلة رمضانية. اليوم مع فكرة دار الهرس مثلا راوه في سيت كوم صاب الوسلاتي قبيلة شوية لمحالة في جوهرة صرح مع سامي بن نور يقول كونه مع فكرة انه يكون سيت كوم اليوم يتعدى في رمضان. وجاك فشترى الحاجة هذه من عالم الفن السابع للتالي.
1: الفكرة وين حبها الفكرة تولي سيت كوم لكن انه متشرح تشريح عرفت الفيلم الى سيت كوم. انا تقنيا ما نعرفش كيفاش تصير الحكاية هذه. انا كواجهة مثلت فيلم من بعد يولي سيغي كيفاش تقنيا ما نعرفش. نحب الموضوع ياسر محليه كان يولي سيت كوم راهو باش يولي فما ديزاكس اخرين محلولين فما شخصيات اخرين يمكن تدخل فما فضاءات اخرى نجم وشوفوها كتبت. انا بالنسبه لي كتبت الفيلم ماهيش كتبت مسلسل ماهيش كتبت سلسله ماهيش كتبت مسرحيه. كل كتابه وعندها القواعد نتاعها.
0: مثلا يوم يتعاود يتهز تليفون من ليكيب تاع البرودكسيون يقولوا لك واجه باش نزيدوا مشاهد اخرين وباش يكون سلسله.
1: نحكي ونشوف كيفاش حكاية وينات.
0: وقت اللي في صبرية صار العكس شفنا الفيلم تعدى في العيد
1: ديما يحبها زيادي تايم تحيل زيادي تايم يحبها الحكاية ذيك. هو يحب يعمل من مسيغي هكا فيلم للعيد معناها فكرته ديما يعملها زيدون.
0: دونك معها الفكرة فكرة طيبة. ورمضان ما عادش عليه برشا ولا ما زال عليه برشا خلينا نقول فيفري
1: فيفري رمضان
0: فما حاجة في رمضان بعد غدو.
1: لا ما سمعتش انا شخصيا الحقيقه ما نفركزش ما كيقولوا لي راه هكا وهكا حشت
0: صبريه الجزء الثاني.
1: لا صبريه الجزء الثاني ما فهميش الحقيقه
0: لم يطرح الموضوع.
1: لا
0: وين تحب تكون؟ تحب تكون في دور كوميدي ولا توحشت انك تكون في دور في مسلسل رمضاني؟
1: والله انا برشا الكوميديا. برشا من اصدقاء المخرجين قالوا لي يا اخي خرجت نشي تعمل الكوميديا ورجعنا شوي حاشنا بي شوية في المسلسلات الدرامية تراجيدي.
0: العودة الى دراما 2027
1: يمكن فما امكاني
0: ورغبة قديش فما نحب ولا ما نحبش؟
1: انا هذيك صنعتي راه وانا هذيك خدمتي. انا خدمتي ممثلة نخدم كوميك نخدم تراجيك نخدم هذيك صنعتي انا معني ان ما نجمش نقول انا ممثلة كوميدية فقط ولا لا ما نخدمش لا.
0: والسنوات الاخيرة كنقولوا جاء جندوبي نقولوا الكوميديا الضحك موجود لي سيكونس يتبارتاجي. وحنا اليوم خليني نحكي حتى على عصر الديجيتال من الريال القديم لل
1: فما شو صغير سحق الريال القديم حضر روحك
0: هاي فيش نحضر روحك
1: ما كنت مثل
0: زميلة وجاء جندوبي ولا زميلة وهك
1: قلت لهم صغروا لها شوي بلي في الرول
0: أعطي الفرصة للشباب
1: اللي أنت شباب أوكي
0: كبرت سيء ما عادش تتقال أعطي الفرصة للشباب. خلينا نسأل مزدع على خلود جليدي وجهاد
1: تحية كبيرة محليهم
0: كوب
1: ليسر مزيين محليهم جهاد هو ممثل الحقيقة متاع ربي لكن أنا مرة هذية بالحق لقيت ممثل محترف بارك الله يخدم على تفاصيل لغقاخ محليه النفس كيفاش ياخذوا بارك الله عليه الكل محليه مصابر صديقي محليه جدولة محليه نبيل زيدا الحقيقة متاع ربي زيدا خدم لغول ياسر ياسر سباتيك
0: اليوم جاها الجينيروزيتي اللي عندك في البلاتو منين جات منين خذيتها شكون اللي كان جينيرو في وقت ما مع وجهة جندوبي وينصحها اعمل هكا وقد هكا وخلينا نقول مش كان في الرول حتى في الدنيا
1: برشا الممثلين اللي بديت معهم كلهم هكيكا منين نور الدين رف بن عمر صلاح مصدق كمال تويتي زهيرة بن عمار هذوما الناس اللي انا بديت معهم وهكاكا يخدموا معناها خديت من عندهم خديت من عندهم أخلاقيات المهنة وخديت من عندهم كيفية تواجدك في البلاتو كيفاش لازمك تكون وعيب ياسر ما تحفظش النص وتجي وزميلك حافظ راه ما تجيش معناها عيب وما تشوشش وما تقعدش على الديكور منين رجيل تو ما تقعدش على الديكور تو تدور بكرسي بلاستيك تحبش تقعد على الديكور تقولك ليه ما يجيش قدوش على الديكور دوك الناس هذوما تعلمت منهم وعلموني كيفاش نقف قدام الكاميرا علموني كيفاش نقف على الضوء والكل الناس هذوما دوك انا ماذا بين
0: كمان زياده لو فما نصيحه واحده وجهها جندوبي لو فما نصيحه واحده وجهها حبيتها تتقال لك في اول كاريرك شنو هي اكتشفتها من بعد بسنين
1: ما تنجمش راوت ما نجمش يقولوا لكل شيء را على خاطر زيد احنا رانا كل عام نتطوروا كل عام نتبدلوا كل عام نتغيروا كل عام يجيوا ناس اخرين يخدموا معاك يجيوا عباد متكونين زيد كيف كيف من من من من مدارس اخرى فما ناس مشات عملت تجارب بالبرة في مصر في السعودية في دونك يجيبوا زيد هما معرفة جديدة ويجيبوا رؤية جديدة دونك كل مرة تتعلم فمش نصيحة بتاخذها مدى الدهر النصيحة الوحيدة اللي حب اللي تعمل فيه وكهو
0: وانت تحب برشا اللي تعمل فيه وجوج نشك برشا يعطيك صحة نورتنا
1: عايشك
0: سيبو هيك ما قلت فيا حد شي خايب من قبيلة تهدد فيا وما نخبي شي على مستمعينا شكرا لك وجهة جندوبي نورتنا تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك شوية خير على يوتيوب موزايك كفام نستنى وأكيد عمل مسرحي ان شاء الله اكيد باش يكون ناجح الوجهة جندوبي ووليد العيادي شكرا لكم ان ما كنتوا في الاستماع شكرا زياد الوثق كان معنا في الاعداد شكرا للبنى في الاخراج رغمي شوية خير موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كولتور بلوس على الأولى في تونس نحكي في جي ام سي أيام قرطاج الموسيقية خليكم معنا باي باي تصبح على خير
2: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 بيو 13000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
3: اي اما وين التحدي؟

0: مستمعي ذاتي موزيكا فام، تحية طيبة. فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران تتمكن من إيقاف 3 أفراد من بينهم أجنبي ينشطون ضمن شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في ترويج المخدرات تنشط بين حي ابن خلدون وجبل الأحمر والبحر الأزرق، وذلك أثر معلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني مكثف لتحركات عناصر الشبكة. هذا وقد أسفرت المداهمات والتفتيشات المنجزة على ضوء هذه القضية عن حجز كميات هامة من مخدر الكوكايين وكميات كبيرة من الأقراص المخدرة. كان المتهمون يستعدون لترويجها في صفوف الشباب بين المناطق المذكورة، كما تم حجز دراجة نارية كبيرة الحجم كانت تستغل في نقل المخدرات للحرفاء. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمة البحث وإحالة المحجوز على المصالح المختصة، مع تواصل التحريات للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة. الإدارة الجهوية للتجهيز والأسكان بسيدي بوزيد تسارع بالتدخل الميداني المباشر لتسهيل حركة المرور وفك العزلة عن متساكني المنطقة، وذلك على إثر الغيث النافع والأمطار الهامة التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد خلال الليلة الفاصلة بين يوم الأحد والاثنين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتسلم اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء لجانب الجدد المعتمدين لدى تونس. وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها بالمناسبة أن هؤلاء السفراء الجدد هم على التوالي سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية كولو هارونا أبو بكر، سفير المملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله بن حمد البريثن، وسفيرة الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الحسن بخريس. تطورات الشأن الدولي، وسائل إعلام فلسطينية تفيد بإصابة مدنيين اثنين بقصف شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل يقع شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة لما وصفه بالعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. مصدران حكوميان يفيدان لوكالة فرانس بريس بأن العراق سيعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية، وذلك بعيد أعلان واشنطن وقف هذه الشركات لخدماتها في الساعات المقبلة بسبب العقوبات الأمريكية عليها. وختاما، 5 مصادر في قطاعي الشحن والحبوب تذكر لوكالة رويترز اليوم أن شركات روسية تعمل على إعادة تجهيز محطات الأسمدة والفحم ومحطات الشحن الأخرى في موانئ روسيا في بحر البلطيق والقطب الشمالي بهدف التعامل مع صادرات الحبوب بعد أن عطلت هجمات تشنها أوكرانيا بطائرات مسيرة الشحنات عبر البحر الأسود. وشهدت كل من روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم وأوكرانيا انخفاضا حادا في صادرات الحبوب بسبب الهجمات المتبادلة على السفن والموانئ في البحر الأسود خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي موسم التصدير السابق جرى شحن نحو 90% من صادرات الحبوب الروسية البحرية عبر البحر الأسود. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا.فم.نت، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.
1: من الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. شاكر بسباس.
2: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزيكا فيه. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من 8 إلى 9. اليوم ندخل عالم الروبوتات والروبوتات القتالية، زاد أيضا نحكي فيها بأكثر تفاصيل مع المهندس التونسي عبد السلام جري. مرحبا بك عبد السلام.
3: مرحبا بك، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك أنت، شكرا لك على قبول الدعوة. هذه هو هذا العالم، عالم الروبوتات وخاصة الروبوتات القتالية اللي قاعدين نحكي عليه في المدة الأخيرة، نكتشفه بعد شوية في واحد من الناس على موزيكا.
1: واحد من الناس بالاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيكا فام.

0: اثنين الجمعة من 8 ل 9 تعليق على موزيك فام.
1: رجعنا لكم في موزيك فام على واحد من الناس، موعد جدد يوميا كالعادة من 8 ل 9 يوميا. ضيف المهندس التونسي عبد السلام جري، قائد ومؤسس فريق القرش الأسود، فريق تونسي للروبوتات القتالية. تنحكيوا بعض الإنجاز اللي عملتوه انتم في العالم، أما خلينا نفهم شنو هي ساعة الروبوتات القتالية سي عبد السلام.
2: صحيح، النوسيون متاع الروبوتات القتالية حاجة جديدة تقريبا في بلادنا في تونس، ممكن حرفين بدأت في 3 سنين 4 سنين التالي، معناها حاجة جديدة تتسمى مقارنة بالعالم اللي بدأها في التسعينات. الروبوتات القتالية هي سبور العالم، برشة في العالم ينشطوا في السبور هذا وينظموا معناها تظاهرات وبطولات عالمية في السياق هذا. هي الحقيقة معناها كما نعرفه في الرياضات الفردية كالبوكس والرياضات الكاراتيه وكل شيء، بدأت الرياضة هذه في أمريكا في التسعينات. فهمتني، قالك علاش لا ما نعملوش روبوتات يتعاركوا واحنا نتحكموا فيهم. ومشت الحكايه هكاك،
1: ولت رياض
2: بجامعتها بكل شيء معناها في العالم. فما باتل بوتس هذه التاسيس في امريكا، هو تقريبا عندها برسك 28 ولا 29 عام. ومن بعد ولت كل دوله تعمل باتل بوتس نتاعها، وفما اللي يعملوا مرتين وثلاثة واربعة في العام، وفما اللي يعملوا واحدة بركة كل عام وتكون انترناسيونال.
1: ونحن دخلنا في المجال هذا
2: بالطبيعة، الحمد لله وفقنا ربي، معناها انه وصلنا خممنا في حاجات كمان هيك. بالطبيعة حاجات كمان هيك تكون جنرالمو مربوطة بالدومين اللي الشخص معناها تبعه.
1: روبوتيك
2: اي مثلا، انا انخرطت في المجال هذا وقت اللي كنت اتديوم تقريبا في 2018 2019. بدينا في الكلوب نتاع الروبوتيك، في كلوب اي دي في مدرسه وطنيه مهندسين بالمنستير. وبدينا ننشطوا مع الطلبة ونتعلموا، بدينا نصنعوا في الروبوات، أكيد مش بالكاليتي اللي نصنعوها توا بالموجود، وبشوية بشوية نشاركوا في مستوى وطني، تتنظم برشة تظاهرات، ولينا نتطوروا في الدومين نتطوروا. فما اللي بعد ما يخرج من القراية يبعد، وفما اللي دودة تبقى معتمة.
1: وقبل ما نحكي عن الروبوتات القتالية والرياضة هذه اللي مستحثة في تونس، هاد فهموا الناس شنو هو الروبوتيك، شنو هو المجال هذا اللي انت بديته من الدراسة؟
2: بالنسبة للروبو مثلا، المجال فيه احنا الروبو هي حاجة تعوض الإنسان. معناها نلقوه في كل شيء، في استعمالاتنا اليومية، في تقريبا في أي حاجة نعيشه معها نشوفوها. مثلا في المجال متاعنا توا ولو صنعوا معناها روبو يتحكم، يصنع ماكينة روبو حتى في الاندستري الكبار، الروبوتيك يستعملوه معناها في التصنيع. حاجات تسهل وتساهم في الانتاجية أكثر متاع الشركات، وإلا تسهل العمليات للإنسان. معناها استعملوه في مجال الصحة، في مجال التصنيع، في مجال الدراسة، في بريسك في المجالات متاع العالم الكل. معناها بالنسبة للدومين متاعنا اللي هو الروبوتات، كسسوا هذوما القتالية وإلا غيرها اللي تصير لهم مسابقات في العالم، هي دي روبو يكونوا يا إما أوتونوم تحركوا واحدهم من غير متحكم، معناها تصب فيه بروغرام ولا كود، هذاك يخول له هو اللي باش يتحرك ويعمل ينفذ الحاجة اللي مجعول لها عن طريق الليكابتر اللي فيه وإلا الليزاكسيونير اللي قاعد يستعمل فيهم، وإلا النوعية الأخرى اللي هي اللي روبوت اللي قديها ذوما اللي هما جنرالمون يكون يتحكم فيهم الإنسان. معناها تكون شخص عنده مانيات فار اكزامبل، هذا معناها وعنا حتى احنا متاع روبو متاعنا هي اللي نتحكموا بها نتحكموا بها معناها في الروبو. هذا يسموه معناها روبوت اللي قديه. المجال هذا معناها كما قلت لك معناها التطور فيه في العالم ولت رياضة, وخاصة الروبوتات القتالية اللي هي معناها التوب متاع الكمبيتسيون معناها في المجال.
1: وكيفاش يكون الروبوت معناها تصميمه باش يكون قادر على تحمل الضرب والصدمات ويكون قتالي؟
2: بالطبيعة ديما نحكي على الروبوتات القتالية. قلت لك هي حاجة مشتقة من الرياضة, الرياضات الفردية. أنت تعرف في الرياضات الفردية فما دي كاتيجوري كما في العمر كما في العمر كما في الميزان. فهمتني؟ في الروبوتات القتاليه زاد عندنا نفس الحكايه. بون العمر مش مطروح, بليتو قليل يركز على العمر, معناها اقل من 18 عام والا اكثر من 18 عام. اما الميزان ديما موجود في الكايت شارج اللي هو يقول لك عندك تقريبا كاتيجوري من اصغر حاجه في العالم تقريبا 150 جرام. حاجة
1: روبوت
2: 150 جرام وعاملين له حلب ويتعاركوا فهمتني ولا وكل شيء لل 450 للكيلو ونص لل 5 كيلو لل 12 كيلو حتى يوصلوا تقريبا ال 150 كيلو. مي ثم دي كاتيجوري تعاودوا برشا في العالم اللي هم مشهورين ديما فهمتني. مثلا الوزن الخفيف, عندك الوزن المتوسط والوزن الثقيل, عندك ال 30 وال 15 وال 30 وال 110. هذوما اكثر حاجه تتعاود في العالم, وهذوما هما اللي تقريبا اغلب المتسابقين واغلب معناها الناس اللي في الدومين هذوما يصنعوهم فهمتني. احنا كبلاك شارك تيم وفقنا ربي وصنعنا
1: اول فريق تونسي يكون عنده روبوتات قتالية.
2: مناش اول فريق تونسي يكون عنده روبوتات قتالية, خاطر احنا كي جينا في القراية لقينا ناس قبلنا, ولكن اول فريق تونسي يمكن شارك البرة في دي كومبيتسيون
1: في كاس عالم زادا
2: في كاس عالم في كاس عالم كمان هيك, معناه نجم اول فريق يمشي الباتل اوف روبوتس. فما دي تشالنج اخرين يصيروا في الروبوتيك ما شاء الله تونس نبغين من قبل معناه يشاركوا, وان شاء الله ربي يوفقهم برشا, خاطر حتى عملوا اصحابنا من انسات من انيم من برشا بلايس معناها عملوا انجازات تاريخيه, وحتى دو كلوب في تونس ما شاء الله عليهم. انا اما في الروبوتات القتاليه الحقيقه معناها ماناش احنا معناها كبلاك شارك بديناها, ولكن لقينا ناس قبلنا عندهم نيفو معين يخدموا عليه, احنا جينا بعدهم تعلمنا منهم حبينا نطوروا والحمد لله. معناها
1: اليوم شنو من اللي تحكي لهم المستويات والنيفو في تصميم الروبوتات ولا في
2: كوتي ماتريال نجم نقول كوتي تصميم كوتي الحاجات اللي انت تنجم تخمم فيها وتعملها سابقا. مثلا الحاضر يجز معناها عادي دي بريكولاج, خاطر ما فهمش فلوس ما فهمش حاجة, معناها الناس تحاول لزيت ديون جنرال مون خاطر اللي يخدموا في الحاجات هذه يحاولوا بأقل حاجة ممكنة انه يصنع روبو ويشارك به, ولكن بالطريقه هذه ما تنجمش انت معناها توصل نيفو انترناسيونال. الحمد لله معناها احنا وفقنا ربي بدينا في الدومين, معناها سيفينا شوي فلوس, صنعنا اول روبو بارتاجينا في الانترناسيونال الروبو متاعنا, لقينا دي سبونسور البرة في العالم بعثونا ماتريال متاعهم, شركات كبار معناها يصنعوا موتورات ويصنعوا كذا يصنعوا باتريات يصنعوا بريسك الحاجات الكل اللي نستحقوها في الروبو.
1: يعني الروبو التونسي شي عبد السلام جري معناها مكوناته مش من تونس
2: بطبيعة, فقط اللي في تونس الانجينيرينج سيرفيسز والمانيفاكتشرينج متاعها معناها التصنيع والهندسة
1: تصميم
2: التصميم والتصنيع والهندسة, ولكن المكونات احنا في تونس اوكي نصنعوا الحاجات اللي نخدموا بها احنا ما نصنعوش فيها من الموتورات صغار عجالي متاع روبوتيك من عارش برشا حاجات معنا حتى اللي يرول مو نجيبوا فيه من برا ما نصنعوش فيهم في تونس. فهذا معناها في الملخص
1: قداش تكلفة لروبو قتالي قداش تكلفة؟
2: بالنسبة للروبوتات القتالية كما قلت لك انت والميزان اكيد قد ما يكون ميزان اعلى قد ما يكون التكلفة اغلى بطبيعة, خطر روبو صغير احنا توا الحمد لله عنا في الخمستاش وعنا في الثلاثين وعنا في المية وعشرة وعنا حتى في الحجم الصغير على الاخر, فهمتني وعملنا إنجاز في البريسك في الوزن الصغير في الانترناسيونال عملنا إنجاز في الوزن في الوزن الصغير وفي المتوسط وفي الكبير والحمد لله.
1: تكلفة ما عدتنيش بالضبط معناها
2: بالنسبة بالنسبة مثلا الروبو الصغير هذا تولي ديجا معناها بحذانا الروبو هذا تقريبا تكلف في حدود 6000 دينار حاجة كمان هيك. أما الروبو متاع روسيا اللي هو مشاع من أول مارتين الروسي سافر مارتين في التصفيات ربح الروبوتات الروسية ورجع للنهائيات ربح وصل للدور ربع النهائي تكلفته تقريبا الروبو الواحد احنا بطبيعة لازم مكزوز في تشامبيونام مش باش تهز واحد برك الواحد تقريبا قيمته 40 مليون توانسة معناها في حدود 10,000 دولار حاجة كمانك الروبو الواحد بسوم كاره بقى لي واحد. الحمد لله معناها هذا هو أحسن نفس الحكاية إن شاء الله.
1: وقديش يقعد تصنيع شعب سمجري هذا الروبوت القتالي معناها قديش ياخذ وقت؟
2: هو ديما الحاجة كي تعطيها وقتها تحاول تعمل فيها حاجة بها بيه بالنسبة للوقت متاعنا عم نقول بقينا 3 شهور احنا نصنعوا فيه وزادة كما قلت لك زادة يختلف الميزان ويختلف حتى يختلف حتى في الشركة اللي باش مثلا تعمل لك الديكوب وإلا الليزيناج وإلا حاجة خاطر دي بيس تخدموا على ماكينات سي ان سي انت زادة والديسبونيبيليتي متاع الشركة مي جنرال ما يبقى من 3 شهور ل4 شهور باش تصنع روبو بالانجينيرينج سيرفيس متاعه وبالهنسب كذا وبعديك التصنيع
1: 4 شهور تقريبا
2: 4 شهور روبو الكبير 110 كيلوغرام تقريبا شدنا 4 شهور باش كملنا.
1: وثم استخدامات للذكاء الاصطناعي في الروبوات اللي تم تصنيعها على الاقل في تونس
2: للروبوات القتاليه في العالم ادرجوا مؤخرا في العالم فما روبو الا زوز معناها يعملوا يستعملوا الذكاء الاصطناعي في الروبو ولكن خطر هو الغايه من من من من, من الرياضه هذه شكون يضرب الاخر معناها يكسره معناها ما يستحقوش جنرالمون ما يستغلوش الذكاء الاصطناعي خطر انت تلقي الروبو وحدك فهمت اما ديما الامريكان عندهم ديما اكسبسيون فما شكون صنع معناها روبو حاول يستخدم لي كابتر موجودين انستالو لا سبيسيالمون اللي هو دي كاميرا وكل شيء وباش الروبو القتال يبدا يدور ويقاتل وحده.
1: هو ناس ما تعرفش ربما او جديد عليها الروبوتات القتاليه هذه كرياضه معناها شنو القوانين اللي تنظمها كيفاش تكون الجيم كيفاش يكون معناها شنو ما اللي نظمها
2: الله يبارك. بالنسبة للروبوتات القتالية احنا نخدمه في الروبوتات القتالية فما روبوتات اللي تمشي معناها كما جسم الانسان بالضبط
1: كأنه بشر
2: كأنه بشر ولكن يقاتل هذو ما شفناها مؤخرا العامين الاخير برشة برشة برشة انتشروا خاصة في الصين وغيرها
1: هذه الصين هي الرايدة اليوم تنحكي عليهم بعد
2: هذه هي هذا النوع الاول. والنوع الثاني اللي نخدمه احنا مش لروبو اللي بالبساقين احنا لروبو بالعجالي عنده عجالي يمشي بيهم عنده سلاح متاعه كل واحد وكيفاش اختار السلاح متاعه فما حاجات قبل اي كومبيتيسيون يهبط لك كيد شارج كامله نظام متاع المسابقه فيه شنو هو مسموح وشنو هو مش مسموح من الاستعمال والا من الوزن والا من الابعاد لي ديمونسيون متاع الروبو. بالنسبه للكومبا وغيرها الكومبا تكون في مكان محمي على الاخر خاطر نحكيوا على ديسك يدور والا ويبون تنجم تدور توصل حتى 500 كيلومتر في الساعة انت واختلاف الميزان معناها وانت واختلافكم بالروبو مثلا في الروبو هذا الصغير توصل 500 كيلومتر في الساعة توزن هي 4 كيلو ولا 3 كيلو لا قدر الله تتكسر منها حاجة صغيرة هكا وما فماش حاجة تحمي
1: يعني الروبوتات القتالية كرياضة يلزمها تكون في مكان
2: في مكان مخصص لها مكان يحمي اللي يسوق في الروبو ويحمي الجمهور لأنه إذا كان ما فمش حماية كافية للناس اللي تعمل هيك فهذه راهي خطيرة خطر. جدا
1: كي تقول حماية معناها سماها
2: جنرال ما يستعملوا في البوليكربونات ويستعملوا في البليكسي جلاس اللي يكون خشين برشا وأنكا صابل معناها ما يخليش معناها نحكيه على سنتي ولا سنتي فاصل 2 متاع بليكسي جلاس اللي هو حتى كي تضرب كرتوشة ما تتعداش منه. هذه هي الغاية.
1: هذا بالنسبة للمكان. هذا بالنسبة للمكان. مكان اللي تصير فيه رياضة الروبوتات القتالية مسكر محمي.
2: مسكر محمي.
1: جمهور بعيد.
2: مسكر محمي وجمهور بعيد وأقرب واحد أكيد السيد اللي قاعد يسوق فيه معناه هو هو أكثر واحد معارض للخطر وإلا المنافس فيلزم. معناها تكون المكان محمي على الاخر. لارين معناها لارينا اللي تصير فيها اللعبه
1: الحلبه
2: ثم انواع ثم في العالم شكون يعمل زيد كيما نقولوا دي كونترانت في معناها دي زارم حتى هما يتحاولوا يكسروا الروبو
1: بمعنى فسرنا
2: بمعنى مثلا يعملك مطرقه والا فليبر معناها حاجه تقلب ويعطيها للادفرساري يتحكم فيها أبار الروبو معناها أنت كانك غلطت ومشيت تحت المطرقة الادفرسير يضغط على البطن يضرب لك الروبو
1: يكسره
2: وفما نوع آخر زادة يحطوا حاجات الدور دي ديسك وإلا حاجة أوتونوم وحدها معناها من اللي تبدأ البارتي هم يخدموهم يبدوا يدوروا إذا كان أنت غلطت وسوقت الروبو بالغلط تضربك الماكينة هذيك تكسر لك الروبو وإلا الله أعلم عن شنو فهمت وفما اللي يخلوها معناها طبقة حديد وإلا لوح ما فيها حتى شيء حلبة يتعاركوا فيها يتعاركوا فيها لروبو
1: كيما البوكس شنو الشروط الأخرى هذه بالنسبة للمكان نتاع الرياضات
2: الشروط الأخرى
1: شروط القوانين اللي تحكم هذه الرياضة
2: القوانين اللي تحكم فيها فيها فيها مثلا استعمالات مثلا نتاع حاجة فيها غاز وإلا حاجة فيها إيسونس يشعل وإلا حاجة تطلق مثلا كما تنجم تعمل حاجة
1: سلاح
2: تنجم ممنوع هذاك علاش هما يمنعوها فهمت ما عندكش الحق تستعمل حاجاتك سلاح ولا حاجة ما عندكش الحق تسيب ليكيد على الادفيرسير ما كيس سوا مي ولا ايسونس ولا اي حاجة فهمتني شنو اخر هذوما حاجات ممنوعة عندك زيدة في, في, في, في الناس اللي تعمل فليبر جنرالمون الفليبر يكون بالطاقة الهوائية بنيوماتيك معناها فما بريسيون معين لازم يكون في, في, في, في, في الدبوزة متاع الهواء هذيك وإلى متاع الفيرا شنو آخر هذوما معناها جنرالمون النقاط المهمة اللي يركزوا عليها وهو ما يركزوا على النقاط هذه حماية للجمهور وحماية للناس اللي تلعبوا للمنظمين معناها أكثر قوانين المنع الموجودة هي قوانين تحمي اللاعبين
1: هذا المنع ما شنو اللي مش ممنوع معناها شنو المسموح به في رياضة الروبوتات القتالية
2: نحكيه ديما أنت تو المسموح هو سؤالك معناها شنو الأسهل حل مسموح
1: شنو المسموح في هذه الرياضة معناها كيفاش تدور هذه الرياضة شنو قوانينها اللي تحكم فيها كيفاش ينجم يربح من بعدها كل هذه
2: بالنسبة للديرولمون بتاع الماتش الماتش 3 دقائق
1: فقط
2: اي جنرالمون في العالم الكل ستاندار 3 دقائق فما اللي يعمل لك 5 ما غير مصنفة كومبيتيشنات عادية عمل 5 وغيرها غير مصنفة خطر في العالم نحكي ولا حاجة بروفيسيونال ما فماش باتري تبقى 5 دقائق تعطي في الكورون وهي ما با معناها ف جنرالمون 3 دقائق الماتش يا إما تربح الادفرسير بالكاو معناها تضربه وتكسره كاو ما عادش يتحرك يا إما تربحوا بالنقاط تضربوا أكثر يكمل 3 دقائق واللي روبو قاعدين يتحركوا أمورهم واضح ما فماش روبو تكسر إذا كان ما فماش روبو تكسر يرجعوا للجيري اللي هما على كل ضربة أعطاوا نقاط على الأجريسيفيتي على الدماج مثلا واحد تكسرت له بياسات أكثر من الآخر وإلا الويبون متاعه وقف هذا على الدماج وعلى الدرايف فما واحد يسوق خير من واحد واضح فهمتني فهذه لهنا وإلا حتى نجم السوق كيف كيف فهذه لهنا يعطوا بوانيت ديما واحد أكثر من الآخر ويجمعوا إذا كان كما قلت لك ما يكملش الطرح بالكاو فيجمعوا نقاط واللي أكثر نقاط يربح إذا كان تساوي في كل شيء يعاودوا الماتش أما جنرالمون خطر هما النوت يكونوا سيباري تروا زاربيتر نومبر امبير متاع اللي زاربيتر تروا معناها كل حد بش يعطي نوت ومن بعد الثالث هو اللي قرر شكون اللي يربح
1: هيك معناها قريبة شوي للملاكمة أقرب رياضة لها
2: أقرب رياضة للملاكمة
1: وفقط معناها روندا برك كما نقولوا احنا
2: ديما جنرالمون للكومبال كل روندا برك روندا برك ما فما شامبيونة كاملة فما نظام الكأس ونظام البطولة. بالنسبة لنظام الكأس
1: اللي مريتوا بيه انتم في كأس العالم للروبوتات القتالية كفريق تونسي،
2: احنا اللي مرينا به في كأس العالم في التصفيات نظام البطولة
1: اللي هو شنو،
2: عندك 16 إكيب تلعب، هم أربع مجموعات في العالم، أربع مجموعات في البطولة، 64 إكيب توتال، أربع مجموعات كل مجموعة في 16 إكيب، من 16 هذوك يلعبوا وأربعة بركة يترشحوا به، وفما بعد في الفينال في النهائيات 16 إكيب اللي ترشحوا من كل 4-4-4-4 اليوم 16 هذوكم معناها يلعبوا ضد بعضهم والرابح ديما يوصل إلى أن يصلوا فينال.
1: كنت أول فريق عربي يشارك في كأس العالم هذه للروبوتات القتالية؟
2: كنا أول فريق عربي شارك في وزن 110 كيلوغرام، أول روبو عربي يتصنع في وزن 110 كيلوغرام في نيفو اللي نحكيه عليه بروفيسيونيل ونيفو يقاتل في العالمية، وأول فريق معناها من تونس يشارك في المسابقة هذه، والوحيد.
1: والوحيد. عصر جديد من الرياضات زي نحكي عليها رياضات القتالية، من اللي كنا متعودين برياضة معينة واللي دخلنا في عصر جديد من الرياضات الروبوتات القتالية.
2: صحيح الحمد لله، معناها الحاجة هذه راهو احنا صحيح نعمله في الروبوتات القتالية وصحيح نعمله في الروبوتات جنرال لأن تصنيفها ينجم يختلف، ولكن راهو هذا ما هو إلا بداية متاع تطور حتى في مجالات أخرى في بلادنا، معناها ما نش جيست مقتصرين على
1: المجالات هذه. هل تنجم تكون مجال ولا هوب لصناعة حقيقية في مجال الروبوتات والروبوتات القتالية اللي هي اليوم في العالم كما قلنا مجال دول مراهن عليه كما الصين، الروبوتات العربية كما السعودية، زاد السعودية كانت من السباقة في مجال الروبوتات القتالية وفي مجال تنظيم مسابقات للرياضات القتالية. فخليكم معنا نحكيه مع مهندس تونسي عبد السلام جري اللي هو قائد ومؤسس فريق القرش الأسود لواحد من الناس.
0: البرمجة الشتوية على موزايك فام، الموسيقى نون ستوب اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماليزيا، وما تنساوش دي جي شو

0: دي جي ريزيدنت موزايك اف ام، ريحان في سبيريت اوف ايبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك اف ام، يور ساوند يور انرجي. الاولى في تونس، واحد من الناس، من الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: أزيلا معكم في واحد من الناس على موزايك اف ام، ونحكيه على عصر جديد من الرياضات. نحكيه على رياضة الروبوتات القتالية، رياضة متوجدة في العالم. تونس اليوم دخلت هذا المجال، وبحذية عبد السلام الجراي اللي هو المهندس وقائد ومؤسس فريق قرش الأسود بلاك تيم، بلاك شاك تيم للروبوتات القتالية، وفريق كان في كأس العالم للروبوتات القتالية. لأنه كما قلنا قبل الفاصل، هي ولات رياضة، ورياضة بقوانينها وبترتيباتها. حكينا شوية على قوانينها بكري عبد السلام، قلنا أنه رو كما أقرب رياضة لها هي رياضة البوكس، حلبة وزوز روبوتات يتعاركوا، سواء نجم يكونوا قيدي بنات، معناها ثم شخص بشر يقيدي فيهم، وإلا يكونوا مبرمجين لأنهم يتعاركوا بعضهم، ويلزم واحد منهم يكسر الآخر.
2: يكسر الآخر،
1: هذاك هو الهدف.
2: هذاك هو الهدف. هو راو كما أي رياضة وجدت ديما الغاية متاحة تبين اللي البلاد اللي جاي منها راهي بلاد فيها الرياضة هذيك، وبلاد منتجة كيس سوا معنا للرياضيين وإلا للتكنولوجيين وللتكنولوجيا طبعا. فديما الغاية من مشاركة من متاع أي فريق، حتى على مستوى الطلبة وإلا على مستوى نحن ولا المهندسين وإلا غيره في أي مجال، المشاركات هذه الغاية متاعها ديما تكون غير ربحية. هي مشاركة باش تبرز فيها بلادك، دولتك تونس، وإلا معناها في المسابقة هذه في العالم وغيرها في الرياضة هذه. مثلا كما جبدنا معناها على المسابقات والرياضات القتالية، الفريق متاعنا مع نوجه لهم التحية، احنا نسميناهم شوي معناها سي مهندس أحمد حمدي، ومهندس والأستاذ زاد أسامة بزيوش، وسي ريان جري، وسي بديع صامت، وسي طالب والمهندس ما شاء الله عليه، معناها مازال هو يقرا المجهول التحية، اخونا عمر طريفة في المجلس الوطني المهندسين بتونس، ومعناها الاولاد كل يعني يعطيهم الصحة. فان شاء الله السنة زادة وفقنا ربي باش نشاركوا في كأس العالم للروبوتات القتالية في روسيا. المسابقة وهذه باتل اوف روبوتس تقريبا عندها معناها من 2016 تبدل الاسم بتاعها، ولكن في الثلاث دورات الأخيرة اسمها باتل اوف روبوتس. بلاك شارك في الدورة الثانية عام الأول، وصلنا تقريبا الدورة ربع نهائي السنة زادة وفقنا ربي، وباش نرجعوا معناها ترشحنا، تم ترشيحنا، معناها هي سير دوسيي الكاليفيكاسيون، ترشحنا وان شاء الله باش نمشوا نشاركوا غادي في الكاليفيكاسيون ريال متاع الروبوتات اللي باش تصير على مدة أسبوع كامل في موسكو. المجموعات الأربعة كل يوم تلعب مجموعة، وفي كل مجموعة باش يترشحوا أربعة فرق.
1: انت حكيت نقطة مهمة برشا سي عبد السلام جري، اللي هي المشاركة في رياضة كيما رياضة الروبوتات القتالية توصل منها رسالة انه البلاد هذيك عندها تفوق تكنولوجي وتطور تكنولوجي يسمح لها باش تصمم روبو، يكون روبو قادر على انه يكون روبو يوصل الى نتيجة التفوق على دول رائدة في المجال. واليوم يظل في الروبوتات القتالية الصين هي الرائدة في المجال.
2: صحيح. هو خلينا نجاوبك على النقطة الأولى، اللي هو احنا عملنا والكي شاركنا في في في باتل اوف روبوتس في روسيا، فما اصلا من ناس من دول حتى دول اخرى اللي مشاركه، تقريبا فما 10 دول ولا اكثر مشاركه، من بينهم الصين والبرازيل والهند وبيلاروسيا وايران وتشيلي والسعوديه السنه تقريبا تم ترشيحها ايضا. فما دول الحقيقه وفما ناس ما نقولوش ما تعرفش تونس، اما ما تفرقش ما بين حتى الدراب، ويقول لك تركي يقول لك حاجه، فهمت؟ فما ناس ما تعرفش تونس, وفما ناس ما تعرفش اللي فما شكون يعمل الرياضة هذه في تونس. فهمتني؟ فاحنا بالزهر سبحان الله ترحم تاعنا الاول في التصفيات في اول مشاركه في اول مره الروبو يتحط باش يلعب كومبان 810 كيلوغرام نطيحوا ضد ثاني اقوى روبو روسي والا اقوى روبو روسي. فهمتني؟ ما للامانه ما فما حتى حد مرشحنا انه باش نربحوا اصلا الروبو الروسي. ما هما فما تصير دي جيستيكم دا الناس تلعب زيو عطانا لجوجل اللوجو هذي باش نحطه معناها على الروبو متاعكم كأول ضحية. احنا بضحكة ولعبة بضحكة ولعبة قلنا له اوكي مريقل. فهمتني؟ خليه يحطه معنا بحذنا أسامة. أسامة حكى معاه قال له اوكي عادي. فكلابنا البارتي وحدفناه بون جبناه في بلاصه معناها في بلاصه سي بون شيط وربو ما عادش يتحرك معناها خرجناه من الحلبة اصلا
1: الروبو الروسي.
2: اي فمن بعد رجعنا لهم قلنا لهم احنا كل روبو باش نلعبوا له ونقولوا له اجا لسه قول له قوم تاعك
1: تفوق الروبو التونسي
2: تفوق على الروبو الروسي في التصفيات اللي هو روبو كان مرشح باش يهز كاس العالم من اول خرج من الدور الاول في اول ماتش ليه ضد تونس.
1: يما فسر لي سي عبد السلام معناها اللي يسمع فينا يقول لك تونس الحقيقه ماهيش متطوره تكنولوجيا.

0: كوتي ماتريال ناقصين شوي حتى في اللابو متاعنا في مدارس المهندسين وغيرها ناقصين شوي ماتريال. أما احنا ذكيين برشا والحمد لله, معناها الطلبه الكل التوانسه راهم متفوقين في المجالات الكل, والتوانسه ديما يخرجوا من تونس يشرفوها. فالحمد لله, معناها اكيد ديما توفيق من عند ربي, واحنا قمنا بالاسباب اللازمه.
1: شو اللي ينقصنا حتى نكونوا عالميا في مجالات تنافسيه في الروبوتكس؟
0: اللي ينقصنا انه فما لازم يكون فما, شفت انت في اي, شفت التونسي مؤمن بالرياضه, التونسي مؤمن بالرياضة, أما الرياضات معينة مؤمن برياضة الكورة ينفستي فيها يدعم فيها عادي يتكلم مد الجمعية, معناها يجيك يعاونك من غير حتى شيء. أما أنت ولد تونس باش يمشي يلعب في كأس العالم للروبوتات القتالية, شنو باش نربح منها؟ يقول
1: اي شنو باش نقول لك شنو أفاقها
0: يعطيك صح
1: الرياضة هذه, رياضة الروبوتات القتالية للبلاد للبلاد
0: بالنسبة كأفاقها للبلاد. شفت المهندسين هذوما, المهندسين هذوما هما اللي بيش يطورون بلادنا, هما اللي بيش يخلوا الجيل الصاعد والجيل القادم يفكر تكنولوجيا ويكون حتى كان ينجم يكون منافس, ولكن المنافسة عندها أسبابها, ولكن حتى ما ينجمش يكون منافس يكون مواكب, فهمتني؟ لأنه إذا كان نشوفوا احنا تو الناس تمشي للصين نقول لك عالم آخر, الصين عالم آخر, احنا حتى كان ما نصلوش للدرجة هذيك, أما نواكبه كتجينا حاجة من الصين ما نقولوش هذه شنية, نقولوا هذه نعرفوها أما ما نجمناش نصنعوها كصنعوها الصين, فهمتني؟ معناها كما قلت لك حتى ما نصلوش نعملوا كل شيء أما نكونوا مواكبين. علمي ناك تشوف أنت مهندسين متاعنا في النازا, فهمتني؟ هذا هو معناه, احنا راني كي نعملوا في حاجات كي من هيك نحبوا نبينوا راهي بلادنا راهي احنا. تو كي تشوف انت جي شركه غادي والشركات الحاضر وكل شيء حتى اللي زين في استثمار
1: هذا الكلي الافاق انه رياضه الروبوت اسمعني شويه شعب سليم, رياضه الروبوتات القتاليه افاقها وفرص اللي تخلقهم للمهندسين التوانسه هما شنو؟ تقولي انت شركات تحضر في المنافسات هذه
0: وتخليها تريكريتي مهندسين من تونس, تخليها اصلا تجي تنفيستي في تونس. اذا كان هما يشوفوا مهندسين من تونس عملوا الحاجه هذيك يجي يبحث وما يعرفهاش تونس, يجي يبحث يلقى تونس يشوف كيفاش يشوف كذا يقول نستثمر فيها العقول فيها الادمغه, نمشي نستثمر نمشي نعمل كذا نعمل نحط فرص تشغيل في البلاد, تطور البلاد انت, وايضا تفتح افاق للمهندسين الجدد حتى اللي معناها يحب يوما ما يطور من روحه وينخرط في مجال اقوى في العالم وكل شيء في في في في في الهندسه ينجم الشركات هذوما يشوفوا
1: الفريق التونسي عبد المجري في الروبوتات القتاليه اللي يشارك في كاس العالم كيفاش نجم يتفوق على ناس كما قلنا في هذا المجال هم متطورين, نحكي على الصين نحكي على روسيا زيادة ايضا نحكي على دول اخرى اليوم رائده في المجال هذا, كيفاش نحن معنا المخاخ معاك انا مهندسين ما شاء الله عليهم, لكن شنو مجال التفوق في رياضه الروبوتات القتاليه غير المخ؟
0: العزيمه والاصرار,
1: غير العزيمه والاصرار نحكي على التكنولوجيا نحن تو
0: شفت التكنولوجيا
1: في طرح تاع كوره هذا في طرح ما انت في تكنولوجيا كبيره
0: الحقيقه تكنولوجيا كيفاش باش نفسر لك احنا متفوقين
1: اقوى الروبوتات القتاليه باش نقربوا الصوره اليوم اقوى الروبوتات القتاليه شكوني في العالم؟
0: البرازيل الهند روسيا الصين.
1: فيش متفوق؟
0: متفوقة في التكنولوجيا اللي يخدموا بها وفي الانجينيرينج سيرفيس اللي عملوا فيها
1: اللي هما
0: برشا مثلا
1: هما
0: عادي هو عادي عنده لابو يصنع لك الروبو بيسة واحدة, فهمت؟ احنا انت في تونس ما عندكش, انت تنجم تصنع البرة اما البرة هذك مكلف جدا, احنا حاجتنا بناس تؤمن بيك باش تدعمك باش تخليك توصل انت تعمل كيف في الصين وغيرها, خاطر انت تنجم تعمل حاجات هذيك كما يقولوا العين بصيره ولكن اليد قصيره, مش ممكن انت مجموعه من المهندسين يعملوا والا طلبه يعملوا في الحاجه هذه كهوايه باش يشاركوا في رياضه عالميه ويخلوا تونس اسم تونس بلادنا موجود مع دول اخرى راهو يعملوا فيه غير ربحيه, معناها انت حرفيا مش كل شيء نجموا هما, صحيح يدفعوا من جيوبهم ويعملوا اما مش كل شيء مقدور عليه الا بالدعم متاع الناس اللي تحب معناها تخلينا نتطوروا وعلاش لنا نربحوا كاس العالم هذه.
1: اجي نخرجك شويه من مجال رياضه الروبوتات القتاليه, المهندس عبد السلام جريق قائد ومؤسس فريق القش الأسود للروبوتات القتالية.

0: اليوم الروبوتات القتالية ولات أيضا موجودة في مجال عسكري وحربي.
1: صحيح موجودة وبكثرة زاد. أصلا توا الدول الكبرى ولات ما عادش تخمم تبعث معناها جنود الحقيقة ولا تبعث دي درون. سمحني الدرون زاد راه مصنفين معناها روبوتات قتالية. شفنا الدرير مو هذوك حتى كما الشيان متاع الروبوتيك معناها كلاب كما الكلبك وفي أسلحة وفي غيره. وشفنا برشة أنواع معناها حاجات يا أما تليجيدي يا أما أوتونوم ولو يستغلوا فيها كل النظام متاع الدفاع معناها حتى هو تنجم تسميه روبو معناها قتالي.
0: نحن وين في هذا في هذا المجال مجال تصنيع الروبوتات القتالية في المجال العسكري أو الحربي أو حتى المدني
1: في العسكري في العسكري
0: أو حتى المدني سي عبد السلام؟
1: صحيح احنا في المدني ما شاء الله معناها عندنا شركة في تونس أو زوز بدون ذكر الأسماء معناها قاعدة تصنع في الحاجات هذه. صنعت روبوتات الحراسة وتباعوا حتى في أمريكا ووصلوا للعالم. وعندنا زاد في المجال المدني روبوتات أخرى تصنعت دون ذكر الأسماء معناها حتى في المجال في المجال استغلال المياه وغيرها وحتى في المجال الفلاحي
0: وفي في مجال استغلال المياه.
1: اي موجود
0: قاعد يقص علينا الماء
1: موجود موجود
0: الصوره ماهيش متقاربه بعضها.
1: فما شركه معناها ستارت اب تقريبا سنوات عملت دي روبو يجيبوا الماء من الهواء. فهمت صحيح بنسبه قليله معناها مش شكل درجه كبيره عندنا معناها فما استغلال للروبوتات وتكنولوجيا في الامور المدنيه والعسكري. الاشكاليه احنا نكتفي في التصنيع. انت توا مثلا تحكي لي على كما نقولوا روبوتات قتاليه في المجال العسكري. احنا الحمد لله يا ربي سترنا ما عندناش حرب. فهمتني؟ فاحنا هذا قرار مثلا كما تنجم تشوف يلزم يكون مستوى عالي. ايش معناه مستوى عالي؟ يلزم الدوله تاخذ ديسيزيون انه مثلا باش تصنع حاجات كيما هيك وبعد الشركات توفر لها الحاجات هذه. معناها
0: تونس قادرة على بناء صناعة حقيقية في مجال الروبوتات.
1: تونس الفائدة انه نؤمن انه النجم نوصله. اذا كان نؤمن انه النجم نوصله رانا نوصله معناها عارفين
0: شنو اللي ناقص تونس حتى تكون قادرة على انها تكون هب ولا ولا ولا مكان لصناعة حقيقية لمجال الروبوتات. شنو اللي ناقص؟
1: اكيد في الامور هذه ديما نحكيوا على الاستثمار. نحكيوا على القرار اللي يخليك انت تصنع. معناها احنا كما قلت لك معناها كروبوتات قتاليه ما عندناش بزوان عليها, ولكن اذا كان معناها تقولي انت فما العقول والكفاءات اللي صنعوا, لانه في الاخر هو فانت كونت الروبوت القتالي ولا غيره هو فيه شويه ميكانيك شويه الكتريك شويه بون نحكيه شويه اوكي حاجات كبيره برشا لازم اهل الاختصاص نتاعها هما اللي يعملوها. اما اون فانت كونت عندنا العقول اللي تنجم تعمل حاجات هذيك. احنا في تونس انا تو مثلا

0: بس العالم؟
1: ما زلت في نفس الشهر إن شاء الله.
0: أكتوبر إن شاء الله.
1: أكتوبر في العالم، أما في دولة أخرى مش في تونس، مش في مش في روسيا معنا. ما بعد روسيا ما زال عندنا رحلة أخرى في شهر أكتوبر إن شاء الله.
0: ثم الإمكانية إنه يوما ما تكون ثم جامعة كاملة زادة كيف للروبوتات.
1: والله نأمل ذلك. إحنا حاليا معنا الجامعة في الروبوتيك في تونس، وهذه معضلة كبيرة برشة.
0: برغم اللي عنا برشة نوادي.
1: عنا برشا نوادي، وفي كل مؤسسة علمية وفي كل مؤسسة تعليمية وفي كل مؤسسة جامعية ديما موجودين النوادي وموجودين الناس اللي تخدم في الروبوتيك قتالي وغير قتالي الروبوتات بأنواعها. لكن الإشكالية أنه معنا الجامعة، الجامعة هي وظيفتها تنظيمية باش تكون ممكن ما شفت الناس هذوما مدام وصلوا يخدموا وحدها ما الا في نيفو عالي برشا باش يستحقوا معناها دعم، ولكن يستحقوا تنظيم. فهمت كما قلت لك مثلا انت راهي الحاجات الرياضه هذه خطيره شوي، ما تنجمش راهو تعملها اي واحد يعمل الرياضه هذه. فوقت اللي تبدا عندنا الجامعه تنجم تنظم الرياضات هذوما، تنجم توفر الفضاءات اللي يصير فيهم الرياضات هذوما، وفي نفس الوقت تنجم انت زاد توفر لك الماتريال وتوفر لك
0: حتى مجال السياحه فرصه لتنظيم.
1: احنا للامانه جتنا فرصة عمناول أنه ننظموا باتل أوف روبوتس في تونس، معناها كتنظيم ككاليفيكاسيون وليس معناها المقابلة نهائية، ولكن اتصلنا معنا بعض الشركات وللأسف ما كانش فما بادرة، لأنه هما كما قلت مازال ما يشوفوش فيها شركات بيزنس.
0: بينما دول أخرى كما السعودية كانت سباقة في تنظيم مسابقات الروبوتات القتالية
1: سباقة وتوفر في إيواردز أكثر حتى من معناها جوائز أكثر حتى من المسابقات العالمية اللي تصير في أمريكا وتصير في روسيا. عم ناول 450 ألف دولار تعطاو للمرتبة الأولى.
0: ويجوها برشا ناس معناها اللي حتى يكتشفوا الرياضه دي
1: يجوها برشا ناس. اما كما قلت لك يصير سيليكسيون من العالم، يصير سيليكسيون من العالم ويجوا الناس يشاركوا.
0: ان شاء الله بالتوفيق. عبد السلام جري المهندس التونسي قائد ومؤسس فريق الخرش الاسود بلاك شارك تيم للروبوتات القتاليه، توفيق لكم ان شاء الله زاد كيف في المسابقات. كنتوا في كاس العالم،
1: موعدنا ان شاء الله مازال كنا في كاس العالم ومازال ماشيين الكاس العالم ان شاء الله يوم 2 اكتوبر، المسابقه باش تكون 6 اكتوبر في موسكو. اكيد فما فيش كون في روسيا وفي موسكو يسمع فينا، ف مرحبا بكم، اجا شجعونا كما عم ناول جاونا برشا معناها شجعونا في في في في المسابقة. إن شاء الله حتى سنة نلقوا معناها أولاد بلاد غادي ويشجعونا.
0: والروبوتات التونسية تعطيها تسمية كما تنعرف الروبوتات في العالم القتالية عندهم
1: يسميهم. الروبوت بتاعنا بلاك شارك.
0: بلاك شارك باسم الفريق.
1: باسم الفريق.
0: يعني كل روبوت اسمه بلاك شارك ما تخموش في اسمه.
1: لا عنا عنا عنا عنا عنا البلو شارك وعنا الوايت شارك. فهمتني القروش الكل موجود.
0: كل مش يقعدوا كيكة في الشارك.
1: أي ديما في الشارك ديما القروش.
0: شكرا بالتوفيق عبد السلام جري، شكرا لك لحضورك معي في واحد مننا، شكرا لكم انتم الكل اللي رافقتونا، شكرا للرفيق مروان في الإخراج، شكرا لخليل عميري في الإعداد، شكرا لأحمد في الإخراج الرقمي. مع تحياتي لكم، تصبحوا على خير.
2: واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزاي كفاء.

0: السهرية على موزيك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: وسمع إذاعة موزيكا فم تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبحث خلال لقاء جمعه بنظيره الإيطالي أوراتسيو سكيلاتشي في روما سبل تعزيز التعاون الثنائي التونسي الإيطالي في القطاع الصحي ودفع الشراكة بين البلدين نحو مزيد من التنسيق والتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، فقد تطرق الجانبان إلى سبل تحين مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارتين مع التأكيد على ضرورة تطوير الشركات في مجالي صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. هذا ويشارك الفرجاني بمدينة روما الإيطالية في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة يتمكن بالتنسيق مع عون الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني من حجز 47 طنا من العلاف من أجل ارتكاب مخالفة مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة، وذلك إثر تنفيذ عملية تفقد لمخزن غير مصرح به لخزن وبيع العلاف الاستراتيجية والمركبة بدوار هيشرة. ووفق ذات المعطيات سيتم استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها المتعلقة بإعادة بيع المحجوز بالمسالك القانونية وتضمين محصوله المالي بالخزينة العامة واستيفاء التحرير على صاحب المخزن من أجل ما نسب إليها. في تطورات الشأن الدولي، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول إن مجموعة مسلحة أغلقت اليوم الصمام رقم 7 في خط أنابيب نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، مما أدى إلى خفض حاد في الإنتاج من هذا الحقل النفطي الرئيسي. والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تبين في بلاغ لها أن استمرار هذا الإغلاق سيترتب عليه توقف إنتاج الحقل وعمليات النقل والتصدير، الأمر الذي سيقود إلى الحق الضرر المباشر على الاقتصاد الوطني بتراجع الإيرادات العامة للدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا، داعية إلى العمل على فتح الخط بشكل فوري وعاجل. صحيفة وول ستريت جورنال تذكر نقلا عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين ووثائق أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اقترحت استثمار 5 مليارات دولار في صندوق جديد يهدف إلى مساعدة دول الشرق الأوسط على إعادة بناء البنية التحتية للطاقة والتي تضررت جراء الحرب مع إيران وتقليل اعتمادها على مضيق هرمز في نقل النفط والغاز. في الختام، استطلاع جديد أجرته رويترز إبسوس يظهر انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 32%، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية، وذلك في ظل تزايد استياء رفاقه الجمهوريين من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة في خضم الحرب التي لا تلقى قبولا على إيران. هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. والموسيقى على موزايكا فام. موزايكا فام نون ستوب ميوزك. بنت لفام.
2: بنت لفام.
0: يسر جديدي.
3: التسعة واربع دقائق على موزايكا فام، مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعادة معكم من توحة نص الليل، ونسوكم في ثلاثة سوايع لابونيمور الموزيكا، ونبداو الجمعة مع بعضنا كان بالموجات الإيجابية.
4: اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
3: الامطار والموجات الايجابيه كلها موجوده. ان شاء الله يا ربي ديما يرحمنا اكيد بالمطر اللي ديما تكون به الحقيقه لينا وللارض وللبلاد. وان شاء الله يا ربي ديما نكونوا بخير وسلامه. نسلم عليكم برشا برشا برشا مستمعينا اكيد. وسيد الحكم وكومنتاو بدي يسلم عليكم. شوف نهار الاثنين ديما نقولوا نهار الاثنين سيء وفي على روحه. اول وارزن نهار من الجمعه مشي سيء مشي تعدى احنا منه.
2: يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
3: خلينا ورانا سيء وفي النهار هذيا او مازلت قدامنا الجمعه. انا نحس الويكاند اقرب كي نبداو بارتير من نهار الثلاث. دونك لبيس الفايده انا متونسين ومعاكم اكيد. وعنا رب برشا ربح وكاش بعد شوي. التحدي مازال اما زيد انتخوتو. عنا المعلومات الايجابيه, عنا الكولتور ديجيتال, عنا سامبلينغ بعد شوي نحكيو على كانيي ويست, غنيتو تاتش ذا سكاي اللي دارت برشا على السوشيال ميديا باش نكتشفوا الاصل نتاعها. كيف عنا ارتست سبوتلايت بعد شويه, لو جروب دو بوب روك امريكان وان ريبوبليك باش نحكيو على الجروب هذا الحقيقه على خاطر نعرفوا برشا غنيتو كسوسوا في موندور جيمنج. اي نحكي معاكم انتم اكيد تسمعوا فيا في دياركم كسوسوا لي ستوديون اي وان ريبوبليك تعرفوهم برشا في لي جو ولا حتى في لي انيمي. وان ريبوبليك تم بعد نحكيو نكتشفوا الحكايه نتاع لو جروب هذا كيف زاد البلاي ليست تختاروها انتم بعد شويه على واتساب زي كفام 23513000. تبعثونا من توا اقتراحات الموسيقى نتاعكم على خاطر عندكم بلاي ليست مع 11 غير بوم نتاع الليل ليكم انتم من اختياركم انتم في بنت لفهم. مش خير من هكا اي تختاروا الموسيقى واللي فايبز اللي تحبوهم اكيد تسمعوهم في بنت لفهم 23513000. اما نفس الرقم هذا ركز لي مليح سيدي وسيدتي المستمع على خاطر كي تبعث لنا من توا مساج على واتساب موزيكا فام 23513000 جوست تكتب انا نحب نشارك في فوك بلاستيك اكاو سيتو. هذا هو المساج
4: يا اخي خلاص من عقلك ولا شويه.
3: اي ريت مساله الحكايه سيد الحكم نحب نشارك في فوك بلاستيك. تبعث لنا مساج من توا واتساب موزيكا فام 23513000 تدخل في القرعه وبشارك معنا في فوك بلاستيك. هي يا ما قديش فما فلوس الليله برشا فلوس.
5: اي شد روحك مليح
6: والان

0: 200 دينار. اي اي اي اي اي ملك نيوت اليوم وملك كاش ومال فلوس لكم انتوما.
1: ايش خير يا طليانة؟
0: اي 2200 دينار نهار 21 في الشهر. مش يفرهدوا بركة، مش يخليه اسمعني ودي نبدأ نعلم بروغرامات أخرين وهار 21 في الشهر. إش قولك خوي؟ إش قولك يا أختي؟ كنت كلمنا توا على 71-113-1000 تدخل فيه قرعة نيوينينا. آه زعمة زعمة زعمة سيد الحكم توا فواياج نحضر أمورنا. هي علش ليه؟ علش ليه ما نقصوشك التسكرة؟ علش ليه ما نعمروشك الكونجي؟ سورتو للناس اللي ماخذوش كونجي في الصيف توا وقاية الكونجي. زوز ملين وميتين ينجموا ياخذولك تسكرة انت طيارة. إيش حياتك تسافر تتفرهد سورتو توا تقسي مختلف بلدان العالم سافا مازال سخون نغم الزنا نجمو نتفرهدو. زوز ملين وميتين الليلة مقسومين على زوز مواعيد. فك بلاستيك على واتساب موزايكا فام 23-500-13-1000 تبعث مساج نحب فك بلاستي ولا نحب نشارك في فك بلاستيك. تدخلوا معنا في القرعة باش تربح 400 دينار. واني وينينا التحدي مع سيد الحكم 60 ثانية فيهم مليون وثمانية.
2: الله الله الله
0: هي كيكة من هو 60 ثانية التحدي على 71-113-1000 مليون وثمانمية تربحهم بطريقة ساحيد. قالكم سيد الحكم ما تروحوا كيف فرحانين معني شوف راهو نعرف سمعته مش لك الكل سيد الحكم وقولك صعيب وكذا ليه هاوك اخوي اتمنى لكم الخير من دو. قالكم ما تروحوا كان فرحانين تكلمونا على 71-113-1000 تدخلوا في القرعة وما تروحوا كان فرحانين في نيوينينا تحدي وعندكم فك بلاستيك مليون وثمانمية نيوينينا 400 دينار فك بلاستيك لو توتال زوز ملاين و200 كاش من هذه مزيكة.

0: كل شيء كل شيء موجود.
1: علي
0: اليوم كان يربح زوز ملايين و200 توتال، ما ينجم يكون كان خلق وزاهية اكيد.

0: مزيكا.
1: اليوم نهار اثنين، لا لا لا لا لا لا، اليوم نهار اثنين، لا لا لا لا لا لا، اليوم نهار اثنين.
0: المزيكا اليوم نسلم برشا برشا برشا على زياد الغربي في الاخراج، طارق في الديجيتال، وشاكر في استقبال تليفوناتكم. خليكم مع بليز موست بريشس لاف.

باش نمشيو الالبوم ليت ريجستريشن اللي خرج عام 2005، الالبوم اللي رسخ مكانه كانيي ويست كواحد من اذكى المنجين في العالم. باش نحكيو على الغنيه اللي الحقيقه من اول ضربات اللي فيها تعطيك شحنه من التفاؤل وطاقه ايجابيه ماهيش عاديه، هذه غنيه

الفينيل. الكليب نتاعها الشهير وين كانيي يلعب دور ايفل كانيفيل اللي يحب يطير بالصاروخ. الغنية ذي تميزة داير بالبراس شاكس سكشن اللي نسمعوا فيها أسطورة جوست كيم تو سابلومون راي تخليك تعيش الفرحة والانتصار من أول نوتة. أما السر وراء اللحن الإيكونيك هذايا هو

الهورنزي نسموها اصلا جايين من غنية Move On Up الكيرتس مايفيلد. الغنية هذه خرجت عام 70 من ألبومه التاريخي كيرتس، وهي واحدة من أعظم أغاني الكلاسيك سول في التاريخ. كانت رسالة أمل وتشجيع المجتمع السود في أمريكا باش يواصلوا النضال ويوصلوا للقمة. التوزيع اللي خدمه مايفيلد وقتها كان الحقيقة ثورة موسيقية سابقة لعصرها. وهنا المنتج جاست بليز اللي خدم البيت هذا من كانيي ويست عمل الحقيقة فازت كيا برشا، هو أنه بضى في السرعة بتاع الهورنز لوب بتاع كيرتس مايفيلد شوية باش يعطيه أكل فايب بتاع الهيب هوب بوم براب، وزيد عليه درامز قوية. والسامبل هنا كان هو الغنية الوحيدة في الألبوم اللي ما أنتجهش كانيي بيدو، على خاطر الحقيقة كان مغروم ياسر بالبيت هذايا لدرجة أنه طلب من جاست بليز يخليها له

دقيقة واضح واضح بالكتير سامبلينج مي. شوف كي تبدأ عندك هنا ديجا فيها برشا انرجي مزيانة، برشا انرجي بوزيتيف. هذاك شنو اللي صار؟ كاني ويست خلى نفس الانرجي لكن

0: ترامبلينك من
1: تلفن على 71-113 ألف. تكلمونا من توا تدخلوا في القرعة تربحوا 1,800,000 دينار في التحدي نيوينينو. دقيقة 60 ثانية تربحك 1,800,000 على 71-113 ألف. خليكم مع أنغام كايروكي أحلى.

ترينيكس ديما على موزايك FM توصلنا للتسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد شوية نيوينينا مليون وثمانمية لكم انتم على 71 113 ألف. تكلمونا من توا تلقاو شاكر في استقبال تليفوناتكم مليون وثمانمية. حلو باشا مشاكنا على 21 في شهر نربحوا نحن زياد. هاي خلينا في الديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال. أي سيدي الليلة نحكيو على أكبر عملية قرصنة صارت في تاريخ الصناعة الموسيقية الرقمية. تخيل معايا مثلا حجم الداتا اللي نحكيو عليها. مانيش نحكيو على بيراتاج متاع 1 جيجا 100 جيجا 1 تيرا. نحكيو على 300 تيرابايت الكلهم موسيقى. نعم المصدر هو العملاق سبوتيفاي. أما اللي قام بالعملية هو موقع مثير للجدل ومعروف فرد وقت. قرر اليوم يحل خزنة الموسيقى العالمية ويهبطها لكل الناس بلاش فلوس. هذه الحقيقة ما تتسميش مجرد عملية بيراتاج عادية. أما هذه حكاية باش تقلب الطاولة على شركة الانتاج وعلى مستقبل الذكاء الاصطناعي زادا. يزعم شنو صار؟ نبدأ نفهم الساعة حجم الكارثة اللي صارت. لازمنا نعرفوا شكوني آنس أركايف. هذه تعتبر أكبر مكتبة رقمية سوداء في العالم والهدف متاعها هو دمقراطة المعرفة حسب كلامهم هما. يعني يسرقوا الكتب والمحتوى المحمي بحقوق التأليف ويهبطوه بلاش للناس الكل. المرة هذه عملوا سكريبينج يعني لموا البيانات بصفة آلية، حاجة نسميها سكريبينج موجودة دائر في عالم الانفورماتيك. إبام الكل ما هو موجود على سبوتيفاي. نحكيه على ملايين الأغاني بالميتاداتا متاحة، يعني الكلمات وحتى المعلومات الدقيقة على البومات لبوشيت اسامي ليزارتيست حتى اللي عملوا لبرودكشن. هذيك الكل موجود والداتا هذي داير بدأت تدور توا على مواقع التورنت. وأي واحد داير موجود في العالم ينجم يتلي شارجي الارشيف هذية عنده. لكن السؤال الكبير هو علاش عملوا هكا توا بالذات؟

الإجابة الحقيقة بسيطة ومرعبة فرض وقت. الإجابة هي الذكاء الاصطناعي. بقى الشركات اللي تصنع في الاي اي الموسيقية، ما خلينا نقوله هنا، اللي مثلا يحاولوا النص لغناء، كما مثلا سونو سيرفيس اللي كنا ديجا حكينا عليه هنا في كولتور ديجيتال. بقى الادوات هذه تستحق كميات مهولة من الموسيقى نظيفة والمنظمة باش تدرب لي موديل نتاعها. انس اركايف هنا قالوا بوضوح انه نحبوا نوفروا المادة للاي اي باش ما يبقاش حكر على الشركات الكبار أكهو. يعني القرصنة هذه هدفها أنه أي ستارتاب وإلا مبرمج ينجم يصنع ذكاء صناعي موسيقي ينافس به كبار السوق. أما المادة الخام هذه هي أغاني الفنانين اللي تسرقت حقوقهم في رمشة عيننا. كان خلينا نفكروا ساعة، راهو الداتا هذيك صحيح موجودة مكشوفة على الانترنت اي ديسبونيبل للناس الكل، هذه حاجة ما تخفيش، ولكن راهي هكا ولا هكا يتسمى جو بيغاتاج. هذيك تعب ناس ناس خدمة معناها بالكدي بالكدي على الموسيقى متاحة، نلقاو البيانات هذه الكل متوفرة. كسوسوا هي فسرتها أنس أركايف بحاجة معينة، قل لك أنا باش ندرب لموديل وكل شيء، إبان دور دور تبقى الحكاية اسمها بيغاتاج. ودائرة تداعيات الحكاية هذه باش يكون زلزال قانوني وتقني. سبوتيفاي وشركات الانتاج العالمية باش يدخلوا في حرب قضائية ما عندهاش نهاية. أما المشكلة أنه توا كما قلنا فات الفوت سيبون، الداتا ولات موجودة عند الناس الكل، وهذا دائر يطرح سؤال أخلاقي كبير. هل مسموح لنا أنه نسرق مجهود فنانين وتاريخ موسيقي كامل باش نطور تكنولوجيا كيما الـ AI؟ ومشيرة أخرى، هل البيراتاج ولا الوسيلة الوحيدة هنا باش الـ AI ما يوليش ديكتاتورية عند الشركات الغنية بركة؟ إبان بوم، هو أنه مجهود الفنانين والتاريخ الموسيقي هذايا لا كيما قلش عليه، مثلا نقولوا نحنا باش يسرق الداتا نتاعنا نحنا، لي كونفرساسيون اللي موجودين على ميسنجر وكل شيء، كنا حكينا على ميتا اي اي. تصور انت البيانات هذه الكل نسرقوها باش ندربوا الاي اي، معناها او كنقولوا الكوز نبيله. لا ما عندوش مبرر، راهي دور دور تبقى السرقه الحكايه. ايبا هل باش نقولوا الوسيله الوحيده ولا البيراتاج باش الاي اي يتدرب وما يوليش حكر على الشركات الغنيه بركه؟ بون سؤال ا ديباتر، ولكن الاكيد انه انس اركايف حلت باب بلا الحقيقه، والموسيقى الرقمية عمرها ما باش ترجع كيما كانت قبل العملية هذه. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنات الفم في الجمعة من 9 لنصف الليل على 71,113,000. بعد شوية 1,800,000 يستنوا فيكم في التحدي نيوي نينا. زاد عندكم فوك بلاستيك على 23,513,000. واتساب موزيك فيم ان بتي ميساج يربحكم 400 دينار الجراندي توتو ايرا ستار كومفورتر.

0: Bienvenue, Stromae, des fleurs à la mosaïque FM, René, où je dis justement Stromae, اللي اكتشفناه قديش قديش نتمنى انه يعاود يرجع لتونس وصلنا حتى ل 59 دقيقة tout de suite فك بلاستيك فك بلاستيك فك بلاستيك اليوم 400 دينار يستنيو فيكم انتوما والله توحشناها امل والله امل قعدت معانا الجمعة ونهار الحقيقة في فك بلاستيك توحشناها ونسلم عليها برشا برشا امل اللي جستمو كانت ربحت معانا في فك بلاستيك 350 دينار نهار الخميس اللي فات انتوما ديما فرصتكم اكيد تبعثونا على واتساب مزيكا فيم 23 513 ألف باش تدخلوا معانا وتشاركوا وشوف عندكم افونتاج كبير برشا كي تشاركوا معانا انكم تنجموا ديما تواصلوا ديما تنجموا تربحوا خلينا نبدا نسلم على حلمي مرحبا يا حلمي صباح حلمي شين امور
1: الحمد لله
0: يا بيه هكا سيبون الهاتف مريقل وجاونا بيه نسمع فيك مريقل ريزو يمشي ويجي لايمات صباح حلمي الامور
1: الحمد لله شحالكم انتوما شحالكم الطاقه في الامطار
0: والله الحمد لله اخويا الحمد لله هاي نسمه مفرشكه شويه توا الحمد لله صبت شويه مطرق بليكا وان شاء الله ربي ديما يرحم
1: ربي يرحمنا
0: ان شاء الله يا ربي اكيد حلمي اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك نور مرحبا يا نور
2: مرحبا اخونا شباب
0: شنو الامور
2: والله الحمد لله شحالكم انتوما
0: شنو احوالك وشنو احوال الصفاقس يا نور
2: الحمد لله
0: اي بي فايدة تكون في فورم 400 دينار اليوم اللي روح فوق بلاستيك نفيقوا شوية نور اي بي ان شاء الله يلا نور وحلمي سلموا على بعضكم اي
2: مرحبا عايشك الحمد لله
0: اي ان شاء الله مربوحة لكم انتم مزوز اي حلمي ونور ان شاء الله مربوحة خليني افكركم بقواعد لعبة فك بلاستيك فك بلاستيك 30 ثانية اليوم 30 ثانية نجم تربحكم 400 دينار 30 ثانية نص دقيقة لازمكم تطلعوا فيها شخصية اليوم الشخصية اللي الحقيقة شوف نجم تكون سهلة برشا الحق راه قد ما تكون سهلة ما للواحد ساعات يقول تيخي بالحق هذه هي الشخصية باش طلعها اليوم اي نجموا تسهلوها على روحكم بالكدي كي تختاروا الزوز انكم تواصلوا اش معناها تختاروا تواصلوا معناها اليوم اذا كان الزوز تختاروا تواصلوا باش تتحصلوا على الشخصية الاسهل الشخصية الاسهل وليزانديس اللي قربوا لكم برشا برشا برشا الشخصية ذي شكوني و بيان سور ليزانديس وهذوما الكل يخلوكم تربحوا 400 دينار بيه. ثم افونتاج اخر انه كي تختاروكم تواصلوا اللي باش يربح فيكم اليوم يرجع يلعب معنا غدو على 500 دينار وبعد 600 700 800 مليون زوز ملايين على قد ما نوصلوا كل نهار تزيدوا 100 دينار وكل نهار فرصكم في الربح تزيد اما عندكم افونتاج اكبر بيسر من هك هو انا ناكد لكم باش يخليكم تقولوا لي راني باش نواصلوا الليله ريت اذا كان تربح اليوم غدوه كي ترجع تلعب على 500 دينار ديجا انت رابح كي تقول لي الو اكهو كيفاش باش نربح كي نقول الو اخي مش لازمني نجاوب بالصحيح لا يكفي انك تجاوب بالصحيح اليوم غدوه كي ترجع تلعب معانا ديجا اشتر الكنيوتا ربحها من غير حتى شيء يعني ديجا في جيبك محاططهم 250 دينار كي تقولنا على السلامه اكهو امورك مريقله هذه على خاطر اخترت انك تواصل معانا معني حتى لو كان لا قدر الله غدوه ترجع تلعب معانا وللاسف ما طلعش مش نقترحه عليك راك رابح 100% هكا ولا هكا أمورك مريقلة

0: ثم زاد خيار الاخر اللي تنجم تقول لي زين انا اكتفي اليوم هاكا كان طلعت نربح 400 دينار كما طلعت شني شخصيه اليوم للاسف الروح يداي فرغ ولكن ما نعرفش انا نجم نقول لكم نجم نزيدوا نبنيوا عليهم مازالوا 400 دينار مازلنا في اول الجمعه دوك نجموا نزيدوا نبنيوا بالكدي بالكدي نخرجوا كيف فرتونه باهيه قبل ما تصب الشهريه مش قاولك فكره ولا ليه حسيلو خلي لكم انتوما الاختيار حلمي تواصل ولا تكتفي
1: نواصل
0: ايه حلمي مواصل نور
1: نواصلوا منا
0: بيان نور وحلمي الزوز مواصلين عندكم فرصه اخويا راكم الليله باش تربحوا معانا ال 400 دينار على خاطر شوف الشخصيه راهي بكثر ما هي سهله وما عندكم حتى فكره قديش الشخصيه الفنيه هذية رانا نعرفوها بالكدي بالكدي بالكدي بالكدي وانتم ديجا عندكم لانديس لولاني حلمي شنو لانديس لو اللي عندك
1: فنانة عالمية مشهورة
0: باهي برش دونك ديجا نحكيو على فنانة نحكيو على فنانة عالمية معروفة برشا برشا برشا برشا برشا برشا معناها راو لجينيراسيون الكل يعرفوها يعرفوها الناس الكل من البلدان الكل في العالم اي ارتيست الحقيقة ياسر معروفة دونك هذه ديجا لانديس لولي نجم يقرب لكم الحكاية ولانديس ديجا اللي عندكم من قبيلك الفنانة هذه زادة راهي معروفة ياسر ياسر في العالم نوصلمون زادة بالغناء ما زادة معروفة بديزيفيرمون معينين اما خليني نكمل نفكركم بقواعد اللعبه هو لو بارلور ممنوع منعا باتا يا حلمي ونور على خاطر يعتبر محاوله غش لذا وقتها يتم اقصائك نهائيا دوك ردوا بالنا من لو بارلور ماذا بينا اللي حطوا بارلور ماذا بينا حي كيف كيف زاده من نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق توب خنو مش قبل معناها مش وقت اللي نبداو نعطيو في ليزانديس اليوم القرعه قالت انه نور هو اللي باش يبدا يجاوب لوليني دونك يا نور بعد ما نكملوا لي 3 انديس نقولوا 3-2-1 انطلاق وقتها تبدا انت تجاوب ومن بعد نمشيو الحلمي أتغطغول كل واحد فيكم مرة يعطيني إجابة وألا نجم يسألني سؤال أنا نجاوب عليه بأي وألا لا أكاو هذا باش نجم نعاونكم بخلاف لتخوز انديس الموجودين مفهومين قواعد اللعبة حلمي ونور
1: واضح
0: أوكي بيان يلا حضروا لي رويحكم لانديس لولاني اللي دجع تعرفوه هي فنانة عالمية مشهورة برشا برشا في العالم لانديس الثاني يقول هي فنانة تغني من التسعينات ولانديس الثالث والأخير هو أنه الصيف هذايا سمعنا جديدها في إيفنمون كبير برشا نعاود لكم لزانديس فنانة عالمية معروفة برشا فنانة تغني من التسعينات والصيف هذايا سمعنا جديدها في إيفنمون كبير برشا شكوني الفنانة هذية هذا اللي باش نكتشفوه مع نور بعد 3-2-1 انت ليق يلا تبخلوا عندك
1: شكيرا
0: شكيرا كاو سيبو سلام يا حلمي برجولي شكيرا كانت محطوطة محطوطة في الليست ديريكت ريت من كان الأسرع من أنصفته القرعة ريت والله إيش بش أقول لكم سهلة ياسر شاكيرا بالحق سهلة ياسر كنت ديريكت شقولي شاكيرا حلمي
1: ظاهرة
0: لا ظاهرة واضحة العملية أكثر من هكا أكثر من هكا ريت كي تختار لكم تواصلوا الفنانة تكون سهلة برشا وليزانديس يكونوا سهلين برشا برشا برشا مبروك عليك يا نور 400 دينار ديجا هما مضمونين مريقلين ترجع غدوة تشارك معنا على 500 دينار نلعبوا حلمي ميرسي بوكو اللي شاركت معنا اليوم حلمي للأسف شوف من كان الأسرع ديما كيختاركم تواصلوا راي الشخصية ريت شاكيرا نحكيوا على الفنانة الكولومبية جوستومون اللي كانت موجودة في كأس العالم فيفا 2026 شاكيرا اللي منقذت كأس العالم الحقيقة جوستومون الغنية بتاعها دارت بالكدي وتعرفت في الكوب ديموند السنة شاكيرا اللي ما فهمش شكون في العالم ما يعرفهاش وما يعرفش صوتها بالكدي بالكدي هي بس دونت لاي اللي نسمع فيها توا شاكيرا ديما ديما كي تسمع موسيقات على موزيكا فيم كانت هذه اليوم فك بلاستيك
2: فك بلاستيك بنت الفيم
0: احنا مازال مواصلين معاكم في بنت الفيم حتى نص الليل بعد شويه الموسيقى مازالت متواصله ومليون و800 ليكم انتم على 71113000 نيوينينو التحدي تكلمونا من توا باش تربحوا معانا 1800 دينار سهله ياسر العمليه راهو ركزوا مليح مليح تربحوا مليون و800 سهله ياسر مازال مواصلين اكيد معاكم بعد شويه موعد رياضه سبور اكسبريس لكن قبل نلقاو سيف الدين المهري في الاخبار
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزاي كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: راديو موزاي كافم تونس، الأخبار.
4: سمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الزهرة تعلم حرفائها أنه على إثر تسجيل عتب فجئي طرأ مساء اليوم على قناة التوزيع قطر 400 مليمتر براد الشاطئ، فقد تم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب لإصلاح العطب ابتداء من الساعة 8 صباحا، وذلك بالمناطق التالية: رادس مليان وحي الطيب المهيري بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس. ووفق بلاغ الشركة، من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 2 بعد الزوال من نفس اليوم، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة وفق بلاغ الشركة. الأمطار الأخيرة التي شهدتها مدن جهة جندوبة خلال اليومين الماضيين، والتي فاقت 50 مليمترا بعين دراهم و45 مليمترا بيتبرقة، تتسبب في حدوث انزلاقات أرضية بطريق الوطنية رقم 17 في الخط الرابط بين مدينتي عين دراهم وتبرقة، حيث شهدت هذه الطريق انزلاقين أرضيين وانهيار جزء من الطريق نتيجة تساقط الحجارة والتربة والحواجز الإسفلتية الجانبية، وهو ما سبب تعطلا في حركة المرور. هذا وقد سرعت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة واللجنتين المحليتين بعين دراهم وتبرقة بالتدخل وإزالة الأتربة والحجارة لإعادة الحركة المرورية لهذا الطريق بعد تعطلها وفق مراسلنا بالجهة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يبحث خلال لقاء نظيره المصري بدر عبد العاطي بنيويورك سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، فضلا عن الترفيع في حجم المبادلات التجارية، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة العربية ومنطقة الساحل والصحراء وأفريقيا، إضافة إلى المسائل المتصلة بمستقبل منظمة الأمم المتحدة وفق بلاغ صادر عن الخارجية التونسية. شان دولية، القناة 12 الإسرائيلية تكشف مساء اليوم عن استعدادات داخل الكيان الصهيوني لاحتمال التصعيد مع إيران. والقوات الحكومية اليمنية تعلن أنها أحبطت محاولات التسلل للحوثيين في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز. كارل سكاوقا القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمية يقول إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تعمل على تكثيف استجابتها للأزمة المتصاعدة في اليمن، حيث يسيطر الحوثيون على ساحل البحر الأحمر للبلاد مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف. وتشير الأمم المتحدة إلى مقتل ما يقرب من 700 وإصابة آلاف آخرين بجروح خلال تقدم الحوثيين. في توقعات الجوية اليوم غد سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية والطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. الحرارة غدا في ارتفاع طفيف. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
7: أريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم. البداية بموضوع الترجي وريجي كان في المدرب، والترجي بشعر في الساعات القادمة عن نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب الروماني ريجي كان، وذي بعد كما تعرفوا الناس الكل اللي تم اتفاق رسمي مع مالك ستيواب وخلص لتدريب الفريق، وتم الاتفاق على الراتب وموعد التحاق بالفريق. هذا أصبح معلومة وديجا استعرف به ريجي كان. إدارة الترجي وافقت على فك الارتباط مع ريجي كان، واليوم كان اجتماع بين رئيس النادي سيد حمدي المدب والمدرب ريجي كامف، وفحوى الاجتماع هي الطريقة والصيغة اللي باش يتم بها فسخ العلاقة التعاقدية. المدرب اقترح دفع 3 جرايات. إدارة الترجي طالب ريجي كامف بعدة تنازلات بما فيها مستحقاته السابقة من عقده لون مع الترجي اللي فيه مستحقات. الحقيقة بعد الاجتماع وحسب آخر المعطيات فإنه ريجي كامف متمسك بالاكتفاء دفع فقط 3 أشهر كما موجود تقريبا في العقد، ويطوي صفحة الترجي ويغادر. ثابت الأكيد أن غدوة الترجي عنده تربص في برقة، ومن المستبعد جدا جدا كونه ريجي كامف يكون حاضر، بما أنه حسب المعطيات اللي عنا سيكتفي بدفع 3 أشهر ويغادر ويلتحق بفريقه الجديد. بالنسبة لإدارة الترجي يعني نحكي الموضوع بين ريجي كامف وترجي هي الصيغة اللي باش تنبع فك العلاقة التعاقدية، والمدرب باش يدفع 3 شهور. من جهة أخرى إدارة الترجي بدأت في التحركات يعني من قبل في البحث عن بديل لريجي كامف، وبرشا أسامي مطروحة، أكثرها أسامي متاع مدربين أجانب مقترحين من عدد وكلاء أعمال لاعبين. منتخبنا الوطني عمل اليوم أول حصة تدريبية لي في الستاج متاع زوز مباريات ضد أوغندا ضد بوتسوانا والمباراة الودية ضد مالي، بحضور مجموعة كبيرة من الملاعبية اللي تم تواجدهم للدعوة. آخر وفدين يعني قبل التمارين بدقائق كانوا حضروا للتمارين سامي شوشان، فاليري أمين الشيرني واسماعيل الغربي كانوا آخر الوفدين لتربص المنتخب الوطني. واحد من الملاعبية القدم في المنتخب قائد الفريق في وقت من الأوقات منتصر الطالبي رجع على اللي صار في المونديال، وأيضا مرحلة جديدة في المنتخب الوطني التونسي في تصريحه الحميد الشويكي.
9: بعد الكوب دي موند سي جامي فاسيل، خاصة الكوب دي موند اللي عملناها معناتها سي تي ان مومون تري ديفيسيل كو سوا جوريت جو بونس مي سورتو الجمهور التونسي التونس الكل معناتها جو بونس تو الموند ايتي ديسو ميم نو لي بروميي دونك فوالا سي جامي فاسيل. الحكاية مازلت سخونة شوية سيتي يا با تري لونتان مي فوالا علينا اوني دي جوار بروفيسيونيل جو بونس اون ا بوكو سي دو فيرتي بوكو دونور نعرفو اللي نمثلو تونس نمثلو بلاد دونك علينا كان باش نرجعو للخدمة مش برشا حديث خاطر الاكثريه تاع لو دو بيرفورمي اون دو افوار دي ريزولتا اي سي كو كوم سا ان شاء الله بشويه وقت وسورتو افيك دي بيرفورمانس اي دي ريزولتا بشويه ان شاء الله ثقه تاع الجمهور التونسي نجم يرجع لنا، وان شاء الله فوالا اون با تو فير تو سامبلومون باش نركزوا على روحنا نركزوا سور لو تيران اي سي سا لو بلوز امبورطون. تاو بعد كل كوب دي موند يا توجور ان نوفو سيكل داخلين في ان سيكل دو 4 ان شاء الله جوسكا لا بروشين كوب دي موند دونك فوالا علينا باش اون كومونس بيان سي سيكل نوفو سيليكسيونور انا دي جوور انكور جون دي جوور افيك بلوز ديكسبيريونس دونك فوالا علينا بور de cette Coupe du Monde, cette déception, comme une leçon, Inch'Allah, en tirer les leçons. Il faut performer, il faut avoir des résultats positifs. Inch'Allah, bechoye, bechoye. Ce groupe va prendre de la confiance et surtout avoir créé des automatismes. On a fait bras, bechoye, bechoye, encore mieux. Et voilà, avoir un vrai groupe et retrouver cette force collective.
10: في البولي المنتخب الوطني تأهل للنصف النهائي اللي كان بعد الفوز على رواندا 3-0. المنتخب باش يواجه في الدور النصف النهائي المتأهل مواجهة المغرب ونيجيريا اللي حاليا قاعدين يلعبوا. بالنسبة للجزائر تأهلت لحساب مصر بعد الفوز بتيش 3-2 باش يواجه المنتخب الكاميروني. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت موزيكا فاما فنات. نخليكم مع يسري في

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو

0: منير لوسيف أمان أمان على مزيكا فام جونا التونسي ديما حاضر. نسلم عليكم برشا برشا كانوا من تسمعوا فينا في كرهبكم على مختلف الفريكونس بتاعنا. بعد شوية على 71,113,800 تربحوهم انتوما فيني ويني نو. أما توت سويت أرتيست سبوتلايت.
1: أرتيست سبوتلايت.

Artist Spotlight باش نختاروا ان جروب دو بوب روك امريكان تعرفوا هالغنية دي خاطرها كوميم جديدة في السنوات الأخيرة خرجت Ain't Worried ولكن هو ان جروب الحقيقة عنده أكثر من 24 سنة موجود في الساحة الفنية ان جروب اللي نجاحاته كبار برشا ولليوم مازال الحقيقة معروف عند الأجيال الكل خلينا نقوله معروف في الجو فيديو معروف في عالم الأنيمي معروف في برشا بلدان أما زادة كل مرة وين ما معناها خلينا نقولوا الغناية متاعه يهبط ولا ألبوم جديد يخمو بشنو يهبطوا الألبوم هذايا ديما يلقى نجاح كبير في العالم.

عام 2002 في كولورادو سبرينغز. وخلينا نقولوا لي دو فونداتور نتاعو براين تيدر زاك فيلكنز كانوا دو ليسيان يقراو في ليسي في كولورادو سبرينغز. ووقتها ايزون ديسيدي عام 96 باش يعملوا ان جروب دو روك مع اصحابهم. بعد في الاخر كي خرجوا عاد من ليسي كل واحد مشى لونيفرسيتي ils se sont séparés quand même شويه ولكن بعد عاودوا تقابلوا وعملوا ان دوزيام جروب اسمه ريبابليك كاهو. ولكن بعد ils ont été convaincus الاسم لازم يكون وان ريبابليك. ان جروب اللي نجحاته كبار نحكيوا على اغنيه مع تيمبالاند اسمها ابولوجايز تعرفوها مليح مليح باش تسمعوها بعد شويه. عام 2008 كانت اكثر اغنيه تم التيليشارجمون نتاعها ليغالمون اكثر من 3 ملايين تيليشارجمون في الولايات المتحده الامريكيه. يعني اغنيه مش لقات نجاح برك لقات نجاح عالمي. اليوم لو جروب دو بوب روك امريكان في ارتست سبوت لايت وان ريبابليك. One Republic. Yes, الميلودي متاعهم مزيانة. نبدأ بـ I Lived Artist Spotlight.

0: الأغنية صار لها تيليشارجمون أكثر من 3 ملايين تيليشارجمون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 One Republic. كانوا اليوم الأرتيست سبوتلايت في بنت لفام.
1: بنت لفام
0: وقيت الربح والكاش وقيت الكاش اللي هو 1,800,000 اليوم فيني ميني نوع التحدي برشا فلوس الحقيقة. هل يا ترى شهاب اليوم ليه سيد حكم قال لي ليه ما فماش يا شهاب ايش نقولوا له سيد الحكم قال لك فماش ربح
2: ليه
0: فما فما ايه شال اخويا الفايدة انت تكون مركز اخويا الفايدة حاضر تعرف قواعد الله ولا ليه
2: شوية نورمال مو حافظ
0: بيه تركز لي روحك شوية ولا نورمال مو حافظ
2: حافظ
3: عليك ليكو دايرا
0: بيه شياب أما كمين خليني فكركم فكر مستمعينا في قواعد لعبة نيوي نينا يا شهاب لازمك ترد بالك مليح يا شهاب ترد بالك لا تقول لا أي لا لا نيوي نينا يس نو أيوه ما حتى وي وممنوع على خاطر أي حاجة قريبة للكلمات هذوما راو تخليك تخسر نهائيا من الضربة الأولى يا شهاب
4: إن شاء الله بالشفاء والهنا
0: الله سيد الحكم قال لك إن شاء الله بالشفاء ثم حاجة أخرى لازمنا نرد بالنا منها بالقدي يا شهاب اللي هي الإنذارات تتحصل على إنذار يا شهاب وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلمني أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقولك لباس شهاب تقول لي لباس وقت تكون عاودت الكلام
4: سكيبي مزيان برافو علي سكيبي
0: قال لك جاردي وسكيبي رد بالك حتى الإنذارات لازم نردوا بالنا منهم هكا ولي قدش من إنذار عنا الحق فيه مصابة أمريكي ثلاثة إنذارات ويوفا
2: يوفا اللعب
3: باع وروح لا تنتظر من العسل من الفرزيزو
0: يا شهاب يا شهاب اي امورنا مريق لا حاضرين
2: ان شاء الله
3: يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: قال لك يا لطيف قال لك حاضر سيد من الاول اي سيد الحكم حاضر شهاب ايش قال لك ايش قال لك في الفاز
2: كامل الاستعداد
0: صحيت سيد الحكم قال لك حضر لي روحك
2: اكثر من هكا ما فهميش
0: صحيت اي نربحوا لي شهاب والله العظيم اسمعني استفزيت وراك
2: ديجا سي ترسين يكمل
0: استفزيت وراك بالك يا شهاب راك استفزيت وسيد الحكم
4: عليهم جايبه هي ثم قانون في البلاد راو
0: وي فوالا ثم قواعد لعبه سيد الحكم استفزك شهاب ولا ما استفزكش ثم قواعد لعبه اذا كان شهاب غلطه لا يربح 1,800,000 سهله هكا ولا
2: عالخ
5: اشخر يا طليانة
0: هاي شيب
2: هاي كده
0: نبدأو
2: نبدأو
0: حاضر
2: ان شاء الله
0: هاي اخويا نلعب على 1,800,000 اليوم 1,800,000 في 60 ثانية دقيق شوية ولا برشة شيب
2: برشة
0: عالي يا برشة يا سوالية لو بلي نحن شهاب كنقولوا مثلا لشكونه كي يحبوا هكا فيس عن زيدوا هكا شويه وقت قولوا بلي دقيقه برك خش فيها هي دقيقه برك انا جيت دقيقه برك
2: احنا خاطر مستنسين برشا بالضحيتنا الوي والنور نستعملوها في كل
0: هي ما هي دقيقه يا شهاب دقيقه تربح 1,800,000 شنو عاد تو
4: راك شهاب بني راجل هيك
0: والله العظيم
2: نحاول
0: آيس شهاب يلا خويا
4: انت زاد تحب تربحها
0: اكيد وفما شكون يتعدى في نيو نينو ما يحبش يربح سيد الحكم الناس كل تحب تفك لك الكنيوتة الناس كل
4: قدرة ربي
0: اليوم 1,800,000 عند شهاب اي خويا حاضر
2: حاضر ان شاء الله
0: سيدي نلعب اليوم على 1,800,000 في نيو نينو التحدي مع شهاب هل يترى شهاب يربح ولا سيد الحكم يضحك على شهاب هذا اللي باش نعرفوه بعد 3 2 1 انطلاق.
5: هاي شد روحك مليح.
6: فيك وحشي.
0: اتونسيون نيوي نينا. شهاب
2: مرحبا.
0: علاش جاوبت بكلمة واحدة شهاب؟
2: مرحبا بيك، ما عنديش مستنسين بها هذيك هاي.
0: مرحبا هي كلمة واحدة ولا ليه؟
2: زوز.
0: كيفاش مرحبا كلمة واحدة؟ كيفاش زوز؟
2: مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ما نقول مرحبا بيك.
0: ما قبل الأول قلت مرحبا بركة ولا ليه؟
2: قلت مرحبا ما قلت مرحبا.
0: هاي صحيت باه. شيء ضامري خسائي الحكم ولا ليه؟
2: على الأخر.
0: بالحق هاي على الأخر مش كلمة هي؟
2: على الاخر كلمتين.
0: باه كلمتين هكا ولا ايه؟
2: على الاخر.
0: باه على الاخر. شي تكلم فينا من تونس؟
2: من تونس العاصمه بسويقه.
0: باب سويقه مش بعيد على مون بليزير ولا ايه؟
2: قريبه في الخاص الدوره.
0: علاش كلمه واحده يا شياب؟
2: الدوره.
7: خيبه امل كبير.
8: خيبه امل كبير والله، خيبه امل كبيره قسما بالله.
0: قعدت تسمعني من بكري مرحبا. عليش شوية قريبة تعليه تكمل تكمل.
2: قريبة برشا
0: تقول لي قريبة وبعد تسكت وبعد تقول لي برشا. يا
2: شيخ
0: ركزت لها برشا يا شيخ، ركزت لها برشا يا شيخ،
2: ركزت لها أكثر من لازم، صدقني أكثر من لازم.
0: والله تعرف يا شيخ ليه بسمعني، مشيت مليح مشيت مليح مليح مليح، ما قعدت تسمعني تحسب في كلامك تحسب في الثواني.
2: والله ماكسيموم عرفت حاول ماكسيموم. الله يسلمك، أول مرة أون بلوس شوية تراك وشوية الأربيتر ما شاء الله عليه.
0: إيه أنت اسمعني ما فلتش بورتون راهو اسمعني سامحك راهو في زوز انذارات الحقيقة معناه. سامح بزوز نظرات قال مش مشكلة شياب متاعنا شياب مادام هنا بحدينا جاوك بيه. شياب يا بيه على شكون تحب تسلم الليلة؟
2: نحب نسلم على العائلة الكل وعلى بابا وعلى أمي
0: ربي يفضلهم
2: وعلى
0: الكل.
2: مرتي وإن شاء الله ربي يفضلهم الكل. مرسي بكو أنتم
0: يعيشك شياب يا بيه،
2: يعيشك الصحة على الأمبيونس اللي تعملنا فيها كل يوم
0: ربي يخليك
2: ويعطيك الصحة ومحليك ومحلى كلامك.
0: يعيشك يا شياب يعيش خويا. لا علي تخلي يشكر امان عليك يا سيد الحكم. والله ريتو بالله ريتو تو هو ما يزيش استحفظ بالكنيوت ما يحبش شكون يقول كلام به. سيد الحكم مخرج منها اللعبه خليني نمشي قاعدين.
2: علي علي
4: ناسي وحبيبي
0: جمله وبالحال هاي قلكم رجله. ميرسي بوكو يا شياب على تليفونك اليوم. شكرا لكم، شكرا لكم مستمعينا بالحق محليكم، والله بالحق محليكم ومحليه الامبيونس نتاعكم. وشكرا لي ديما ديما تكلمونا وتشاركوا معنا. قديش اليوم حبيت شهاب يفك الكنيوتا سيد الحكم، ولكن هذه خلي لكم الفرصة انه علي على سيد الحكم. بيه اما سيد الحكم تعرف قديه فما فلوس غدوة، فما برشا فلوس غدوة. هاي على خاطر بنت لفين ما تعرف زوز مواعيد متعرب حكاش غدوة نيويني نوم مزلت متواصلة، فك بلاستيك مزلت متواصلة، اما غدوة يستنى فينا برشا فلوس.
9: التنفيذ جو
0: قديه اكثر من زوز ملايين الحكايه. اي ساعد جاخا نبداو فوق زوز ملايين راي الكنيوتا، راي فوق زوز ملايين راي الكنيوتا. غدوه في بنت تفاهم عنا 1,900,000 غدوه في نيوينينو التحدي زوز ملايين الميه ديجا، وعنا 500 دينار في فوك بلاستيك. تعرف قديه هذوما الكل؟ هذوما راهم يعطيونا زوز ملايين و400,000.

مدي مليك سيد المخرج سيد الحكم البلاي ليست اللي اخترتوها انتم على واتساب موزيك اف ام 23513000 حاجه في ال70s ديسكو فانك نبداو بجاكسون 5 بلاي مي اون ا بوغي.

0: Earth, Wind and Fire يحكيوا على The 21st Night of September اللي هي الليلة نهار 21 سبتمبر. أكيد بدون ما تسمعوا فيه بنت لفهم توت سويت تلقوا سيف الدين المهري في الأخبار.
1: بنت لفهم
2: Fréquence 1 في تونس. Mosaïque FM.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر سالم البعور يؤكدان بنيويورك أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية. هذا وشدد الجانبان خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير حركة المبادلات وتنقل الأشخاص وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. رئيس مصلحة الشراءات والتجهيزات بشركة الجهوي للنقل بجندوبة عادل العبيد يؤكد أن الشركة ساعية إلى تعزيز أسطول النقل بحافلات جديدة بقيمة 24 مليون دينار. والمصدر ذاته يضيف أن الشركة الجهوية للنقل بجندوبة قد تسلمت الأسبوع الماضي حافلتين جديدتين من طراز عالي، وستتسلم هذا الأسبوع 7 حافلات نقل مدرسي وجامعي وآخر شهر سبتمبر، و5 حافلات نقل مدرسي وجامعي آخر 2026. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيعقد اليوم اجتماعات بشأن إيران، مضيفا أن طهران تمر بظروف سيئة للغاية ومؤكدا أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام يقول اليوم أنه وافق على طلب من السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة. وطلبت الرياض الدعم بعدما كثف الحوثيون الذين يسيطرون على أكثر المناطق سكانا في اليمن هجماتهم على السعودية في جبهة جديدة في الحرب الأوسع التي بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران أواخر فيفري الماضية. ختاما، دول الاتحاد الأوروبي تفشل في إقرار تسوية تتيح رفع العقوبات عن رجلي الأعمال الروسيين علي شير عثمانوف وميخائيل فريدمان على أن تتواصل المفاوضات في بروكسل بحسب دبلوماسيين. وكان الدبلوماسيون أفادوا في وقت سابق بأن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق مبدئي يقضي بشطب الرجلين من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تسوية تسمح بتمديد العقوبات المفروضة على نحو 3,000 شخص وكان على خلفية الحرب في أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. للقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفام.

الموسيقى لايف الجولد ميوزك الحقيقة برشا برشا غنيات نحبوهم ونعرفوهم دي فيرجون لي ممكن على فينيل ممكن اكتشفناهم على كاسيت ولكن نسمعوهم اليوم بنسخة لايف.

ستيفي وندر بارت تايم لافر على موزايكا فام من الجود ميوزيك. هذه الموزيكا واحسن موزيكا لايف على موزايكا فام بنت فام. هي كولابوراسيون جديدة الحقيقة وعندها مديد تدور على السوشيال ميديا بنت ماريلين نعمان ومروان خولي. يا دنيا نسينا تسمعوا توت سويت اكسكلوزيفمون على موزايكا فام.

قصاد عيني نكون خلطنا الاخر بنت لفهم بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا الليلة. مرسي زياد في الاخراج, طرق في ديجيتال وشاكر في ستوندار, وحنا نتقابلوا كي العادة غدوة في نفس التوقيت. الربح والكاش متواصلين. احسن الموسيقى واللي نجموا تقترحوها علينا على واتساب مزيكا فام 23513000, وما غير ما ننساو لابونيمور. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار, لكن قبلك العادة نختموا بالموسيقى باش نرجع بيكم العام 2009 من البوم Rated R للكوين اوف بوب. كان معكم يسري جديدي, خليكم مع ريانا تيامو. تصبحوا على خير.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مود العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك فم تونس. الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. المصالح البيطرية تؤكد خلال اجتماع متابعة انعقد أمس أهمية تعزيز اليقظة الصحية والاستباق والاستعداد لموسم نشاط البعوض والنواقل، ولا سيما لمتابعة المخاطر المرتبطة بالأمراض المنقولة بالنواقل بالنسبة إلى المشترات، مما يتيح رصد المؤشرات في الوقت المناسب والتدخل المبكر عند الاقتضاء. وخصص الاجتماع الذي يندرج في إطار الحرص على تعزيز جاهزية المصالح البيطرية ورفع نسق العمل لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب والاستعدادات لليوم العالمي لمقاومة داء الكلب وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يوقع على هامش مشاركته بصفته رئيسا للجنة الوطنية للطاقة الذرية في أشغال الدورة العادية 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع هيا ليو نائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفنية. وقع على البرنامج الوطني الإطاري للتعاون بين تونس والوكالة للفترة بين 2026-2030 وفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمية. ويمثل هذا البرنامج إطارا استراتيجيا لتوجيه التعاون الفني والعلمي بين تونس والوكالة خلال السنوات القادمة، بما يعزز الاستفادة من الخبرات والتقنيات النووية في 7 مجالات ذات أولوية، وهي الأمان النووي والأمان الإشعاعي والأمن النووي والصحة والتغذية والغذاء والزراعة والمياه والبيئة والتطبيقات الصناعية وتكنولوجيا الإشعاع وتخطيط الطاقة والطاقة النووية وتطوير وإدارة المعارف النووية. الاعتدال الخريفي لسنة 2026 يحل يوم الأربعاء الموافق لل23 من سبتمبر الجاري على الساعة منتصف الليل و5 دقائق بالتوقيت العالمي، الموافق للساعة 1 فجرا و5 دقائق بالتوقيت المحلي لتونس، وفق ما أفادت به لجنة البحث والحسابات الفلكية التابعة للجمعية التونسية لعلوم الفلك. ويمثل هذا الحدث الفلكي بداية فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالية من الكرة الأرضية، حيث تعبر الشمس خط الاستواء السماوية متجهة من النصف الشمالي نحو النصف الجنوبي. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرين 2 في بلدة المنصور جنوبي لبنان وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيعقد اليوم اجتماعات بشأن إيران، مضيفا أن طهران تمر بظروف سيئة للغاية، ومؤكدا في الآن ذاته أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. وختاما مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول أن أي مهمة بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، مضيفة أنه لا يوجد حاليا هذا العدد في المنطقة. وقال دبلوماسيون أن كالاس بعثت الأسبوع الماضي رسالة إلى الدول الأعضاء طلبت فيها المساهمة بمزيد من القدرات البحرية والجوية في المنطقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء. الأولى في تونس. Mosaic FM.